0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين صاريتنا متواصلة معكم ومع مختلف فقراتنا حتى الماضي ساعتين وتوابش نسمعوا كالعادة غنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا مقطع من غناية جيلوزان لغناية الثنائي دولي وروفينا لغناية اللي خرجت عام 2007.

طبعا واضح انه الثنائي دولي وروفينا هما اللي خذاو اللحن هذا من عند عمرو ذياب، وطبعا خليكم تسمعوا الاغنيتين ونرجو نواصل معاكم سهريتنا في البرونتان.

0: لبرونتين.
1: مرحبا من جديد في لبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. نجدد التحية لكل مستمعين ومستمعاتنا, نسلموا عليكم ونسلموا على جهاد واشرف ومروان اللي يسمعوا فينا في اكودا, تحية لشيراز وسولاف ومنى اللي يسمعوا فينا في حي الرياض. علي يهدي غنيات ليلى الملكة ويقول لها ربي خليك ليا, واسمها تسلم برشا للغالي فيصل, وانتم كان عندكم اهداء او رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الاسماس على 85 900 و90.

people tell me what is sadness.

0: l'antenne.
1: هكا نص معاكم من نهاية موعد دليلة ميلي برونتين. تحياتنا وشكرنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معاكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلام.

0: استمع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. بالتزامن مع رأس السنة الهجرية، رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة الى القيروان. وزارة التربية تفتح باب التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الإرسالية القصيرة بداية من الخميس. وترامب يؤكد الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة إلى ولاية القيروان تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة. وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى معلم فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي. وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة الرئيس سعيد لمختلف المشاريع ذات البعد الحضاري والتراثي، ولا سيما تلك الرامية إلى صيانة المعالم التاريخية والمحافظة على الموروث الثقافي الوطني. كما اطلع رئيس الجمهورية خلال الزيارة على نسق تقدم الأشغال الجارية بالفسقية، وهي مشروع كان قد أذن بانطلاقه في جويلية 25 تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل هذا المعلم التاريخي البارز وتحسين محيطه المباشر، بما يسهم في تثمين التراث العمراني والثقافي لمدينة القيروان وتعزيز جاذبية الحضارية والسياحية. أفادت وزارة التربية كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئاسية لسنة 26 بأنها توفر خدمة لنشر نتائج الامتحان بواسطة الإرسالية القصيرة للهاتف الجوال SMS، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لاتصالات تونس وأريد وعنج بسعر إجمالي يقدر ب 950 مليما. ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرسالية القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الخميس 18 من جوان 26 على الساعة 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 850-05 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8. ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وعدد مختلف المواد، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي عن النتائج. من أخبار الشأن التربوي أيضا، انطلقت أمس عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة خدمة التعليم الأساسية العام والتقنية منظرة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، وفق ما أفادت وزارة التربية. قامت السلطات التونسية أمس بتأمين عملية العودة التوعية ل 91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، فيما تتواصل تباعا مغادرة 69 آخرين وفق توقيت رحلاتهم المبرمجة على كامل اليوم. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أنه بالتوازي مع عملية الترحيل هذه تجري عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع كيلومتر 0 نحو مخيم كيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وذلك عبر 3 مخصصة للغرض. واعتبر جبابلي أن برنامج العودة الأولى الطوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية أثبت نجاعته، حيث بلغ عدد المنتفعين به 5000 شخص منذ إرساء مخيم كيلومتر 21 في جويليا الماضي، مبينا أن المخيم يضم حاليا 1000 شخص في انتظار استكمال إجراءات مغادرتهم البلاد. كما أشار جبابلي إلى دور المنظمة الدولية للهجرة التي أمنت بدورها عودة 27000 شخص خلال السنوات الثلاث الأخيرة. عقد يوم أمس بالعاصمة طرابلس الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبية الجزائرية التونسية المكلف بتأمين الحدود المشتركة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الدول الثلاث. وذكرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية أن الاجتماع تناول آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. كما ناقش الاجتماع سبل دعم التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي لخطر الإرهاب والحد أيضا من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المصالح المشتركة لشعوب المنطقة. دوليا الآن، الجيش الإيراني يهدد بالرد على إسرائيل بعد غارة جوية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، رغم الاتفاق المعلن بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط والذي يشمل لبنان كذلك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الاتفاق المبرم مع إيران انتقل إلى المرحلة الثانية، مشددا على أن الهدف الأساسي من مذكرة التفاهم هو ضمان عدم امتلاك طهران لسلاح نووي. وقال ترامب على هامش لقاء ثنائي مع أمير دولة قطر في قمة مجموعة السبع أن محاولات جرت لتغيير النظام في إيران إلا أنها لم تنجح، مؤكدا أن الاتفاق الحالي ينص على عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي. وفي لبنان، أعلنت جماعة حزب الله عن تلقيها ضمانات من حليفتها إيران بمطالبة الأخيرة بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

0: بالعكس بالعكس بالعكس
1: ميوزك نون ستوب.
2: كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب.

جوهرة FM.

قال لهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. يعد عمار بن ياسر من السابقين الأولين إلى الإسلام. أمه سمية هي أول من استشهد في سبيل الله عز وجل. أدى إسلام أسرته إلى سخط حلفائه من بني مخزوم، فثارت ثائرتهم ونقموا على الأسرة المسلمة، وكان من أثره أن عصفت بها عواصف المحن وهاجت عليها رزايا العذاب. هاجر عمار إلى المدينة وشهد بدرا وأحد والخندق وبيعة الرضوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من بنى مسجدا في الإسلام.

قتل عمار بن ياسر في ربيع الأول من سنة 37 للهجرة بمعركة صفين، ودفنه علي رضي الله عنه في ثيابه ولم يغسل.

هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل. له من رسول الله قربة قريبة، ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل. فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي ويجزل. هو الزبير بن العوام بن خويلد، عمته هي خديجة بنت خويلد. أسلم وعمره 15 سنة، كان ممن هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة. تزوج من أسماء بنت أبي بكر. عرف الزبير بن العوام بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وجميع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ممن بعثهم عمر بن الخطاب بمدد إلى عمرو بن العاص في فتح مصر. هو أول من سل سيفا في الإسلام.

قتله غدرا رجل يدعى عمرو بن جرموز، فقد طعنه في ظهره وهو يصلي في السنة 36 للهجرة، وقد توعد النبي قاتله بالنار. دفن الزبير في أطراف البصرة في موضع يسمى إلى اليوم باسمه.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الأربعاء سنين محرم 1448 للهجرة الموافق ل 17 جوان 2026. العلامة البارزة في طقس هذا الصباح هو تقريبا استقرار في العوامل الجوية في نظرتنا الأولى وإحساسنا الأول قبل ما نمشي ونشوفوا شنو اللي عندنا بالضبط في الخريطة متاعنا، أنه نحسوا دافي، طقس دافي، الريح نقصت، فماش ريح، يمكن الريح القوية باش تكون موجودة في الجنوب التونسي ريح رملية، ولكن درجات حرارة مسحبة في ارتفاع نسبي مقارنة مع البارحة، ثم باش تحسوا من هنا لنهاية الأسبوع بنسق تصاعدي في درجة الحرارة خاصة على مستوى شمال والساحل ماشيين وتسخن الدنيا بداية من الويكاند هذايا، ويكاند سخونة، وحتى الأيامات القادمة، معناها الأيامات الأولى في الأسبوع القادم باش تكون سخونة. إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل امتاعنا. ملاحظة عامة إذن، طقس يتميز باستقرار في أغلب العوامل الجوية، فمشي أمطار، الرياح نقصت سرعتها وخاصة في أغلبية ولايات الجمهورية باستثناء زوز ولايات في الجنوب التونسي، وأيضا درجة الحرارة تعرف كما قلنا نسق الصباحية ولا حتى بعد الظهر تصاعدي مقارنة مع البارحة بدرجة درجتين ثلاثة تقريبا نجم نقاو مقارنة مع البارحة. نرجع لهذا بالتفصيل من خلال نشراتنا ومتابعاتنا لتطور الحالة الجوية، لكن هات نبدأ كما تعودنا مع جواهر جوهر أفا مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. هات نبدأ بحسننا الحسين ونقولوا صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم أخيرش وما أحسنش وما أفضلش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما نتفقنا هي حسن حسين، وزيد راهي تحل كل البيبان والشبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، وأكثر من ذلك وأروع من ذلك هي ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي تلقوا فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة الفرقان بصوت المقرأ الشيخ ياسر الدوسري، وتكون متبوعة ببسمة من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في الأيامات الفضيلة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملية الطريق وحيدة وحيدة راكم توصلوا سلمين غنمين بعد عطلة رأس العام العربي احنا نقوله أو الهجري كما تحبوا انتوما. عودة اليوم باش تكون للعمل باعتبار أنه مازلت في أيام الأسبوع خدمة اليوم وغدوة الخميس ونهار الجمعة وبعد تجي الويكاند. دونك فما عودة للأماكن متاع العمل وفما حركة نشيطة تكون اليوم كاينو نهار سنين اليوم كاينو لا ريبريز بعد الويكاند. فساعدوا رواحكم واحدة واحدة في ثنية وتوصلوا بإذن الله سالمين غنمين. اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة التصحر. أي التصحر مش تصحر اللي خمن فيه انت يا مدام، نعرف هذاك مهم جدا، أما التصحر التصحر سيدي خليفة
2: إن شاء الله.
1: اليوم العالمي لمقاومة التصحر غزرت لي.
2: هي تقصد التصحر الفكري. هي مروة بالنسبة لها المسألة مسألة فكرية يعني محاولة القضاء على التصحر.
1: لا لا أنا برومي دوغري نحكي على التصحر التصحر
2: تحكي أرمل
1: أرمل
2: صباح الورد حاتم الأستاذة مروة شباب في سوسة كل المستمعات كل المستمعين كما تقول ديما إن شاء الله يصلوا سالمين يسيسروا واحد في الطريق يا رب العالمين.
1: تكون حركة نشيطة اليوم.
2: اليوم عودة بعد رأس العام.
1: عودة بعد رأس العام يتم معنى الكلمة به. بالنسبة للأمور المالية ما تغير شيء باعتبار البارحة جور فيلي بقات هي الأرقام هذيك 1628 عنا مليون دينار في الحساب الجاري. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية عنا 24858 مليون دينار ما يساوي بأيام التوريد 101 يوم. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة معنا الاسباس اللي قاعد يحاوز 29105 مليون دينار. الدولار في 2934 مليم فاصل 9 بالأرونديسمون 2935 واليورو في 3395 مليم فاصل 1. أعطينا عندك في المدينة.
2: طبعا المتابعات دوما المتابعات متابعات مش تهزنا الحمام سوسة مش تهزنا كيف حاتم مش تهزنا كذلك للكتاب. اليوم ضيف الاستوديو الخبير المحاسباتي الجبائي حسام الدين بناني كالعادة وفي نفس السياق
1: نائب رئيس المجمع المحاسبين بالبلاد التونسية
2: نشوفوا آخر الاستحقاقات المطروحة على الشركات على الأفراد على المؤسسات في علاقة بالمسائل الجبائية والمسائل المحاسبتية. ولاريال بنو مش نمشيو للسوناد مش كون معنا إن شاء الله السيد رئيس المدير العام. يبدو أنه نهاية الأشغال جهة بن عروس بعد انقطاع هو الماء
1: هو
2: منتج أشغال
1: باش نبدو نعطيه في المعلومة الصحيحة. ريت القصان خليفة عن الماء البارحة وقالوا في البلاغ انطلاقا من الخمسة يدول اللي متاع الصباح ويرجع اليوم الخمسة متاع الصباح حكيك من الخمسة متاع الصباح يبدأ يقص ما قصش من الخمسة تدريجيا فما أماكن قص عليها الخمسة بعد ستة سبعة ثمانية تسعة شارع الجمهورية مثلا شارع الجمهورية بالضبط المدينة الجديدة ثلاثة قص عليهم في حدود نص النهار ورجع اليوم في الصباح حوالي الساعة الثانية صباحا.
2: برافو برافو
1: برافو مجهود خارق العادة.
2: هذا هو
1: في حين بعض الأماكن الأخرى يمكن كانت أطول الفترة متاع القصان وبعض الأماكن الأخرى في ولاية بن عروس وإذا بعض أماكن من ولاية تونس كانت أقل فترة.
2: هي كلها أشغال متاع تحويل قنوات الماء ونفهموا اشتم بالضبط ثم ونمشيوا كذلك للساحل والسوسة اللي هي زادة قص على الماء نتاج أشغال تقوم بها السند. هذا كل زادة باش نرجعوا له في الريال بلون
1: وحديث على قصان الماء في الكيف مانيش عارف مروة بالضبط قصان ماء السند هكا فما بعد من شراء يمكن عطب حصل بعد الأمطار الغزيرة ولا شنو اللي فما بالضبط ونشوفوه زادة
2: باش نمشيو كذلك الكاف وبشوفوا هذاك زادة مع السوناد كما قلنا احنا في الارير بلوم متابعات دون مستمرة من هنا هناك واستئناسا طبعا بنشرة الأخبار في سوسة في الشأن العام وعدنا النشرة الرياضية آخر المعطيات الرياضية
1: مباشرة. قل لي شكون غادي ما حبش تقول يلا عطيني عمري
2: أشرف اليوم
1: اليوم أربع نجم يكون أشرف أم بريف صباح النور والسرور مرحبا
3: صباح خير أهلا وسهلا
1: أشرف بن عبد السلام الراية على الدوام أهلا وسهلا كيف سمعنا صوت عرفنا حبيش قولي راي عامل عليها بالعاني كل مخرج
3: بالهل
1: لا لا مروة يودي منال عسل الدنيا تي. تعطيك المعلومة وتعطيك كل شيء. هذه هذا يعد باش تبيعها بالفلوس المعلومة. تعب تعرف شكون في الأخبار اليوم
3: شوية تشويق تشويق أصبح
1: خويا منورنا.
3: تحية للناس الكل يسمعوا فينا أكيد وتحية لفريق ما في تونس اليوم. نهار ما قالوا لي وحدك اليوم فماش يكون معك في السبور دونك باش نعدي معك عناوين الرياضة في كاسكيت السبور اليوم.
1: وتفهم تو أنت في الكورة
3: الحقيقة الحقيقة لا
2: يعني كانك ناقص حاجة نزيدة
3: كان كيما خليفة كيكا ممكن
1: بالضبط بالضبط هاك لقيت زميل عندك أو عندك زميل في السبور. يلا العناوين ننطلقوا بها ملا معاك متاع نشرة أخبار السابعة صباحا وبعد العناوين أيضا متاع الكورة.
3: رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى امبارح زيارة إلى ولاية القيروان عاين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية. رئيس الجمهورية تحول إلى سور مدينة القيروان اللي استكملت أشغال ترميمه بالكامل بعد ما انهار جزء منه وتصدعت أجزاء أخرى وكانت على وشك الانهيار حسب بلاغ صادر اليوم الفجر على رئاسة الجمهورية. رئيس الدولة التقى خلال الزيارة بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم وأكد أن العمل مستمر دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل القطاعات وفي كل المجالات. وفيديو منشور على صفحة رئاسة الجمهورية. وزارة التربية أفادت كافة المترشحين امتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 2026 بأن توفر خدمة نشر نتائج الامتحان بواسطة الاسماس 950 مليم قيمة الاسماس ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية التسجيل في الخدمة دي بداية من غدوة 18 جوان 10 متاع الصباح بتوجيه إرسالية قصيرة على 85005. في إطار الاستعداد لموسم عودة التوانسة المقيمين بالخارج أعلن مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية معزز ثابت عن جملة من الإجراءات والخدمات الجديدة الهادفة إلى تسهيل حصول التوانسة المقيمين بالخارج على جوازات السفر. وأكد أن وزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب تواصل العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة خلال الموسم الصيفي. وأكيد عنا متابعة لأخبار العالم من بين أخبار العالم مغارات إسرائيلية فجر اليوم على بلدة جنوب لبنان. ورئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أنه تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب التوصل إلى تسويات شاملة وعادلة للأزمات وقال أنه لا بديل عن حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين. وآخر أخبار المنتخب الوطني أكيد مباشرة والنتائج بتاع امبارح واليوم وآخر الأخبار والكواليس في المونديال مع زميلنا أنيس الذوادي في الموعد الرياضي القادم إن شاء الله. هذا
1: يعطيك الصحة أشرف بن عبد السلام. نجدد اللقاء معك بعد قليل في حدود السابعة صباحا من خلال نشرة الأخبار. احنا خلينا نمشيو للموزيكا هكا
2: يلا نعمل فيروس
1: نعملوا انونشينمون مطول نبداو كالعاده بصوتها ونخليكم مع رائعه مني روائعها. وانا متمنى عليكم كما قال لكم خليفه ان شاء الله صباحكم فيروزي وابقوا معنا راجعين طريق السلامه للجميع.

0: 6-9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق اللي قاصدين ربي، إن شاء الله ربي معاهم ويحفظهم ويساعدوا على الرواحة محيدة وحيدة، راهو يوصلوا سالمين غنمين بإذن الله. طقس اليوم أي كيف باش يكون؟ تسخن بارابور للبارح ولا لا؟ أي فما أمطار ولا ما فماش؟ نجاوبوا على هذا. الرياح قوية مش قوية؟ البحر يعوم ما يعومش؟ هذا الكل تعرفوه معنا من خلال نشرتنا الأولانية الخاصة بطقس اليوم الأربعاء 17 جوان 2026، ما يميزها على مستوى العناوين. وأيضا كان زلزلنا الوقت ونعملوا طلة على الخريطة، سينو الخريطة بتفاصيلها ناخذوها بعد التحين الصباحي في حدود الثامنة صباحا. ميتيو
2: على جوهر اف ام.
1: إذن طقسنا اليوم الأربعاء 17 جوان 2026 باش يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. هذا ما يعطينا بحرنا اليوم قليل الاضطراب إلى متموج بمنطقة سيرات. تتراوح الحرارة قصوى بين 28 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهورك السيد أي موجود في أقصى الجنوب الشيلي باش يظهر محليا. طلّ بسرعة على الخريطة متاعنا اللي وقعت حينها راهو البارحة هذية، اشتعتينا بالنسبة لتقسنا اليوم من هالأربعة في قراءة أولية في الفترة الصباحية. الحاجة البارزة هي هذه الرياح الرملية اللي موجودة على توزر وأيضا قبلي. بعد الظهر أهم الظواهر الجوية اللي موجودة هي هذه الأمطار اللي باش تكون على القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وأيضا قفصة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، سحب أحيانا كثيفة في سيدي بوزيد وفي الكيف دون فاعلية، معناها سحب أحيانا كثيفة. بقية ولايات الجمهورية سحب قليلة تميز طقس بعد الظهر. ارتفاع في درجة الحرارة ملحوظ مع رياح رملية تتواصل في توزر و 38 درجة 36 في قبلي ورياح رملية، وأقصى درجات اليوم باش تكون 44 درجة في برج الخضرة، أقل الدرجات 27 درجة في بنزرت وفي المهدي. بعد الظهر هذا بتاع اليوم ليلا شو اللي عندنا في الليل تتواصل حاجة برك هي هذه الرياح الرملية القوية في توزر وأيضا في إقبلي. كانت هذه إذن الميتيو في نشرتنا الأولانية. النشرة الثانية بتحيين الخريطة وبأيضا ما تعرفوا هذه التحيين صار مضي 3:37 دقيقة البارحة، معناها إذا كان بزيد شوية بعد نصف ساعة ولا ساعة غير باهي، عادة في حدود 8 نحينه، فما حاجات تتعدل ناخذوهم مع بعضنا، وكل صغيرة وكبيرة تلقوها على الباج الفيسبوك متاعكم بعد قليل، وأيضا تلقوها معنا في ماتينالكم. صباح الورد.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى ولاية قيروان. وزارة التربية تعلن عن نشر نتائج امتحان البكالوريا بواسطة الأسماس بداية من صباح يوم الغد. ونائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الاتفاق مع إيران اتفاق سلام يشمل الكيان ولبنان ودول الخليج. في تفاصيل أخبارنا، أدى أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة إلى ولاية القيروان، حيث عاين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية. وقال سعيد إنه وقع اغتيال التراث في القيروان.
2: تونس تشع على العالم بالرغم من الناس اللي تخاذلوا، الناس اللي ما يعرفوش قيمة تونس، ولكن تونس يجب أن تشع على العالم وليعلم العالم كله أن تونس مرارة في كل المجالات، وستبقى إن شاء الله تونس أبية عصية على كل جهة، حتى في كتب التاريخ وحتى مش باللغة العربية موجودة أدهشت عديد المؤرخين. 240 هجرية ونحن اليوم في أول السنة الهجرية، جعلها مباركة على الجميع. القروان تم اغتيال التراث فيها، تشوف حتى الامتداد فيها، التاهية العمرانية كانت المفروض تكون متناسقة مع القروان، ولكن امتدت للأسف في عديد المناطق الجمهورية دون أي تاهية العلمية، وتم الاستيلاء على الملك العمومي والفوضى اللي تعرفها في عدد من الأحياء. العمل الجاري وتوفير الاعتمادات في كل المجالات، أما كما قلت لك الاختيارات تكون موافقة بالنسبة للتناسق والتناغم بين كل المكونات.
1: أفادت وزارة التربية بينهم بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 2026 راغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الأسماس التسجيل بهذه الخدمة بداية من يوم الغد الخميس على الساعة 10 صباحا. وأضافت الوزارة أنه يمكن المترشحين توجيه أسماس إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وأكدت الوزارة أنه ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. الوزارة أشارت إلى أن

0: المستأجرين بهذه الخدمة يتلقون إرسالية SMS تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي عن النتائج. أخبارنا الوطنية أيضا، وفي إطار الاستعدادات لموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج، أعلن مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية معز ثابت عن جملة من الإجراءات والخدمات الجديدة الهادفة إلى تسهيل حصول التونسيين المقيمين بالخارج على جوازات السفر، مؤكدا أن وزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب تواصل العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة خلال الموسم الصيفي. المتحدث أكد في تصريح لوكالة سفريق الأنباء أن الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خصصت فضاء بمقرها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لاستخراج وتجديد جوازات السفر بصفة فورية، مشيرا إلى أن أجال الحصول على الجواز تتجاوز نصف ساعة، وتشمل هذه الخدمة الطلبة والتلاميذ الراغبين في مواصلة دراستهم بالخارج. وأضاف المتحدث أن الإدارة خصصت أيضا مكتبي استخراج جوازات سفر على متن الباخرتين التونسيتين قرطاج وطنيتا بالتعاون مع شركة تونسية للملاحة التي وفرت فضاءات خاصة لأعوان شرطة الحدود المكلفين بهذه المهمة. في أبرز أخبارنا العالمية، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب التوصل إلى تسويات شاملة وعادلة للأزمات، مشددا على أنه لا بديل عن حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين. ختاما، أعلن نائب الرئيس الأمريكي أن اتفاقية تسوية النزاع بين واشنطن وطهران التي تم التوصل إليها مؤخرا ستشمل أيضا كيان الاحتلال ولبنان ودول الخليج العربية. وأكد المتحدث في مقابلة صحفية أن الهدف النهائي لإدارة ترامب هو إنهاء العمليات العسكرية على كافة الجبهات وإعادة فتح مضيق هورمز دون الانزلاق إلى مستنقع دائم في الشرق الأوسط. على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار.

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد، صباح الفل والياسمين ورضاية الوالدين، وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملية طريق. لأن نرحب بالخليفة متاعنا من جديد. صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأسيوية الأمريكية، مواقع التواصل أمريكية. في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا فراهم إن شاء الله موافقين، إن شاء الله بسيسين أرواحنا في الطريق الجميع ويوصلوا الناس كل سالمين. الأمريكية عندنا جمهورنا طبعا في القارة الأمريكية
1: مش برش
2: هي، على كل حال ربي معه. أي يبدو أنه التسكر غالية قليلة،
1: بعيدة وصعوبات
2: أمام الناس في كندا تبدأ
1: أكثر وقت شحنا ما احنا معناها نمشي، ووقت تبدا في اوروبا معناها في القاره الاوروبيه تولي تنقيزه
2: هي اصلا الدوره كي تبدا في اوروبا عندها اكثر فرجه نعتقد ومتابعه. هكا يبدو اوروبا احسن منطقه تصير فيها كره القدم هذه العالميه.
1: تفرجت في مطرح الجزائر؟
2: تفرجت جزء
1: كبير. قمت بربي
2: ولا قمت انا من طبيعتي ما قلتش لا تفرجت وخسرت،
1: لكن ريت الثلاثة ملا ميسي هذا قديش عمره
2: خاوة الناس كل
1: قد مروة يدولي قدك ميسي
2: نتصور في حس ما قال الولادي ترون تويت
1: مروة أنا أكبر منه. لا هو أكبر هو.
2: لا هي صغيرة مروة
1: لا لا أكبر منه
2: إلا أي
1: ملا ثلاثة بلطويت وملا
2: هذاك هو. أتمنى أن الجزائر تربح ما ربحتش
1: الغد إن شاء الله
2: في الجزائر إن شاء الله يتلافوا الخسائر
1: إن شاء الله في المستقبل باهي نمشي وإحنا الأفراح
2: نمشي
1: وعياد الميلاد نهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 17 جوان، ثم نستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. هم راهو اللي بعثونا SMS على 85 990، كتبونا اسم ولقب العزيز عليهم رقم التليفون متاعه وقالونا يحتفل بعيد ميلاده اليوم، قوموا بالواجب يال فيقوه من نومران وشارك معنا ونكلزم نهديه له الكادو الممتاز اللي هو من سيتي واتش المقالة الرائعة.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع منار الغانمي، يقولك صباح الورد ولا منار؟
4: صحيح.
2: اي كل عام وانت حي بخير. يلا منار في الخدمة ولا شنو؟
4: في الطريق
2: للخدمة. تمشي في النقل
4: في الكأس
1: في الكأس ماشي ماشي من المنار ماشي للمنزه من المنار ماشي للمنزه قلت لك
4: الليل الشرقية 2
1: الشرقية 2 وانت تسكن في المنار يا منار؟
4: لا نسكن في
2: متنين. وين؟
4: من نوبة
1: منوبة.
2: منوبة. مرحبا بكل مستمعينا في ولاية منوبة.
1: سميك منار بوك ولا أم؟
4: بابا.
1: ربي فضله وربي يحفظه.
2: ألا منار سلم على جماعة في الكار كل
4: بي
2: هلا كداش عملت اليوم؟
4: 23.
2: شباب والله يعطيه الصحة تخدموا 23 سنة. هاي ألا منار شكون بعث لنا لسماس وقال لا فرحوا به؟
4: انا الحقيقه حاسه انه خاطر ديما تتفرج فيك وتسمع فيك والبريود الاخرانيه بقى تحكي برشا
2: عليك. اشتحك علينا خالد.
1: شو اسمها خالد؟
4: اسمها لطيفه.
1: زعما لطيفه ولا ليه؟
2: اي شوف ما عادش فيها تو حد
4: كبير لطيفه
2: ما عادش فيها يزم لطيفة والله بتحكي علينا. لطيفة فعلا
1: لطيفة هي خالتها
2: لطيفة هي اللي بعثت قالت لك كل عام وانت حي بخير يا منار يعطيك الصحة.
1: باي منار
4: نعم
1: تحب على كادو؟ تحب تربح كادو؟
4: باي
1: تبعني مليح تو تبعني مليح نقصولي في الموسيقى منال ومروة تبعني مليح نحب نسمع صوتك للكار كل تقولوا لهم راهو حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم من إذاعة جورة فهم يسلموا عليكم الناس الكل يقول لكم صباح الخير. قول هيلهم هكا تاخذ الكادو تو
4: حاتم وشنو؟
1: لا لا هز صوتك للكل لا نحب الناس كل تسمع
4: حاتم وشكون الاخر؟
1: خليفة بن سالم.
4: باي يا سي عتي حاتم وسي خليفة بن سالم يسلموا عليكم من زهرة اف ام ونقول لكم صلى عليكم مبروك.
1: لا برافو عليك برافو عليك، سلام لي عليهم وكل، وإن شاء الله يوصلوا سلمين وربي يعينهم وربي وفقهم وسعادة ونصافح ناسنا اللي قصد ربي ماشي تخدم في الصباحات الباكرة.
2: لا
1: عندك كادو من عندنا متمثل في المونجالة الرائعة اللي هي من إهداء سيتي ووتش. فيليسيتاسيون لالا العزيزة. باه شو مازال عندك
2: لينا بالحاج؟ نقول لك صباح الورد لينا.
5: صباح الخير، صباح النور سي حاتم سي خليفة.
2: كل عام وانت حي بخير يا لينا.
5: عايش
1: محليك يا لينا.
2: لينا صغرونا لينا واضح. قداش عملت لينا بالله اليوم؟
5: 19 سنة.
2: واضح شباب شباب. تقرا ولا؟
5: لا لا نخت.
1: يا ربي عينك. وين تخدم انت؟
5: نخدم في شركة في طريق سيدي بوعلي.
1: ربي معاك وربي نشك.
2: وانت منين تكلم فينا تو؟
5: اني من القلعة الكبيرة.
2: تحية لكل مستمعينا في القلعة الكبيرة.
1: وشديت الخدمة تو ولا مازلت في الدار؟
5: لا لا مازلت كي روحت من الخدمة.
1: برافو. معناها الفاكاسيون تاع الليل خدمته؟
5: هاي.
1: من وقتاش تشدوا في الليل حتى لوقتاش؟
5: نشدوا العشرة الخمسة ونص.
1: ووقتاش ترجعوا؟
5: نرجع
1: العشرة
5: الخمسة ونص.
1: يوميا العشرة الخمسة ونص مش ترتاحوا 24 ساعة. برافو عليك برافو عليك.
2: ما قاومناكش من نوم منه.
1: لا مزيد
5: من
1: تهو بدأت حالي نروح.
2: شكون بعث لنا لسماس وقال هنيو؟
5: نتصور يا ماما يا بابا. أما الأكثر يا بابا مقروم بسي حاتم وسي خليف.
1: ربي فضل وبوسولي من جبين وهذاك وبوس لي الوالدة زادة هذاك الخير والبركة هو والوالدة راه ربي يحفظهم لك وربي يخليهم.
5: يعيشك
2: يا العائلة الكل سي محمد الحاج بوك والوالدة فكرية واخواتك عبيد والهادي ويوسف كولا.
5: هاي
1: ربي يفضلهم لك
2: كل عام وانت حي بخير
1: ويفضلك انت ليهم.
5: يعيشكم ربي يخليكم
1: وإن شاء الله ديما فرحانة بنتي لينا. وسلم لي بارشة بارشة على الوالد والوالدة وبوسهم لي من جبينهم وربي فضلك وخيتك. شكرا ليك.
2: شكرا لينا. صفاء السالمي 33 سنة زوجها سي حسن وابنها اياد يقولوا لها كل عام وانت حية بألف مليون خير يا صفاء.
1: عاود لي الاسم.
2: صفاء السالمي.
1: كيني نعرفوا الاسم من وين؟ ما عندكش من وين صفاء السالمي؟
2: ولاد سالمي يمكن.
1: ولاد السالمي الكاف.
2: الكاف
1: بنت نوردين.
2: اي بنت نوردين.
1: اخت مروه السالمي. ومزرفتها ما تحبش تدخل. ابويا وخايا
2: تحيي بالخير يا صفاء.
1: يخدم هذا مزال مزال
2: عدت عليك
1: مزال عندي شويه عقل. ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير
2: صفاء.
1: إن شاء الله ربي فرحها بنوارتها وربي يفضلها المسو والوالد والوالدة وأخواتها الكل لصفاء سالمي من الكيف. هاوكا بالضبط تحياتنا وللكيف. يلا احنا نخرج فاصل. مش
2: نمشوا الكيف حتى
1: ماشينا. يلا نخرج فاصل ونرجع مع حديث الساعة. قصان الماء في بعض الأماكن، علاش قاعد يقص الماء في بعض الأماكن كما في الساحل في سوسة كما في ولاية بن عروس وأيضا في وين قالوا لي في الكيف قصان الماء؟ هل باش نعاني وصفية السناء من قصان الماء وإلا هل خدمة هذية قاعدة تخدم في العمق باش نرتاحوا ويقل قصان الماء؟ أبقوا معنا نمشي مع بعضنا للسناد ونأخذ المعلومات الكل.
6: معيدك اليوم في رعاية سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان.
3: ماتشي ماتشي حتى

0: المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
4: ولا لابد من شكر الناس اللي خدمت برشا بارحة باش صلحت العطب عطب ولا تجديد قنوات ما نعرفوش خليفة هذا ما يتقال معنا هذا اللي صار على مستوى ولاية بن عروس وولاية تونس بعض الأماكن منها نتحدث اللي البارحة في عدة أماكن معناها ما قصش في الخمسة متاع الصباح بعد نتحدث شارع الجمهورية المدينة الجديدة ثلاثة قص حوالي 11 ولا نص النهار الماء ورجع في ساعة مبكرة من صبيحة أو فجر هذا اليوم مضي ساعتين مضي ساعة ونص رجع الماء في شارع الجمهورية أماكن أخرى لربما قبل أو بعد شوية ما نعرفوش لكن فهم هذا الاجتهاد علاش القصان هذا شنية الحكاية هل الصيفية هذه باش نحطوا يدينا على قلوبنا وإلا هالخدمة اللي قاعدة تصير هذه
5: باش نتلفوا
4: باش نتلفوا هالقصات هذو
5: هذا هو حاتم لأنه هناك أشغال أولا بالنسبة لبن عروس تقوم
4: بها وزارة التجهيز هاي صور رائعة
5: والأشغال هذه
4: والناس اللي خدمت برافو عليهم
5: تم خدمة كبيرة
4: من السوناد وغيرهم لكن اللي نحب نقول لأنه لاحظت حاجة وقلت لي وتأكدت منها أنت كيف اتصلنا بسيد رئيس المدير العام للسوناد على عين المكان في الشارع
5: على عين المكان البارح
4: نتهنى وراو كيف يبدا المسؤول الاول على الشركه الوطنيه هذه على التيران نتهنى
5: هذا هو وباش يكون هو ضيفنا زاد وننقلوا له تساؤلات واسئله المواطنين في بعض الجهات
4: لاريير بلون
5: عبر الهاتف مش كون معنا سي عبد الحميد المنجر رئيس المدير العام الشركه التونسيه لتوزيع واستغلال المياه اللي نقولوا له صباح الورد
6: صباح النور سي خليفة سي حاتم صباح النور ليك ولكافة مستمعي ومشاهدي جوهرة أفان
4: حابو نشكرك انت بشكل خاص وكل العاملين في السوناد المجهود نتاع البارحة كان رائع للغاية واعتقد انكم رجعتوا الماء على مستوى ولاية بن عروس وبعض مناطق من ولاية تونس ايضا في الساعات الاولى من فجر هذا اليوم
6: عايشك سي حاتم هذا واجبنا نحن اشتغلنا منذ ليلة الثلاثاء منتصف الليل انطلقت الفرق في كل النقاط المعنية بالأشغال هذه واللي هي الأشغال هذه راهي اقتضتها الضرورة باش نكملوا أشغال توسيعة مدخل تونس الجنوبي واللي فيه عديد القنوات اللي أصبحت في حوزة الطريق وبالتالي لابد من تحويلها ونقلها باش نأمنوها وباش ما تقعش إشكاليات في ما بعد وذاك علاش البارح جندت كل المصالح متاع الشركة كذلك لوخيان من إدارة الجسور والطرقات أربعة وخمسة مقاولات متواجدة على عين المكان وكل الفرق المهتمة بالأشغال منذ منتصف الليل ليلة الفاصلة ما بين الاثنين والثلاثاء وبعد ما ضعف تم إفتاغ القنوات انطلقت الأشغال مباشرة ونحن كنا أعدينا قبلها نهار الاثنين في الليل كانت زادة من العشية من الاثنين العشية بدينا حضرنا النقاط المستخل عليهم كل ما هو معناها حفر وتعارية القنوات اللي مش ندخل عليها وتحذير القطاع الخاصة وكل الآليات كانت على عين المكان حتى الفرق والأشخاص والأفراد كانوا زاد بالتعداد ومتواجدين على عين المكان وانطلقنا في الأشغال على الساعة الخامسة صباحا انطلقت كل الفرق تم إنجاز تقريبا كل نقاط الربط اللي عددها تسعة نقاط متوزعة من حي النور إلى المدينة الجديدة إلى مدخل تونس الجنوبي بزفتيه الغربية الشرقية والغربية وكذلك عندنا نقطة في بير القصعة وزوز نقاط في المدينة الجديدة في المروج بجانب المعتمدية انتهينا من الأشغال تقريبا وبدينا في إعادة توزيع الماء وخاصة تعبئة الشبكة في الأول وبعد وصل الماء للمتساكنين.
4: وقتاش في ساعة تقريبا سي عبد الحميد؟
6: تقريبا من 8 متاع الليل، يعني من 8 متاع الليل بدأ يرجع الماء.
4: أيه؟
6: إلى أنه النقاط اللي بعيدة وصل لها مع ماضي ساعتين متاع الليل حتى المثلثة متاع الليل، وما زال هذايا في المناطق اللي هي المعنية بالانقطاع 24 ساعة، اللي هي المروج 3، المروج 4، المروج 5، المروج 6، الياسمينات، المدينة الجديدة 1 و2 و3، بن عروس، المركز، شبدة، نعسان ودوار الحوش من ولاية بن عروس، وابن سينا 2 والمنطقة السفلة بالمروج 2، هذوما من ولاية تونس. رجع لهم البارح الماء انطلاق من 8 متاع الليل، وكل واحد وبعده على الشبكة وموقعه مقارنة بالخزان، لخاطر كما تعرف الموقع زاد يخلي يتأخر شوية رجوع، ورجعنا قبل الوقت.
4: ما عادش مناطق مازال ما رجع لهاش الماء، مازال
6: عندنا مناطق اللي هم مشمولين بالقطع الماء لمدة 48 ساعة، اللي هم المروج 1 وبير القصعة والمنطقة الصناعية ببير القصعة 2 و3، والمنطقة الصناعية ببرج قربال، وسوق الجملة، ومستشفى الحقوق البليغة، وحي البنك، وحي المستصف، وحي التعمير من ولاية بن عروس، والكبارية، وحي الأنابيب، وحي بوالعظام من ولاية بجبل الجلود من ولاية تونس. هذوما هم معنيين ب 48 ساعة، لكن نحن مش نوصلوا قبل 48 ساعة بقدرة الله، أقل شيء ب 12 ساعة.
4: برافو
6: تقريبا اليوم العشية إن شاء الله، نحن مركزين كان على النقاط هذوما، إن شاء الله اليوم العشية يرجع لهم الماء الناس كله، وبالتالي نربحوا تقريبا ما بين 10 وال 12 ساعة.
4: في عوض نهارين، نهار ونصف والعشية يرجع الماء، فبرافو عليكم. نجيك خليفة.
5: يعني السيد الرئيس مدير العام هذا
6: هو راه سي حاتم، كنا مش نعمل المفاجأة ونوصل لهم الناس الكل اليوم الصباح يلقاوا الماء، لكن ما تعرف تحت الأرض تلقى بعضها، بتجيك بعض المفاجآت تخليك تعطل شوية، واللي نحن قايلين لحسابها من قبل وظهرت بالحق، وبعد توا إن شاء الله قبل 12 ساعة يكونوا مزودين ونكونوا في الموعد وقبل الموعد كما عهدنا المشتركين متاعنا.
4: نعم، نجيك خليفة مع اللي فيديو قاعدين ناخذوا فيهم، راهو من الصفحة الرسمية متاع سوناد، وشانتي بيدو قاعد تشوفوا فيه وتعيشوا مع صعوبة الشانتي هذا، ولكن ربحنا القنوات الجديدة هذه.
5: هذا توا واضح، يعني في ارتباط بالعمل اللي تقوم به وزارة التجهيز على مستوى مدخل تونس الجنوبية وانقطاع الماء في السوسة.
6: بالنسبة إلى ولاية الساحل وسوسة، هو اضطراب ماهوش انقطاع في المناطق العليا خاصة. هذا أساسا متأتي لأن كما شفتوا الأمطار اللي جات والزوبعة اللي جات قوية برشا في جهة سليانة، الكريب، القيروان، الوسلاتية، بعض المناطق هذه، الأمطار من نوع هذا يكون فيها نسبة الطمي وقت اللي يقع جريان في الواد، تكون نسبة الطمي كبيرة برشا لأنها تجي في وقت وجيز وبكثافة كبيرة، يعني تنجم تعمل إشكاليات. وذاك علاش هو الأخيان في نحن كلنا مصالح وزارة الفلاحة حفاظا على السد، وهي حركة استباقية، وكما تعرف سد نبهانة هو سد محوري، ورغم الكبار نتاعه في العمر نحن وزارة الفلاحة ومصالح وزارة الفلاحة مستحفظ عليه خاصة بالصيانة وبالعمليات الاستباقية من نوع هذا، باش ما يدخلش الطمي للقناة. وذاك على ملي بدأت الزوبعة نحن حاولوا المصالح أن اتصلنا بعضنا وقررنا أن نقصوا الإيرادات اللي جاية من السد، وهذا راهو نثمنوا برشا باش نحافظوا على المنشأة هذه اللي هي محورية، وخاصة القنوات الراجعة عليها، وكذلك المصالح اللي سهرة أنها المنشأة هذه.
4: وقتاش يرجع الماء إلى حالته الطبيعية؟ يوفى الاضطراب في سوسة وفي ولاية الساحل.
6: هو من البارح العشية مؤخر بدأ يرجع والأمور، أما اليوم بعد نص النهار إن شاء الله ما عادش نلقاو إشكاليات واضطرابات في التوزيع. كما تعرفوا المناطق دي راهي فيها الذروة متاعها كبيرة برشا، خاصة ما بين مال ساعتين تاع النهار حتى للأربعة ونص الستة، وفي توا مادام الناس يخدموا في نظام الحصتين، معناها الناس بعد الستة متاع العشية من الأربع حتى الثمانية متاع الليل تكون ذروة كبيرة في الاستهلاك. نعم. وإن شاء الله من اليوم يعود التزود إلى حالته الطبيعية. وراو نحن سي خليفة وسي حاتم راو المنطقة دي راو كل ساعة أنا يجيني نرجع ونثبت قداش الدفق الواصل لكل منطقة
4: تدفق قداش
6: مستوى الخزان
4: باهي برشا،
6: ونبعثوا للسلطة المعنية باش يكون في بالهم الناس كل قداش عنا وقداش جاي وكيفاش يلزمنا نتصرف.
4: واضح بربي ما حتى تحليه الامام تاع السوسه معناها مش صار فيها بتخدم ما تخدمش تعاون فيكم مش تعاون فيكم مش مازال
6: ما حتى تحليه سوسه هي من ناحيه الاشغال اكتملت وتم ربطها كذلك بالمنظومه. الاشكال الوحيد اللي نحن توا واللي هو عادي وتقنيا عادي هو مشكله ثم معناها معيار لابد أن يكون في مستوى معين باش نحن النجم ندور الماء في الأغشية وباش نستحفظ عليها. نحن قاعدين توا نخدم عليه المعيار هذايا.
4: قداش يزمو وقت؟ قداش يزمو وقت؟ نهار نهارين جمعة جمعتين شهر شهرين؟
6: أنا نقول لك في هو عنا كنا مش ندخلوا في الاستغلال متاعها من 26 مايو. مع الأسف المعيار هذايا بدأ طول شوية وفما تحب نفسر لك بالواضح أنه
4: لا لا وقتاش نرجعوا ما غير حتى شيء وقتاش نرجعوا عرفنا اللي فما أمور علمية ومعيار من المعايير لازمنا نتبقى
6: إن شاء الله الرجوع حسب التقرير الشهر هذايا إن شاء الله بقدرة الله
4: إن شاء الله يا ربي معنا جويليا أن تكون عندنا المحطة. سؤال الأخير زيد الدقيقة مروة حول الكيف
6: وعنا أجل تعاقدي في هذا راو سيحات أن أجل تعاقدي مع المقاولات أنه بداية جويليا على أقصى تقدير ثلاثة جويليا لازم المحطة تدخل في الاستغلال ونعديو الماء
5: إن شاء الله. إن شاء الله مازال ثم تشكيات في الكاف من انقطاع الماء سيد الرئيس مدير
6: الكاف. نحن في آخر المراحل متاع مشروع بير النخلة. المناطق العليا كل مش تكون تتزود وإن شاء الله آخر موفى الشهر هذايا نوصل نكملوا المشروع هذايا اللي كما تعرف هو ربط قنوات على طول 23 كيلومتر وكي وصلنا في المناطق العليا في وسط المدينة اللي يعرف مدينة الكاف أنه الأزقة والشوارع ضيقة شوية وكل كونسيسيونير معناها الكهرباء والغاز والسوناد والتليكوم كلهم حاطين الشبكات متاعهم تحت الأرض وهي منطقة حجرية وذاك علاش
4: ذاك علاش صعوبة معناها الوصول إلى هذه القنوات
6: لكن نعم. فيه مريسك كبير برشا فهمتني.
4: واضح شكرا لحضرتك السيد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. نمشي مباشرة لنيس الدوادي.
3: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشية 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال تسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويليا المونديال على جوهرة فيم تي في حاجة اخرى. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحي لمدة شهر كامل.
3: أريدو طور عالمك جوهر سبور
7: صباح النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. البداية بمونديال 2026.

0: المدرب الجديد للمنتخب الوطني إيرفيرنا وصل اليوم تقريبا في أولى ساعات الفجر إلى مطار مونتيري المكسيكية وباشر مهامه مع نصور كارتاج وأشرف على الحصة التدريبية كما تشوفوا في الفيديو من تأمين مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب لوصول إيرفيرنا الطيارة متاعه اللي عملت روتار والوصول كما قلت إلى مدينة مونتيري المكسيكية كان تقريبا بعد نص الليل وأولى ساعات الفجر. مادام حكينا على وصول إيرفيرنا خلينا نعمل طلع على مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب وكواليس الوصول وآخر أخبار منتخبنا الوطني. ناجح مرحبا.
1: صباح الخير أنيس، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهر فام. اليوم كنا حاضرين في الندوة الصحفية للمدرب الجديد للمنتخب التونسي إيرفيرنار. إيرفيرنار لقيناه متحمس برشا العمل مع الجامعة التونسية كرة قدم. حسب ما قال أول ما اتصلت بي الجامعة قبلت القرار بصدر حب، وعندي تحدي مع المنتخب نحب نعمله وعد باش يعمل خدمة باهية برشا في الدو ماتش هذوما معناها مالقري الوقت قصير، لكن حسيناه متحمس برشا ويعرف برشا حوايج على المنتخب التونسي، يعرف حتى الظروف اللي في المنتخب تو. يعني إن شاء الله احنا تو موجودين في الحصة التدريبية الأولى، الأجواء بصراحة تو تحسوها عالي العال في انتظار غدوة الحصة التدريبية الثانية.
0: يعطيك الصحة، مشكور جدا ناجح مجدوب على كل التصاور الفيديوهات والكواليس الخاصة بوصول المدرب الجديد بالنسبة للمنتخب الوطني إيرفيرنار وكل الكواليس هذه برعاية تينيزي برومو. إيرفيرنار عقد الندوة الصحفية بعد وصوله وقبل إشرافه على الحصة التدريبية الأولى. نسمو أهم ما قاله المدرب الجديد للمنتخب الوطني.
2: De rejoindre l'équipe et la fédération m'a contacté. J'ai pas hésité une seconde puisqu'il reste deux matchs dans ces phases de groupe. Et le football, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis c'est une Coupe du Monde, c'est un événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'en faire déjà deux au niveau masculin. Et je sais la passion qui entoure cet événement et la motivation qu'on doit apporter dans un tel événement. Donc c'est ce qui m'a motivé à venir et surtout également, c'est un challenge qui est pas facile, mais c'est un challenge qui est motivant.
0: دونك إيرفيرنار قال فخر باش نكون في تدريب المنتخب الوطني التونسي. مازالوا زوز مقابلات في دور المجموعات اليابان وهولندا. قال في كرة القدم مادام فما حياة ديما فما أمل، وقال هذا بطبيعة حدث استثنائي كاس العالم وهذا تحدي لي بالنسبة لي شخصي بما أنه باش يكون في المرة الثالثة في المونديال، تحدي محفز. نذكر مباراتنا الثانية في المونديال باش تلعب صباح الأحد 21 جوان 5 متاع الصباح بعد الهزيمة في الماتش الأول 5 أهداف مقابل هدف. اليابان كانت تعادلت في الجولة الأولى مع المنتخب الهولندي هدفين مقابل هدفين. ونذكر إيرفيرنار باش يتقاضى نفس الصالير اللي كان ياخذ فيه صبري اللاموشي تقريبا 100 مليون مع حوافز مالية في صورة المرور إلى الدور الثاني، فإنه يكون 300 مليون في صورة المرور في المركز الأول، 250 مليون في صورة المرور إلى الدور الثاني في المركز الثاني، و200 مليون في صورة المرور إلى الدور الثاني بطبيعة تكون 200 مليون يكونوا في المرتبة الثالثة. على كل إن شاء الله التأهل يكون من نصيب منتخبنا الوطني. النتائج في مونديال 2026، البارح المنتخب الفرنسي ربح المنتخب السنغالي 3 أهداف مقابل هدف، منها دوبلي لكيليان بابي دقيقة 66 ودقيقة 90 زائد 6، وهكا يوصل 14 هدف في أهدافه في المونديال، يكون ثالث الهدافين مع هدف لباركولا دقيقة 82، بينما هدف السنغال الوحيد كان سجله إبراهيم مبايي في الدقيقة 90 زائد 5. العراق خسرت مع النرويج 4 أهداف مقابل هدف، منها دوبلي الهالاند في دقيقة 29 دقيقة 43 وأوستيغار دقيقة 46، أيمن حسين دقيقة 90 زي 6 بالخطأ في مرماه، وفي نفس الوقت أيمن حسين هو اللي سجل هدف العراق الوحيد اللي كان في دقيقة 39. اليوم الفجر مقابلة كبيرة كانت جمعة الأرجنتين بمنتخب الجزائر. منتخب الأرجنتيني ربح 3-0 هاتريك للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي دقيقة 17 دقيقة 60 ودقيقة 76 وهاتريك متاع ليونيل ميسي يخليه يكون أكبر لاعب سن يسجل ثلاثية في المونديال في عمر 38 سنة و 358 يوم ويصبح هداف كأس العالم صحبة الألماني ميروسلاف كلوزو متفوق على البرازيلي رونالدو اللي عنده 15 هدف والفرنسي كيليان بابي اللي عنده 14 هدف. النمسا ربحت الأردن 3-0 مقابلة فات بكري شوية رومان كان سجل للنمسا دقيقة 21 علي علوان عدل الأردن دقيقة 50 أول هدف في تاريخ النشامة في المونديال. يزن العرب بالخطأ في مرمى سجل الثاني للنمسا وأرنوتوفيتش كان سجل هدف الثالث في دقيقة 90+11 من ضرب جزاء. اليوم انطلاق من 6 متاع العشية البرتغال تلعب ضد الكونغو الديمقراطية والتسعة متاع الليل منتخب أنجلترا يلعب ضد منتخب كرواتيا. الصحافة العالمية تسألت على سبب بكاء ليونيل ميسي في دقيقة 41 قال إنه أمر ماهوش مرتبط بكرة القدم بما أنه سجل هدف الأول دقيقة 17 وفي دقيقة 41 كان بكاء ليونيل ميسي وقت اللي سألوه صحفيين بعد ما فات المقابلة قال تعديت ببعض الأيام الصعبة والمعقدة جدا ميسي اللي يلعب المونديال السادسة في تاريخه.

0: شعر FM TV.
1: نحكي على النجم رياضي الساحلي بعد 8 أيام منذ انطلاق حملة لجنة فضل نزاعات جماهير النجم رياضي الساحلي وصلت جمعة مبلغ قيمته 630 مليون منها 550 مليون مرابيح وهو ما خلاهم يغلقوا 5 ملفات. الملف السادس قاعد انكور اللي هو ملف عليا البريقي اللي فيه 122 مليون وصل 40% إلى حد الآن. ذكر في الإتوال كانت تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مقررة لنهار 19 جوان والكاتب العام دعا الهيئة المديرة المستقلة لمواصلة تسيير دواليب الفريق إلى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة. الترجي الرياضي التونسي المدرب الروماني ريغا كانف نذكر كان صحح عقد مدته موسم وحيد قابل للتجديد. زوز مساعدين نتاعو باش يكونوا توانسه مع عقد اهداف اللي هما التتويج بالثنائي المحلي وايضا التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا. ميلان أعلن البارح رسميا تعيين المدرب البرتغالي أموريم باش يكون مدرب الجديد للميلان منتظر اليوم يباشر مهامه. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم قدم لكم أنيس اللاذوادي. نشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جارة فهم بونيتو أيضا على الباج متاعنا سبور جارة فهم. إن شاء الله لكم أسعد الأيام. المدرب القدير فوزي البنزرتي المدرب التونسي الأكثر تتويج ضيفنا في برنامج ستوديو المونديال. ستوديو المونديال باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الافريقي ومستقبله مع الفريق مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026 وعدة مواضيع أخرى. الموعد نهار الأربعاء 17 جوان انطلاقا من الأربعاء متاع العشية على جوهرة فيم تي في. Publicité.

0: مع غريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موسم شيرة. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
3: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان تنجم تجري كهرباء اوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالميه بيجو اوبيل وسيتروين في تونس.
4: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
6: جوهرة
5: أفهم بيبليسيتي.
1: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه واللي بوان هذوما موجودين الكلهم في الفقره هذه، فقره خاصه لي زونت بوزيتيف الموجات الايجابيه موجودين مع ناس عملت نجمش نقول معزات بويسكو ما عملوا ارقام قياسيه وين في المحافظة على سلامتهم وسلامة غيرهم وسلامة كل مستعملي الطريق وعائلاتهم وغير ذلك. فما اللي وصل كما قلنا فات 50 سنة وهو ما تسبب في حتى حد، عمل 54 سنة عن ريكور. كل يوم نكون سعداء باستقبالهم ونكرموهم حتى نكملوا الكلوب سون نتاع لي سوبر كوندكتور دو جات اسيورانس.
2: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: واليوم سعداء باستقبال كريمة الكوكي. للا مرحبا بك ومنورتنا ومشرفتنا وشكرا لك على التفاعل الإيجابي وقبول الدعوة.
3: ألو عسلامة، صباح النور.
1: منورتنا للا كريمة.
3: عايشك، مرحبا، منورين بك سي حاتم.
1: للا انت أسوري عند جات أسورونس لاجونس عمر محرزي لي جاردان دو العوينة، هكا ولا لا؟
3: أي
1: قديش عندك السوري غادي؟
3: من 2019.
1: آخر 2019 نحوصوا في 7 سنين توا براتيكمون. به قديش عندك من اللي خذيت البرمي كريمة؟
3: أكثر من 10 سنين برسك.
1: وقد أكثر من 10 سنين، قديش عندك أنت؟ أنت ما تسببت في حتى حد؟
3: لا الحمد لله.
1: الحمد لله عليك ستر ويا الحمد لله، وإن شاء الله 50 و60 و70 سنة أخرين دون ما نسجلوا حتى حادث يا كريمة، لطف عليك.
3: يا ربي، أمين أمين أمين
1: إن شاء الله يا ربي. أنت أصيلة باشا يقولوا لي وسوري.

0: في جاردان دو العوينه مع انت عمر مهرزي ولا انا غلط؟
1: اي انا اسئله باجا ما نسكن في العوينه.
0: اه هذاك علاش هذاك دونك قرابي وصفا السيرفيس والامور كل ماشي خمسه على خمسه مع سي عمر مهرزي جاردان دو العوينه كارت اسيرونس.
1: لا الحمد لله الحمد لله ديما في الوقت ونمشي نلقى الاسيرونس نتاعي حاضره وما فما حتى اشكال ما بيناتنا والحمد لله.
0: باهي وزيد زادا يفرحوا بك على اساس تستحوذ على سلامتك وهذيك اهم حاجه وسلامه الراكبين اللي معاك عائلتك وايضا كل مستعملي الطريق. باهي شنو هو السر في هذا؟ فما سر نجم نقولوه؟
1: والله يا سي قرر زين انا كن نركب في الكهرباء نخمم ديما في روحي في عائلتي كما قلت يعني هذاك اول حاجه فهمت؟ وتطبيقا للقوانين فهمت كي يحترم الواحد ماشى على اعصابه يسوق مرتاح يسوق مهما كانت ضغوطات الحياه يعني يحاول ديما يخمم يسوق يسوق مستوي يعني ويسوق
0: مريقل مريقل يسوق مريقل كيما نسانا. هل صحيح النساء متاعنا ربي يحفظهم ويطول في اعمارهم الكل ويفرحهم يسوقوا خير من الرجال من ناحيه الرصانه هذا ومن ناحيه تطبيق القانون والمحافظه على سلامتهم صحيح ولا غلط؟
1: صحيح صحيح انا كمبدا باش نطبق على روحي نراها صحيحه النساء نحسوا ما يجريوش برشا انا ما فماش جري يعني وفماش ونتصور الجري هو اكثر سبب يعني باش يتسبب في الحوادث ويتسبب في
0: اما فما شكون منا هكا يبدا ينبر على انسان مرأة تسوق هكا وقفت في الفلوس
1: موجود موجود نبداها من راسي
0: موجود
1: تسوق يقول لي شو تنطلع كي المرأة هذه
0: لا احنا نحبوا نقولوا لهم اللي نبروا هذوما المرأة اعطتنا دروس في السياق الرصينة والحمد لله وهو عينا امامنا لله كريمة الكوكي اللي هي عندها أكثر من 10 سنوات ملي خذيت برمي ما تثبت في حتى حادث والحمد لله. هذاك علاش قالت أسيرونس راهي تكرمك وتفرح بيك وتفرح باللي سوبر كوندكتور نتاعها وأنت دخلت للكلوب سون وعندك كادو.
1: ميرسي ميرسي بوكو ميرسي.
0: قالوا لك على الكادو ولا ما قالوا لكش ولا نقول لك مباشرة؟ ما قالوا لكش. باهي إذا كان نقول لك 200 دينار باهين ولا نزيدوا شوي؟
1: إذا كان نجم نزيدوا نزيد
0: نزيدوا ردوهم 300 باهين ولا نجموا نزيدوا؟ كريم اللي باش تقولوا وانا معك راني فيه كريم.
1: نزيدوا
0: ثالث نزيدوا 100 دينار اخرى 400 باهين ولا نزيدوا شوي؟
1: نزيدوا شوي
0: 500 دينار باهين والا نزيدوا باهين يكفي باهين منعتني ما عادش فهم على خاطر بعضهم عندي 500 موجودين معليك كريمة ربي فضلك منعني دونك 500 دينار كارت أجيليس اللي 500 دينار إيسونس اللي هي من عجين إنرجي. مبروك لي كريمة الكوكي اللي شرفتنا ونورتنا واللي هي أسوري عند جات أسيرونس أجونس عمر المحرزي لجاردان دو العوينة. مبروك مجددا كريمة ميرسي بوكو.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية الوالدين. نحب نقول حاجة وديما نقول فيها أنا، على قد ما هي المصداقية صعيبة والمسؤولية، يعني أنك كيف تقول حاجة رك تتحمل مسؤوليتها وتتحمل ردود أفعال الناس على قد ما تفرح كيف تلقى الكلام اللي تقول فيه صحيح ولا غبار عليه. شدوا أنا هذه هي لوروتور تسمعوا وعبيت تقول لك صحيح، نلقى السيرفيس اللي حكاوا عليه في جوهرة وفي الماتينال وحاتم حكي عليه، نلقى هو بيده ونلقى خير منه ونلقى مرافقين يعملوا كيف وناس يعملوا الاكومبانيمون، نفرح نقول والله اللي قاعدين نقدموا فيه قاعدين نقوله في الحقيقة. شنو حبيت نوصل لكم من كلامي هذا؟ حبيت نوصل لكم أنه كيف ناخذوا احنا على عاتقنا ونقولوا راهو براء عندها احسن الاسواق، راهو عندها احسن الاسواق، كيف نقول لكم راهو احسن سوم في تونس وراهو بالمجد احسن سوم في تونس، ادخلوا وحدكم وشوفوا وقارنوا وحكموا. ما نطولش عليكم ونحب نذكركم انه تنجموا تلقاو جميع الفنادق اللي عندنا في تونس موجوده في السيت نتاع براء فواياج وباحسن سوم في تونس، نعاود باحسن سوم في تونس. ادخل توا من تليفونك من خدمتك ولا من دارك من اللي تحب انت من اي مكان انت موجود فيه لي دوبلفي ثلاثه مرات براء فواياج.com وبرمز سيف صغيراتك وفرهد عائلتك. عندنا وتله مزيانين في تونس وعندنا شطوط تعمل 66,000 كيف، بلادنا رائعه مزيانه وتونسنا محلها، نصيفوا في بلادنا ونتمتعوا بشتوت بلادنا وتقس بلادنا، وكيف ما قلت لكم ديما بأحسن سوم في تونس وأحسن الخدمات ما تلقاوها كان عند براءة فواياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك، سامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج سيفك على كيفك. براء فواياج votre partenaire de confiance.
1: انت اللي تسمع فيا توا واللي تشاهد فيا توا، نحب نقول لك ديما ديما فما الربح وديما فما لفريات مع براء فواياج، والجائزه المره هذه باش تكون عمره ورحلة كاملة متكاملة إلى البقاع المقدسة مهدات من عند براء فواياج وبارشة كادوات أخرين يستناو فيكم. إذا تكلموا براء فواياج توا وتسجلوا في الدورة التكوينية لمرافقي ومرافقات العمرة اللي تنظمها براء فواياج نهار 12 جويلية، هوكا منها تستفادوا وتشاركوا في الفورماسيون المتميزة واللي باش يشرفوا عليها ثلة من خيرة المشرفين أصحاب الخبرة في المجال هذا، وعلاش ليه تكونوا من سعداء الحظ اللي باش يكرمهم ربي بزيارة بيت الله، وإن شاء الله عمره يكتبها للناس الكل. ما تفلتوش الفرصة هذه، طريقة المشاركة سهلة برشا، يكفي باش تدخل لليان اللي باش تلقوه أسفل اللايف هذا، أتو المخرجة متاعنا تحط لنا الرابط في الكومنتير مروة وإلا في نص الإعلان، واللي وإلا تكلموا براء فواياج على الأرقام اللي يحفظ 70-550-020 نعاود 70-550-020 وإلا 21-881-882 21-881-882 وإلا 21-882-881-882. براء فواياج votre partenaire de confiance.
3: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك، تسمع فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام
2: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
4: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54-53-86-86.
5: المراديو أوتيلز Hotels for all your desires.
6: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على دمتكم.
7: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسير قريبة مني.
8: جوهرة
9: Publicité.

0: المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدونج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
2: جوهرة
3: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
4: شكرا صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. مشوا مع بعضنا لطقس اليوم، طقس الأربعاء 17 جوان 2026، طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، ثم راهو فما ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. وبعد في الخريطة نعطيكم وين موجودين معناها التقلبات هذية اللي هي تكون بعد الظهر وحامي لا في طياتها أمطار تنجم تكون متوسطة إلى قوية ماشي ضعيف. تنشوفوها مع بعضنا بعد قليلة. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وبحرنا بالتالي باش يكون قليل الاستراب إلى متموج بمنطقة سيرات. الحرارة قصوى تتراوح بين 28 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. هات نشوفوا الخريطة متاعنا اللي وقع تحينها منذ دقائق قليلة في حدود 8 صباحا و3 دقائق بالضبط، ف3 دقائق من التحين تعطينا في الفترة الصباحية أهم الظواهر الجوية هي هذه الرياح الرملية على توزر وإقبلي، في حين درجة الحرارة باش تتراوح في الفترة الصباحية أقل الدرجات اللي رافعها 26 درجة في بنزرت 27، في تونس الكبرى وسوسة 27، المستير المهدية 27، مرورا ب 32 مع رياح رملية قلت لكم في توزر، وصولا إلى أقصى الدرجات 28 درجة في برج الخضرة. إذا كان نعمل مقارنة، بنزرت أقصى نقطة في الشمال 26 درجة في الفترة الصباحية، وأقصى نقطة في الجنوب في الخريطة متاعنا فيها 38 درجة في الفترة الصباحية. به بعد الظهر تدخل هالعوامل اللي قلت عليها اللي باش تكون فما خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في القصرين، في سيدي بوزيد، أيضا في قفصة وفي توزر، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. درجة الحرارة باش تتراوح معناها النجم نقول لكم كلها ثلاثينية، فماش العشرينية ما فماش، من 30 فما فوق باستثناء القصرين بعد الظهر 29 درجة وفيها الأمطار، الباقي كل من 30. المهدية والله هي مفرشكة، المهدية 28 درجة، باهي 28 في المهدية زاد، بعد نلقاو من 30 درجة في سوسة والمستير وأيضا في بنزرت وفي قابس، وإحنا طالعين نوصلوا 37 في توزر، 36 في قبلي، ونسجلوا 44 درجة مع ظهور الشيلي في برج الخضرة. في الفترة الليلية عنا أمطار ورياح ولا لا؟ لا، تبقى الرياح وتعود الرياح إلى توزر، رياح الرملية هذية مع تسجيل 30 درجة هذه الليلة، وقبلي 27 درجة ورياح رملية، أعلى الدرجات 34 درجة في برج الخضرة هذه الليلة، وأقل الدرجات الرافعة في هي المهدية ومستير 21 درجة و22 في سوسة، هذه أقل الدرجات هذه الليلة، زادة بهي مستحبة الليلة هذه خاصة على الشريط الساحلي، لنقاو زادة 23 في نابل و23 هذيك 23 في تونس الكبرى و24 زادة في بنزرت. هكا نكون أعطيناكم فكرة على تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء 17 جوان 2006 26 مع الإشارة أنه راه فما نسق تصاعدي في درجة الحرارة ومن هنا للويكاند باش ترتفع درجة الحرارة وباش نعرفوا شبه استقرار تصاعديا بداية من غدوة وإحنا ماشيين. إذن فاصل ونرجع مع بقية المتابعات يا مروة.

0: متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في.
1: اسمع وتمتع. صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع. وصاحبي يا صاحبي الغنية كانت هكا وانا صاحبي في الاستوديو باش نسألو وين باش تهزنا بابا خليفة؟
2: شو الكيف؟ ما قلنا احنا مش نمشي الكيف علي. والله الامطار الاخيره حاتم
1: هاو عليه
2: خلفت والله نقاط استفهام اما عن الاشغال ولا شنو اللي وقع
1: كياس
2: تشرف
1: ولدي كياس هزوا الماء
2: يعني والماء معناته اللي عرفت انا 91
1: الماء قوة ربي صحيح
2: في القريب اما في الكيف تقريب حكيت 30 40 مش حتى 100 ولا 120
1: نعم.
2: كياس تجرف بالطريقه ذيك
1: كياس تهز يا قوة ربي عظيمه
2: ما هذا متفق فيها قوة ربي
1: لكن نشك شويه وتو نفهموا العمليه انه الخدمه كانت
2: لا وحفر ومعناها الحقيقه
1: كانت خدمه على قاعده بالمجد
2: هذا يخلف أسئلة كثيرة
1: نشك
2: شوية رسول الله كل مطرة معناها قوية شوية ترسلنا هكا واللي صارت المرة دي ما صارتش في الشتاء مثلا
1: أي.
2: رغم الأمطار السنابة هي في الشتاء وشوفنا
1: أما
2: في
1: يدول
2: كثير من
1: الكمية
2: الجهات.
1: اللي صبت في الكيف نعرف. المرة هذه وفي فترة زمنية وجيزة ما صارتش في الموسم الشتوي الفا
2: لا اي والصبه كانت قويه هذا متفقين فيه لكن زاد ما يؤديش الى ان تجرف
1: شو هذه حفره يطيح فيها عبد كهرباء يطيح فيها
2: الحقيقه الكل تخلفت كثير من الاسئله
1: فيديو
2: علاش هكا علاش حبينا نمشيو للكاف مع السيد النائب ياسر قراري اللي باش يحكي لنا اش وقع لا واش وقع في النهج اللي يسكن فيه هو زاد
0: متابعات
2: عبر الهاتف معنا حاتم نائب ياسر قراري عن جهة الكيف نقول لك صباح الورد سيد النائب
3: صباح خيرات خليفة صباح خير حاتم ومرحبا بكم مرحبا بكل متابعي جوهرة اف ام وشكرا على تغطية الأحداث الجهوية والمتابعة الدائمة لأخبار الجهة
1: في عطلة في كونجي ما بنك في الكيف قاعد باعتبار مسنوه بالشعب يقول لي ما فماش حتى شيء
3: لا احنا يعني نشتغل بشكل مستمر لكني انا
1: كيفاش
3: تعرف حاتم مقيم في الكيف فهمني واتنقل يعني بشكل يعني شبه يومي الى العاصمة الا في الايام اللي ما فيهاش اعمال للجنة ولجنة التشريع العامة عندها معناها نشاطها المستمر وغدوة مثلا باش يكون تم جلسة التشريع العام في علاقة
1: بالسلام. هل رجعت الجلسات العامة ولا رجعت الحكومة تجيب أحداكم ولا مزيد؟
3: لا مبدئيا مزيد. الأعمال في مستوى اللجان مع يعني ممثلي الوزارات يعني مع السادة المديرين العامين في مستوى اللجان وأعداد طبعا مقترحات القوانين في انتظار استئناف الجلسة العامة ورينا أنه مجلس الوزراء انظر يعني في مخطط التنمية اللي مفترض انه يعني الايام القادمة او الشهر القادم سيخصص
1: يتحال مسنوه بالشهر
3: نعم.
1: هات نشوفوا الامطار اللي صارت النهارين الاخرانين الفارتين معناها عملت بعمايلها في الكيف وخليفة يقول لي حتى في شيرة قريبة منك برشا وين انت تسكن شو اللي صار بالضبط وهل تصلحت الامور ولا مازال الحال على ما هو عليه ياسر
3: خلينا نوضح بداية يعني حاتم الحقيقة معناها فإنه في حدود الساعة 5 تاع العشية كان الجو عادي وطبيعي في الكاف تقريبا نصف ساعة من 5:30 لستة تاع العشية تغيرت المعطيات تماما وانقلاب يعني جوي كبير برشا حتى إنه تقريبا 6 تاع العشية وهذا مش نشو لسنوات طويلة راهو ستة العشية الدنيا ظلمة الكرهة بتمشي بالأضواء متاعها وكأن في 9 وإلا في 10 متاع الليل في تقريبا في ظرف وجيز أقل من 20 دقيقة 53 مليمتر على مدينة الكيف من التساقطات 53 فنراه في ظرف قلنا أقل من 20 دقيقة كيف نرجع لتاريخ الفيضانات رو في تونس القروان المكناسي يعني عديدة رو كنا نقيس المعدلات المطرية هذه بالساعات يعني بالأيام في ظرف 24 ساعة نقوله 120 في ظرف 24 ساعة، 160 في ظرف 48 ساعة. اليوم ملينا نقيسوا بالدقائق 53 ملليمتر،
1: 53 ملليمتر في 20 دقيقة أو 25 دقيقة سترو بي. شو اللي راه فيه الآن كياس تقلع يا ياسر خويا؟ هل الكياس ماهوش معمول بالطريقة الجيدة والعلمية واللي نعرفوه عليها، وإلا قوة ربي عظيمة وكهو أنه المياه قلعت الكياس هذا ومانيش عارف كياسات أخرين ما تقلعتش؟ يقول لك عباد
3: هيك طو نوظف، أنا من الخصائص الفنية الحقيقة فهمتني ما حبش ندخل فيها، لكن خليني نوضح يعني الحيثيات على عين المكان شنو موجود به. كيف نقول 53 هذه الخط اللي شفتوه هو الخط الرئيسي للسيلان، يعني مياه السيلان متاع الكيف الكل 53 ملم
1: تهبط من غاديك،
3: تهبط بكلها رئيسيا لارتير برانسيبال اللي يهبط عليها ومعنى يهبط عليها الماء، هي الطريق هذيك.
1: طريق هذا شو اسمه هذا؟ طريق هذا شو اسمه اللي هو جاي
3: شارع الجمهورية اللي مقابل السكنة العسكرية فهمتني؟
1: دونك وجاي في هبطة معناها هذاك، معناها مع المياه اللي تجري هو جاي في هبطة به؟
3: جاي في هبطة بطبيعة. احنا الكيف تعرف عنا معناها الكيف البلاد الفوق اونامو
1: العالية هذيك
3: برنوسة معناها اونابان في البلان لوتا فهمتني؟ فالمياه الكلة تتجمع وتهبط من المسرب هذا كان من بوري من حي ابن خلدون من العصفورية، يعني عديد الأحياء فهمتني تهبط بكل من حي الحشيش كلها تهبط يعني في اتجاه الطريق هذيك باش تصب بعد في الواد المحاذية للسكنة وتهبط إلى أحياء أخرى.
2: تو هذا متفق فيه سيد النائب، احنا حبينا نعرفه اللي ما وقع على مستوى جرف الطريق هذاك ولا نسيح توا ما هوش فيديوهات ولا فيسبوك ولا غير مبدئيا
1: صحيح قالك ولا لا؟
3: لا لا لا لا لا صحيح بالنسبه للفيديو صحيحه، خلينا نوضحوا فقط شنو في علاقة بالفيديو
1: بسرعه ياسر لانه توقيته فيه هذاك مزال برشا اسئله نحبوا نسالوهم لك بسرعه تفضل. واضح
3: بالنسبه للطريق خليني نبسط، كان ثم مقاوله دخلت في الايام الاخرانيه لازاله مخفضات السرعه لان عندنا مخفضات سرعه مرتفعه، المكان بتاع ازاله مخفض السرعه مازال محفور لأنه المقالة مازال في طور الأشغال في إزالة يعني مخفض السرعة، فأصبح مستوى الطريق أقل من الطريق العادية. من غادي وقع تسرب الماء تحت الطريق من المكان بتاع مخفض السرعة وأزال مع قوة الماء أزالت الجزء اللي بعد الدودان، هذه المقطع الرئيسي اللي صار فيها.
1: قداش تقريبا يعني الامتداد بتاعه 100 متر و200 متر و500 متر و...
3: في حدود ال 50 متر ما بعد الدودان، يعني ما بعد الدودان تخلى الماء تحتها وقلع البارتية اللي بعدها الكلها يعني في حدود 50 متر تقريبا.
1: بدأت الإصلاحات، هبطت الإصلاحات ولا مازال؟
3: وقع إزالة الأجزاء هذيك اللي ريتوها معناها وتغطيتها مبدئيا معناها بالتوفنوع واحدة باش تنجم الحركة المرورية تستأنف مسارها، وتم الاتفاق مع مصالح البلدية السيد ولي الجهة يعني مختلف الأطراف على تخصيص اعتماد إضافي. تعرف في ميزانية البلديات تم نفقات تعرف بنفقات الطارئة وغير الموزعة اللي باش يتم اسنادها معناها استثنائيا معناها في صفقه المقاول اللي هو باش يبدا بطبيعته في اصلاح حفر.
2: يعني تقول انت توا السيد النائب بفعل نحان كمخفضات سرعه الماء دخل تحت الكياس وهز الواحد
1: يفور قوه نعم. ربي عظيمه مع هو نعم. جايه في نعم. هبطه نعم. باي خليفة تحب تسأل على حاجة؟
2: السؤال في علاقة بالمفقود البارح وشفنا معناها حديثا انه عملية البحث جارية
1: من هو في الساقية جو بونس
2: في الساقية
1: الله ينشغل قوه لبس شو عندك بي. عندك شو معطيات يا سيدي؟
3: باي في علاقة بالمفقود اولا تضمنها الكبير مع اهله يعني مختلف الاطراف منذ يوم امس وليلة البارحة فيها جهد متواصل لتمشيط المكان بحثا على يعني المفقود. تقريبا الأشغال امتدت على طول 12 كيلومتر من واد على طول واد ملاك بتدخل مصالح الحماية المدنية بتدخل مصالح الحرس الوطني ومختلف الأطراف، الأهالي أيضا يسندوا في المجهودات هذه، استعمال 3 آلات درون للبحث في رق الأنياب قد تتدخل في الساعات القادمة إن شاء الله معناها العمل الجارية طبعا ان شاء الله يعني كم
1: قديش عمره ياسر عندك معطيات قديش عمره
3: والله تحديدا العمر ما عنديش بدقة
1: شاب حسب ما وصل شاب
3: يعني كان يرعى الأغنام متاعه فجأة تغير الطقس خوفوا على القطيع متاعه وهذه معاناة الناس في المناطق الحدودية وقت نقولوا راه الناس تعاني خوفوا على القطيع متاعه خلاه للأسف إن يعني ضحى بحياته ولا غالب ألا غالب
1: إن شاء الله يلقوه يا ربي وإن شاء الله إن شاء الله نقوه هكا من عند ربي راه يبعث الحياة الآخر مازال حي وربي يحميه إن شاء الله هذا ما نقوله عليه ونبقى في المتابعة ونعطيكم كل صغيرة وكبيرة.

0: Trošku půjde to pod pánvy.
1: كان ميكرو جوهرة 29 100 والا 73 24 3000
2: في مونوبري لي صافر امباتابل وحتى ال 21 جوان تجيكم باوفر الدوخ جيل دوش سانسيا 400 مليليتر ب 6 دينارات و 390 ومعاه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
3: كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش

0: النبع الفيولة رجالة وفحولة ونمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة ونقلوا المريولة يا مهدولة تونس في العلالي وديما اللولة
1: وعزة وافتخار.

0: تكور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
2: في مونوبري جونا. أبلي فير سير تو يو،
1: أبلي فير سير تو يو.
2: حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك، دي زابونمون بيين سبور وسيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك معليك كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري، وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل فرحة وكادوات.
3: مونوبري ديما معك.
4: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
6: جوهرة
7: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
8: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. ضيف الدنيا وما فيها في نطاق التعاون المستمر مع عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية. رانا مواصلين باش نفسروا ونقربوا الامور المحاسبيه وايضا الجبائيه. هذاك علاش سي حسام الدين بناني نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد، نائب رئيس بطبيعه الحال، يشرفنا بالحضور اليوم باش نمشيو معاه. الموضوع يهم التوانسه الكل، حتى اللي ما عندوش شركه راه يهم. الاداء على القيمه المضافه كالتفيع، علاش وكيفاش وشنو هي هدرته.
9: ضيف الدنيا وما فيها.
8: سي حسام منورنا ومشرفنا.
10: صباح خير سي حاتم، صباح خير سي خليفة، صباح خير لكل من يتابع فينا.
8: لدى على القيمة المضافة التيفيا،
10: لا فاموز تيفيا،
8: وقتاش تم حديثه وعلاش تم حديثه وشنو الهدف منه؟
10: اي هو هو نعرفه للفرنسيس في المجال متاع الجباية والفيسكاليتي،
8: نحن خذين عليهم كل شيء،
10: ابداع ابداع حقيقة،
8: نقلنا عليهم الابداعات متاعه.
10: دونك الانطلاقة متاع التيفيا كانت في فرنسا عام 1954 في أفريل 54، واللي عمل التيفيا هو ولد وزارة المالية الفرنسية. دونك عام 54 هو لاحظ جملة من الحيثيات في السوق، انه معناها فما تضخيم في أسعار بعض المواد فعل جملة من الأداءات والمعاليم الموظفة على هكا البرودوي هذاك، ودونك لقاها الفورمول هذه باش المنتوج في مختلف المراحل نتاعو ما يتحملش أداءات تعمل اون اوغمونتاسيون دو بري ارتيفيسيال مصطنعة، ويقعد الكونسوماتور فينال المستهلك النهائي هو اللي يخلص التيفيا هذه. بون هو عملها عام 54 موجهه للصناعه. عام 66 جيسكار ديستان اللي ولا رئيس فيما بعد، هو كان وزير ماليه وقت بومبيدو، وسعها لجميع
8: لتشمل كل شيء
10: المنتوجات. وفي تونس بدا العمل بالتيفيا عام 1988 في جويلية 1988 بعد القانون عدد 61 لسنة 1988 دخلت التيفيا حيز انطلقت معناها في تونس.
11: حسام تو كان يتبع فين واش معناها التيفيا؟
10: التيفيا هي
11: بسطو هالو معناها يقولوا باش تاخذ وانت مريول مثلا
10: المضافة. به انت اليوم باش تاخذ مريول، كل المنتوجات تقريبا بغض النظر على بعض المنتوجات كما مثلا الخبز ولا بعض المنتوجات الاستهلاكية الأساسية
8: ما فيهاش تبيع،
10: البقية الكل، كل الخدمات، كل المنتوجات الاستهلاكية فيها الأداء على القيمة المضافة. ولكن الأداء على القيمة المضافة هو أداء يتحمله المستهلك النهائي. إيش معناها؟ معناها مثلا منتوج صناعي كما قلت سيادتك سي خليفة مريول يتعدى بعدد من المراحل، سيت اون شين دو فالور معناها على مستوى عديد المراحل. في كل مرحله المصنع والا التاجر يخلص التيفيا ويسترجع التيفيا.
8: هو المصنع والتاجر والشركة والباتين ده والدنيا إلا المواطن اللي هو يخلص التفيا الاخراني
10: هو المستهلك
8: راهو ما يسترجعش التفيا
10: هو سيتانسي هو أداة غير مباشر يعني اللي احنا ما نمشيوش نصرحوا بالتفيا مباشرة في القباضة مش كما مثلا تصريح بالضريبة على الدخل أنت الضريبة على الدخل وقت تمشي تصرح بها سي خليفة يمشي يصرح بالضريبة عنده أنا عندي دي سالير كذا كذا ضريبة هو أداء مباشر الأداءات الغير مباشرة هو الشركات يعملوا ياخذوا التيفي معناها يخلص التيفيا ويسترجع التيفيا وكل فائض ذاك يخلصوا للقبض دونك وتقع العملية مرة في الشهر
8: كل شيء يشمل التيفيا باستثناء بعض المواد المدعمه والاستهلاكيه
10: اذا الاداء اللي انت خلصته في المشتريات نتاعك اكبر من الاداء اللي قبضته في البيوعات تقعد تحب من عند القباضه اكل مبلغ هذاك والمبلغ هذاك ريبورتابل على الاشهر الجاي واذا مبلغ الاداء اللي انت قبضته اكثر من اللي دفعته اكل فائض هذاك تمشي تخلصه في القباضه وبالتالي عملت انت الواجب الجبائي نتاعك
8: باه عرفنا الحكايه هذه الأداء على القيمة مضافة في تونس معناها بعض العبيد مازلت مش فهمته يقول لك أوبراسيون بنكي
10: لا مش بنكية
8: لا لا لا, لا لا نعمل أوبراسيون يخلوا لي فلوس نقى فيهم تيفيا
10: هذيك سيتون كوميسيون احنا
8: شو معناها تيفيا على على فلوس يعني دخلت ليا انا في الكونت نتاعي ما معنى
10: لانه العمليه هذيك نتاع التحويل البنك ياخذ عليها خدمه لا كوميسيون شنيه هي معناها البنك فوتر لك خدمه من الخدمات الخدمات في تونس تاخذ على الاداء على القيمه المضافه دونك في وسطك الكوميسيون
8: انا مواطن عادي مانيش شهار
10: هاني قلت لك ديما المستهلك النهائي هو اللي يخلص الاداء على القيمه المضافه بغض النظر على وضعيته الجبائيه هو يعمل في تجاره ولا مؤسسه ولا مواطن الاداء على القيمه المضافه يشمل تقريبا كل المنتوجات وكل الخدمات
8: واضح
10: بي بي بي بنسب بطبيعه الحال مختلفه عنا في تونس ثلاثه نسب اللي هما 19% و13% و7% و7% هي نسبة موظفة على بعض المواد الاستهلاكية اللي هي معناها
8: كيما شنو مثلا
10: كيما مثلا المصبرات الغذائية الطماطم مثلا 7% الهريسة 7% السردينة 7%
8: والباقي
10: الخدمات 12. الخدمات 13%
8: سيرفيس
10: سيرفيس وبقية المنتوجات
8: و19% بقية المنتوجات المعافاة من التيفيا كيما الأساسية الأساسية كيما مقرونة خبز
10: العجين بصفة عامة وكذا
8: فقط
10: بك.
8: شعار الدولة الاجتماعية جاء من أجل التيفيا لكن ما فهمتش وين بعده الاجتماعي إذا كان توضح
10: لا البعد الاجتماعي هو تم فما على مر تاريخ التيفيا تم التساؤل حول أنه هالأداة هذايا أداة اجتماعي
8: اجتماعي وعدالة جبائية
10: بالضبط ولا غير اجتماعي هو فما دوز ايكول دو بونسي زوز آراء مختلفين يقول لك التيفيا ما ينجمش يكون أداء اجتماعي بحكم اللي الناس الكل خاضعة لنفس النسبة سواء لبس عليك مش لبس عليك تاخذ حكة طماطم تاخذها بنفس السوق سواء أنت أرشي ملياردير وإلا مواطن بسيط مواطن عادي وفما فكرة أخرى يقول لك صحيح اللي أنت تدفع الأداء على القيمة المضافة الناس الكل ولكن الأداء على القيمة المضافة هذاك عنده دور كبير في تعبئة موارد الدولة ودايور هذاك علاش عديد الدول انخرطت في هذا المجال منها دول الخليج مثلا لتنويع مصادر التمويل الميزانية متاعها واليوم عندنا أكثر من 150 دولة في العالم تعتمد نظام الأداء على القيمة المضافة وراه مثلا بالنسبه لتونس
8: وين بدا فرنسا هي
10: فرنسا هي اللي بدات
8: هي اللي بدات
10: اي عام 54 اول اداء اي هو وعمل معناها سي ريفولوسيونير الحقيقه الفكره
8: في فرنسا قداش مش 19%
10: لا عندهم ديتو اخرين والله ما نستحضرهمش توا لكن عندهم ديتو اخرين دونك في جانب اخر يقول لك هو اداء اجتماعي لانه عنده مردوديه كبيره ياسر على ميزانيه الدوله وبالتالي وقت اللي تدفع الأداء على القيمة المضافة الفئات الهشة والفئات خلينا نقولوا الأضعف اجتماعيا يرجع لها كالأداء على القيمة المضافة في شكل خدمات الصحة، التعليم، النقل وغيره، وبالتالي فيه جانب اجتماعي من رغم من المكل كاركتير جنرال متاعهم.
8: ملك الأداء الاجتماعي هذاك شو اسمه؟
10: سياسات كونتريبيوشن حاجة
11: واحدة.
10: هذيك على الضريبة، هذيك على الضريبة احنا زدناها كانت في البداية استثنائية معناها بروفيزوار على الليل، ولكن هي تواصلت.
11: هو تو مواطن وهذا ديما يكرروه المواطنين، اللي حدد الأداء هي الدولة.
10: هي الدولة
11: تحدد الأداء، نقوله مثلا تقول 17%، يجي التاجر يقول لك أنا نزيد في سعر البضاعة اللي مش مبيح، نرجع ديما كانوا مريول، تو يخلص الحريف، يلقى الحريف هو اللي يخلص.
10: بالطبيعة هاني قلت لك
11: يعني أنا الحريف اللي هو
8: يزيد ولا ما يزيد الخليفة، هو التاجر يزيد ولا ما يزيدش، ما يزيدش التفيا هذيك مش يخلص الحريف.
11: هي علاش هالدورة هذه كل
10: ريت في ريت في تواتر مراحل الإنتاج. أنا خذيت سلعة بألف دينار مثلا، خلصت عليها 190 دينار 19% مثال
8: من عند جروسيست، هو خذيت
10: من عند جروسيست أنا ربحت 100 دينار. الوقت اللي باش نبيعها التيفيا اللي أنا مخلص 190 دونك مش نبيعها فيها ال 190 القديمة وفيها 19% على كل 100 دينار دونك عندك 190 و19 واليوم 209. أنا كتاجر نخلص كان 19 الزايدة به، ولكن الحريف علاش قلت لك
11: يخلصهم الكل،
10: يخلصهم الكل
11: هي بعثنا اختير الدار
10: لعدم هو يقول لك لعدم اثقال منظومات الانتاج. ولكن في الختام المستهلك النهائي هو اللي يخلص الفاتوره الكل. وهذاك علاش موضوع هل هو أداء اجتماعي أو غير اجتماعي تطرح
11: هذا هو،
10: ويقول لك أداء ما هوش عادل.
11: اثنين بعض الخبراء
8: من اجتناق العدالة الجبائية فيه
11: ما نتحوش فيه.
10: إذا تاخذوا أونس معناه سيك كما هو ولكن يقول لك إذا مثلا في تونس عام 2022 مثلا نستحضر إحصائية الأداء على القيمة المضافة تزيدوا ضريبة على دخل أشخاص طبيعيين يمثلوا تقريبا 56% من مجمل الموارد الجبائية متاع الدولة. وبالتالي يقول لك انا ما نجمش
8: وقتها ما عادش نحكي 56% ما نلعبوش بهم،
10: انا ما نجمش يقول لك
8: لا ما نلعبوش
10: الخدمات الاجتماعية السبيطارات النقل وغيره اذا ما عنديش تيفيا. دونك صحيح انت تدفعه ولكن في جانب اخر
8: يرجع
10: لك في شكل خدمات. انا حسب رايي باش يكون اداء عادل يلزم الخدمات الاجتماعيه تكون ذو جوده عاليه. هذاك علاش دايور في لي بيي سكونديناف ما عندوش مشكل مع الاداءات، ما عندوش مشكل مع التيفيا، يقول لك انا صحيح نخلص برشا ولكن في المقابل عندي خدمات.
8: الروتور خارق العاده،
11: لكن في نفس الوقت ممتاز. يلزم انهاء الاقتصاد الموازي لانه هذاك اللي يبيع وما يدفعش.
10: موضوع شوف موضوع العداله انت توزيع
11: على نفس البضاعه حتى تلقاها في معناها انت قبيله تحكي على الطماطم تلقاها في السوق الموازي
10: ارخص
11: ولانه هم يخلص التيفيا وهي بيدها اللي نمشي ناخذها من الفضاء التجاري.
10: موضوع الاقتصاد الموازي وسي حاتم مش بدها لموضوع العداله الاجتماعيه بحر الليكيتي فيسكال ولا جوستيس فيسكال اللي نحكيوا عليهم. دونك انت ما تنجمش تحكي على عداله اجتماعيه يبدا عندك اقتصاد تقريبا في حدود 50% من الاقتصاد بتاعك خارج المنظومه بطبيعه الحال.
11: السيد خلصها اللي كمستهلك في الشارع ولكن هي ما تمشيش للدوله باش ترجع.
10: وهذاك علاش الاقتصاد الموازي يكسر الاقتصاد المهيكل لانه هو ما يدفعش تيفيا، ما يدفعش ضرائب، ما يدفعش اداءات، ما يدفعش سي ان اس اس، وبالتالي التكلفه نتاعو باش تكون اقل والسعر باش يكون اقل.
11: نقطه اخرى انه ثم مقاربات اقتصاديه تعتبر كل ان يرتفع الاداء هذا كل يتراجع الاقتصاد، وهذه حتى عند ابو خلدو الايتاوة هما كان يسميها الايتاوات يعني ما لقاوش صيغه اخرى لانك انت كي تكثر من الايتاوات تخليني انا غير متحفز للاستثمار للضخ باش نمشي نعمل اكثر ما يمكن من مشاريع.
10: هو الضغط الجبائي يشمل هالاداءات والمعاليم ولكن تو في الوضع الحالي وفي وضعيه الماليه العموميه الحاليه سي خليف ما نجموش نحكيه على إمكانية تراجع في نسب الأداء على القيمة المضافة لأنه المردودية متاحها كبيرة برشا.
8: إذا كنت تقول لي 56% من موارد الدولة
10: تقريبا في 2022 هو الضريبة على الدخل
8: معناه أراهو الدولة باش تدور وتقوم بواجباتها وخدماتها الكل اللي فايت للمواطنين نتاعها لابد من 56%.
10: ولو كان مش المردودية نتاعه في فرنسا أظن 35% التيفيا واحد وهذاك علاش نظرا للمردودية نتاع التيفيا دول الخليج اللي ما كانتش عندها جي
8: دخلت التيفيا
10: طبيعة الحال
8: عارفة شو أهمية
10: في إطار تنويع كما قلت لك التمويل نتاع الميزانيه دخلت التي في والبين قوسين اللي خدموا لها سيستم هما توانسه. عديد إطارات وزارة المالية اليوم موجودة في الخليج وهي اللي خدمت على الموديل في
8: احنا في وزارة المالية وفي الأمور هذية بارك الله عليك
10: هي لا
8: فيسكاليتي والأمور هذية
10: عندنا إطارات في عندهم كفاءة كبيرة
8: على أولادنا ورجالنا ونسانا
10: خاصة في قطر في الإمارات وغيره خدموا برشا على السيستم.
11: الفوارق الممكنة في التي في بين الصناعي بين الفلاحي بين التجاري بين الخدماتي
10: ستدير الفوارق
11: في الخلاص يعني
8: كل الفلاح ما عندوش
10: الفلاح هو
8: برودوي اغريكول
10: هو ما يفكترش ولكن في مدخلات الانتاج
8: بعد
10: وقت اللي هو يشري فما المواد اللي
8: يدفع تبيع
10: هذاك علاش احنا في بعض فما بعض الاطراف اللي تنادي انك تعمل اون تي في ا 0% يقول لك نجم نعمل التراسابيليتي نتاع البرودوي ولكن ما يلزمش فيه تي في ا لانه في الاخر بالكل عنده انعكاس على السعر النهائي على المستهلك النهائي. ولكن بالنسبه اكثر ناس تخلص التي في ا شوف احنا مثلا في السيرفيس السيرفيس كان قبل 7%
8: توا 12
10: توا 13%
8: 13.
10: المشكل مثلا بالنسبه للسيرفيس انه ما عندكش ريكوبيراسيون ما عندكش شراءات تخليك تسترجعك الأداة دونك انت كي توظفوا ديريكتومون تخلصوا تقريبيا لانك ما عندكش شراءات مش كيما الصناعي الصناعي عنده مدخلات انتاج عنده امبالاج عنده كذا دونك فما كالبالونس ينجم يكومبونسي ينجم يسترد المبلغ ولكن بالنسبه للخدمات فيه مشكل معناها مشكل نتاع استرجاع هاك المبلغ هذاك وتوظيفه كيف كيف السيارات السياحية
8: خاصة
10: مثلا في الخدمات ما هيش مقبول طرح الأداء على القيمة المضافة بالرغم اللي انت تستعملها في الخدمة متاعك ولكن احنا مثلا ما الحاجات اللي طلبناهم مثال حتى في على مستوى مثلا القوانين المالية لا كميونة حاجة أخرى
8: عندك حق فيه.
10: عندك فيه مثلا
11: هي ما ستيت سيرفيس تحت الكهرباء مش كميونة
10: ما يتقبلش دونك التي في ا اللي جايه على الكهرباء الموظفه على السياره هذيك مثلا ما تتقبلش
8: القاو حل سوسيتي سيرفيس القاو حل يمشي اخوها من الليزينغ
10: اي يمثل مشكل كيف كيف تحد ينجم التي في ا على الليزينغ ترفز لك
8: عليه
10: يطلب مش لا لا ما تعديش مش صحيح.
8: ما تعديش
10: في بعض النقاشات ينجم يقبل لك نسبه
8: نسبة منها
10: مش مقنه راهي ينجم يرفزها لك الكل
11: هي هذا معناها عدم اعتراف بالسيرفيس
10: كجزء
11: من الاقتصاد وماذا
10: تطرح الموضوع نتاع السيارات
11: الشركه نتاع سيرفيس تعمل كاميون بالباشك
10: احنا مثلا من جمله المقترحات في قوانين الماليه الفارطه الكل ادراج الاداء على القيمه المضافه كاداء قابل للطرح على السيارات السياحيه بالنسبه للخدمات طبيب عنده سياره ولا محامي ولا عدل شهاد ولا كونتابل اكسبير كونتابل وغيره دونك هو يتنقل في اطار العمل نتاعو دونك
8: الكهرباء تولي
10: سي ان بوزوان ولكن دونك فما مشكل
8: داكور ابقى معنا نواصلوا اوموا 7-8 دقائق اخرين لانه باش نتحدثوا على حويجه مهمه هي موضوع الساعه ضريبة على الثروة والعدالة الإجبائية يجاوبنا الأستاذ حسام الدين بونني
12: المدرب القدير فوزي البنزرتي المدرب التونسي الأكثر تتويج ضيفنا في برنامج ستوديو المونديال ستوديو المونديال باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الافريقي ومستقبله مع الفريق مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026 وعدة مواضيع أخرى
13: الموعد
12: نهار الاربعاء 17 جوان انطلاقا من الاربعاء نتاع العشية على جوهرة اف ام تي في
13: جوهرة
14: اف ام تي في

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: بوريدو طور عالمك،
2: كور تخلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: جوهرة أفلام
5: بوبليسيتي.
6: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفلام.
7: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. باش نرجع مع الأستاذ حسام الدين بناني المحاسب والخبير المحاسب ونائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية على موضوع الساعة، ضريبة على الثورة الثروة
8: باهي برشا. وثورة باش تعمل ثورة صحيح.
9: لا لا هذه ضريبة على الثروة، الثورة صحيحة يا راهي في اللاوعية من ثم ضريبة قاعدين نخلصوا فيها على الثورة.
7: زعما العباد قاعدة تخلص
9: طبعا ثم ضريبة.
7: الضريبة على الثروة
8: زعما ايميسيون سي خليفة.
7: والعدالة الاجتماعية، البعض ماشي يقول لك توا شادينا اثنية صحيحة نتاع العدالة الاجتماعية، البعض الآخر يقول لك لا ردوا بالكم. أعطينا قراءتكم أنتم الديزون العلمية، أنتم تحسبوا تعرفوا تتبعوا وتشوفوا هل الضريبة على الثورة الثروة والله شد سيعتزي مع شكولة ولا حد الاجتماعية.
8: أي هو الأراء خنقوله مختلفة سي حاتم، لأنه كل واحد عنده لا بيرسيبسيون نتاعو. مش أحكي لك على البيرسيبسيون الشخصية نتاعو، كنت عبرت عليها وقت اللي تمت المناقشة نتاع الفصل، كان الفصل 50 ولا الفصل 88. دونك بالنسبة لي أنا لا تندرج هذه الضريبة في إطار إرساء العدالة الاجتماعية.
7: علاش؟
8: علاش؟ علاش؟ مش معناه ما نحبش الأغنياء يخلصوا أكثر، لا، ولكن فما طرق أخرى. احنا مثلا بالنسبة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي ضريبة تصاعدية، وهذا عادي جدا أنه كل إنسان يكون عنده مدخول أرفع وأكبر أنه يخلص الأداءات أكثر من غيره. هذا ما فيش حتى مشكل من الناحية المبدئية. أنا مشكلتي وين؟ هو ان قاعدين نتاكسي وكل معناها الاخر حاجه في الشين في المايو. اش معناها؟ معناها مثلا انسان لابس عليه عنده عقارات فات هالسقف نتاع 3 مليون دينار ولا 5 مليون دينار، عقارات وممتلكات ومنازل وكذا. واحد به انا مثال، عندي شركه، الشركه هذه انا شادد معناها انا عندي الماجوريتي في لي بار سوسيال ولا في لي اكسيون. باه

0: ثالثا قررنا انه نوزعوا المرابيح وقت اللي تتوزع المرابيح
1: تخرج المرابيح
0: تخرج المرابيح باش ندفع عليها فماك 10% روتون ولا سورس
1: وبالتالي واش عملوا ولا لقاونا الحل ولو ما عادش يخرجوا المرابيح يعاود يستثمرها يشري السياره لمرته والولد ويقيدها باسم الشركه
0: نجمو نحكيو فيه الموضوع هذاك ولكن في اطار الضريبه على الثروه اي موجود موجود دونك اترو نيفو سي خليفه انا خلصت الاداءات نتاعي دونك الثروه هذيك عندها جوستيفيكاتيف نتاعها وجوستيفيكاتيف هذاك خضع للاداء قل لي دونك انا ما ما بالنسبه لي انا
1: ما فيها باس صغير
0: وين ما فيها باس باش نقول لك
1: وقت اللي الاملاك نتاعك تفوت ل 3 مليار
0: مش هذاك
1: لتحقيق العداله الاجتماعيه
0: اللي باش يجيب
2: لها ومش كل الاملاك يعني كذا ماهيش بس
0: اولا مش يكون المردوديه نتاعها هذه ثاني كما قال سي خليف ثاني حاجه نرجعوا للحديث اللي قلناه قبل انت اليوم عندك 50% وعلى اقل تقدير 35% حسب بعض الدراسات من الاقتصاد هو اقتصاد موازي ما يخضع حتى اداء وحتى ضريبه وحتى معلوم ومش مستعرف حتى شيء هالمجهود هذايا وهال انت معناها خدمت مخك وكذا واحد باش خضعت هالثروه هذه بين 3 و5 مليارات ل 0.5% واكثر من 5 مليارات ل 1% ومش كل شيء كما قال السي خليف دونك كان الاجدر انه ربما هالمجهود هذايا انتلكتويل مشيت في اتجاه انك تدمج فهمني ولا هالاقتصاد الموازي في المنظومه لا الواحد وعندك اليات اخرى ثاني حاجه سيحات
1: بسرعه
0: انه وقت اللي انت عندك هالعقار ذي عندك اليات اخرى راهو معناها القانون ما يمنعكش انك تجيل سي حاتم عنده عماره ب 10 مليارات تقول له يا سي حاتم راهو المدخول نتاعك ما يقبلش هالاقتناءات نتاعك من اين لك هذا القانون موجود فما نمو ثروه يعتبر غير مبرر وبالتالي يمكن اخضاعه للاداءات وللضريبه دونك هل انا ديما مشكلتي فيش لي ريتش الجبايه سي حاتم فما جانب مالي ولكن في جانب نتاع بيرسيبسيون في جانب فلسفي من وراء الواحد دونك لا بيرسيبسيون نتاع الضريبه
1: تو اللونج اللي مشيت منها
0: اي لونج اللي مشيت منها تو لو بيرسو لو بيرسو سي حاتم
1: نولي نناقش مي انا را انه اوسي تنجم تساهم في تحقيق نوع من العداله الجبائيه
0: ما ينجم يحقق حتى نوع من العداله الجبائيه انا وقت اللي نشوف شوف انا وقت اللي نشوف النوت كومون اللي خرجت رقم 26 تقول لي انا يستثنى مثلا في المنقولات لي بار سوسيال وقت اللي يبدا الانسان عنده 50% فما فوق من لي بار سوسيال معناها سي خليفه انا وياك شركاء في شريك
1: شو هو عنده 51% يستثنى وانا عندي 49%
0: يرحم والديك شنو لا وين
1: ندفع معناها وين
0: بطبيعه الحال طبعاً. عندك 49%
1: على دو بوان هذوك
0: على جوج اسهم عليك الدو بوان هذوك هاك هو زايد دو
2: شنو الفلسفه في الاسلام
0: ما نعرفش هاني قلت لك ارساء عداله جبائيه راه مش باللي مزوريت
1: هذو شكرا ليك نرجع له الموضوع لانه نحبوا نشوفوه
0: هو سي اون فيلوزوفي كامله على ليكيتي
1: مقاربه
0: كامله مقاربة على العداله الجبائيه
1: ونقراو زاد نقراو بعد عام ولا عامين نشوفوا شنو انعكاسه هل حقق
0: في بعض الدول سي حاتم كان عنده انعكاس سلبي
1: اي نشوفوا احنا ما تعرف يعمل لنا انعكاس ايجابي لهنا لكن اهم حاجه
0: نختم الاقتصاد الموازي لا بيرسيبسيون اليوم اللي عندنا في البلاد بين قوسين انه فما استهداف لرجال الاعمال استهداف الناس حق الثروات ينجم حققها بطريقه غير شرعيه ولهنا القانون لازم ياخذوا مجراه ولكن ينجم يكون حققها بطريقه شرعيه
1: الكلام هذا وبالتالي الكلام هذا صعيب شوي كانه الغني نحاسبه في الغنية
0: مو هذه لا بيرسيبسيون وهذه لا بيرسيبسيون
1: احنا ندعوه باش يساهم في بلاده
0: فما اليات اخرى للمساهمه من غير ما نستهدفوا مباشره الثروه هذيك
1: باه شكرا ليك الموضوع يبقى قابل للنقاش وانتم اعطيونا رايكم زاد سواء على السيرفر فوكال ولا اكتبوا لنا تحت الفيديو اللي مع سي حسام الدين بناني ميرسي بوكو الحديث بقي مازلنا مواصلين يلا فاصل وخليفه بن سالم يهزنا في كتاب الويكاند لكن ماهوش كتاب الويكاند باعتبار الاسبوع الفارط ما خلطناش نعديو كتاب الويكاند اعطيناها موعد لليوم نعديو كتاب الويكاند الفارط وادعوكم الى قراءته والتمتع بهذه الروايه مع خليفه بن سالم

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: وتمتع. باش نمشي مباشرة للكتاب اللي بقالنا من الويكند الفارط ونقدموه مع خليفة بن سالم. دار خليفة
2: اليوم الرواية معنا مش تكون موتات صغيرة، العنوان الرواية موتات صغيرة للكاتبة الروائية صباح بن حسونة. يقولوا لها صباح الورد أستاذة.
3: صباح الخير سي خليفة، صباح النور سي حاتم، وصباح الخير لكل مستمعي إذاعة جوهرة اف ام، وشكرا على الاستضافة.
2: أستاذة صباح، موتات صغيرة، موتات الموت هو حدث جلل، هذا أكيد، والموت لا يتجزأ في الأصل، هو واحد. فلسفة العنوان مبدئيا
3: موتات صغيرة، والعنوان الفرعي سنخبر الله بكل شيء. الموتات الصغيرة هو الموت كما قلت، يعني ويأتي في المفرد فيكون عظيما ويكون مربكا ومزعجا، فكيف به إن أتينا في صيغة الجمع، يعني موتات. والموتات الصغيرة هي موتات النساء العاملات في المجال الفلاحي، وأضع الإصبع على جرحهن النازف يوميا ودوما، وموتاتهن الصغيرة في كل يوم دون أن يفقدن الحياة. هذا هو موضوع موتات
1: صغيرة. معناها هذه الرواية صباح شبه واقعية إن شئنا، أو تجمع بين الواقع والخيال.
3: هي تنطلق من الواقع لتجنح في الخيال، يعني الأحداث انطلقت من واقعة حدثت فعلا، وهو الحدث القادح حدثت فعلا في إحدى السويني في تونس،
1: في بلادك، في
3: تونس بصفة عامة، لأن الموضوع هذا موضوع ليس جهوي أو محلي بقدر ما هو موجود في كل الأماكن من تونس، يعني في كل الأرياف التونسية، من جبنيانة للشمال الغربي لكل الأماكن، يعني وين
1: صباح صباح جبنيانية.
3: طبعا أنا جبنيانية.
1: ما تذكرتك توا، تذكرتك قدمنا رواية ليك عام عندها ولا أقل شوية،
3: مجموعة قصصية، مجموعة قصصية إشراقات الصباح.
1: ذكرت ريت الميموار خدمت على روحها، رغم ومعايا جبنياني مسكت نرجع
2: الصباح. الصباح هي الرواية واقعية، ولكن انت تقول تجنح في الـ في الـ في الخيال.
3: انا قلت انه الحدث القادح متاع الرواية واقعي، وهو امر حدث فعلا، اللي هو عاملة في المجال الفلاحي يلزغها حشك احناش تلزغه معناها بحناش، وتبقى مطيشة تحت زيتونة دون أن يسارع المسؤول إلى حملها إلى المستشفى. أنا وقت سمعت الموضوع هذا وسمعت بالحدث هذا اللي صار وتداعياته الصحية على تلك المرأة الفقيرة المسكينة، كان هذا الحدث اللي خلاني نفكر أني نكتب عن هذه القضية اللي نحن نعيش في تداعياتها، رغم شعار الدولة الاجتماعية اللي أطلقوه، ولكن هالعاملات هذوما ديار الجمعة اللي فاتت وقت اللي كنت مش نتعدى معاكم، يعني صار الحادث متاع المزونة،
1: وهو اللي خلى الباساج متاعك يوخر شوية مع خطأ في الرقم، معناها كيف طلبت أنا كان عندي خطأ في الرقم، لكن شادين صحيح باش تكونوا معنا ونقدم هالموضوع اللي هو قائم، ماهوش مربوط بالحادثة اللي صارت الأسبوع الفارط في سيدي بوزيد في المزونة، هو قائم معناها مازلنا نعانيو فيه
3: كل يوم، رغم صحيح. انه وقت اللي تصير الحوادث هذية الناس الكل تتجند وتحكي عليها، ومن بعد نمضي ديار الرواية زادة كيفاش نقول، معناها الرواية هذية تلوم المجتمع على حياديته، خاطر المجتمع محايد في الموضوع هذية، صحيح نتفاعلوا صحيح نتأثروا في وقته، أما من بعد نتعداو وكأنه الموضوع
1: نوليو بعد نوليو باسيف، معناه باسيف. شكرا ليك، نحب نذكر بربي صباح بالإصدار إصدار على أي دار نشر، ونلقى الرواية هذية لأنها ممتعة، ننطلق من واقعنا المعيش ونمشي للرواية، نمشي للخيال.
3: باهي موتة صغيرة سنخبر الله بكل شيء، هي إصدار عن دار نقوش عربية للنشر والتوزيع بتونس لسنة 2026، مازلت جديدة ماي 2026 رأت نور هاي مازلت جديدة، عملت حفل توقيع متاحة في معرض الكتاب في آخر معرض كتاب، موجودة في المكتبات في تونس الكبرى، يقولوا للناشر أنها موجودة في كل المكتبات تقريبا عدا جربة وصفاقس وبعض مكتبات الجنوب، في موجودة في جبنيانة، ستكون موجودة في جبنيانة بداية من يوم 19
1: جوان،
3: مش تكون موجودة
1: في جوان، وإن شاء الله تكون زادة في صفاقس وفي كل المدن التونسية، وادعوكم إلى التمتع بالقراءة متاع الرواية الجديدة لصباح موتة صغيرة. شكرا لك صباح، نمشي فاصل قصير ونخدموا الحسن.

0: 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: وفات اي وفات القرايه وارتحنا من سلاسل الامتحانات والصيف بدا يزفرنا يجيو والبحر تونس المزيان ينادي فينا زادا الجو بدا يسخن وعلاش تخلي كل شيء لاخر لحظه وتضيع احلى اوفر مع سلسله فنادق المرادي سيفك السنه على كيفك ما تنساش احجز من توا وقبل 25 جوان 2026 وتمتع بتخفيض هبال يوصل حتى ل 20% على اقامتك من 19 جوان حتى ل 31 اكتوبر 2026. نعاود لك، عندك 20% تخفيض على اقامتك من 19 جوان حتى ل 31 اكتوبر 2026. مش خذيتها توا قبل 25 جوان يزمك تمشي توا، لا في عقل عقلك تعمل لريزرفاسيون متاعك من تختار البريود اللي تعدي فيها الفاكونس متاعك من 19 جوان حتى 31 اكتوبر 2026. يعني صيفية كاملة مضمونة تستنى فيك، شمس دافية، بحر يعمل 66 الف كيف، بيسينات كبار وجو عالمي ما يوفاش بالحق. لم عائلتك واصنعوا ذكريات ما تتنساش وبأحسن الأسوام. كلم توا المرادي على 70 105 720، نعاود 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720، 70 105 720،

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام.
5: مرحبا بكم. أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا أن أشغال محطة تحلية مياه البحر بسوسة اكتملت وتم ربطها بالمنظومة، مشيرا إلى أن المحطة ستدخل حيز الاستغلال نهاية شهر جوان الحالية. ضيف برنامج أصباح الورد أوضح منذ قليل على الجوهرة فم أنه يتم حاليا العمل على معيار معين من أجل تدوير المياه في الأغشية والمحافظة عليها، مشيرا إلى أن الأجل التعاقدي مع المقاولات يقتضي دخول المحطة حيز الاستغلال يوم 3 جويلية على أقصى تقدير. نفذت مساء أمس الوحدات الأمنية حملة أمنية مدعمة بشواطئ مدينة سوسة شملت كل المظاهر المخلة بالأمن العام كالشرب على قارعة الطريق بالشواطئ ومراقبة الباعة المتجولين والانتصاب الفوضوي والسمسرة ومضايقة السياح وتفقد الملك العمومي البحرية. وتم تنظيم حملة على درجات نارية بالشريط السياحي وتم حجز حوالي 35 درجة نارية غير مستوفاة الوثائق وفق ما أكده مصدر أمني للجوهرة أف أم. في أخبارنا العالمية، رحب قادة مجموعة الدول السبع اليوم في اجتماعهم في فرنسا بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، وعبروا عن استعدادهم للمساهمة في تنفيذه، وأضافوا أنهم سيبذلون جهودا لتنويع مسارات إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وزيادة مخزونات الطاقة. حيث بدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب تظهر أمس مع أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يستبعد امتلاك طهران سلاحا نوويا، وتأكيد مسؤول أمريكي أنه يسمح لإيران ببيع النفط لدى توقيع الاتفاق. وتمدد مذكرة التفاهم الموقع هذا الأسبوع والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد وقف إطلاق النار المعلن في أفريل الماضي لمدة 60 يوما أخرى والسماح للطرفين بالتفاوض على وقف دائم للصراع. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،
6: www.jawharafm.net.

0: صباح الفل في موعد وعدد جديد من جمهور المونديال. في العدد هذا باش نكتشفوا هل انه جماهير التونسيه ما زالت غاضبه على الاداء الاخير للمنتخب الوطني ضد السويد، وشنو المطلوب خاصه لتحقيق الفوز امام اليابان، وهل انه اهم حاجه ما زال فما امل للتاهل للدور الثاني والا لا؟ خليكم معنا باش نكتشفوا هذا.
1: جمهور المونديال
2: طيب صايب بصراحه، حتى كان سلكت كان جابون ماكس نانيل معناتها
3: جابون
2: جنون جنون، اما كورة في الاخر ما تعرفش عليها، فهمت؟ ان شاء الله اخويا جرينتا قرحة.
1: جمهور المونديال
4: والله الحقيقة نحب نقول انه التعب نتاع الجمهور كان اكثر من التعب والفور اللي عطاوها الجوارات في التيران، والحقيقة تو والله لا عاد طالبين ربح، ولينا طالبين ايفور. يا جوارات الميساج هذا لكم انتوما، اعملوا ايفور وان شاء الله كان جاء الربح يجي، ما جاش والله ماذا بين تكونوا رجال في في الستاد وتعملوا تلعبوا بجرينتا، كان جت جاء الربح جاء ما جاش ان شاء الله في مره اخرى، ونحب نعطي ميساج للجامعه والف...
5: قلت كل واحد يدافع على راية بلاده، كل واحد يدافع على شعبه، عنده آلاف ملايين وراه يستناو فيه، فأحنا ما كما هم يدافعوا على بلادهم احنا ندافع على بلادنا على راية وطن بلادنا، معناتها يلزم نخدمه كومينيكاسيون انت لي جوار، ما لازموش نقفوا، لازم نغلطوا نبنيوا على الغلط ونصلحوا، فهمت؟ والله ولي وتوفيق ان شاء الله ربي نتأهلوا المره الجايه، ورانا ما نسيبوش المنتخب نتاعنا لاخر لحظه.
1: جمهور المونديال
4: لعبوا مش بين جينيراسيون تعتاو، الحقيقه من اضعف الجينيراسيون اللي صاروا في تونس، ان شاء الله بركه تتحسن، وهذا واش نطلبوا وكاو.
6: خويا ساعة جمهور التونسي جاي من البلايس الكل، معناها بالرسمي يريد كيما نقولوا مجهود جاي من عند الجمهور أكثر من عند الملاعبية بيدهم، معناها الناس ربي يعلم بها منين جات وكل شيء، وبعديك ديفيت هكاك حاجة تحشم على الأخر، إن شاء الله بركة حتى باش نقول باش تتصلح، الله أعلم خويا، إن شاء الله ربي يهدي خويا، وإن شاء الله تصلح برشا حاجات في الجامعة، ولي عنا إيكيبا ما خير وإيكيبا تهز الراس أهم حاجة.
1: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبوصنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، الحداشة متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويليا. المونديال على جوهرة فيم تي في حاجة.

0: 24 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: جوهرة سام وعاملين كل شيء. جوهرة سام وشكرا جوهرة سام. يعني تعدي أحسن تبربي ملاحظة شنقول نظن في التسجيل تو تسمع نبيح الكلاب إلا يمكن داري تو قدامها 8 كلاب 8 كلاب البلدية ما تسمعش حقهم تسمعوا معي ما نجموش نحلوا باب دارنا. قبل وقت الكلام دا يقراوا للكولاج كل الصباح يفجعوا فيهم يفجعوا من قدام داري تعدوا للكولاج متاع سيدة فهمت الوليدات داو يعيطوا ونخرج لهم ونعطيهم شريبة ماء وسم الله عليكم وعيشوا وليداتي ونهرج عليهم الكلام. نظن البلدية خاطر كانت تجي بلدية تمثل رئاسة الجمهورية وزارة الداخلية يخلي الكرسي كان صبرش يحبوا يخدموا بلادهم.
2: ربي نداء الويلي سيانا في منطقة زويغة عندنا 5 بيوت كل مرة أنا طويكة عند 11 سنة كل مرة يقولون باش نعدوكم الماء وما فما شيء. ربي شوف لنا حال سيد الويلي.
3: ربي نحب نعرف الماء نتاع هرقلة مقصوص وقتها يرجع.
4: تحية لسيد وزير الفلاحة وقل له ماذا بيكم ضرفوا زغوان تم انسيات في الليل. السيد عشوائي أنا يعملوا في حاجة مش باية في الليل في أمور السيد البري تم الناس تزحف أن ينرم مجرمين الغابة أظن. وزارة الفلاحة تنظر في الموضوع هذا. والسلام عليكم.

يا تقيل.

0: Я ودي.
1: المدرب القدير فوزي البنزرتي، المدرب التونسي الأكثر تتويج، ضيفنا في برنامج استوديو المونديال. استوديو المونديال باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الافريقي ومستقبله مع الفريق، مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026 وعدة مواضيع أخرى.
2: الموعد
1: نهار الاربعاء 17 جوان انطلاقا من الاربعاء متاع العشية على جوهرة اف ام تي في.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
5: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

حسبت ما قدش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متبسيط تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

0: 29 100 والا 73 24 3000.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والاحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة واحسن حاجة بصنعة مع صحة الابدان.
2: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
3: جوهرة أفهم
4: بيبليسيتي.
5: بيزنس نيوز.
6: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. تعقد غدوة لجنة التشريع العام بمجلس النواب الشعب اجتماعا لمواصلة النظر وتباحث في مقترحات القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي. وحسب بلاغ صادر على رئاسة على البرلمان يكتسي مقترح القانون هذا أهمية بالغة لدى الأوساط المهنية والمالية، حيث يهدف إلى تنظيم قطاع الاستشارات الجبائية وضبط الأطر القانونية والمهنية المتعلقة بالمتدخلين فيه بما يتماشى مع التحديثات الاقتصادية والتشريعية في البلاد وضمان نجاعة المنظومة الجبائية وحقوق المطالبين بالأداء. شاركوا عدد من فلاحة الحبوب المستفيدين من برنامج دعم التنمية المستديمة في قطاع الفلاحة والصيد البحري بتونس أدابت في لقاء نظمه المعهد الوطني للزراعات الكبرى بزغوان، وتابعوا المشاركين في اللقاء ميدانيا تجارب أداء بعض الأصناف المحلية للقمح الصلب على غرار البسكري والشيلي والمحمودي اللي تم بذرها بطريقة مختلطة ومقارنتها بالأصناف المحسنة. وأظهرت التجارب أو التجربة بالأراضي اللي تم بذرها الإمكانات الهامة اللي تتمتع بها الأصناف المحلية، خاصة فيما يتعلق بالتكيف مع ظروف المناخية في المناطق شبه الجافة مع أنظمة الفلاحة الإيكولوجية، وفق الخبير الدولي في التنمية الفلاحية والريفية نور الدين نصر. وأشار إلى أن النتائج المحققة كانت واعدة وأظهرت مردودية مشجعة وقدرة جيدة على الصمود في مواجهة التحديات البيئية مع التحكم في تكاليف النتاج، واعتبر أنه تجربة ملهمة تساهم في تعزيز أنظمة حبوب أكثر استدامة ومرونة وتثمين الرصيد الوراثي المحلي. برنامج أدابت يستهدف، وهو الممول من الاتحاد الأوروبي وتتولى تنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، يستهدف تشجيع الاستثمارات الخاصة باعتبارها محرك للتغيير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تونس بميزانية إجمالية تقدر ب 70 مليون يورو. أفاد المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي بأن حجم نوايا الاستثمار في المنطقة السياحية تبرق عين دراهم ناهز 500 مليون دينار. وبين الحلوي في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء تزامنا مع وصول أول رحلة سياحية غير منتظمة إلى مطار تبرق عين دراهم الدولي قادمة من مطار براك على متنها 146 سائح من تشيك، أن تجسيم المشاريع المبرمجة أو اللي هي في طور الإنجاز يتطلب التسريع في الإجراءات وضمان الأرضية المناسبة لشد المستثمرين. المسؤول اعتبر أن المصادقة على مثالته هي عمرانية يمثل أحد أهم الرهانات اللي ينتظروها المقبلين على بعث مجمعات سياحية كبرى في تبرقع عين دراهم، بما من شأنه أنه يعزز الحركية السياحية ويدعم التفاعل مع عدة قطاعات أخرى كالرياضة والثقافة والبيئة، وهي قطاعات يمثل فيها مطار تبرقع محرك أساسي وأحد ركائز البحث على أسواق سياحية جديدة بعد السوق البولونية والسوق التشيكية، وهي الأسواق اللي تفضلت برقة كوجهة لسواحة حسب تعبيره. في نفس الإطار ومن جهة تؤكد سفير تشيك بتونس في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن تونس تمتلك مقومات سياحية متنوعة تجاوز السياحة الشاطئية التقليدية لما تزخر به من مواقع أثرية وتاريخية ومناظر طبيعية وصحاري وكهوف تجعل منها وجهة ثرية ومثيرة للاهتمام بالنسبة للسائح التشيكي. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 15 جوان الحالي في حدود 1070 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المشهورة اليوم الصباح على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ 15 جوان بلغت 24858 مليون دينار، أي ما يعادل 101 يوم توريد. تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وواصلة الانخفاض المسجل في الجلسة السابقة وسط تقييم الاتفاق الإطاري ما بين واشنطن وطهران واللي يهدف إلى إنهاء الحرب، وبلغت أسعار النفط اليوم 79 دولار للبرميل. تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم في مع ترقب الاجتماع الفيدرالي الأمريكي، وبلغت الأسعار اليوم 4321 دولار للأوقية. نختمك العادة بسوق الصرف، الأورو 3395 مليم، والدولار الأمريكي 2934 مليم. بزنس في المدى.
5: بزنس نيوز
4: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة فيم تي في، حاجة أخرى، حاجة أخرى. كواليس المونديال
7: العشرة وسبعة دقائق، مرحبا في كواليس المونديال. نبدأهم بوصول الناخب الوطني الجديد دير فيرونار البارح تقريبا مع نص الليل، ودرج إلى مطار مدينة مونتيري المكسيكية لإشراف على حظوظ المنتخب الوطني التونسي. فيديو من تأمين مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب، لحظات متاع وصول دير فيرونار اللي كانت طيارة متاعه عملت روتار صغير، ووفد إعلامي كبير كان في انتظار دير فيرونار في مطار مونتيري قبل تحوله الإشراف على أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني التونسي. نذكر رونار خلفا لصبري اللموشي باش يتقاضى نفس الراتب اللي هو 100 مليون. رينار في أول تصريح وأول نقطة إعلامية البارح حكى في برشا مواضيع. قال أول حاجة عملتها طلبت الملاعبية أنهم يرفعوا ريوسهم، المونديال مازال موفاش ونجموا نغيروا الوضعية. أيضا قال لازم

0: ننساو المقابله نتاع السويد والهزيمه بخماسيه، ولازمنا نركزوا على المنتخب الياباني. مادام فما امل فما حياه، او مادام فما حياه فما امل. وقال كان ما كانش عندي حافز ما كنتش نقبل التحدي. نتفهم الوضعيه نتاع صبري اللموشي، هذا عشته ديجا مؤخرا، كان عاش مع المنتخب السعودي قبل ما تم اقالته. وقال لازم توا نخمو في مواجهة أقوى فريق في آسيا اللي هو المنتخب الياباني، مقابلة اللي تتلعب نهار لحد الصباح انطلاقا من 5 متاع الصباح في إطار الجولة الثانية من المونديال. نوصلوا مع كواليس المونديال ونحكيوا على استثناء متاع بروتوكول خاص في المونديال يخص زوز منتخبات اللي هما السعودية والعراق. المعمول به انه اي علم متاع بلاد يتحط على أرضية الميدان في كل مقابلات المونديال خلال عزف النشيد الرسمي، لكن تم استثناء زوز بلدان اللي هما العراق البارح وقبلها المنتخب السعودي، وهما اللي طلبوا من الفيفا على خاطر زوز دربوات هذم فيهم كلام الله. العراق اللي ضربوا متاحة فيها مكتوب الله أكبر، والسعودية لا إله إلا الله. دونك طلبوا من الفيفا أنه كلام الله ما يتحطش ديركت مو على القاعة، وطلبوا من المنظمين أنهم يشدوا الدرب، وتمت الاستجابة للطلب متاع زوز منتخبات آخرهم العراق البارح، والدرب وما تحطش ديركت على أرضية الميدان. نحكي على منتخب النرويج اللي التجأ البارح في ماتش العراق لارتداء سترة متاع تبريد، جيلي متاع تبريد في الوقت متاع الراحة متاع توقف شرب الماء، في خطوة تساعد الملاعبية على مواجهة درجات الحرارة المرتفعة وأيضا المحافظة على جاهزيتهم البدنية أثناء المقابلة. دونك خموا في السخانة القوية برشا في أمريكا، وسترة هذه طيح شوية في درجات الحرارة. مع المقابلة هذه اللي هي العراق والنرويج، انفجار أحد أنابيب سقي أرضية ملعب بوستل بين الشوطين، يظل الماء حسب ما نشوفوا فيه متاعو ناس، كان تقريبا طلب برشا وقت بين الشوطين لإصلاحه في مباراة العراق والنرويج. الكواليس ونحكيه على نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي سجل هاتريك اليوم الفجر في مرمى منتخب الجزائر، حقق به عديد الأرقام القياسية. أول حاجة أنه ليونيل ميسي أكبر لاعب من حيث السن يسجل ثلاثية في تاريخ المونديال في عمر 38 سنة و 358 يوم، وبالثلاثية متاع البارح أيضا يصبح في الهداف التاريخي للمونديال، يخلط على ميروسلاف كلوزي الألماني اللي عنده 16 هدف. دونك يولي هداف المونديال صحبة كلوزي وينجم يحطم الرقم هذا ويصبح الهداف التاريخي في المونديال. بعده رونالدو البرازيلي عنده 15 هدف، ثم مبابي اللي عنده فرصة زادة بما أنه سجل دوبلي البارح عنده 14 هدف، عنده فرصة باش يكون في الهدافين متاع المونديال ويسعى أيضا لتحطيم رقم كلوزي وليونيل ميسي. والبارح ايضا الصحافه الكل تسالت علاش ليونيل ميسي بكى دقيقه 41 رغم انه سجل الهدف الاول في الدقيقه 17، ثم في الشوط الثاني اضاف هدفين، لكن البكاء نتاعو كان في الدقيقه 41. وكان صرح لوسائل الاعلام قال لهم انه يمر ببعض الايام الصعبه والمعقده مؤخرا ميسي اللي يلعب المونديال السادسه في تاريخه. نجم المنتخب النرويجي هالاند يوصف ميسي بالمجنون بعد التسجيل للثلاثية في مرمى الجزائر. هبت ستوري اكتب انه رجل مجنون، اعتراف بالقيمة الكبيرة متاع ليونيل ميسي، لاعب خرافي سجل ثلاثية في عمر اكثر من 38 سنة. ونذكر انه قاد منتخب التانجو للتسجيل في المونديال ايضا السابق متاع 2022، وكان وراء التتويج هذا. وكما قلت هالاند زادة اللي هو هداف البارح كان سجل دوبلي في مباراة النرويج. ردت فعل زين الدين زيدان بعد قبول ولده للثلاثية متاع ليونيل ميسي حالة ذهول. الصحافة كلها ركزت على ردة الفعل متاع البو بعد ما ولده قبل 3 أهداف من نجم يعرفه مليح زيدان اللي هو ليونيل ميسي. صورة هذه نقلتها برشا وسائل الأعلام العالمية. كانت هذه كواليس المونديال، قدمها لكم أنيس الذوادي. كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرة فهم بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فهم في لندن.
1: كواليس المونديال جوهرة فهم توندونس توندونس
2: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، ومع

0: لكم سيرفيس تود باي بيين بليش اللعبة غير مرسمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة FM. كالعادة نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية لوقيت هذا اليوم. باش نمشيو في جولة الهونغ كونغ وين باش نلقاو حانوت جديد باش يتم افتتاحه بتبيع متجر تجزئة ولا ريتيل غير تقليدي. علاش؟ على خاطره يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبو البشري في خطوة تعكس التوجه المتزايد نحو دمج التكنولوجيا في الخدمات اليومية. المشروع باش يكون على واجهة هونغ هوم البحرية والحانوت باش تكون المساحة متاعه صغيرة على الاخر ماهيش باش تفوت 9 متر مربع. هذا بتبع حسب مخرج على موقع انترستينج انجينيرينج. وباش يتولى روبو بشري سماوها تشياو غاي إدارة التفاعل مع الزوار في وسط المتجر وباش يكون مسؤول على التواصل مع الحرفاء تقديم حتى من اقتراحات حول المنتوجات والاستجابة السريعة للمواقف المختلفة اللي تنجم تصير وقت اللي يدخل الكليون للحانوت هذا. الحانوت يعتبر أول مشروع من نوعه للشركة خارج البر الرئيسي للصين ويمثل هذا استكمال للمسار اللي بدأته من خلال مشروع سماوه Galaxy Space Capsule واللي تأسس في بيكان. والحانوت كان قائم على الروبوات في العاصمة الصينية واللي حقق نتائج لافتة ونجاح كبير ونلقاه يقدم الخدمات نتاعه لما يقارب من 1000 كليون يوميا الشيء اللي شجع الشركة على نقل التجربة إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق الانتشار. من المقرر لكون الحانوت هذا باش نلقاو فيه تشكيلة متنوعة من المنتوجات كما مثلا الاسناك الوجبات الخفيفة وإلا المنتوجات الإبداعية وحتى من الدويات اللي نجمو ناخذها من غير أوردونانس. ويتمتع التصميم بمرونة تسمح بإضافة فئات مختلفة من السلع حسب الطلبات متاع الحرفاء. ويقولوا خبراء اللي كونوا فما تأثيرات غير مباشرة للمتاجر هذه على خاطر تقدر الشركة اللي كونوا وجودها ينجم يزيد في الإقبال على المتاجر المجاورة بنسبة تتراوح بين 30 و40%. دونك تصور روحك تدخل انت الحانوت تلقى روبو ينجم ينصحك يقول لك تاخذ الكولور هذه تاخذ النوعيه هذه شنو تحب تاكل شنو تحب تشرب. هذا الكل مع روبو يخدم بالانتليجنس ارتيفيسيال سانز اوكون انترفونسيون هومان. زعما حاجه باهيه والا حاجه خايبه نخلي لكم الحكم ليكم انتم. بقيت متابعه طيبه لكل برامجنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله.
3: Zohara FM.
4: Zohara FM.
5: Zohara FM.
6: Zohara FM.

0: مع ويت متى.
1: العشرة و 17 دقيقة، صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية، تاريخ الأربعاء 17 جوان 2026، موافق 2 محرم 1448 هجري. تحياتنا لكل من اختار موجاتنا من الصباح حتى الليل، يكون معنا مع الموسيقى مع الريتم الصيفي، مع هكا فقرات تجاوب على مختلف تساؤلات كيف كيف، زادا ريتم خلينا نقولوا نلقاو فيه يعني اللي نحبوا نسمعوا بيان سور، زادا اللي نحبوا نسمعوا مرة أخرى من شوية ميوزيكال. انتوما نجموا تكتبونا ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، وبرشا كومنتارات الحقيقة فيما يخص اقتراح الفقرات والبرمجة الصيفية. دونك نقول لكم استنونا إن شاء الله تلقاو برمجة صيفية تروق للجميع، معاد ما معاد على البرمجة الصيفية، لكن خليكم معنا مع ريتم خريف شتاء. دونك في كابوتشينو بنت الصبحية اللي توصل حتى الماضي ساعة، وبيان سور مع ليكيب الكل. خليني نقول صباح النور، صباح الفل السما سما يصغير في الإخراج الفل والياسمين، عندي برشا ما شفتوش وين أهو الفل والياسمين منورة يا للا منورة. سلموا زيد على نرجوس نرجوس قليلة في ديجيتال، تأملكم للايف متاعنا. صباح الفل والياسمين وصباح الابتسامة الجميلة مع ياسمين، احنا من الياسمين ما نشخرجين في الكونسول، اش خير من الياسمين الحقيقة في هكا في الصبحية تبدأ ريحة فواحة. دونك صباح الفل، احنا كالعادة زيد مع زملائنا في متابعات وكيف كيف زادة من خلال نقاط خارجية نتبعوا الريتم الصيفي. ذاك علاش سامي الهاني بعد شوية قال لي هيا هي بخليني نعطيكم الأجواء في المهدية وقفة الصبحية بعد البوز ميوزيكال. دونك سامي الهاني كما قلنا من المهدية، جمال بقديدة في التنسيق العام نقول له أهلا وسهلا مرحبا، وهيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. اليوم اش عنا؟ عنا الخير، عنا البركة، عنا النجاحات، عنا الصغيرات اللي باش يعطيونا برشا موجات إيجابية، وقديش نفرحوا وقت اللي يكون الانفستيسمون على الصغيرات، والانفستيسمون هذا يعطي الأكل نتاعو بالميداي بالمشاركات داخل وخارج تونس. التفاصيل تتعرفوا عليها بعد شوية، ما كيدو هنسمو في هكا جينجول ميوزيكال. عنا صوية نحبوه برشا هي الدلوعة نجم نقول عليها، باش تسمعوها تو تسويت في المود اوف ذا داي. مود اوف ذا داي قلبي محتاس طمني على الاحساس. نانسي عجر من الدلوعه قلبي محتاس، كل حاضر معاكم في البليست نتاعنا. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، الرونديفو حتى الماضي ساعه في بنات الصبحيه.
2: المدرب القدير فوزي البنزرتي، المدرب التونسي الاكثر تتويج، ضيفنا في برنامج استوديو المونديال. استوديو المونديال باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الافريقي ومستقبله مع الفريق، مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026 وعدة مواضيع أخرى. الموعد نهار الأربعاء 17 جوان انطلاقا من الأربعاء متاع العشية على جوهرة في ام تي في.
3: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد، فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مشكلة. جوهرة أفهم بيبليسيتي

0: متى متى متى متى فيفيتو الصبحية.
1: فيفيتو الصبحية دوريشتنا في المرشي بورصة الأسعار تكون كالعادة مع زملائنا ومراسلينا. اليوم نشد الرحال إلى المهدية مع زميلنا سامي الهيني. صباح النور وأهلا وسهلا يا سامي.
2: صباح النور هيبة، صباح النور كافة المستمعين أينما كانوا في تونس وخارجها. بطبيعة الطقس في ولاية المهدية نجم نقوله صيفي، درجات حرارة معتدلة، كان تحتضنت المهدية أيضا يوم الأحد محفل تونس بمشاركة 23 ولاية. أجواء كبيرة الحقيقة قدام سيف الكحلة، كنا واكبناها وفي البرج العثماني، يعني كانت أجواء كبيرة بالأزياء التقليدية التونسية وكذلك بحزب المهدية، ويعني عديد المشاركين الموجودين في هذه التظاهرة. وشفنا أيضا حضور سواح يعني موجودين في هذه التظاهرة.
1: بالنسبة حافلة
2: حافلة حافلة نمشيها حاليا نمشيها. بالنسبة للمرش اليوم عنا غير انطلاق الأعراس في ولاية المهدية.
1: بيت على ذلك العشرة وربعين.
2: ما هو اليوم هذاك تقع حمام هيدا.
1: حاضر.
2: حمام مشوا للصباح.
1: هذه مش غرفة الصبح هذه.
2: ما هو اسمعني. ما هو المرشي بعد المدينة العتيقة يعني. بالنسبة لود البحر اليوم عنا السردينة 3 دينارات 4 دينارات. السردة 3-4 دينارات، اللاتشة 7500، السكمري فما 12 دينار 14 دينار 15 دينار 16 دينار، المغزل 14 دينار، الوراثة المربي 22 دينار 23 دينار، السبارة 7500، الكشاش 8 دينارات، المرقة مخلط 16 دينار، أجل البحر 12 دينار، اللوت 15 دينار، الكتاط المقطع ب 30 دينار مش مقطع 25 دينار، القربو 24 دينار، جغالي 50 دينار، مناني 60 دينار، الشوابي 20 دينار، الكرامة من 24 دينار حتى 48 دينار، شفرات 18 دينار، والمقلوبة فما ب 35 دينار و 40 دينار. بالنسبة للحومة البيضاء اليوم نقاو الكويزان 9950، كيس الدجاج 9 دينارات، سكالوب كان 17950، سكالوب الدجاج 18500، دجاج باك 8500، العظم فما 8900 دينار. بالنسبة للدجاج الحي 4590، والأرنب 12 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء العلوش من 50 دينار 65 دينار، بقري هبرة فما 45 دينار 47 دينار، سكوتلات 47 دينار، الفيلي 55 و60 دينار، الصدرة 38 و40 دينار، الجمانة فما 30 و32 دينار، الحمر رأس 20 و25 دينار، الكرشة مخلط 5 دينارات، كرشة صافي 10 دينارات، كبدة وقلب 45 دينار، المرقاز 25 دينار، العادي ومرقاز الريال 40 دينار. بالنسبة للخضر والغذاء، الخضر البطاطا اليوم 2300، الفلفل من 2800 حتى 3980، الطماطم 1380، البصل 1500، ولد القمرة من 1500 ل 3500، النجالة دينارين و500، القرع بوتازينة دينارين، القرع الأخضر 2500، الحرشاي ثم ب 2500 و 3 دينارات. بالنسبة للورقية سلق ومعدنوس 600، الدبس 600، البندلقة الحارة 6 دينارات و5 دينارات، وبالنسبة للجين القطة 18 دينار. نشوف الغلال، للغلال الخوخ فما من 5 دينارات 6980، المشماش من 3 دينارات و5 دينارات، العوينة من 4 دينارات 7 دينارات و500، بالنسبة فما اللانزاس جويد 8500، التفاح 6500، البطيخ من 12 دينار ل 15 دينار، والدلاع 600. هذه الأسعار بالسوق البلدي بالمهدي.
1: أعطيك الصحة سامي الهيني، بورصة الأسعار كالعادة من المهدية. وخلينا نعملوا طلة كيف تجيني بورصة الأسعار من المكنين، أسعار الأسماك أنت تزيد أعطينا رأيك. من عند خونا بسام مصطفى، سكومبري 13500، الطن بنكتة 11800، شفري 19500، القربو كيكا ولا القربو؟ قربو ولا القربو؟
2: القربو
1: باهي ب 21 دينار و500، الشورب 9000، والسرد 4000،
2: يعني تقريبا الاسعار ماشي بعيد على بعض.
1: باهي
2: راضي علينا. فما كان القربو 3 دينارات ديفيرونس، احنا عندنا ب 24،
1: ايه
2: هو 21، يمكن في اخر السوق ما يبدا يطيح الاسواق. يعني تقريبا نفس الاسعار،
1: ماشي متبعده الاسعار. هذيك الصحه سامي الهني، تحياتنا ليك تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا في المهديه. ان شاء الله تونس الكل تعيش على واقع الاحتفالات والافراح، ونحكيو زادة على الاستعداد لاستقبال نتائج البكالوريا الدوره الرئيسيه ان شاء الله بنجاح لتلامذتنا ونجاح زادة لكل المستويات الاخرى. نحكيو على فان داني ان شاء الله تكون مكلله بالزغاريد وهكا الاجواء الاحتفاليه باش نستقبلوا ونستمتعوا بصيفيه تكون امنه وتكون فيها ديزاكتيفيتي فاريي، يعني نحكيو تنقل في تونس الكل. دونك نتمتعوا ببلادنا ونتفرهدوا بنظافتها، سورتو نكونوا مسؤولين على نظافتها. وكقوس يهزنا القوس. دونك خليكم معنا، الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعه في كابوتشينو بنت اسمعي.

0: Matin. Made in Tunisia.
1: كنا اسمه فقرة Made in Tunisia. نحكيه على كفاءات, نحكيه على نتائج تشرف, نحكيه على درابو تونيزيا, نحكيه على أولادنا وبناتنا اللي الحقيقة نفرحوا برشا وقت اللي نحكيه على الإنجازات. هما صغيرات, أنا نقول هما المستقبل اللي معاهم, المستقبل إن شاء الله يكون واعد جدا, سورتو كي نحكيه على أبطال الحساب الذهني بالمنستير اللي هما يكونوا مرشحي البطولة العربية بالجزائر والبطولة الدولية بتركيا. فرحانة برشا اللي هما بحذية ما جاوش يديهم فرغة, ما شاء الله جاوني باللي ميداي, جاوني باللي كوب, جاوني وهما كلهم حماسة اليوم باش يحكيوا لي على الكلوب اللي هما هكا انخرطوا فيه واعطاو نتائج. لا نحس فيها ستريسي, لا ماهيش ستريسي, هي هكا ولا المزيانة اللي توا باش نحكي معاها ماهيش ستريسي. ثلاثة نورات محلى زينهم, ودخلوا صفحة رسمية على الفيسبوك جوهرة فام وخليوا صغيراتكم يكونوا هما القدوة نتاعهم, سورتو وقت اللي نحكيوا كما قلنا على ترشيحات تكون خارج تونس. دونك إسراء قرمة, صباح النور وأهلا وسهلا. اهلا, اش تحويلك؟
2: لاباس.
1: صافا؟
2: صافا,
1: امورنا واضح. قداش من ميداي عندي؟ كش قاشق هذوك اللي نسمع فيهم من قبيله في البلاتو, قداش من ميداي؟ ها؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. شوف ما شفتهمش, حساب ذهني شدخل الكلوبين. دونك سبعة ست ميداي. باش نبدا نتعرف عليكم بشوي بشوي, ما خليني زيد نسلم ومحلي اسمها اول مره الحقيقه نسمع الاسم هذايا. ماي وين كيكا, ماي وين العجمي, صباح النور اهلا وسهلا.
2: صباح الخير,
1: صباح ويلك.
2: الحمد لله
1: لاباس.
2: الحمد لله
1: ومزيانه اون بلوس, معناها تمثلنا في الجمال وتمثلنا زيد في الذكاء. ماي وين العجمي قداش من ميداي؟ سنه باش نقول سته, انا معلش سته
2: ستة. خمسه
1: خمسه باه مثال باش نتحسن نتحسن. خلينا نسلموا زيد على سدرة سوقير, صباح النور يا مزيانة. صباح الفل والياسمين, محلك العوينات ومحلك الضحكة, حشمين احنا؟ ها؟ شوية؟ حشمين شوية؟ لا مش نحشمو توا, خاطر باش نحكيو ونخليو صغيرات اللي في أعمارنا هكا يتشجعوا ويقبلوا على الحساب الذهني. دونك باش نبدا مع سدرة. سدرة قداش عمرك؟
2: ثلاث سنين.
1: ثلاث سنوات؟ باهي خلينا نحكي ثلاثة مش ثلاثة
2: ثمانية.
1: أنت قلت لي ثلاثة تو قلت لي
2: غلط
1: تو هكا جا حساب ثاني ونغلطوا. ثمانية سنين باهي, ركز ركز راني عندي ليك. ثمانية سنين, وقتاش دخلنا للكلوب؟ دخلنا للنادي قداش عن عامين؟
2: معرفش
1: نسيت. باهي كيفاش جا الغرام؟ علاش دخلنا للنادي تاع الحساب الذهني؟
2: أعجبني الحساب الذهني.
1: اي
2: خاطر
1: ينمي لك القدرات الفكريه نتاعك. النتائج نتاعك كانت باهيه. قداش المعادلات كنا ناخذوا؟ 18 19 17 18 20 20.17. قداش معادل 16 16؟ ليه 16؟ باهي 16. ماما هي اللي هزتنا للكلوب. اي وماما كيفاش اقنعتنا باش نمشي ولا احنا قلنا ماما هزنا خاطر صاحبتنا مشاو؟
2: لا
1: كيفاه ماما هزتنا؟
2: ايه
1: ماما ويني ماما هي ماما بحذنا. ماما خليني ضربه عندها ونحكي معاك لانه ظهرها حشامه. دونك هزيتها للكلوب خاطر صاحبتها ولا انت حسيتي لازمك تهزها؟
3: انت حسيتي
1: لازمك, حسيتي اللي لازمك تهز. مشينا للكلوب, فما مستويات. انت المستوى قديش؟ انتي في الثالث, مستوى الثالث. الاستاذ نتاعنا شو اسمها المدربه نتاعنا هي ما شاء الله بحذاها؟
2: فاطمه.
1: كوتش فاطمه. كوتش فاطمه اللي نغزر لها تو نسلم عليها. صعيبه كوتش فاطمه ولا
2: لا؟
1: مش صعيبه. باهي اقعد لي كيكه سدره, خلينا نمشي لماي وين العجمي. ماي وين العمر والمستوى نتاعك في الكلوب؟
4: عمري 11 سنه. مستوى اكابر.
1: مستوى اكابر. في مستوى الاكابر شو اللي يفرق على المستويات الاخرى؟
4: مستوى أكبر يجمع في مئات عشرات أحد. المستويات الأخرين يعني أول ما تدخل الكلوب نبدأ بالأحد, بعدين كي نتعدوا المرحلة الثانية اللي هي العشرات, بعدين كي الأكبر المئات اللي هما كما بعضهم, فما يعني آلاف ويعني عدد أرقام أخرين مش كالمئات.
1: باه وانتي دونك في المرحلة تاع الأكبر. دخلت كيف كيف سدره ماما ولا انت تحب تمشي؟
4: لا ماما قالت لي تحبش تجرب.
1: ايه
4: عاد انا قلت لها اوكي نجرب. عجبتني الحصه الاولى ومن وقتها بديت يعني ماما هي كانت النقطه الاولى باش نوصل للمرحله هذه.
1: ايه دونك باش نهديو النجاحات لكل ماما
4: ان شاء الله.
1: ماما اللي تصور فينا هاكا نسلموا عليها قولوا لها ربي فضلك. مهم جدا اليوم الوالدين هما اللي يشجعوكم باش تمشيو للي كلوب. انت منخرطه في كلوب الحساب الذهني وفما كلوبات اخرى تمشي زاده كيما شنو؟
4: عندي زاده دونس اكسسوارات صنع الحولي. عندي زاده جمله ستيك ونادي القران.
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. حاجه تعمل في لي بوكل دوغي هذوكم انت عملتهم؟ فنانه معناه والكليه انت عملته؟ فنانه معناه في الحساب بعد نحسبوا الفلوس نبدا نحسبوا برشا فلوس ندخلوا برشا فلوس برشا فلوس من البروجي هكا ولا؟ باهي خلينا نمشيو زاده ان شاء الله ما تطلعش حشامه. دونك اسراء هيا اسراء احكي لي انت دونك كيما
2: كيما
1: كيما سدره المستوى الثالث هكاك؟ ماما شجعتنا ولا احنا حبينا شفنا صاحباتنا قلنا خلينا نمشي؟
2: لا ماما شجعتني.
1: ماما وبابا وين؟ ما تو نسمي
2: بابا يخدم.
1: بابا يخدم ربي معاك يجيب لنا الفلوس بابا. يا ما عندي بابا انا لهنا. بابا شكون هو؟ ولد شكون؟ ولد سدره. ايش بيك ما قلتش له بابا هو اللي هزني للكلوب؟
2: وحتى ماما. ماما اكثر وحده شجعت.
1: ماما ما الصراحه يا اخويا لا تقصها. بابا راهو يخلص وماما ديما نسلموا على بابا وماما نحبهم الزوز راهو بابا وماما خاطر بابا يحب سدره تكون معناها متميزه باهي. دونك احنا النجاح هذي نديو الماما
2: وبابا
1: صحيح. خلينا نرجع توا الماما اللي هي كانت نقطه البدايه. كيفاش هكا شفت اصحابك اللي معاك في الكلوب؟ كنتوا متحمسين؟ قديش من حصه تمشيوا في الاسبوع؟
2: برشا حصص.
1: برشا حصص قديش؟ كل يوم. كل يوم وكنت تبدا متحمسه باش تمشي والنتائج نتاعك هكا كي تحس روحك تعطيك يعني عمليه حسابيه كنت تجيب النتيجه كنت تتحمس؟
2: ايه برشا.
1: الصغار اللي يسمعوا فيكم توا في اعمالكم شو تقولوا لهم على الحساب الذهني؟
2: قولوا لهم تنجموا خاطر الحساب ينمي المخ ويخلي ويخليهم يصبروا
1: كهو وتحس روحك معناها في قرايتك لاباس معادلات لاباس؟ قديش ان شاء الله المعدل اللي باش نخدموا به العام؟ 17 ان شاء الله 17 مع الحساب الذهني ومع كيف البطوله اللي مشاركين فيها اللي باش نحكي اكثر لانه مايوين ما شاء الله عليها مايوين خذ ليك الميكرو. دونك انتم مرشحين للبطوله العربيه بالجزائر. كيف جا الترشيح هذا؟
4: خدمنا أول مع المدربة كوتش فاطمة. خدمنا كل نهار تدريبات وما شاء الله عليها هي زادة بذلت جهد كبير وهي اللي وصلتنا أصلا باش احنا نشاركوا في مش نمشيو لهنا.
1: مش نمشيو للجزائر وبتشاركوا زادة في البطولة الدولية بتركيا. معناته ماشي للجزائر. وقت ايش تمشيو للجزائر؟
4: إن شاء الله في جويليا.
1: واخروها سبتمبر. وبالنسبة لتركيا وقت اكتوبر. باه مستعدين باش تكملوا في الصيف؟ باش يكون البرنامج بتاع الصيف احكي لي.
4: باش نكون تدريبات كل نهار كيما دربنا باش نوصلوا لمرحله في تونس كيما دربنا في تونس كل نهار تدريبات. باش يعني كل نهار ندربوا في الصيف باش زاد نحصلوا على الكوب في الجزائر وان شاء الله في تركيا
1: ان شاء الله يا ربي. باهي هذه التدريبات هذه الاجواء خلينا نمشي دونك سدره.

0: انتي متحمسين؟
1: ايه
0: بنحس بالحماسه هكا ما شاء الله عليكم. الصيف البرنامج نتاعك سدرا احكي لي كيف باش يكون؟ عندنا بحر وعندنا الكلوب.
1: كلوب خير.
0: اه البحر ليه؟
1: لا
0: كل الحساب الذهني.
1: ايه
0: تحب تاخذ ميداي؟ تحب تروح بالكوب؟
1: ايه
0: احكي لي على الجوائز هذوما وين خذيتوها. ماي سدرا احكي لي. باي احكي لي انت والله ما تحكي لي. اه يا اسرع قل.
2: خذيناهم في تونس.
0: ايه
2: وفي بنزرت زادة.
0: ايه
1: في تركيا.
2: في تركيا.
0: اه مشيتوا لتركيا.
1: ايه
0: عجبتكم تركيا؟
1: ايه
0: شو جوزيل. وشنو اخ؟
2: وكهو
0: دونك هذي خليني الكوتش تعاوني. هذي وين خذيناها الكوب؟ منين؟ تونس.
1: تونس.
0: تونس بطولة وطنية.
1: ايه
0: في تونس. وعنا هذوما صغيرات هذوما ديما ياخذوا المراتب الاولى. ولا اللي في البلو كيف كيف
1: الاولى
0: ديما تاخذ المراتب اولى ثانيه ثالثه. خليني نحاول نختم مع مايوين. دونك اليوم ميساجكم كل واحده باش نمر لها الميكرو باش تعطي ميساج للصغيرات وللاولياء اللي يسمعوا فينا اليوم على اهميه انه نشجعوا صغارنا باش يمشيوا ينخرطوا في نوادي الحساب الذهني.
1: نشجع صغيرات الكل اللي قاعدين يتفرجوا علينا وزاد الاولياء باش يحطوا اولادهم في الكلوب حساب ذهني خاطر الحساب الذهني يعطيك الثقه في روحك يعطيك الصبر تخليك ما عادش تتوتر وزاد حتى نهار في الجمعه بعد القرايه بعد الستريس نتاع كل نهار قرايه وكل نهار ضغط تفرهد فيه. مش هو على مجرد مش كان قرايه حتى مع الكوتش يعطيونا راحه شويه ربع ساعه نلعبوا فيها من بين ساعه والساعه وكهو
0: مروحة معناها ترتاحوا شوي وبعد ترجعوا.
1: بعد كي نرجعوا
0: شو علاقتك مع مواقع التواصل الاجتماعي؟ تكونكتي هكا كما صغار اللي في عمرك مغرومين بالتليفون؟
1: مش برش.
0: مش برش. دونك شنو تنصح الصغار اليوم واللي ياسر مغرومين بالتليفونات
1: ينحيوا تليفونات يعملوا حتى ديزاكتيفيتي هما يعملون في الدار ويشاركوا في ديزاكتيفيتي في نوادي اخرين.
0: يعطيك الصحه. يعطيك الصحه يا مايوين. محلاها مايوين مخها ما شاء الله راكده ونتصور قدره ربي باش يكون عندك باع وذراع في المجالات انت توا.
1: انا التليفون ما ناخذوش جمله.
0: يا جيتني صدره كيفاه؟
1: تليفون ما ياخذوش
0: جملة. ما عندكش تليفون؟
1: لا.
0: ماكش مغرومة لا بسناب شات ولا بتيك توك ولا حتى شيء؟
1: لا.
0: هكا ولا ما عندكش؟ شو تقول للصغار اللي مغرومين هكا بالتليفونات؟
1: قولهم نحيوا التليفونات و يركزوا في قرايتهم و
0: اي والانشطة
1: اللي تنمي الذهن.
0: اي
1: يتقيدوا في الحساب الذهني.
0: ويقيدوا في الحساب الذهني. نحكي قبل مع الاولياء قالوا لي الشراره نتاع انه يكونوا صغيراتهم في الـ في الـ في الكلوب هذا هو ساعات تلقى انه ولدك مثلا في المات ماهوش باهي في الحساب اون جينيرال عنده خوف عنده تراك وقتها جات شرط اني ندخل صغيري للنادي نتاع الحساب الذهني وما شاء الله الاعداد تحسنت. يعني لو انتم في الماده هذه نتاع الحساب قداش معادلات قداش؟
1: 20.
0: انت 20؟ اي انت
1: 20.
0: انت 20 وانت يا عزيزتي 18 معناها تحسنت الاعداد حاجه تفرح برشا. توا باش نسلموا على العائله نتاعنا شكون نهديوا هالانتصارات هذيا نجاحات ان شاء الله البطوله تكون البطوله العربيه بالجزائر يكون فيها دغابو تونيزيان انتم تمثلوا تونس هكا ولا تروحونا بالجوائز الكل كيف كيف زاده في تركيا. دونك شكون نهديوا هالنجاحات هذيا نبدا مع مايوين.
1: نهدي نجاح هذا العائله الكل بالاخص امي وبابا ونحب نقدم كلمه الكوتش فاطمه خاطر هي اللي خلتنا نوصل للمرحله هذيا وصبرت على يعني علمتنا بالقد ودربت معانا وسهرت الليالي باش تحضر لنا الامتحانات وكل شيء ونتمنى للناس الكل النجاح والتوفيق
0: ان شاء الله. لله محلاها محلاها والكوتش فاطمه عينتها دمعت. باهي هاي سدره شو نقولوا للي يعاونونا للي يشجعونا شو نقولوا لهم؟
1: قول لهم عايش شكرا على خاطر هما خلوني نقدم روحي ونعمل هذه النجاحات الكل ونشكر ستي فاطمة خاطرها هي اللي عاونتنا.
0: محلية ويحبوا ستي فاطمة ولا حبيت ستي فاطمة حتى أنا بي إسراء
3: نشكرهم برشا على خاطر ضحوا بيا.
0: لا ضحوا معايا
3: معايا
0: ضحوا معايا
3: ضحوا معايا ضحوا معايا.

0: معناتها شاركت في المسابقات وعجبتني المسابقات هذه
1: ايه؟
0: وبالأخص الكوتش فاطمة ايه؟ على خاطر هي تعبت معنا برشا وخلتنا معناتها قالت لنا انتم واثقة منكم باش تربحوا في المسابقات الاخرين
2: وعطتنا
0: في
2: يعني قالتكم باش
1: تربحوا زي باش تربح
2: شنو بجيبوا لكم باش نجيبوا لكم
1: يعني الثقة في النفس مهمة جدا
0: وفي الاخر جبناها لكم
1: يعطيكم الصحة برافو هذوما هما الميد ان تونيزيا بتاع اليوم يعطيكم الف الف صحة تحية لكم اوليانا ورطونا في استوديو دونك كوتش فاطمه ما شاء الله ما حلاها كي تاخذ الاعتراف من عند صغيرات هكا يقولوا لك شكرا جزيلا هذا هو المهم كيف كيف دونك عائلتكم الكل مسيو ما تغشش راهي تحب بابا برشا راهو تحب بابا برشا وماما سيرتو هكا ولا فيسا قول كلمه باهي لبابا فيسا قول لبابا نحبك فيسا بابا ما تغشش انا حاسه بيه فيسا قول له مش ياسك للبحر
0: ما يحبوش
1: البحر نحكي وعلى البحر على البحر ما تحبش البحر تحب كل الحساب الذهني كهو والبيسي وبابا بابا مش تغشش راه قول بابا نحبك قول مانيش مكمله الساعه لما نقول بابا نحبك ماما قول ماما وبابا
0: نشكر بابا خاطره هو ديما يتعب ماما معنا كيف كيف ماما هو اللي ديما يخلصنا في الحساب الثاني باش نحنا نكملوا نشكرهم
1: محلى زينة محلى زينة بنوتي حشيوة ربي يفضلك ماما وبابا مسيو ساتيسفي الحمد لله محلاكم ربي يفضلكم النورات هذه هو اقوى انفستيسمون دونك صغيراتنا اديكم الصحه ان شاء الله ترجعونا باللي ميداي محلى اساميكم ومحلى طاقتكم وانتم في فقره ميدين تونيزيا معناها انتم تونسه نفتخروا بكم وتونسيات نفتخروا بكم وان شاء الله نتصور باش يكون عندكم مستقبل كبير كبير كبير اعطيكم الصحه شكرا مرحبا يلا 10 56 دقيقه على موجات الرونديفو مازال متواصل معاكم حتى الماضي ساعه

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. 32,004 مترشحين يجتازون بداية من يوم غد الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام التي تتواصل أيام 18 و19 من جوان الجاري، ويمثل المترشحون الامتحان حوالي

0: التاسعة مسجلين تراجعا مقارنة بدورة 25 و2000 ب1163 مترشحا أي بنسبة 3.5%. بمبادرة من الوحدة الطبية القضائية بالمستشفى الجامعي شارنيكول تحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع مشروع سيلا تونس تحتضن بداية من يوم غد ندوة دولية لإعداد أول بروتوكول وطني خاص بضحايا العنف الجنسي، وتهدف هذه التظاهرة إلى وضع اللبنات الأولى لأول بروتوكول وطني يهدف إلى توحيد الممارسات المتعلقة بالتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. دوليا، وزير الخارجية الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي مذكرة التفاهم مع واشنطن مؤكدا على ضرورة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وكالة تسنيم تنقل عن مصدر إيراني أن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية غير دقيقة، مشيرا إلى أنه لن ينشر النص النهائي وفق اتفاق الطرفين. وختاما، الناتو يعتبر أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران فرصة لضمان عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية أبدا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. المدرب القدير فوزي البنزرتي، المدرب التونسي الأكثر تتويج، ضيفنا في برنامج ستوديو المونديال. ستوديو المونديال باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الافريقي ومستقبله مع الفريق، مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026 وعدة مواضيع أخرى. الموعد نهار الأربعاء 17 جوان انطلاقا من الأربعاء متاع العشية على جوهرة فيم تي في.
2: لحداش ودقيقتين، مرحبا في فلاش المونديال. بداية بالمنتخب الوطني التونسي بعد وصول الناخب الوطني الجديد ريفيرونار البارح لمطار مونتيري المكسيكي ومباشرة مهامه مع منتخبنا الوطني التونسي بإجراء أول حصة تدريبية وأيضا أول نقطة مع وسائل إعلام، أول نقطة إعلامية وحوار صحفي والندوة الصحفية البارحة اللي سبقت الحصة التدريبية. ريفيرونار قال أول حاجة طلبتها من الملاعبين أنهم يرفعوا ريوسهم بعد مباراة السويد وبعد الخماسية ويفكروا في المقابلة القادمة. قال طوينا صفحة السويد ونخموا في مباراة اليابان. قال مادام فما حياة فما أمل، كان ما كانش عندي حافز ما نجيش باش ندرب ونقبل التحدي. وقال نتفهم وضعية صبري لموشي واللي صار له ديجا صار لي مؤخرا مع المنتخب السعودي، توا قال لازمنا نخمو في مواجهة أقوى فريق في آسيا اللي هو المنتخب الياباني. نذكر ماتش يتلعب صباح لحد انطلاقا من 5 متاع صباح في إطار الجولة الثانية. اليابان اللي عملت تعادل 2-2 في المقابلة الافتتاحية ضد هولندا. تفتيش كريستيانو رونالدو في مدينة يوستن من ولاية تكساس الأمريكية أثار جدل كبير. الوصول كان بكري شوية لتكساس الأمريكية والتفتيش كان دقيق لكريستيانو رونالدو بقيت بعثت منتخب البرتغال، بين اللي يقول أنه مواطن عادي ولعب كرة قدم عادي كما بقيت الملعبية يجب التفتيش، وبين اللي يقول أنه كريستيانو رونالدو واحد من النجوم ما يتطلبش التفتيش الدقيق اللي صار عليه كيف هو كيف بقيت لاعبي المنتخب البرتغالي. ذكركم بالنتائج في المونديال ما بين البارح وما بين اليوم الفجر. دونك البارح فرنسا ربحت السنغال 3 أهداف مقابل هدف، مقابلة في الحقيقة كانت فيها الفرجة وكان حاضر فيها كيليان مبابي كما يلزم اللي سجل دوبلي دقيقة 66 ودقيقة 90+6 ويرفع رصيده 14 هدف في المونديال، يقترب من كلوزو اللي عنده 16 هدف تاريخي للمونديال واللي خلط عليه ليونيل ميسي. الهدف الثالث كان سجلته فرنسا دوبلي لمبابي وهدف لباركو وإبراهيم مباي كان سجل للسنغال في 90+5. بقيت النتائج البارح المنتخب العراقي خسر قدام النرويج 4-0. الهدف الوحيد بالنسبة لمنتخب العراق سجله أيمن حسين. منتخب وسود رافيدين يرجع بعد 40 سنة كاملة للمونديال. هالاند تألق سجل دوبلي في المقابلة هذه. اليوم الفجر الأرجنتين ربحت الجزائر 3-0. دقيقة 17 دقيقة 60 دقيقة 76 الثلاثية سجلها ليونيل ميسي ليصبح أكبر لاعب سن يسجل ثلاثية في المونديال في عمر 38 سنة و358 يوم ويصبح هداف كأس العالم، يخلط على كلوزو اللي عنده 16 هدف.

0: كما قلت، وأيضا كذلك كيليان مبابي اللي تابع هذا الثنائي اللي عنده 16 هدف، ورونالدو اللي عنده 15 هدف كيف سابقه بهدف، في انتظار بقية مقابلات المونديال. النمسا ربحت الأردن كيف كيف اليوم الأصباح بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. بدي بحكي على ليونيل ميسي، الأرقام القياسية سواء في العمر سواء في التسجيل، 200 مقابلة أيضا مع المنتخب الأرجنتيني، لكن لقطة دولتها وسائل الإعلام العالمية، هل استحق ليونيل ميسي الطرد في اللقطة متاع ساماندي والتدخل الخشن، وهل إنه مارشانياك الحكم البولندي تغافل على إقصاء ليونيل ميسي، ولا الفار زادة كيف كيف تغافل على لقطة ليونيل ميسي؟ هذا اللي سألته الصحافة العالمية. اليوم زوز مقابلات يستحقوا الفرجة، انطلاقا من 6 متاع العشية البرتغال واحد من المرشحين للتتويج باللقب، تلعب ضد كونغو الديمقراطية، وانطلاقا من 9 متاع الليل ماتش كبير وفيشة كبيرة باش تجمع انجلترا بكرواتيا. كانت هذه فلاش المونديال، قدم لكم انيس الذوادي، الموعد الجاي باش يكون في انفو سبور انطلاقا من نص النهار. فلاش المونديال،
1: روحك على الباج، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: 11 16 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنت اسو بحياة، مواصلين مع الفقرات. نحكي من قبيلة على العطلة الآمنة، نحكي على استعدادات، نحكي على بداية موسم إن شاء الله يكون موسم واعد، ولكن الأهم أنه يكون آمن بالنسبة لمستعملي الطريق. اليوم نحكي على السلامة المرورية، نحكي على المترجلين، نحكي على كما قلنا اللي يبدأوا قصدين ربي ونعرفوا لي ديبلاسمون تكثر في العطلة الصيفية، حتى اللي يتوافدوا على بلادنا. دونك هذاك علاش إجراءات وتوصيات من أجل عطلة آمنة إن شاء الله تكون كما قلنا عطلة ما نسمعوش فيها حتى حاجة تعكر صفو الأهالي التونسية. ذاك علاش اليوم الأرقام، التحيينات، معدل الحوادث اليوم اللي ولينا نسمع فيه بعض الأخطاء أو خلينا نقوله التجاوزات اليوم لازم تأخذ بعين الاعتبار. احنا معنا العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور. نقول له صباح النور، صباح الفل سيد العميد.
1: صباح الخير هبة، تحية ليك ورسالة مستمعي جوهر أفهم.
0: شكرا ليك. دونك سيد العميد نحكيو على السلامة المرورية اليوم، مهم عطلة آمنة، هذيك علاش انتم مجندين باش بيان سور توعيوا المواطنين، لكن زادا باش نحطوا يدينا على التجاوزات ونقولوا اليوم راهو ممنوع مثل هالتجاوزات. وخليني نبدا معاك يمكن بالارقام اليوم، هل ارتفع منسوب الحوادث في تونس الفترة الأخيرة؟
1: هو الحقيقة منسوب الحوادث احنا عندنا منخفض في عدد الحوادث، في عدد الجرحى، النسبة نتاع الارتفاع نتاع عدد القتلى هي مقلقة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، نحكي على 1 جانفي إلى 14 جوان 2026. احنا نحكي ونقولوا علاش السرعة والمجاوزة ممنوعة من أخطر السلوكيات. لأنه بالنسبة لنا احنا السرعة ما تسببش فقط في وقوع الحادث، بل هي تزيد بشكل كبير في الخطورة نتاعه. يعني كلما ارتفعت السرعة وتجاوز الحدود القصوى تقل قدرة السائق على ملاحظة المخاطر واتخاذ القرار المناسب. نعرف احنا عندك مارج نتاع 3 سكون باش تحلل الموقف، تختار الرياكسيون تاعك ثم تنفذ. كيف تزيد طول مسافة التوقف اللي هي الرقم 10 2 اوكاري، قوة الصدمة زاد عند الاصطدام ارتفع بشكل كبير. وبالتالي هذا الكل يجرنا إلى تقلص فرص نجاة مستعملي الطريق سواء كان سواق أو ركاب. بالنسبة للمجاوزة الممنوعة هي تتعرف على أنها مناورة عالية الخطورة، تتم غالبا في أماكن تكون فيها الرؤية محدودة وفي ظروف لا تسمح بتقدير المسافات والسرعات بدقة، مما يؤدي إلى اصطدامات وجها لوجه، وهي معنى الاصطدامات وجه لوجه هي الحوادث الأكثر فتكا. بالنسبة لنا احنا الإحصائيات في المرصد الوطني لسلامة المرور الناجمة على السرعة تقريبا النجمة نقوله اللي السرعة وحدها معناها مساهمة بنسبة تقريبا،
0: يعني هي في المرتبة الأولى خلينا نقول السبب الأول الارتفاع يمكن نسبة
1: هي المرتبة الأولى في القتلة، هي المرتبة الأولى في القتلة بنسبة 40.46% معناها بالنسبة للقتلة. معدل معناها ناهيك اللي معدل الخطورة نتاع السرعة 42% يعني على كل 100 حادث سبب نتاع السرعة نلقاو 42 قتيل، وهو هذا يتجاوز المعدل الوطني تقريبا ب 78% معدل الخطورة الوطني. اغلب الاماكن هي الطرقات الوطنية استأثرت باكبر عدد من القتلى، ثم تجي الطرقات الجهوية ثم التجمعات السكنية. والحقيقة هنا في التجمعات السكنية هي اللي تصير معناها استغراب، معناها صحيح احنا بالنسبة لنا انت وصلت للوجهة بتاعك، اذا كانت دخلت التجمع السكن انت ديجا وصلت للوجهة بتاعك على تجري وبريتو شنو باش تربحك انت السرعة هذه؟ معناها عملنا تجربة سنة 2023 على معناها تجربة ميدانية. خرجوا زوز كراهب من محطة الاستخلاص بتاع مرناك حتىش الحمامات اللي هي مسافة بتاع 60 كيلومتر، واحدة تجري 80 واحدة تجري 110، الفرق بيناتهم زوز دقائق 37 ثانية. الحقيقة ما هذايا معناها زوز دقائق 37 ثانية باش تربحهم ما يبايروش انك باش تجري بسرعة كبيرة. كيف كيف زاد بالنسبة لي نحن في الفترة الفترات اللي فيها السرعة كانت سبب كبير. تقريبا من الساعتين بعد نص النهار حتى الثمانية نتاع الليل اللي هي سجلت أعلى نسب الحوادث المرتبطة بالسرعة.
0: هذه الذروة معناها نتاع الحوادث.
1: اي هما تقريبا احنا بالنسبه اكبر معناها الحوادث اللي كانت نتيجتها السرعه كانت بين الساعه 14 والساعه 20 بالنسبه لنا احنا اللي هي الحوادث. احنا لهنا نحب نقولوا لي معناها دقيقه ولا دقيقتين باش تربحهم باش انت تجري فيهم الثمن تاعهم قد يكون حياه انسان.
0: صحيح.
1: كيف كيف زاد المجازة الممنوعة ما هيش دليل زاد على اللي السائق مهاري معناها. بالعكس هي مجازفة وتوفى في أغلب الوقت بمأساة. نحب نقول زاد الطريق راه فضاء مشترك واحترام قواعد الجولان راهو مسؤولية الجميع لحماية الأرواح وتقليص الكلفة زاد أبار البشرية زاد الكلفة المادية.
0: فما الهاتف الجوال سيد العميد، الهاتف الجوال اليوم ما نعرفش هل الإحصائيات اليوم تدل أنه سلوك التونسي معناه تحسن من خلال يمكن عدم استعماله الهاتف الجوال أثناء السياقة؟
1: والله الحقيقة هو بالنسبة لنا احنا هو تدخل في خانة كبيرة بالنسبة للاستعمال الهاتف الجوال، خاطر الهاتف الجوال يتسبب في السهو عدم الانتباه اللي هو تقريبا يسبب العدد معناه أكثر عدد في الحوادث. القتلى ربما تكون اقل والاستعمال هاتف الجوال نلقاو زاد في السهو عدم الانتباه، زاد كما نجمو نلقاو في السرعه انت تجري وتتكلم بالتليفون كما نلقاو زاد وانت تاعب تستعمل في التليفون كي انت تستعمل في التليفون وما احترمتش الاولويه ما عملت مجاوزه ممنوعه وانت تحكي في التليفون هو ينقص الحقيقه من الحضور الذهني للسائق. واحنا ديما نقولوا بالنسبه للسائق يلزم تكون المؤهلات البدنيه والنفسيه والعقليه نتاعه حاضره باش ينجم يتفادى الحادث. ان شاء الله ربي يحمينا ويحمي بلادنا وان شاء الله مستعملي الطريق يتوخى والحذر ويكون عندهم وعي بالابتعاد على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ويمشيوا للسلوكيات السليمة ويحترموا قواعد الجوالات.
0: سؤالي الدرجات النارية اليوم فما برشة تشكيات من عند المواطنين مستعملي الطريق اليوم وحملات زادة كبيرة على الدرجات النارية ما نعرفش وحنا نحكي وسيد العميد يمكن على الأسباب خلينا نقوله متاع الحوادث يمكن تختلف نحكي على سيارات صغيرة الحجم نحكي على شاحنات نحكي يمكن على ما نعرفش درجات اليوم في النسب متاع الحوادث ربي يحمي الجميع هل تختلف النسب حسب لي كاتيجوري دوما اللي سميتهم
1: الدراجة النارية الحقيقة احنا نفرضوها طبعا بنشاط خاص معناها هي مساهمتها كبيرة في الحوادث وتحتل المرتبة الثانية نسبة مساهمتها في القتلى 43% تساهم 49 تقريبا شطر الحوادث وتساهم زادة كيف 43 في عدد الجرحى. الدراجة النارية اللي هي العربة الأكثر هشاشة في الطريق في طرقاتنا. احنا نشوفوا برشا سلوكيات محفوفة بالمخاطر ثم دراسة قام بها المرصد الوطني لسلامة المرور بمعية شركائنا ثم برشا سلوكيات محفوفة بالمخاطر كما عدم ارتداء الخوذة معناها المعدل في بعض الولايات يوصل إلى 98% عدم الارتداء نتاع الخوذة نعرفوا للخوذة راهي تمنع بنسبة تقريبا تتجاوز 80% من الإصابات اللي تحمي من الإصابات القاتلة وتسبب إصابات بليغة الخوذة زادة ضمان لمستعمل الدراجة النارية سواء سائق أو راكب الدراجة النارية فيها جملة كبيرة من السلوكيات معفوهم مخاطر، كيف الدراجة النارية في النهار ما تتشافش كما في الليل في بالنسبة عدم استعمال الأضواء متاع الإنارة سواء في الليل أو في النهار، حتى في النهار يلزمك تتشعل، معنى يلزمك تستعمل الأضواء متاع السير متاع الإنارة. الدراجة النارية معبر عليها احنا بكابوس السلامة المرورية، بقي نخدم عليها في خدمة كبيرة، وصلنا مع مختلف المتداخلين من القطاع العام والهياكل الشركة، قمنا بإنجاز كراس شروط متعلق بضبط صنع وتركيب وتوزيع الدراجات النارية إن شاء الله بشير النور قريبا، كيف ترتيب فني للخوذة بصفة عامة، وثم باب يتعلق بالخوذة المعدة لحماية سواق الدراجات النارية، كيف قمنا بتقريبا دورات تدريبية على مستوى جميع الولايات، نحكي على المركز الوطني لسلامة المرور هنا، قمنا بدورات تدريبية في جميع الولايات والمعتمديات في البلاد التونسية، دورات تدريبية مجانية احنا قمنا بها لتستهدف رخصة السياقة صنف AA، وتختلف وتستهدف مختلف شرائح لسوق، خاطر لسوق الدراجة النارية من سن 16 سنة حتى إلى بقية العمر. ثم زاد كيف نستهدفوها مؤخرا في حملات الفحص الفني العربي، وهذا الكل بالنسبة لنا احنا حاسين ان الدراجة النارية هي عربة تساهم بشكل كبير في الحوادث، ولكن علاش واخدين بعين الاعتبار ان نخصوها بأنشطة وتنقيح التشريعات المتعلقة بها بما يخدم السلام المرورية من خلال تحسين القواعد والتجهيزات الفنية اللازمة اللي لازم تتوفر في العربة هذه اللي هي الدراجة النارية.
0: دونك وهاكا نفتح قوس شكر خاص ديما الوحدات الامنيه مختلف الاسلاك نتاعها بيان سور، لانه فما خدمه كبيره تكون مكثفه مع انطلاق موسم صيفي. ذاك علاش خلينا نمشيو للموسم الصيفي، استعدادات المرصد اليوم النصائح اللي تقدموها اكيد باش تكونوا حاضرين، صحيح البيك مثلا في فترات اخرى كانت من ساعتين لثمانيه، اليوم في الصيف حسب الدراسات وحسب الاحصائيات نتاع سنوات اللي فاتت، دونك وقتاش الذروه تكون، كيف باش يكون نشاطكم في الطرقات، اني اكثر الطرقات اللي باش تمركزوا فيها، دونك خلينا نعرفوا الخطة اللي والاستراتيجية اللي بتخدم عليها بيخدم عليها المرصد الوطني سلامة المرور.
1: هو الحقيقة احنا الصيف معناها تختلف شوي على بقية الفصول، فيها الحرارة تعب وكثرة التنقلات وذم كلهم يزيدوا يرفع المخاطر. احنا نقوم بدراسات تخص بالنسبة للخطة الاتصالية الصيفية، نقوم بدراسات تهم المكان والزمان، نقصد بالمكان والزمان خاصة بالنسبة لنا احنا طبيعة المتغيرات اللي نلقاو في فصل الصيف ما نلقاوهاش في بلاصة أخرى، معنا في وقت آخر. نحكي نتمنى على الأولويات، احنا بالنسبة لنا في رؤية شاملة تهدف إلى زيادة الوعي بقواعد المرور، تقليل حوادث الطرقات، تحسين الالتزام بقواعد السلامة المرورية لضمان جميع مستعملي سلامة جميع مستعملي الفضاء المروري. الأولوية اللي هي باش نهتوا فيها السرعة المفرطة، الأولوية الثانية هي مستعملي الدراجات النارية، والأولوية الثالثة الحقيقة السواق المهنيين بمختلف أصنافهم. نعتمد على مسار الأول هو مسار وسائل الإعلام، المسار الثاني وسائل التواصل الاجتماعي، نستهدف فيها مرتدي المهرجانات والمناطق السياحية ومستعملي الطرقات. عندنا بالنسبة لي نحن عندنا الميزة متاع الصيف هذا عودة التونسيين بالخارج، الحركة بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية، الطرقات اللي تشهد حركية اقتصادية كبيرة، كيف زاد الحركات الحركة السياحية كبيرة، كيف زاد الطرقات المؤدية إلى المهرجانات الصيفية، حملات مع المجتمع المدني وحملات مع القطاع الخاص، الاستراتيجية العالمية هو احنا باش ننتشروا جغرافيا. آليات تنفيذ كما قلنا احنا اختيار مؤسسات للاعية وتحليل المواضيع بدقة وحسب الولاية وحسب الجهة، ويساعدنا في هذا تقريبا الأذرع التنفيذية بالنسبة لنا احنا هي الكرة الأقليمية، الشمال الشرقي والشمال الغربي، الوسط الشرقي، الشمال الغربي والجنوب. كيف كيف بالنسبة لنا احنا اش نحكيه على زادة الماكينة الرقمية، احنا عندنا قسم ويب وصناعة المحتوى فيه نعدو معناها إعداد وإنتاج ومضات تحسية ذات صلة بالمواضيع اللي تم تحديدها وفق رؤية ومقاربة استباقية، نعدو إنتاج معلقات رقمية بزفيش وما إلى ذلك. كيف كيف بالنسبة للنشر والتوزيع، وبعد تالي ثم نقوم بالتقييم والقياس حسب مؤشرات أداءات، مؤشرات الأداء اللي هو أعداد تقارير أسبوعية مبنية على نسب التفاعل والمشاركة في مختلف المحامل الميدانية، هذا على المستوى الإعلامي. الشراكة الميدانية، دور المجتمع المدني، احنا في الحقيقة صحيح المركز المرصد الوطني لسلامة المرور يشرف وينسق معناها الأنشطة هذه، لكن التنفيذ الحملات بكامل قرى الجمهورية بناء على جداول زمنية أسبوعيا نواجه فيها مواكبة الكثافة على طرقات والشواطئ والمهرجانات كما حكينا، ومناسباتية تواكب الأعياد الوطنية وغيرها. كيف كيف عندنا متابعة وتقييم دقيق يومي نحدد فيه مؤشرات نجاح الخطة الاتصالية والمعطيات من الجانب التوعوي والتحسيسي حتى من الجانب الميداني. كيف كيف نخدمه بالشراكة مع منظمات وجمعيات ونبحث على شراكات جديدة نخدم جنب إلى جنب معها لبناء شراكات مستدامة. الحقيقة صيف آمن ومسؤولية مشتركة هو الهدف متاعنا باش نحقق بيها تحسين مؤشرات السلامة المرورية، وإن شاء الله الصيف يتعدى
0: آمن
1: على طرقاتنا.
0: باش نخدم هو طلب ما نعرفش بدليل نقولوا احنا وبرشا هكا قالوا لي بربي يوصل الميساج هذا، وانا زيد من شخصي بربي ابليكاسيون باش واحد يعرف مثلا الاكتظاظ، يعني ناخذه على سبيل المثال، يعني يعطيكم الصح على تركيزك نجم نقولوا احنا يعني مش انساني خلينا نقولوا في لوتوروت نتاع هرقله وكيف كيف نتاع مورنيك، دونك اللي هو يكون فيه مساجات توعوية نقولوا مثلا فما اكتظاظ ردوبين، يعني فما مساجات الحقيقة واستحسنوا مستعملي الطريقة مثل الفكرة
1: أنت تحكي على البوابة الإشهارية
0: في لوتوروت اللي هي اللي هي معناها استحسنوها برشا توينسا وكما قلنا مستعملي الطريق، واللي هي تعطيك دي زانديكاسيون باش تعرف روحك اذا كان فما اكتظاظ والا لا. لكن المواطن يقول لك انا صاي شديد اثنين مثلا مؤخرا فما دي ترافو في سيدي عبد الحميد، دونك المواطن صاي خلص البياج دخل في لوتوروت وتطلع له المعلقه، دونك يطلع له الميساج انه فما اكتظاظ على بعد مثلا قداش من كيلومتر لو مالي فيه هو دخل في لوتوروت، دونك ما يعرفش. فرجائي لو كان تكون فما ابليكاسيون من خلالها مثلا ما نعرفش ما شاء الله الكفاءات في الانفورماتيك موجودين انه يعرف المواطن قبل مثلا ما يدخل للوتوروت ولا اذا كان فما دي ترافو يعرف باش ينجم يختار ثنيه اخرى وكيف نتفاداو الاكتظاظ ومع درجه حراره واليوم مع فلو باش يكون لمواطنينا بالخارج. فهذايا فقط مساج نابع مني ومن برشا من مستعملي الطريق وانا كنت شديد النظر.
1: واضح ان شاء الله ناخذوها بعين الاعتبار وان شاء الله نطرحوها مع مختلف شركائنا في قادم الجلسات.
0: نعم ان شاء الله. شكرا لك سيد العميد شمس الدين العدويني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، على رحابة صدركم بيان سور على التوصيات اللي قدمتوها لمستعملي الطريق. ان شاء الله صيف امن وان شاء الله عطلة امنة، ردوا بالكم على رواحكم في التأني سلامة وفي العجلة ندامة، بربي واحدة واحدة راهو الجري ما عنده ما يفيد ما عنده ما يربحك، فقط دقائقها كنا نحكيه على الإحصائيات والتجارب دقيقة ولا دقيقتين ولا خمسة دقائق وماكسيموم، دونك لا قدر الله تنجم تخليك معناها يكون صيف بكل سفابا، دونك ما نحبش نقول نمشي ولي معناها عواقب لا تحمد نتائجها، دونك إن شاء الله صيف أمر. ردوا بكم على روحكم، احنا شريك إعلامي بيان سور باش في كل مرة نذكركم بأهمية الوعي في طرقاتنا التونسية. لحديث 37 دقيقة الغونديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية.

هذه 56 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنات الصبحية. مازال الغونديفو يتواصل معكم حتى الماضي ساعة، نحكي على طقس الأربعة اللي درجة الحرارة فيه باش توصل بين 28 و 32 درجة قرب السواحل، والمرتفعات بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتوصل 42 درجة بالجنوب مع ظهور الشيلي. محليا نحكي زاد على ريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. دونك بحر اليوم قليل الاضطراب إلى متموج بمنطقة سيرات، يعني طقس يشجع على بروغرام، إن شاء الله يكون بروغرام زادة يتفردوا فيه صغيرات الكبار. ردوا بالكم ديما على رواحكم، التزموا بالألوان.

سورتو نتاع لي درابو هذوكم اللي يكونوا معناها تحددهم الحمايه المدنيه، وان شاء الله كما قلنا تتمتعوا بعومه وتفرشيكه تعمل 66 كيف. احنا مازلنا معاكم كما قلنا بالمتابعات بالاخبار، لكن هي ديما تختار لنا القيصر كذا مسير يكون في بليست نتاعنا. شنو الاغنيه اللي اختارتها لواي؟ قول برشا رومانسيه، قولي احبك. هذه الفرصه موت تفيت على موجتنا، بعد شويه اخبارنا متابعاتنا الرياضيه ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهر فيما.

0: حياتي.
1: جور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: جوهرة أفلام. Publicité.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبدايته بالعنوان. وزارة التربية تعلن عن نشر نتائج امتحان البكالوريا بواسطة الإرساليات القصيرة بداية من صباح يوم الغد. وإطلاق صاروخين باتجاه قوات الاحتلال بقضاء النبطية جنوبي لبنان. في تفاصيل أخبارنا، أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الأسماس التسجيل بهذه الخدمة بداية من يوم الغد الخميس على الساعة 10 صباحا. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وأكدت الوزارة أنه ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. وأشارت إلى أن المسجلين بهذه الخدمة يتلقون إرسالية SMS تتضمن كل التفاصيل نتيجة الامتحان من القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي عن النتائج. اجتازوا غدا الخميس 32,004 مترشحين بداية من يوم غد الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام التي تتواصل أيام 18 و19 و20 جوان حالي. واتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين ذوي الاحتياجات الخصوصية، تمثلت في تمكين 14 تلميذا من تضخيم الخط وتوفير مواضيع الاختبارات لخط لبراي ذي فائدة مترشح واحد، إلى جانب إسناد ثلث الوقت الإضافي لكل حصة اختبار ل67 مترشحا. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج امتحان النوفيام يوم 6 جويليا القادم. نظمت اليوم جمعية أصوات نساء يوما دراسيا لتقديم الدليل النسوي لإجراءات التكفل بالنساء ضحايا العنف الجنسي. وفي تصريح لمفدى الجورة فامر صغير، قدمت مديرة مشروع العنف الجنسي للجمعية أريج جلاسي الدليل النسوي الإجرائي للتكفل بالنساء ضحايا العنف الجنسي في تونس.
2: المشروع هذا جاي في إطار مشروع سيلا بشراكة مع لايسيد لكوبيراسيون إسبانيول. اليوم باش نقدموا الدليل النسوي الإجرائي للتكفل بالنساء ضحايا العنف الجنسي في تونس، اللي هو جاي عصارة لمجهود مش كان أصوات نساء كهو، لكن هناك 14 جمعية شاركت في إنجاز هذا الدليل في إطار هذا المشروع، خاطر خدمنا على 3 خلايا: خلية في التدخل المباشر، خلية في التعهد والتكفل بالنساء ضحايا العنف اللي نلقاو فيها موجود تقريبا من 22 ولاية في تونس متدخلات ومتدخلين في التعهد بالنساء ضحايا العنف بصفة عامة وخاصة العنف الجنسي، كيف الخلية الثالثة اللي هي مختصة في التدخل الطبي والطب الشرعي للنساء ضحايا العنف الجنسي. اليوم العنف الجنسي موجود كما أي نوع آخر من العنف، وهو ديجا في المرتبة الثانية في تونس بعد العنف المعنوي 15.6%. العنف الجنسي موجود في كل الأطر، الإطار العام، الإطار الخاص، وحتى الإطار الميسر من خلال التكنولوجيا اليوم اللي هو العنف السيبرني.
1: المديرة مشروع العنف الجنسي للجمعية ريج جلاسي تحدثت أيضا عن العنف الميسر بالتكنولوجيا.
2: اليوم أصوات نساء عندنا مركز مخصص في العنف الجنسي في التعهد بالنساء ضحايا العنف الجنسي، هو العنف الميسر بالتكنولوجيا عنده صفة كبيرة من العنف الجنسي اليوم، وخاصة أنه الفاعل بهذا العنف ما نجموش نعرفوه شكون وما نجموش نحدوه شكون، نجم يكون وراء فو بروفيل، نجم يكون وراء حتى مش فو بروفيل اسم آخر لكن هو اسم مستعار مهوش الشخص المعني، مازلنا ما نجموش نتحكم عليه. لسوء الحظ أن الإشيل ناسيونال ما عندناش دي ستاتيستيك نجمو نحطو مثلا نصنفوا بها عنا كذا عنا كذا عنا كذا، علاش؟ لغياب الاليات، اليات الرصد، اليات التوثيق، اليات المراقبه، وهي عمل يعني احنا اليوم بدينا بدليل اجرائي واكيد باش يكون عمل متواصل من خلال اصوات نساء ومن خلال زاد منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنيه للدوله. اليوم بدينا نخدموا عليه، اما نتصور باش يكون اموايان اي لون تيرم، فما امباكت كبير ونجموا نحاولوا نحدوا ونجموا نحكيوا عليه كارقام. بالنسبه لمركز ناجيه يجينا الإشعار كسوة معناها من مؤسسات الدولة أو من جمعيات أخرى أو على طريق يعني وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الرقم متاعنا اللي هو 54 54 25 00. أولا نستقبله معناها نسي هاتفيا ناخذه شنية بالضبط نوع العنف متاحة احنا اسكو نجم ناخذه أون شارج وإلا احنا نعملو لوريونتاسيون للمؤسسات أو المراكز المعنية. إذا كان احنا باش ناخذه أون شارج بالطبيعة يتم التكفل من خلال الإجراءات القانونية والتكفل النفسي وكذلك زادة مثلا بالنسبة للعنف السيبرني هناك إجراءات تكون من خلال المعاينات.
1: من جهتها تحدثت الدكتورة في علم النفس حياة الورتاني عن أهم مخرجات الدليل.
3: دليل هذايا هو جاء في إطار أنه اليوم العنف بشكل عام ضد النساء ظاهرة متفشية وحتى حد ما ينجم اليوم ينكرها وبالأدلة والدراسات معناتها دراسة قبل الأخيرة اللي تعملت على العنف ضد المرأة وكانت دراسة معناتها إتود ناسيونال معناتها أثبتت اللي تقريب 50% من النساء التونسيات تعرضوا على الأقل مرة في حياتهم النوع من أنواع العنف بما فيه العنف الجنسي. الكريديف أيضا أصدر دراسة على العنف الجنسي في الفضاء العام وكانت الأرقام أيضا معناتها مهمة ياسر. فاليوم هالدليل هذا الإجرائي هو دليل عملي تطبيقي موجه بالأساس للمتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد المرأة وخاصة العنف الجنسي ضد النساء. هو دليل كما قلت عملي تطبيقي موجه للمتدخلين باش يساعدهم على كيفية التدخل لفائدة النساء، كيفية دعمهم، كيفية معناتها التعامل معهم، كيفية استقبالهم، كيفية الاستماع لهم، شنو ما الإجراءات العملية في التدخل لأنه العنف الجنسي أيضا فيه خصوصية مقارنة بأنواع العنف الأخرى ضد النساء.
1: أكدت شركة وتونس لطرقات السيارة جاهزيتها واستعدادها للموسم الصيفي عبر اتخاذها جملة من الإجراءات لتأمين انسيابية أفضل لحركة المرور على طرقات السيارة خاصة في الموسم الصيفي الذي يتزامن مع موسم الاصطياف والسهرات بالمهرجانات الصيفية وبمناسبة عودة التونسيين بالخارج. وأشرف رئيس المدير العام للشركة تونس لطرقات السيارة على اجتماع عمل دوري خصص لمتابعة مدى جاهزية مختلف الهياكل والمصالح التابعة للشركة استعدادا للموسم الصيفي بحضور رؤساء الأقاليم ومديري الإدارات المركزية والجهوية حضوريا وعبر تقنية التواصل عن بعد. في أخبارنا العالمية أفاد تقارير إخبارية بإطلاق صاروخين باتجاه قوات الاحتلال بقضاء النبطية جنوبي لبنان. وأشارت الجبهة وداخلية تابعة للاحتلال إلى إطلاق صفارات الإنذار بالجليل الغربية عقب الاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان. ختاما أكد مصدر مقرب من فريق التفاوض لوكالة تسنيم الإيرانية أن النص الذي نشرته وكالة بلومبرغ على أنه النص الكامل لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية غير دقيق ومنقوص. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشية 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار مدي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في حاجة اخرى. عجيل انرجي قدم لكم انفوسبور.
4: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: نص نهار و 13 دقيقة. مرحبا في انفو سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي بعد وصول المدرب بيرفي رونار المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي إلى مقر إقامة المنتخب البارح وأشرف على الحصة التدريبية وأيضا عقد ندوة صحفية قبل الحصة التدريبية الأولى لي مع نسور كارتاج. كان طلب من الملاعبية أنهم يرفعوا روسهم رغم الهزيمة في المباراة الأولى ضد السويد بخماسية وقالهم المونديال مازال موفاش وينجموا يغيروا الوضعية متاعهم. وأيضا قال مازال فما أمل في الترشح بما أنه باش نلعبوا ضد اليابان نهار الأحد الصباح انطلاقا من 5 نتاع الصباح وأيضا مواجهة المنتخب الهولندي نهار 26 جوان. وحكى على المنتخب الياباني قال لازمنا نخموا في مواجهة أقوى فريق في آسيا اللي هو المنتخب الياباني وقال أنا جاهز وقبلت التحدي لقيادة نسور كارتاج في المونديال. نحكيو على النتائج ما بين البارح وأيضا اليوم الفجر. البارح فرنسا ربحت السنغال 3 أهداف مقابل هدف. الامتياز كان لكيليان مبابي اللي سجل دوبلي في المقابلة هذه ورفع رصيده إلى 14 هدف في النهائيات المونديال. العراق خسرت مع النرويج 4 أهداف مقابل هدف. هولندا كان سجل دوبلي مع منتخب النرويج. اليوم الفجر الأرجنتين ربحت المنتخب الجزائري 3 أهداف مقابل 0. هاتريك لليونيل ميسي دقيقة 17 دقيقة 60 ودقيقة 76 وهكا يلتحق بكلوزو المهاجم الألماني السابق اللي عنده 16 هدف. والنمسا ربحت الأردن 3 أهداف مقابل هدف. حتى التوى خاصة بالنسبة للمنتخبات العربية نقطة الاستفهام هي الأهداف العكسية. 3 أهداف يسجلوهم منتخبات في الجول متاعهم. محمد هاني مع مصر ضد بلجيكا. يزن العرب مع الأردن ضد النمسا. وأيمن حسين مع العراق ضد المنتخب النرويجي. اليوم انطلاقا من 6 متاع العشية البرتغال تلعب ضد كونغو الديمقراطية. 9 متاع الليل أفيش كبيرة بين أنجلترا كرواتيا. ونص الليل بنما تواجه المنتخب الغاني. تفتيش نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدينة هوستن الأمريكية أثار جدل في الصحافة العالمية خاصة طريقة التفتيش والتركيز الكبير على كريستيانو وبقية الوفد. نذكر أنه كريستيانو رونالدو باش يلعب المونديال السادس ليه كيف ليونيل ميسي كيف أوشاوا حارس المنتخب المكسيكي هو رقم قياسي. الرمسي الفرنسية قالت أنه ليونيل ميسي استحق الطرد 100% في ماتش الجزائر البارح بعد تدخل على عيسى مندي. تدخل كان خشن لا تفطن له للحكم وأيضا غرفة الفار كانت غضات على اللقطة اللي كان ينجم يطرد فيها ليونيل ميسي رغم الأرقام القياسية اللي حققها سواء في العمر أكبر بلعب يسجل هاتريك في تاريخ كأس العالم 38 سنة قريب 39 سنة وإلا حتى عدد الأهداف اللي وصل عادل كلوزو وينجم العدد هذا مرشح للارتفاع ينجم يكون الهداف التاريخي في مونديال 2026 وفي تاريخ كل المونديالات. بعيدا عن المونديال ريال مدريد أعلن رسميا عن تعاقده مع برناردو سيلفا في صفقة انتقال حر حتى 30 جوان 2028 بعد تعاقد مع كوكوريا في انتظار الإعلان الرسمي عن التعاقد مع كوناتي ودامفريز. كانت هذه أنفو سبور قدمها لكم أنيس الذويدي. الموعد الجاي باش يكون في فلاش المونديال انطلاقا من ماضي ساعة. شاهي طيبة.
4: عجين انرجي قدمت لكم أنفو سبور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج.
3: جوهرة أفلام.
2: Publicité.

0: خصنا نستو شي دقيقه على موجتنا نرجع لكم في كابوتينو بنت الصبح حياته تويت مع الفقرات وفقره بالقانون.
1: بالقانون
0: فقرة بالقانون مع الأستاذ كمال بن منصور عدل الإشهاد والمكون بالمعهد الأعلى للقضاء. اليوم موضوعنا في فقرة بالقانون الكفالة والتبني. ميتر صباح النور، أهلا وسهلا.
2: مستمعينا وبالفريق العامل معنا،
0: شحويلك
2: الحمد لله.
0: شعمل فيك سخانة؟
2: بدأت تسخن بالقداء هنا شوية هكا، ضربت ضريبة مطر بها.
0: أي ما شاء الله
2: الحلولة ما شاء الله. أما الطقس سخون
0: توا مع عودة مواطنينا بالخارج، أكيد نسق متاع العمل اللي تبدلون نلقاو فيك فضوة بالصيف هكا ولا؟
2: صحيح، هو خطر يجيونا ما وفهمك المزروبين برشا وطيارت وجيت على جمعة والعشرة أيام وناس تحبوا مع الصدقات توا وكل هنا نحاولوا نسقوا شوية من وقتنا
0: إن شاء الله. يا ماتر الكفالة والتبني.
2: الكفالة والتبني. سألنا شخص قال لي أنا علاش ما نورثش في خويا وخويا ما عندوش صغار، وهو مصر أنه يحب يورث في خوه. وقال لي أنا خويا عنده بنية مش بنته، معناها هو متبنها، خوه ما يجيبش صغار، تبنى بنية. في المقابل السيد هذا عنده قريبه ولا صاحبه ولا شكون، قال لي نفس الوضعية كيفي كيفو، أخته كي ماتت ورثها مع أنه هي ما تجيبش صغار وعندها وليد كفلته. وهو خلط بين الكفالة والتبني. بقى احنا نعرفوا أنه في القانون التونسي في مجلة الأحوال الشخصية نظمت مسألة الكفالة. هات نبدأ بالكفالة. عنا كوب العرسو وما يجيبوش صغار، ربي ما عطاهمش، فيمكن بالقانون أنهم يمشي ويكفلوا وليد يتيم ولا بنية يكفلوها. وهذا الكفالة الشرع الإسلامي هو اللي مبوبها، يعني أصلا مأخوذة من الشرع الإسلامي. فما حديث نبوي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة، يعني سواسية مع بعضنا في الجنة على خطر كل يتيم اللي بوه متوفى. وإلا احنا اليوم مشكورين حب نحيي وسواس لزا سواسة وانا كودة ولا قمرت ولا غيره، وعنا برشا المؤسسات اللي تحتضن في الطفولة اللي هي مهملين أو مجهولين نسب اللي ما نعرفوش شكون عائلاتهم مصغيرات موجودين يعني في القرى هذية. يمشي هو يقول علاش ما ناخدش وليد ولا بنية قاصر ونكفلها، وإلا من عند أب وأم عندهم برشا صغار، جابوا برشا صغار وظروفهم المادية صعيبة، يقبل باش يعطي ابنه ولا بنته في كفالة. يقول لك خويا ولا ولد عمي ما جابش صغار، ربي ما عطاهوش، نعطيه كفالة بنتي ولا ولدي. وإلا مرأة تجيب بيبي خارج إطار زواج، هذا واقعنا موجود، تجيب بيبي تحمل وتولد، فهي أم عزباء ما هيش معرسة ما عندوش بو وما هيش قادرة على تحمل مسؤولية كاملة متاع البيبي ذاك، فتخير أن تعطيه كفالة العائلة بعقلهم وناس لبس عليهم مدين وكل شيء وما عندهمش صغار، ولا نجم يكون عندهم صغار وصغارهم كبروا وخرجوا على رواحهم وقعد كبرت عليهم الدار وعايشين وحدهم، يحبوا يكفلوا شخص، فيمكن زادة إسناد كفالة. الكفالة في تعريفها القانوني هي عقد، ستان كونترا، والعقد هذا اشترط فيه القانون التونسي أن يكون بحجة رسمية، يعني بحجة عادلة، المقصود أن تحرر وجوبا لدى عدل الإشهاد كما عقد الهيبة مثلا. ثم عقود بالقانون يشترطوا كشرط صحة، يعني إذا كان يكتبوا وحدهم ولا يمشي ويكتبوا عند محامي ولا عند كاتب عمومي ولا ورقة صحافة بلدية فهي باطلة. فعقد الكفالة يجب أن يكون لدى عدل الإشهاد. وقت لا يكتب عدل الإشهاد الكفالة يتحرى في بعض المسائل. أولا وجوبا يلزم حضور الأب والأم تاع الطفل، والطفل اللي نتحدث عليه يزم يكون قاصر، ما نحكيوش على كفالة واحد فوق 18 عام باش يكفلوا شخص يعيش في فرنسا باش يهز يحرقوا البر. دونك لهنا جاي واحد مرة هكا قال لي ينجم يعمل لي كفالة كبير وعمره شو 20 عام، قال لي ها عمي ومرت عمي يعيشوا البر يعملوا لي عقد كفالة باش يخرجوني. قلت له الكفالة كفالة القاصر، والقاصر هو أقل من 18 يعني عمره عام عامين ثلاثة
0: يعني
2: ستة
0: يعني كان جيتني في 18 تكون بوسيبل
2: أقل من 18 فما عقد الكفالة ممكن. دونك يلزم الشرط الأول يكون الوليد أقل من 18 ولد ولا بنية. الشرط الثاني حضور الأب والأم باش يمضيوا قدام عدل الإشهاد عقد كفالة لفائدة الكفيل. الشخص اللي باش ياخذ الكفالة هذايا ينجم يكونوا كوب المعرسين كيما نجم يكون مرأة وحدها ولا هجالة ولا أرملة معناها ولا مطلقة، كيما نجم يكون شخص زاد مش بشرطه معرس. دونك اللي باش ياخذ الكفالة مش بشرطه يكون متزوج خلافا للتبني تنشوفوه. فالأب والأم الاثنين مع بعضهم أو أحدهما، القانون النص يقول أو أحدهما إن كان الآخر متوفي وإلا مجهول. متوفي يعني تجي المرأة تقول لك بوه توفى، ها وعندي مضمون الوفاة. دونك نتحرى أنا كعدل الإشهاد قبل ما نكتب عقد الكفالة أنه الأم وحدها باش تمضي في عقد الكفالة اللي فايت الشخص اللي بشيخ ولدها ولا بنتها أنه هي راهو أرملة رجلها متوفي يعني بول بيبي ذاك متوفي وإلا وإلا مجهول ما نعرفوش هذوم مجهولين نسب يعني نلقى في مضمونه اسم الأم ولقب الأم واسم الأب القهدي زيتوال ما نعرفوش وإلا عطاوه اسم افتراضي حكيت قبل فيك المجهولين نسب بالقانون 98 يعطيه اسم أب افتراضي تجيب لي نسخة من الحكم نتاع اسناد اسم الأب الافتراضي كونه الاسم ده اللي في المضمون في الوليد اسم البو اللي محطوط في مضمونه ماهوش بو حقيقي ريال موجود وإنما هو افتراضي فلهنا صح كان الأم وإلا العكس نجم البو مرته ماتت وهو ماهوش قادر باش يكمل بنته صغيره ولا ولده صغيره يقول خير نعمل عقد كفاله لفيت خويا ولا اختي وكذا وترشنو ياخذوا ويتلهوا هما بيه فيعمل المعقد كفاله يمكن زاد هكا هذا العقد اذا يمضى لدى عاد الاشهاد الابوان الاثنين اذا على قيد الحياه الاثنين فمش كون يخم تقول لك انا مطلقه والكاف وعندي انا الحضانه نحب نعطي كفاله لا راهو الحضانة مش معناه انك تعطي كفالة ابنك لشخص اخر دون موافقة الاب مطلقة يجي طليقك يعني اب الطفل وام الطفل الاثنين ويمضي عقد الكفالة اذا هذا عقد والكفالة لا تورث ما يورثش الوليد هذاك راهو باش يبقى في مضمونه باسم امه باسم ابوه الحقيقيين
0: على عكس
2: ولا التبني ولا الافتراضي على عكس التبني نشوفه يبدل دونك احنا الكفالة يبقى باسم ابوه باسم امه والكفالة هو عقد عند عدل الشهاد لين يبلغك الوليد ولا البنية سن 18 عام لين يولي راشد يولي حر روحه هو بتبيع أما لهنا راهو فما العقد بعد ما يحروا عدل الشهاد يصادق عليه سيد قاضي الناحية دونك لهنا نخرج من مكتب عدل الشهاد نمشي لمحكمة الناحية نعملوا مصادقة عبارة على إكساء بالصيغة التنفيذية لينفذ هذاك وفما حقوق هاك الطفل هذاك القاصر وكله فما مسؤوليات لشكون لك الكفيل اللي خذاه الوليد القاصر ولا البنية القاصرة عنده مسؤولية في كل ما هو الصحة والرعاية والتعليم والسكنة كأنه الأب والأم البيولوجية يعني يولي عندهم مسؤولية كاملة متاعك الطفل هذاك ويخرجوا له أوراقه ويمثلوه قانونا لدى المؤسسات التعليمية والمؤسسات الصحية في كل شيء في الكنام في استرجاع مصاري في أي حاجة عبارة ولدهم لين يولي 18 عام لكن نهار اللي لا قدر الله يتوفاه راهو الكفيل يتوفى ولا الرجل ومرته اللي كافلين الوليد راهو أكل الوليد هذاك ما يورثهمش على خاطره يبقى يورث أم وبوه الحقيقيين يعني كما قلت ما يعطيش الهوية ما يبدلش اللقب متاعه وما فيهش ميراث الكفالة فيه في قائم الطفل اللي يولي 18 فما مصاريف وفما مسؤولية للكفيل هذاك باش يتحمل مسؤولية ذلك الطفل هذا الكفالة وهي منظمة ومسألة شرعية وقانونية أما التبني فهو حكم قضائي فما لا يسأل شرعا نعرف أنه شرعا لا يجوز ما فماش تبني في الشرع الإسلامي لأنه فيها تغيير الهوية متاع ذلك الطفل التبني في تونس هو حكم قضائي يشترط أنه الكوبل اللي باش ياخذوا الوليد يكونوا معرسي وفما فارق في السن بين الطفل زاد ومش شكاكة معناها باش ياخذ ولاد عمره 18 عام وهم عمرهم 25 ولا 20 عام ويكونوا معرسين في تاريخ الحكم والحكم هي قضية أصلية لدى المحكمة الابتدائية اللي تحكم بإسناد التبني تحكم بالتبني متاع ذلك الطفل لك الأب والأم اللي خذاوه ينجم يكون الطفل مهمل وإلا مجهول النسب ولا ما نعرفوش بوهم وإلا ينجم يكون زادة يتيم ماتوا أم وبوه في أكسيدان في كذا عائلة ما عندهاش صغار يمشيوا يعملوا قضية تبني يقولوا نحبوا نتبناوا فما تدخل النيابة العمومية بطبيعة وإجراءات قضائية عادية لكن إذا اصدر حكم التبني يترسم في دفاتر الحالة المدنية متاع الطفل في أنه يتشطبوا اسم بوه الحقيقي الأب البيولوجي واسم الأم البيولوجية يتنحاو ويتحط اسم اللي تحكم لفائدتهم بالتبني يعني العائلة اللي تبناوه معرسين بيانسيور
0: يحمل اسم الأم والبوه
2: ونهارة اللي يموتوا واللي يموت واحد منهم بش يخرج في حجة الوفاة أنه ولدهم ولو هو مش ولدهم حقيقة لكن حكم التبني يخلي الابن بالتبني يورث واللي هو بين ظفرين فيه وعليه في الجانب الشرعي خاصة وأنه السيد اللي يكلم فيه يقول لي شبيه عنده شكون من بقولك من صحابه ولا من أقاربه قال ورث في أخته على خاطر أخته ذيك عاملة كفالة كفهمنا الوضعية عنده واحد أخته ما جابتش صغار وتوفيت خوها ورثها كيبدأ ما عندهاش صغار وبوها وامها متوفين بش يورثوها أخوتها قال الأخوة ورثوها مع أنها هي كافلة بنية ولا وليد، لأنه الكفالة ما قلنا ما عندوش صفة الولية الطفل هذاك المكفول. فتنجم في حياتها تكتب له، تحب تعمل له وصية تنجم تعمل له وصية تستمع، ولا تعمل له عقد بيع ولا هيبة رقبة ولا حاجة تنجم، أما تحط له كونت باسمه باش تضمن له حقه. أما نهارة اللي تتوفى في الكفالة ما يورثهاش، شكون باش يورثها؟ يورثها أخوتها. السيد مستشيرنا ما تغشش، قال لي علاش أنا ما نورثش؟ قالوا لي وعلاش في حجة الوفاة خرج البنية ولا الوليد هذا اللي هو في الأصل مش ولدهم،
0: لأنه
2: خويا ومرته ما يجيبوش صغار. فقال لي انا في الشرع نورمالمون انا الوريث. قلت له مالوريزمون بحكم التبني ولا ذاك يحمل اسم خوك ومرته، ولا هو وريث نتاعهم ويورثهم ويحجب الاخ هذا اللي يطلب فينا يحب يورث في خوه، فالتبني ورث، الكفالة لا. التبني حكم قضائي، الكفالة عقد يحرر لدى عدد الإشهاد ويكسب الصيغة التنفيذية. التبني يقعد عنده الاسم والأب يتبدل أفي عبارة ولده، بينما الكفالة يقعد الأسماء متاع البو والأم الحقيقيين حتى لين يولي 18 عام. فهما في الأصل كأنهم يشبهوا البعض، ما همش كيف كيف
0: حتى إجرائيا
2: مش نفس الشيء، وهذا يورث الآخر ما يورثش. دونك فما وضعيات أنه حالة جاتنا أنه التبني هذا يصدر بعد وفاة الزوج، مرأة وراجلها معرسين، عندهم بنية صغيرة مربينها، البنية عمرها عامين تقريبا، بدأ حب يعمل الإجراءات، ما بداش في إجراءات التبني، يعني هو ما زال ما عمل حتى شيء، وهز ربي أمانته وتوفى الراجل. زوجته قعدت أرملة، لكن الطفلة عندها سنوات، ما عندها عامين من ناحية راجلها، مشات عملت حكم تبني. نلقاه في القانون التونسي يمكن للمحكمة أنها تتجاوز شرط الزواج، أن تكون متزوجة في تاريخ الحكم إذا كان مات رجلها، بسماع شهادة الشهود وكل، تبين للمحكمة أنه قبل ما يموت رجلها كانت البنية عنده، لكن ما بداش في إجراءات التبني ومات، فيصدر الحكم لهذه المرأة. هذا الحكم يخلي المرأة نهارة اللي تموت باش تورثها، لكن ما عندوش أثر رجعي، ما تنجمش ترجع تورث في بوها بين ظفري، واللي هو يطرح إشكال، لأنه باش نلقاه في حجة وفاة المرأة اللي ماتت ابنتها من زوجها المتوفى قبلها فلان لفلان. ألور زوجها المتوفى قبلها توفى قبل الحكم التبني، ما نجمش هي يعني البنية ذيك تورث فيه اللي هو بوها بالتبني، معناه سوا ديزون، لأنه الحكم صدر بعد الوفاة. هذه زادة مسألة أخرى حبيت ننبهلها، لأنه طرحت إشكال في وضعية ما، قالت علاش ورثت في أمها ما ورثتش في بوها وهي متبنات، لأنه حكم التبني صدر بعد وفاة الأب، ويخول القانون للقاضي أنه يصدر حكم بالتبني. دونك احنا ديما ننصحوا بالكفالة يكون خير بطبيعة، الكفالة حتى في الجانب الشرعي وغيره، وحتى باش تضمن له حق الوليد يقعد باسم أمه وبوه الحقيقيين، مش علاش نحيولوا فيهم. ونفس الشيء في الميراث، زاد مسألة شرعية هنا، يورثهم أمه وبوه الحقيقيين، والآخر بحكم رباه وكل شيء نجم يكتب له ونجم يضمن له حقه وتكون خير برشا.
0: سؤال لما عند خونا محمود سوقير، ولو انه انا اجبت وقلتها بزيدي اكد لك الاجابه متر كمال بن منصور، كيبدا الام والبو مطلقين وعاملين عقد كفاله، الاب يقعد مطالب بالنفقه على الوليد اللي كفلوه؟
2: اذا كان خذاو كفاله الطفل،
0: طفل سيسا، وطلقوا بعض
2: بيان سور، هما لهنا باش تصدر المحكمه مصلحه المحظون الطفل هذايا، خاطر الكفاله من بين عناصرها الحضانه. دونك هو كان في حضانتهم الاثنين، ما دامهم طلقوا فما طفل في كفالتهم، المحكمه كيما الابن العادي باش تشوف مصلحته مع الاب ولا مع الام. اذا حكمت مثلا للام الحضانه، عنده حق الزياره والاستصحاب هذاك، وينفق عليه، عنده ديما واجب النفقه بطبيعه على خاطر عباره ولده، لانه مصح هو في عقد الكفاله قبله، لكن لهنا تقعد السكنه والرعاية متاعه والكل عند المطلقة. وكما قلنا راه ما يشترطش الزواج، يعني هي تنجم تكون طلقت وبعد الطلاق حبت تكفل الوليد ولا بني، تنجم تعمل عقد كفالة وحدها بروحها، ما عندوش دخل طليقها في المسألة. أما إذا كان الكفالة صارت تقبل
0: وهم معرسين،
2: رأي المحكمة من بين أثار الطلاق باش يعلموا المحكمة أنه عندهم في كفالتهم طفل قاصر، باش تحكم في حضانة ذلك الطفل للأب أو للأم.
0: جاوبتو هكا،
2: لا يعطيك الصحة، لا ما شاء الله، شو اللي تخدم معي عاد
0: أنت؟
2: ما شاء الله عنا قداش من عام، ولاو يسألوني ساعات، يسألوني
0: يقولوا لي بربي اسألنا بيت كمال المنصور، قول لهم حسب ما سنواتي ما بعدنا، هو هكا الامور تمشي هكا. اما توزيع
2: نتاعك، لا يعطيك الصحه، برافو،
0: يعطيك الصحه،
2: ايوه المستمع الكريم،
0: خونا محمود سوقير يعطيك الصحه. متر كمال بن منصور، موضوع كالعاده ديما نجيبوا فيه على مختلف الاسئله والتفاعلات نتاع مستمعينا ومستمعاتنا. دونك متر نقول لك ان شاء الله
2: كيف
0: باهي،
2: وانت زاده
0: ان شاء الله بالخير، وتحية للإكيب الكل. خلينا نذكر زميلات في البيرو اللي ذكروا فينا بالموعد نتاع البرنامج.
2: خليت الأستاذة إيناس الأحمر السنة فيها عنا كاتب نحيوها نحيو كريمة وكرافة ودرة وأسماء للإكيب كبيرة في البيرو الكل ما في الاستماع معنا هو كبير الحصة زاد هذوم أي المكتب كله نسيت نجم تقولها.
0: ربي يعاوني على فعل الخير يلا
2: مشكل.
0: يعطيك الصحة ميد الكمال في المنصور عادل الإشاد والمكون بالمعهد الأعلى للقضاء يكون حاضر معنا كل نهاية الأربعاء باش ينور مستمعينا في فقرة بالقانون. مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000.
3: فرغونا البتاعي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق قور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور جي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
4: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
5: جوهرة أفلام بيبليسيتي

0: نسمع في طور بدقيقة على موجة نبض. أنا ماشي معكم الرونديفو هذا الماضي ساعة مع الدكتور رياض مرابط. ديما تكون هكا فقرتنا اللي من خلالها نعرفوا برشا تفاصيل سواء على الألقاب على الجهات وكيف كيف نرجع على أهم الأحداث. اليوم مشينا إلى المهدية وباش نكتشفوا طبق الكلب الحقيقة باش نفهموا أكثر معطيات معك دكتور ونعرفوا أكثر تفاصيل في فقرة أصل وفصل. توت سويت
1: أصل وفصل مع دكتور يامرابط. أو في جوافان في كل مكان. مرحبا بكم مجددا. اليوم باش نمشيو للمهدية مرة أخرى ونحب نتوجه بتحية خاصة لمستمعة وفية السيدة زينب راهي توا قاعدة وراء ماكينتها لأنه هذا وقيت حتى الماكينة متاحة إنه عن سائل يفطورهم يحدى حاضر بكريم ريجل وكمل الشور الكل توا وتوا وقت حتى الماكينة. تحية ليها ولكل المستمعين سواء في ديارهم سواء وراء مقود السيارة وفي كل مكان. في المهدية فما اسم متاع حي حقيقة يثير برشة تساؤلات هو حومة اسمها طابق الكلب. مش بلاد تسمي حومة من حومة بل اسم هذايا اللي ما بين ظفرين مقرف شوية مع حبتي للحيوانات الكل وللكلاب خاصة أصدقائي ومن أوفى الحيوانات بطبيعة الحال. لكن في التعبير الشعبي تبقى الكلب أو كلمة الكلب هي شتيمة في الثقافة التقليدية. فكيفاش ناس تسمي حومة من حوم بالاسم هذا؟ وكان تم تفسيرات متداولة في المهدية لكنها غير مقنعة. من التفسيرات اللي كانت متداولة يقولوا في هالمنطقة هذه كان أول ما سكنوا المعمرين فما معمر سكن في هالمنطقة هذه فإذا تسميت بهالتسمية هذه. في الحقيقة التوطين الأوروبي والأحياء الأوروبية والسكن الأوروبي في مدينة المهدية مش فيها الحومة هذه. اللوطة شوية في رباط القديم من أرباط المهدية سمي فيما بعد الصنبة. ومرة أخرى نرجع ربما نحكيه بتفاصيل على الصنبة وحكايتها ولو أنه اذكرناها في إطار برامج أخرى. إيه مالشني حكيت هذه طبق الكلب. وقت اللي نقدموا شوية في الاستقصاء نلقاو أنه الذاكرة الشعبية أيضا ما زالت عند البعض وقلة قليلة في الحقيقة من الناس يتذكروا أنه قريبا من هالحومة هذه في بداية هالحومة هذه في الصعدة المعروفة اليوم بصعدة السبيطار وين فما قصور لعائلات وجهة من عائلات المهدية عائلة برمضان الشهيرة اللي كان أحد أجدادها من مؤسسي منظمة التجارة الدولية في بداية القرن العشرين. قل لك الحومة هذه كانت تسمى الحفصية أو تسميت الحفصية. الحفصية اللي جي قبل طبق الكلب أو هي بداية طبق الكلب وما بين طبق الكلب ورباط زويلة الشهير. كيف نقلب صفحات التاريخ نلقاه أنه عام

مخصص للقيادة يسمى طاق، ثم تحرف الطاق إلى طابق وطابق الخائن. المقصود بطابق الكلب طابق الخائن الذي كان مع الجيوش الإسبانية في حصار مدينة، هو المفروض مسؤول على أمنها وعلى حمايتها وعلى سلامتها. وهذاك علاش أيضا ربما تسمية الحفصية، لأنه هو السلطان الحفصي يعني خباء ذكرها. بين قوسين سلطان حفصي مولاي الحسن توفى في الواقعة هذه، توفى مقتول مسموم في ظروف الحقيقة مستهربة، نقلوا جثمانه إلى المنستير، ثم من المنستير دفن في الزاوية الغرينية في القيروان. إلى اللقاء.

هذه ليلة فتيمة، نسلموا على كل واحدة اسمها فطوم ويتربجوا بها يقولوا لها فتيمة. إن شاء الله نحيركم سعيد مبارك، احنا نكونوا حاضرين معكم ونكونوا قرب منكم كيما اليوم أخونا برهان المليح ووسيم المليح اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم، دونك عيد ميلاد خالي والخالي اليوم. دونك سي برهان المليح ووسيم المليح الزوز يحتفلوا بعيد ميلادهم، ديديكاسي جاي من عند شيمومة شيمة اللي تكون من المستمع.

الأوفياء، كيف كيف زادة جمولة جميلة تكون حاضرة معنا ديما من المستمعات الأوفياء. فاتن شكون آخر عنا برشا برشا برشا يبدأوا لقيت ذي في الكوجينة، يبدأوا في الدويرة، يبدأوا هكا قصدي ربي شدينا ثنية، إن شاء الله ثنية زينة للجميع. ردوا بكم على رواحكم، احنا وصلنا معكم لآخر رونديفو بالنسبة لليوم في بنت الصبحية. تحيات لكيب الكل، سما سما يزغيل في الأخرى، شكرا ليك. نرجوس نرس قليلة في الديجيتال ومعها ياسمين الجميلة، كيف كيف زادة أمنت لكم فقرة الرياضة مرحبا ديجيتال. نسلموا على جميل بقديدة كيف كيف التنسيق العام، وكانت معكم هيفا لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. غدوة إن شاء الله يجمعنا بيكم الغونديفو بفقراته بريتم متاعه ديما على موجات جوهر فيم. تشو تشو، باي باي.

مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى

0: قلبك جوهرة أفهم بيبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس النواب الشعبي يوم الجمعة 19 من جوان جاري جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 73 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح أحكام عدد من فصول المجلات الجزائية. وفق برنامج أعمال اللجنة المنشور على الموقع الرسمي لمجلس النواب الشعب، تنطلق الجلسة على الساعة 9:30 صباحا وتتضمن مواصلة دراسة مقترح القانون المذكور. وتندرج هذه الجلسة ضمن أعمال اللجنة القارة المختصة في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بالمنظومة القانونية والعدلية وإعداد التقارير بشأنها تمهيدا لعرضها على أنظار الجلسة العامة لمجلس النواب الشعب. دوليا، قال التلفزيون الإيراني إن 3 ناقلات نفط إيرانية بسعة 5 ملايين برميل في طريقها عبر مضيق هرمز إلى وجهاتها التجارية. وأضاف التلفزيون الإيراني الرسمي أن ناقلات النفط الإيرانية 3 ما تزال بانتظار الحصول على إذن الحرس الثوري لعبور المضيق. الصليب الأحمر الدولي من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يصل بعد إلى ذروته، مرجحا استمرار هذه الأزمة لمدة عام كامل قبل احتوائها نهائيا. يشار إلى أن جهود الاستجابة لهذا الوباء تواجه عقبات عدة، من بينها نقص مراكز العلاج ومقاومة بعض المجتمعات لتطبيق الإجراءات الصحية الصارمة في هذا الخصوص، في حين يؤكد مسؤولون صحيون أن الحجم الحقيقي للأزمة ما زال غير معروف رغم مرور أكثر من شهر على إعلان تفشي هذا المرض. يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا الأسيان في مدينة قازان بوسط روسيا ابتداء من هذا اليوم الأربعاء، في ظل ضغوط غربية على موسكو لإنهاء هجومها على أوكرانيا. نهاية الموجز، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: المدرب القدير فوزي البنزرتي، المدرب التونسي الأكثر تتويج، ضيفنا في برنامج ستوديو المونديال. ستوديو المونديال باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الافريقي ومستقبله مع الفريق، مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026 وعدة مواضيع أخرى. الموعد نهار الأربعاء 17 جوان انطلاقا من 4 متاع العشية على جوهرة فيم تي في.
3: هذه ساعة وثلاثة دقائق، مرحبا في فلاش المونديال. منتخبنا الوطني التونسي وصل تحذيرات استعدادا لمواجهة المنتخب الياباني، مقابلة تلعب في صباح لحد 5 متاع الصباح بوقت تونس. والبارحة المدرب الجديد إيرفي رينار بعد وصوله إلى مطار مونتيري تحول إلى مقر الإقامة ومنها إلى المقر متاع التدريبات المنتخبنا الوطني التونسي، وأشرف على أول حصة تدريبية لالتقى بها بالملعبية. القاع المعنويات طايحة شوية، قالهم لازمكم ترفعوا روسكم قبل مباراة الجابون، تنساو الهزيمة والخيبة متاع 5 أهداف مقابل هدف في المقابلة الأولى ضد السويد، وقالهم المونديال مازال موفاش، مازال فما أمل بمقابلتي اليابان وهولندا. وقال كنت متحفز ومتحمس لخوض التجربة هذه، سينو ما نقبلش التحدي. وقال نتفهم أيضا الوضعية متاع صبري اللموشي، وهذا عشته ديجا قبل مع المنتخب السعودي في الفترة الأخرى. قال لازمنا نخمو في مواجهة منتخب قوي اللي هو أفضل منتخب في آسيا اللي هو المنتخب الياباني. ذكركم بالنتائج متاع مقابلات ما بين البارح واليوم الفجر. البارح فرنسا ربحت السنغال 3 أهداف مقابل هدف من الدوبلي لكيليان بابي اللي ارتفع رصيده في نهائيات المونديال إلى 14 هدف. أيضا البارح العراق خسرت مع النرويج 4 أهداف مقابل هدف، هالاند كان سجل دوبلي في المقابلة هذه. اليوم الفجر الأرجنتين ربحت الجزائر 3 أهداف مقابل 0، هاتريك ليونيل ميسي اللي يواصل في كتابة التاريخ. النمسا ربحت الأردن 3 أهداف مقابل هدف، والنقطة السلبية بالنسبة للمنتخبات العربية 3 أهداف عكسية يسجلوا ضد مرميهم اللي هما محمد هاني مع مصر ضد بلجيكيا، يزن العرب مع منتخب الأردني ضد النمسا، وأيمن حسين اللي كان سجل ضد مرميه في مباراة العراق رغم أنه سجل

0: لفريقه أيضا سجل ضد مرماه أيمن حسين اللي يرجع ويسجل في مرمى منتخب النرويج بعد غياب طويل. بالنسبة لمنتخب العراق 40 سنة هذا أول هدف في المونديال. نحكي على المقابلات المبرمجة اليوم. اليوم انطلاقا من 6 متاع العشية البرتغال باش تلعب ضد الكونغو الديمقراطية، 9 متاع الليل فيش كبيرة بين انجلترا كرواتيا، نص الليل بنما تلعب ضد غانا، وما 3 متاع الفجر اوزباكستان تلعب ضد المنتخب الكرواتي. وعلى ليونيل ميسي كتابة التاريخ البارح كانت من نصيبه من خلال تسجيله للهدف رقم 16 في نهائيات المونديال، يعادل الرقم تاع كلوزو نجم المنتخب الألماني السابق ومرشح أنه يتجاوز الرقم هذا ويكون الهدف التاريخي في المونديال. وأيضا البارح أكبر لاعب في عمر 38 سنة 358 يوم يسجل هاتريك في المونديال، رغم أنه صحافة تقريبا العالمية للكل أجمعت أنه ليونيل ميسي استحق ورقة حمراء البارح في مباراة الجزائر بعد دخله على عيسى مندي، منها لرمسي اللي عنوند قالت ورقة حمراء كانت نجم تكون صحيحة 100% على ليونيل ميسي وعدم تدخل الفار ومفقش بها زادة حكم المباراة. نحكيو على كريستيانو رونالدو، ديما التنافس عن بعد بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، زوز الاسامي الكبار وزوز اساطير هذم المونديال السادس في تاريخهم. كريستيانو رونالدو وصل اليوم الى مدينه هيوستن مع منتخب البرتغال وطريقه تفتيشه اثارت جدل الصحافه العالميه. كريستيانو رونالدو اللي باش تكون اليوم الافتتاح نتاع مباراه البرتغال بالنسبه لي ضد الكونغو الديمقراطيه، يسعى ايضا للتسجيل وملاحقه هدف المونديال. فلاش المونديال قدم لكم أنيس الذويدي، الموعد الجاي باش يكون في جوهرة سبور مع ساعتين مع ولي شاهي طيبة. فلاش المونديال من الاثنين الخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين، المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تحياتي الأربعاء 17 جوان 2026، يومكم سعيد، شكرا لكل من التحق بنا في الاستماع، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير مرة أخرى بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. المحقق بلوس يوميا من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين مع زوز قضايا نقترحهم عليكم يوميا رفقة الفريق اللي رفقني. إذن حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. واليوم نقترح عليكم بداية حلقة هزنا لدولة عربية شقيقة باش نحكيو على قضية اخترت لها كعنوان أربعة رجال وامرأة، حلقة تسمعوها حالا في المحق بلوس على جوهرة FM وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
2: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس. محقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا اليوم بيجتهزنا للشقيقة مصر، وتحديداً منطقة منية النصر التابعة لمحافظة الدجهلية. ترجع بينا الأحداث لنهار 4 جوان 2025، نهارين قبل عيد الأضحى. الوقت كان يقرب للسبعة متاع الصباح، والناس الكل كانت عايشة على إيقاع تحضيرات العيد في إحدى المنازل. كانت فما عائلة كاملة على موعد مع كارثة عمرها ما هي باش تنساها. بنت الحاجة نجيبة هزت صبحيتها تليفونها كيما عادتها باش تكلم أمها. كان عندهم موعد باش يهبطوا للسوق يكملوا بعض القضيات تاع العيد. كلمتها مرة، اثنين، ثلاثة، لكن ما من مجيب. تليفون الحاجة مسك.
2: الرقم المطلوب غير متوفر حالياً، الرجاء المحاولة لاحقاً.
1: في الأول قالت يمكن طاح شارج، هما كي عاودت وحاولت تتصل أبوها لقات تليفون وهو زاد مسكر. هنا بدا القلق يتسلل لقلبها، على خاطر الحكاية مش عادية. أمها وبوها من الناس اللي يفيقوا ساعة على بكري يصليوا الفجر ويبداوا نهارهم مع أول ضوء. أما زوز تليفونات مسكرة في نفس الوقت، هذه حاجة تخوف. وقتها قومت ولدها من النوم وقالت له برا عايش ولدي، شوف جدك وجدك يمكن يستحقوا شي حاجة. الوليد خرج يجري وصل للعمارة، طلع دق الباب، استنى، عاود دق، ما فهم شيء، زاد نوقز، ما فهم حتى جواب. نادى بعلى صوته، يا مماتي يا جدي، أما الصمت كان سيد الموقف. ما فما حتى حركة، ما فما حتى صوت، ما فما حتى أثر للحياة في هالدار. ارجع الوليد لدارهم وقال لأمه اللي صار. هنا زادت قلقة أكثر، زعما وينهم؟ وهي ما زالت حائرة مش عارفة شنو تعمل، وتسمع الباب يدق. حلت تلقى قدامها أبوها، كان هو زاد متوتر وقال لها أمك ويني زعمة؟ دقيت عليها برشا وما حلتش، اليوم الصباح كيف خرجت للفجر ما هزيتش المفتاح معايا خاطر خليتها فايقة. قررت هي وياه يرجعوا للعمارة، البو بنته، وهزوا الحفيد معاهم. المشكلة اللي الدار موجودة في الطابق الثالث والباب مسكر من داخل. الحل الوحيد كان أنهم يطلبوا من واحد من الجيران يخلي الوليد الصغير يطلع من السطح بشكاكة ينقز من شباك دار جده، وكان ذلك كذلك. الوليد طلع دخل الدار من الشباك، في اللحظة اللي حط فيها ساقيه في وسط الدار حس اللي فما حاجة مش طبيعية. الدار كانت مقلوبة، الحوايج ملوحة، لثاث مبعثر، كأنه زلزال ضرب بيوتها. وقف لحظة قلبه يدق في 3000، وبدأ ينادي مماتي يا مماتي، أما ما فماش جواب. بلع عريقه بالسيف وتقدم خطوة، خطوتي 3. الخوف كان ظاهر عليه، أما المسيكن ما زال يمشي حتى وصل البيت نوم جدته، وغادي اجمد في بلاستو. باب البيت كان مكسر، وراه كان يستنى فيه مشهد باش يبقى يلاحق بقية حياته. الحاجة نجيبة مماته كانت طايحة في القاعة، مربوطة من يديها وساقيها، ما تتحركش، ما تتنفسش، ما تجاوبش. الوليد بقى يخزر لها لثواني، حاول يستوعب اللي يشوف فيه، وكيف هم خرجت منه صيحة هزت العمارة الكل. حل الباب وخرج يجري وهو يصيح ويبكي. جد وامه دخلوا للدار وكي شافوا المشهد انهاروا. الصياح والعويل ملاو البلاصة، الجيران خرجوا من ديارهم والجميع تجمعوا قدام الشقة. وفي دقائق كانت سيارات الإسعاف والشرطة حاضرة على عين المكان. المسعفين أكدوا الخبر اللي ما كان حد يحب يسمعه. الحاجة نجيبة فارقت الحياة. في الوقت اللي كانت عائلة الحاجة نجيبة تعيش واحدة من أصعب اللحظات في حياتها، المحققين بداوا أولى خطواتهم داخل مسرح الجريمة. الدار ما زالت كما لقاوها، كل شيء في بلاستو، ولا قول بلا صح، كل شيء مش في بلاستو، كأنه الجاني كان يقلب في الدار بيت بيت زنجة زنجة. وفي غرفة النوم كانت الحاجة نجيبة ما زالت ممدودة على الأرض، مربوطة من يديها وساقيها، بدنها فيه آثار مقاومة واضحة، كدمات في أماكن متفرقة، آثار عنف على مستوى الرقبة، دم شايح حول وذناها. من أول معاينة بدأت فرضية السرقة تفرض نفسها بقوة، خاصة بعد سماع زوج الضحية. الحاج قال للمحققين عنا بيت صغيرة في الدار نجيبة تخبي فيها الفلوس والذهيبات والصيغة متاعها. المحققين لقاوا باب البيت محلول، أما اللي كان في وسطها بح اختفى، الذهب مش موجود، الفلوس ما فماش، حتى السلسلة اللي كانت نجيبة ديما تلبسها في رقبتها اختفت. والسلسلة هذه بالذات كانت مهمة برشا، خاطر نجيبة كانت تربط فيها المفاتح الكل، تخاف تضيعهم المسكينة وتخاف تنساهم، وكانت ديما معلقتهم في رقبتها. حاجة أخرى شدت انتباه المحققين، في الدار كانت مركبة كاميرات مراقبة. حاجة نجيبة ورجلهم بما أنهم يعيشوا وحدهم ركبوا كاميرات باش يطمنوا على رواحهم. لكن وقت اللي وصلوا المحققين لجهاز التسجيل لقاوا البلاصة فارغة، الدي في ار هذاك اللي يتسجل عليه الكاميرا اتقلع من بلاصته واختفى وزاد. وهنا بدا الشك يتسلل للمحققين، على خاطر السارق العادي يدخل يهز اللي يلقاه ويهرب، أما اللي صار هنا مختلف. الجاني يعرف مليح وين فما الفلوس، يعرف مليح وين فما الذهب، يعرف مليح وين فما المفاتح، يعرف مليح وين موجود الديفير. في الأثناء تم نقل جثة الحاجة نجيبة للطب الشرعي، بينما انقسم فريق التحقيق المجموعتي، مجموعة تبحث على تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في الشوارع المجاورة، مجموعة ثانية تكفلت باستجواب الجيران والأقارب. الجيران كانوا بهتين وهما يسمعوا في اللي صار لها ويحكيوا عليها بكل احترام للمحققين اللي يسألوا فيهم. كل واحد يسمع سيرتها يزيد يستغرب، شنو الذنب اللي عملته هالمرأة باش تلقى هذا المصير؟ لكن بينما كانت الأسئلة تتكاثر كان الجواب يقترب ببطء من المحققين. في واحدة من الكاميرات الموجودة قريب من العمارة ظهر مشهد جذب انتباههم، توك توك فوق 4 شباب خارجين من الزنقة اللي تسكن فيها الحاجة نجيب، توقيته قريب برشا من وقت وقوع الجريمة، هيئتهم مريبة، حوايجهم تزيد تثير الشك. وهنا قرروا المحققين يعرضوا الصور على أفراد العائلة. في البداية حاولوا يتعرفوا على وجوه، وفجأة سيد خو الحاجة نجيبة قاعد يبحلق في الفيديو، وإذا بيه وقف وشد راسه بيديه وبدا يصيح، لا لا لا لا مستحيل، هو محمود، هذا ولدي. المحققين تجمدوا، وسيد بدا يبكي بشكل هستيري ويوري في الإكران، هذا محمود، هذا ولدي. أما ليلى مستحيل مستحيل محمود مستحيل. الراجل انهار وهو يبكي ويضرب في وجهه في راسه ويقول والله قلبي كان حاسس. من وقت اللي سمعت بالخبر وانا نكلم فيه وتليفونه مسكر ما جاوبنيش. المحقين وقتها تبادلوا النظرات، لأنه الاسم اللي خرج من فم البو سيغير مسار هذه القضية. محمود يكون ولد خوذ ضحي. اسم محمود إذن هبط على العائلة كالساعقة، على خاطرهم يعرفوا شكون كانت نجيبة بالنسبة لي، ويعرفوا شكون كان محمود بالنسبة لنجيبة. قبل ما يكون ولد خوها كان بالنسبة لها ولدها، يمكن حتى أكثر من ولدها. محمود ما كانش ديما الشاب الهادئ اللي الناس تعرفه كيكبر شوية. في فترة من حياته ادخل في طريق خايب، خلطة فاسدة، صحاب سوء، مشاكل متواصلة مع أبوه. أبوه تعب معاه برشا، حاول ينصحه، حاول يحاوره، لكن النافع الله. كل مرة كان يرجع لنفس المشاكل، حتى للنهار صارت عركة كبيرة بيناتهم، عركة في أخرها البو طرد ولده من الدار. محمود خرج وقتها، لا عنده وين يمشي، لا عنده فلوس، لا عنده شكون يستقبله. وقتها عدى الليلة قدام جامع وحده في الشارع، لكن في الصباح وصل الخبر للحاج نجيبة عمته. أول ما سمعت ما استناتش، ما قالتش هذيك نتائج في عائله، ما قالتش خليه يتربى، بالعكس خرجت تجري تفركس عليه، وكيف لقاته شدته من يده ودخلته لدارها وقتله من اليوم أنت ولدي. ومع الوقت بدأ محمود يفيق على روحه ورجع للقراية ونجح. بل أكثر من هكا، حصل على معدل خلاه يدخل لكلية الهندسة. نهارتها كانت نجيبة فرحانة أكثر منه، ذبحت ووزعت اللحم على الجيران. ومع مرور السنوات تحسنت العلاقة بين محمود وبوه، ورجع يعيش مع عائلته، لكن علاقته بعمته عمرها ما انقطعت. كان يزورها باستمرار، يشرب عندها القهوة والتاي، يضحك معاها، يعاملها على أساس أمه الثانية. هذاك علاش كان من المستحيل على العائلة تتصور اللي محمود ينجم يدقها بشوكة ولا يوجعها، فما بالك يقتلها. لكن رغم هذا الكل محمود مختفي من نهار الجريمة، تليفونه مسكر، ريحته ما فماش. وقتها صدرت التعليمات للأمنيين بسرعة إيقافه، تعملت الكمائن في المنطقة، تمت مراقبة الطرقات، تمت متابعة إشارات التليفونات. ومع مرور الساعات وصلت أول نتيجة، إشارة تاع تليفون محمود ظهرته بحذا الجامعة اللي يقرأ فيها كلية الهندسة. تحركت الوحدات الأمنية بسرعة، وبعد وقت قصير كان محمود محاصر وتم إيقافه دون مقاومة ودون أي محاولة هروب منه. في المركز كان فما شكون يستنى فيه، شكون مازال يرفض يصدق، مازال متعلق بأمل صغير أنه ولده بريء، أنه فما غلطة في الموضوع، أنه اللي شافه في الكاميرا مش محمود. أول ما دخلوا محمود للمركز شد فيه وقلوا بعينين مليانين دموع، قل لهم يا ولدي، قل لهم مش أنت عايش ولدي، قل لهم مش أنت اللي عملت هكا في عمتك، مستحيل، تي هي اللي ربيتك، تي هي اللي وقفت معاك وقت اللي الناس الكل خليتك، قل لهم يا ولدي. لكن محمود بقى سكت، لا قل لهم، لا بكى، لا دافع على روحه، لا أنكر، فقط كان يخزر البوه بصمت ثقيل. بعد ساعات قليلة من الاستجواب جاء الاعتراف. محمود هز راسه وخزر للمحقق وقال: إيه نعم سيد المحقق، أنا اللي قتلت عمتي نجيبة. لكن الصدمة الأكبر أنه محمود ما كانش وحده، وقال: مانيش وحدي، وبدا يحكي ويكشف بالتفصيل كيفاش بدات الحكاية. والحقيقة أنه الجريمة هذه ما بدتش بالسرقة ولا بدت بالطمع ولا بالمخدرات، الجريمة بدت بحكاية حقد قديم، رغبة في الانتقام. حسب اعترافات محمود، قبل حوالي 4 شهور من الجريمة اتقابل بالصدفة مع راجل يعرفه مليح، محمد رمضان غنيم. هذا يكون طاليق حفيدة الحاجة نجيبة، طاليق بنت بنتها. في البداية كانت مجرد مقابلة عادية، سلام سلام، قعدة قهوة. من بعد ولات جلسات متكررة، ولات كل يوم تقريبا، ومع الوقت قربوا الأولاد من بعضهم. وفي إحدى السهرات قال محمد رمضان المحمود، قالوا عندي مشكلة كبيرة، لو كانت تتحل حياتي الكل تتبدل. ومحمود سألوا وشنو هالمشكلة؟ محمد سكت شوية ومن بعد تنهد وقال عمتك نجيبة. محمود استغرب ما سكت. محمد رمضان كمل كلامه، يا أخي ما لاحظتش قديش عمتك تلبس ذهب؟ ما لاحظتش قديش عندها فلوسك العزوزة؟ مش قولك نسرقوها؟ في الأول الكلام ظهرت فدليكا ماسطة بالنسبة لمحمود، لكن مع تواصل الحديث حاولت تفدليكا الفكرة، والفكرة المشروع، والمشروع لمخطط كامل. وقتها محمود قال لمحمد رمضان حاجة مهمة برش، قالوا أنا نعرف الدار شبر شبر، ونعرفها وين تخبي الفلوس وين تحط الذهب، وحتى المفتاح نعرفها وين تحط. من نهارة هذه الجلسة بدأت تخطيط، لقاءات يومية، حسابات دقيقة، دراسة للمكان، محاولات متكررة باش يلقاو أفضل وقت للتنفيذ. لكن القدر كان يخبي مفاجأة أخرى، مفاجأة باش تزيد عدد المجرمة وتزيد من غرابة هالقضية. في قاعدة من القاعدات كان سي محمود في دار صاحبه وصاحب آخر، برك الله أصحابه الكل، كل واحد ينسيك في الآخر. صاحبه هذا محمد السيد عطاء الله، وكان حاضر زاد صاحبهم الثالث محمد رضا البدوي. وفي الأثناء يكلموا محمد رمضان الآخر يخط معاه السرقة، وبداوا يحكيوا في الموضوع السرقة. هم الريزو كان مش باهي والصوت يتقطع، يا أخي سي محمود باش يعمل أكبر غلطة، يحط التليفون أو بارلور، وياليتو ما عملها، خاطر أصحابه سمعوا كل شيء. هو علق التليفون من هنا وما بدأ يسألوا فيه. في الأول حاول يتهرب، أما مع الضغط وهو يبدو مسيكن شخصيته ضعيفة، حكى لهم كل شيء. وهنا محمد السيد ورضا قالوا له وانت علاش عليك مع محمد رمضان ذي؟ واحنا مانيش اصحابك؟ اما واحنا ولا بالفلوس؟ اسم سيب عليك منه ونعملوها بيناتنا. وهكا في لحظه واحده تحولت الجريمه من مشروع زويز من ناس المشروع عصابه. محمد رمضان خطط صحيح، اما التنفيذ باش يكون على يد محمود ورضا وسيد. كل شيء كان محسوب، كل حركة، كل احتمال. هذاك علاش قبل التنفيذ باش يتأكدوا مشاو أكثر من مرة للحي، يقانسوا، يراقبوا، يتابعوا، يشوفوا في الوضع. الجيران لاحظوا وجودهم لكن ما شكوش فيهم. مرة أجلوا العملية خاطر الشارع كان معبي بالناس، ومرة أخرى أجلوها خاطر الحاجة ما كانتش وحدها في الدار. لكن في الأخر لقاوا الفرصة المثالية. محمود كان يعرف حاجة مهمة، يعرف اللي راجل عمته يخرج كل صباح قبل الفجر للصلاة في الجامع، هذا بالضبط الوقت اللي باش ننفذوا فيه الجريمة خاطر نجيبة تبدأ وحدها. ليلة 4 جوان 2025 ومعاهم رابع عبد المجيد، هذا عنده تكتك ملحومة، مهمته الوحيدة يهربهم. وصلوا قريب للعمارة، تخبيوا في الظلام، كل واحد لابس أكحل في أكحل ومغطي وجهه. هما يستناو، شافوا الحاج خرج من العمارة متجه للجامع. وقتها قال محمود: هذه فرصتنا. تحركوا في ساعة هو وعبد المجيد. رضا وسيد بقى

0: يلقاوه في الشارع يراقبوا الوضع ويعلموهم إذا رجع الحاج. محمود توجه مباشرة للجعب متاع الصرف الصحي متاع العمارة، حاجة اللي عملها مئات المرات وقت كان صغير، يطلع في الزيقوات طلع من غادي وصل للطابق الثالث، الشقة اللي عاش فيها سنين. الحاصل حل الشباك دخل، ودخل وراه مباشرة عبد المجيد. وقتها كانت الحاجة نجيبة ما زالت في فرشها قبل ما تقوم، تحذر في روحها باش تقوم للفجر. ما كانتش تعرف أنه الموت دخل لدارها قبل ما تقوم هي من فرشها. في ثواني انقض عليها محمود، حط يده على فمها بقوة حتى ما تصيحش. الحاجة نجيبة حلت عينيها وبدأت تقاوم، لكن أول ما شافت الوجه اللي قدامها تجمدت في بلاصتها. محمود ولد خوها، حسب اعتراف محمود قال للمحقين كانت تخزر لي في عينيا وكأنها مش مصدقة اللي تشوف فيه. أما هو ما تراجعش وما ترددش. عبد الحميد شد الحبل وبداوا يكتفوا فيها، ربطوها من يديها من سقيها، ثم هبطوها على القاعة. الحاجة المسكينة تقاوم، لكن قدام زوز شباب أقوى منها ما كانت عندها حتى فرصة للنجاة. من بعد جات اللحظة اللي حولت السرقة إلى جريمة قتل، لحظة حتى المحققين استغربوا منها، لأنه الحاجة نجيبة كانت مكتفة، ومع ذلك قرر محمود يقتلها. خنقها من رقبتها وبدأ ينزل وينزل وينزل أكثر حتى سكنت وسكتت ولفظت آخر أنفاسها بين يدين الشخص اللي كانت تعتبره ولدها. أول ما تأكد محمود أنه عمته فارقت الحياة مد يده مباشرة لرقبتها، نحالها السلسلة اللي كانت معلقة، سلسلة المفاتح، المفاتح اللي تخبي وراهم الهدف الحقيقي امتع هذه العملية امتع الاقتحام بيت المال كما مسمينها. مشى محمود مباشرة لهالبيت الصغيرة، حل الباب دخل وغادي لقى اللي كان يحلم به. في الأثناء كان عبد المجيد يدور في الدار يفركس يقلب ينبش على أي حاجة تتباع، أي حاجة تنجم تجيب فلوس، هز التليفونات، هز كل ما هو إلكتروني. من بعد وصل للديفير متاع الكاميروات، قلعوا من بلاست وهزوا معاه. والبشاعة ما وقفتش هنا، قبل ما يغادروا ارجع محمود مرة أخرى لجثة عمته، الجثة الملوحة على الأرض، ومد يده للذهب اللي كانت لبسته. بعدها هزوا مفتاح الدار وخرجوا بكل هدوء، لا جري لا ارتباك لا خوف، كأنهم مالي الدار. هبطوا للشارع، قابلوا رضا وسيد، ومن بعد الكل طلعوا في التوك توك متاع سي عبد المجيد وغادروا المكان. أما الحكاية ما وفاتش هنا، ما زال عندهم خدمة أخرى. وصلوا لمنطقة مجاري الصرف الصحي وغادي بداوا الشبيبة يتخلصوا من الأدلة، الحوايج الكحلة متاعهم نحاوها، الأقنعة اللي كانوا لابسينها نحاوها، التليفونات وجهاز الديفير لوحوه. بعد ذلك علاش داير ربي باش يتيح فيهم، خاطرهم نحاوا حوايجهم ومسكواتهم وامورهم وباش يتشافوا في الكاميرا. عبد المجيد اعترض، قال أصحابه قالوا نحب نخلي التليفون هذايا جديد، تليفون حرام نلوحوه. رضا قالوا يا مصدق التليفونات هذو ما ينجموا يهزونا للحبس، ينجموا يلقاوا بلايسهم بلاصتنا بيهم، وذاك علاش لوحوا كل شيء في مجاري الصرف الصحي. وتفرقت المجموعة، لكن المشهد اللي صار بعد ساعات سيكون أغرب ما الجريمة بيدها. لأنه سي محمود مرة أخرى بعد ما قتل عمته وسرقها وتخلص من الأدلة، قال عبد المجيد وصلني للفاك. عبد المجيد بهت فيه، قالوا للفاك؟ أي قالوا للفاك، هي وصلوا للفاك كلية الهندسة، على خاطر محمود كان عنده نهارتها شنو امتحان. أي ولا كيما نقول لك امتحان في الفاك، ادخل للكلية وقعد بين الطلبة وكأن شيئا لم يكن، وعد الامتحان وكمل نهاره بشكل عادي. بعد هذه الاعترافات تم إيقاف محمد السيد عطاء الله، تم إيقاف محمد رضا البدوي، تم إيقاف عبد المجيد. أما العقل الأول اللي زرع الفكرة وأشعل الشرارة ذكرته، محمد رمضان غنيم طليق حفيدة الحاجة نجيبة، هذاك بح أهرب ولم تتمكن الشرطة من القبض عليه. وانطلقت المحاكمة، الحكم إذن بالإعدام شنقا في حق محمود الباز، محمد السيد عطاء الله، محمد رضا البدوي. أما عبد المجيد فاعتبروه قاصر وقت الجريمة، حكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة. بالنسبة لمحمد رمضان غنيم فصدر في حقه حكم غيابي بالسجن لمدة 25 سنة. المحقق بلس مع حمزة البلومي. كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
1: فم برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
2: غاليريا بوينتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
3: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسي قريبه مني.
6: المحقق بلس مع حمزه البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد، مواصلين إذن في المحق بلس حتى الماضي ساعتين. هذه القضية باش تهزنا لأستراليا، مش ديما نهزكم لأستراليا الحقيقة، خنشوفوا عالم الجريمة غادي شنيا حواله. فما ناس الحق تعاني من إحساس كبير بالنقص. الحق هو كإحساس في حد ذاته مش خطر، لكن وقت يتخلط بأمور أخرى كما الكبت، وقت يعيش الإنسان سنوات وهو حاسس بالفشل أو العجز أو الرفض، وقتها يمكن يتحول هالإحساس لقنبلة موقوتة ما يعرف حد وقتاش تنفجر. رسالة عاجز حالا في المحق بلس على جوهر FM ودائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة للجميع.
6: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: حكايتنا لليوم باش تهزنا لمدينة أديلايد، عاصمة ولاية جنوب أستراليا. مدينة ساحلية بامتياز، تتميز بالمساحات الخضراء اللي تحيط بها من الجوانب الكل، كما تعتبر أيضا عاصمة المهرجانات في أستراليا، وإن تستضيف سنويا العديد من الفعاليات الثقافية والفنية العالمية. ترجع بنا أطوار القضية لنهار 17 أبريل 1999، تقريبا مع 9 متاع الليل، قدام مركز الأمن اللي في المدينة، زوز أعوان شرطة طلعوا في الكهرباء على أساس باش يعملوا دورة روتينية في أرجاء المدينة. لكن أول ما طلعوا في الكهرباء واحد منهم لفتت انتباه ورقة محطوطة تحت السويغلاس في الكبوت متاع الكهرباء. أهبط في الباربريز متاع الكهرباء، أهبط امشى هز الورقة وحلها، وإذا به يتفاجأ بالكلام اللي مكتوب فيها. ورقة كانت مكتوبة بخط اليد وبدأ يقرأ: امشيوا للأرض المهجورة التابعة لمركز الأمن المهجور، غادي بين الشجر والشجيرات باش تلقاو اللي تلوجوا عليه جثة. مانيش مفدلك معاكم، مانيش قاعد نقول في كلام وبرة، الجثة موجودة بين الشجر. البوليس اللي كان يقرأ في الرسالة قلت لك بصوت عالي بهت هو، وعلامات الريبة ارتسمت على وجه زميله اللي يسمع فيه. علاش؟ لأنه نهارين التالي اتصال وصل لمركز الأمن من تاكسيفون في المدينة. الاتصال كان من شخص مجهول، هو زاد يعلمهم اللي فما جثة مرمية بين الشجرات في الأرض المهجورة التابعة للمركز في المدينة. في البداية ما همش يمشي يعطيه الاتصال أي أهمية، لكن ساعات قليلة من بعد نفس الشخص عاود اتصل من جديد من تاكسيفون آخر وعاود حكي لهم نفس الخرافة وأكد لهم أنه ما هوش قاعد يفدلك معاهم وعلق سريعا التليفون. لكن مع الإلحاح اللي شافوه تليفون وجواب وكذا، دورية من الأمن توجهت لها الأرض هذه وعملوا دورة وقال لهم السيد لكنهم مش يلقوا حتى شيء، لا جثة لهم يحزنون. شنية الموضوع زعما؟ شكون الشخص هذا اللي قاعد يلعب معاهم في لعبة القط والفأر من اتصالات لرسالة؟ زعما فعلا فما جثة وهما كيلوجوا ما لقوهاش، ولا السيد هذا فاضي شغل ويضيع لهم في وقتهم؟ الأعوان الزوز قرروا يعاودوا يرجعوا من جديد للأرض ويعاودوا يلوجوا المرة هذه بأكثر دقة. والحقيقة المرة هذه على عكس المرة الأولى باش يتفاجئوا بمجموعة من الأغصان كانوا محطوطين بطريقة مريبة في بلاصة بعيدة على الأنظار. تحتهم شافوا يد بشرية بحذر شديد قربوا وبدأوا يبعدوا في الأغصان، والصورة بدأت توضح قدامهم تدريجيا. جثة في بداية التحلل لشابة عارية تماما، حوايجها كانوا محطوطين بجنبها، ملامحها كانت تقريبا متحللة بفعل العوامل المناخية. الأعوان فورا بشطلبوا تعزيزات من زملائهم اللي التحقوا سريعا بالمكان، وتم تطويق ما أصبح يعتبر مسرح جريمة. انطلقت الأبحاث على أي دليل ينجم يوصلهم لهوية الضحية وعلاش لا الجاني، لكن مش باش يلقاو حتى شيء. في الأثناء طبعا سيارة الإسعاف وصلت ونقلت الجثة للطب الشرعي في محاولة لمعرفة أسباب وتوقيت الوفاة. الحقيقة أنه المهمة باش تكون صعبة برشا على الطب الشرعي، لأنه الجثة كانت كما قلنا متحللة وكانت منتفخة، وهذا مش معناها أنه الضحية عندها برشا مقتولة راوة، لكن فما ظروف مناخية تحكم في الوضع. البلاصة اللي تلقات فيها الجثة أرض زراعية، بالتالي فيها نسبة كبيرة ديجا من الحشرات، زيد احنا في شهر أفريل يعني الدنيا بدأت تسخن، وأصلاً المدينة هذه معروفة بأنه طقسها سخون نسبياً على طول العام، بالتالي هذا اللي يمكن يسرع في عملية التحلل. وذاك علاش لم ينجح الطب الشرعي في تقريره في تحديد تاريخ الوفاة بدقة. أكد أن ضحية شاب في العشرينات من عمرها، نجم يحدد العمر، أن السبب الرئيسي للوفاة هو الخنق، بما أنه تلقاه في رقبتها آثار كسور عديدة تؤكد هذه الفرضية. قال التقرير زاد أن الوفاة وقعت على الأقل من أسبوع، ولكن لم يتمكن من أن يكون أكثر دقة، وصعب عليه زاد يحدد إذا كانت الضحية تعرضت لاعتداء جنسي أم لا. طبعا المعلومات الشحيحة اللي قدمها تقرير الطب الشرعي، ومع غياب أي أدلة في مسرح الجريمة، لقوا المحققين رواحهم قدام لغز. المحقق المكلف بالملف قرر أنه يستعين بالصحافة، نظم مؤتمر صحفي حكى فيه على المعطيات ولو هي الشحيحة المتوفرة في القضية، أعرض حتى الملابس متاع الضحية على أمل أنه فما شكون نجم يتعرف عليها، اطلب من أي كان عنده أي معلومات أو شك بسيط أنه يعرف الضحية يتواصل معاهم سريعا. وهذا اللي يصير في البلدان اللي يصير فيها تعامل وتعاون بين الأمن والإعلام. الجميع يساهموا في الوصول للحقيقة. بمجرد ما نشر الخبر، سيدة اسمها مونيكا تقدمت لمركز الأمن وقالت أنها تعرف مليح الملابس اللي تلقاه بحظ الضحية، بل أنها متأكدة أنه الضحية شكون؟ بنتها مايا جاكيك 29 عام. قالت أنها تلوج عليها توا من حوالي جمعتين بعد ما خرجت نهار 2 أفريل من الدار. طبعاً سيتم التأكد بداية من أن الجثة ما ترجع المايا هذه، قاموا بمقارنة سجل أسنان الجثة مع سجل أسنان مايا اللي جابتهم أمها من عند طبيبها. توا إذن تأكدوا وعرفوا الضحية هي فعلا مايا. لازمهم توا يلقاوا الجاني. بداية البحث باش تكون بسماع العائلة. في سماع مونيكا والدة مايا قالت للمحققين أن بنتها كانت تعاني من عدة أمراض نفسية وكانت غير متوازنة نفسيا. مونيكا الأم أكدت أنها لوجت عليها في البلايس الكل اللي مستانسة تمشي لهم لكنها ما لقتهاش. وقتها توجهت لمركز الأمن وقدمت بلاغ في اختفائها. لكن في حديثها أعطت الأم للمحققين معلومة أخرى، أما الحقيقة معلومة مش تزيد تصعب البحث على الأمنيين. مونيكا باش تقول أنه اختفاء مايا خليها تكتشف حاجات على بنتها كانت تجهلها. شنو مثلا مدام؟ بكل إحراج قالت مونيكا أنها عرفت من مجموعة من صديقات مايا أنه بنتها في الفترة الأخيرة مشيت في سلوك مش ولا بد، أصبحت من بائعات الهواء. قالت أنها كانت تجهل هالموضوع وعرفته إلا كي اختفت البنية. معلومة هذه كما قلنا صعبت المهمة على المحققين. علاش؟ إذا كان البنية في هذا النشاط فبالتالي المجرم ينجم يكون واحد من حرفائها، وهذا باش يصعب البحث عليه. قديش من حريف باش يشوفوا كيفاش باش يوصلوا لهم؟ بالتالي كان لازمهم يشوفوا خيط جديد في القضية، والخيط الحقيقة كان قدامهم. ذكرتوش خيط موجود على طاولتهم؟ عرفتوش؟ صحيح، الرسالة اللي تلقات في الكرهبة فكرتها. ما هي دليلهم الجدي في الموضوع؟ بل مش كان الرسالة، التليفونات اللي وصلت للأمن أيام قبل العثور على الجثة ما يمسجل أي مكالمة توصل لمراكز الأمن في الدول الباردة تتسجل. بالنسبة للمحققين اللي بعث الرسالة واللي كلمهم في التليفون هو نفس الشخص، هو المجرم، لأنه طريقته في توصيل المعلومة كان فيها نوع من التحدي للشرطة، كأنه قاعد يقول راني قتلت وقتلتها ورميتها بحذاكم وانتوما ما نجمتوش توصلوا لها ولا توصلوا لي. المحققين حاولوا يستخرجوا البصمات من جواب الورقة، لكن السيد قاري حسابه مليح ما لقاو حتى بصمة. تم تحسين جودة تسجيلات المكالمات، نشروها في وسائل الإعلام على أمل فما شكون يتعرف على الصوت ويجي يبلغ كما صار في المرة الأولى، لكن ليس في كل مرة تسلم الجرة. بح المرة هذه ما جي حد، حتى أن الشرطة عرضت مكافأة مالية لأي واحد يعطيهم هوية صاحب الصوت، لكن لا نتيجة تذكر. أكهوات مع الوقت اتحط ملف القضية متاع مايا في واحد من الرفوف وكلاته الغبرة بعد ما تسجلت الجريمة ضد مجهول. عامين مش يتعداو دون جديد يذكر. العائلة مسيكنا تقريبا نسيت الموضوع، ما عاش عندها أمل. عام 2001 تعمل موقع إلكتروني تابع للشرطة اسمه Crime Stoppers،

تسجيل المكالمات والرسالة يجيش لبالك. ها؟ المحقين والقضاء والأمن في الموقع حتى التسجيلات وحتى الجواب متاح للجميع. المحقين وقتها ما كانوش يعرفوا أنه أيام قليلة فقط بعد ما حطوا هذه المعطيات في الموقع باش يجيهم الخبر اللي كانوا يستناو فيه عندهم عامين. 17 أكتوبر 2001، راجل يتوجه لمركز الأمن يقعد قدام المحقين ويقول لهم اللي هو عنده معلومات هامة يحب يشاركها معاه. تفضل مرحبا. السيد قال اسمه ستيفن، قال أنه دخل بالصدفة لهالموقع يشوف القضايا الموجودين فيه. هما قضية مايا أكثر قضية جذبت انتباهه. معليش؟ قال مش على خاطرها صارت في المدينة اللي هو عاش فيها طفولته. لا لا مش هذا السبب. هي باهي قلنا علاش يفضلك، معناش برشا وقت. قال لأنه كي سمع التسجيلات متاع التليفون السيد اللي من المفروض يكون هو المجرم، قال حسيت روحي نعرفه بالباهي. أيوة. قال غمضت عينيا وسمعت التسجيل مرة اثنين ثلاثة، هو تي هو في كل مرة نحس أني الشخص اللي قاعد يحكي هذا نعرفه مليح، تي هو. شكونه هو؟ خويا سيد المحقق، خويا الصغير مارك إيرين روست. مارك سيد المحقق مقيم هنا في المدينة بحذاكم، بل في الشارع اللي فيه المركز المهجور اللي لقيتوا فيه الجثة. والحقيقة سيد المحقق خويا من أصحاب السوابق العدلية، داخل خارج على الحبس. أنا واثق أنه التليفون هذا هو اللي عمله، مستحيل نغلط في صوت خوي. هاي باهي سي ستيفن، خوك مارك وين توا؟ كيفاش نجم نوصلوله؟ خويا مارك بحذاكم سيد المحقق. كيفاش؟ وفيتشي متفادليك؟ لا بحذاكم في الحبس، ما وتم إلقاء القبض عليه بعد ما اقتحم دار مراه وحاول يعتدي عليها تحت تهديد السلاح. شهادة ستيفن كانت بمثابة القنبلة في هذه القضية، لكن كان لازم على المحقين يثبتوا الساعة أنه مارك فعلا هو الشخص اللي اتصل بهم وبعث لهم الرسالة. طلبوا من ستيفن خوه يعطيهم أي وثيقة كتبها مارك بخط يده، والمهمة هذه ما كانتش صعيبة على الخو لأنه كانت عنده مجموعة من جوابات خوه. جاب لهم جواب مكتوب بخط اليد، وبمقارنة الخط تأكدوا فعلاً أن الرسالة اللي وصلت للمحقين مكتوبة بخط يد مارك. لكن الدليل هذا يبقى غير كافي لإدانة فعلية ورسمية. ينجم بكل بساطة ينكر الاتهامات، يقول أنه فقط كان شاهد عيان وخاف يبلغ حسيله. لازمهم دليل قاطع أنه فعلاً هو الجاني. المحقق كان مصر أنه يلقى الرابط المباشر بين مارك وبين الجريمة. في المرحلة هذه بش يقوم بإرسال حوايج مايا مرة أخرى لمختبرات البحث الجنائي، طلب منهم المرة هذه يفحصوهم بدقة بالأساليب المتطورة اللي تطورت بين عام 99 و2001. العملية هذه بش تجيب نتيجة، لأنه في فحص الحوايج بش يلقاو المحقين عينة حمض نووي، عينة جزئية لكنها كانت كفيلة أنها تأكد شكوكهم. تم مقارنة العينة مع الحمض النووي متاع مارك اللي ديجا كان عندهم، ما هو داخل عادة بحذاهم في الحبس مضيف، دونك عندهم لديين متاع اللي في الحبس الكل، وحصل التطابق أخيرا المجرم بين يديهم. سريعا المحقق باش يطلب إذن بالتحقيق مع مارك، بما أنه في السجن يلزمه إذن قضائي، وتحصل على ذلك. لكن كما كان متوقع مارك أنكر جميع الاتهامات، قال لا نعرف مايا، لا شفتها ولا حتى نعرف شنية اللي صار لها. واجهوه بالحمض النووي اللي موجود في ملابس الضحية، واجهوه بالرسالة المكتوبة بخط يده، واجهوه بالتسجيلات اللي بصوته، لكنه أصر على الإنكار، حتى أنه أعطاه مبرر غريب عجيب على وجود الحمض النووي متاعه يبين المخ متاعه فيه جرانة. قال أنه كنت نخدم أنا تاكسيست عام 99، هي؟ ربما مايا ركبت معايا هي في التاكسي. يا أخي الحمض النووي متاعي يتعدل.

0: يسلم قرايتك. مارك كان يحكي بثقة كبيرة في النفس مع ذلك. التحقيق معاه إذن ما جاب حتى نتيجة، والمحقق كان يستعد باش يخرج من السجن دون اعتراف، لكن بمجرد أن وصل لباب الحبس طلبوا منه يرجع من جديد. شفهم لباس؟ قالوا له فما سجين يحب يقابلك. السجين كان يقول أنه عنده معلومات مهمة جدا مستعد يقدمها إذا وافقوله على تخفيف عقوب. السجين هذا هو كريس، هذا زميل الزنزانة متاع مارك. وكريس حكى للمحقق اللي يعرفه، قال أنه مارك هو فعلا قاتل مايا. قال مارك صارحني بالجريمة اللي عملها، قال لي أنه شاف مايا نهار 2 أفريل كانت ماشية في الشارع وحدها. قال هو كان في التاكسي متاعه وعرض عليها يوصلها، لكن هي حقرته وما جاوبتوش وواصلت طريقها. الشيء اللي خلاه يتنرفز يتغشش يدور به الدجاج لكحل، يوقف الكرهبة يهبطلها وبالقوة يطلعها في الكرهبة ويتوجه بها للأرض المهجورة اللي هي بجنب المركز، وغادي يحاول أنه يعتدي عليها. لكنه ما اعتداش عليها. علاش ما اعتداش عليها؟ لأنه مارك سيد المحقق كان يعاني من ضعف جنسي، وهذا اللي خلاه مكبوت ويحاول ديما أنه يعتدي على السيدات، لكن هو في الحقيقة ما يقدرش. كريس واصل كلامه، قال بعد عدة محاولات شد مايا خنقها ثم اقتلها وحط أغصان الشجر فوقها. كل مرة كان يمشي في الليل يتفقد إذا كان الشرطة لقات الجثة ولا لا، وكي طوالت المدة والشرطة ما فقدش قرر هو بيدو يدلهم على بلاصة الجثة وبدأ يتواصل معاكم حتى يوصلكم لبلاصتها. كريس مش يسكت شوية، من بعد يواصل تفجير قنبلة جديدة. سيد المحقق البنية الصينية ميغومي سيزوكي المقيمة في المدينة اللي اختفت في ظروف غامضة تو من 4 شهور، هيش بها ما انتم تحققوا حاليا في قضيتها وشاكين انه حبيبها قتلها كما قاعدين نشوفوا في الاخبار، هي صحيح؟ لا ما تعبوش رواحكم سيد المحقق، مارك اكد لي انه هو اللي قتلها بعد ما حاول هي زادة يعتدي عليها وحكى لي تفاصيل الجريمة اللي عملها. شحكي لك ترى؟ قال لي أنها ركبت معاه في التاكسي من بحذا كيوسك في المدينة وحليت في عينه، فقرر أنه يحاول يجرب معاها بكش ينجم المرة هذه. في غفلة منها بدل الطريق وخذاء 8 مصب النفايات غادي بش يحاول يشبع غريزته، لكن كالعادة ويقتلها بنفس الطريقة اللي قتل بها مايا بالخنق، وبعد رماها في الزبلة حتى أنه احتفظ بذكرى منها. والكمان سيد المحقق متاحها وموجود معاها في الحبس يسمع به في الموسيقى. قال لي هو قرر يولي يقتل ويحتفظ كل مرة بذكرى من عند واحدة من ضحاياه. كلام كريس كان صادم جدا بالنسبة للمحقق. صحيح هما حاليا قاعدين يحقوا في قضية اختفاء ميغومي، وفعلا اتهموا حبيبها أنه هو وراء اختفائها المريب وأنه ربما يكون قتلها، أما التفاصيل اللي حكاهم ما ينجمش يكون جابهم من وسائل الإعلام، تفاصيل تأكد أنه فعلا مارك هو القاتل في الجريمتين. سريعا فريق من الشرطة توجه لمصب النفايات هذا وبدأوا عمليات البحث ساعات باش يعديوها في البحث حتى يلقاو جثة متحللة. بعد المعاينة ثبت فعلا أنها جثة ميغومي المختفية من 4 شهور. تمت مصادرة الولكمان اللي تعرفت عليها عائلة ميغومي وأكدوا أنه فعلا يرجع لبنتهم. المرة هذه مارك ما عادش عنده وين يهرب، كل الأدلة تشير أنه هو القاتل مش في جريمة، في زوز. انطلق التحقيق معاه من جديد، والمرة هذه مارك ما هوش بش ينكر بل سيعترف. قال أنه السبب المباشر وراء الجرائم الزوز اللي عملهم إحساسه بالنقص بالعجز بأنه راجل غير كامل، حب يفرغ الكبت متاعه فيهم، لكنه حس لي محاولة الاعتداء فقط غير كافية. وقتها حب يجرب تجربة أخرى، تجربة القتل، نشوة أخرى وإحساس آخر. قال لولا أنكم ألقيتوا علي القبض وقت حاولت الاعتداء على السيدة هذه في دارها، القضية اللي هو توا موقوف عليها في الحبس. قال كنت باش نولي قاتل متسلسل. بعد اعترافاته تم الحكم على مارك إيرين روست بتاريخ 5 ماي 2003 بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: المحقق بلوس بالنسبة لليوم أوفى. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي دائما وأبدا من الاثنين للخميس على جوهرة اف ام، من ماضي ساعة ماضي ساعتين ووقت ما تحبوا، في كل وقت على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان تنجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي غوميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
4: المدرب القدير فوزي البنزرتي، المدرب التونسي الأكثر تتويج، ضيفنا في برنامج ستوديو المونديال.
5: ستوديو المونديال
4: باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الافريقي ومستقبله مع الفريق، مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026 وعدة مواضيع أخرى.
6: الموعد
4: نهار الاربعاء 17 جوان انطلاقا من الاربعاء متاع العشية على جوهرة فيم تي في.
7: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
8: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
9: أريدو طور عالمك.
7: جوهرة سبورت
10: مرحبا بكم، والبداية كالعادة بآخر أخبار المنتخب.

0: جوهر FM TV.
1: الموعد اليوم مع ثاني حصة تدريبية للمدرب الجديد الفرنسي هيرفي رينار، والتركيز انطلق المباراة اليابان الأحد القادم 5 متاع الصباح بتوقيت تونس. البارح قبل حصة تدريبية الأولى للمدرب الوطني هيرفي رينار اجتمع باللاعبين، قال لهم ارفعوا روسكم، مازال ما تلعب حتى شيء، قادرين نلعبوا الند لند مع اليابان وهولندا، نتيجة مباراة السويد ننسوها والانطلاق في التركيز على مباراة اليابان. وهذا شنو قال هيرفي رينار مباشرة بعد وصوله للمكسيك.
2: Fédération m'a contacté, j'ai pas hésité une seconde puisqu'il reste deux matchs contre cette phase de groupe, et le football tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et puis c'est une Coupe du monde, c'est un événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'en faire déjà deux au niveau masculin, et je sais la passion qui entoure cet événement et la motivation qu'on doit apporter dans un tel événement. Donc c'est ce qui m'a motivé à venir, et surtout également, c'est un challenge qui est pas facile, mais c'est un challenge qui est motivant.
1: أرني هيرفي رينار قال ما ترددتش لحظة في قبول تدريب المنتخب التونسي، ما فكرتش برشا، وفقت مازال زوز ماتشوات، مازال الأمل قائم، وهذه هي المرة الثالثة نكون مدرب في المونديال، ونعرف وعشت ضغط المونديال، وحاضرين باش نقدموا مقابلات محترمة. أهداف بالجملة بين البارح واليوم 16 هدف في 4 مقابلات، معدل 4 أهداف في كل مباراة. فرنسا تربح السنغال 3-1 ثنائية كيليان مبابي، النرويج تربح العراق 4-1 ثنائية الهالاند، الأرجنتين تربح الجزائر 3-0 ثلاثية الميسي، النمسا تربح الأردن 3-1. اليوم 6 البرتغال، والكل في الانتظار رونالدو بعد تألق ميسي وكليان مبابي. البرتغال تواجه الكونغو الديمقراطية بإدارة الحاكم القطري عبد الرحمن الجسيمي. 7 المنتخب الإنجليزي، وحكايته حكاية، المنتخب الإنجليزي يبحث عن أول لقب له غايب منذ 60 سنة، أي منذ مونديال 1966 وقت رفع وتوج بالكأس العالم. من وقت المنتخب الإنجليزي يبحث عن أول لقب له، يواجه كرواتيا، مباراة قوية، مباراة فيها برشا فرجة بإدارة طاقم تحكيم فرنسي. رقم قياسي عربي في مونديال 2026، 8 منتخبات عربية كلهم لعبوا الجولة الأولى، لكن 0 من الانتصارات. مصر تعادلت، المغرب تعادلت، تونس خسرت، الجزائر خسرت، الأردن خسرت، العراق خسرت، قطر تعادلت، السعودية تعادلت.

0: جوله FM TV.
1: ريال مدريد أعلن رسميا تعاقده مع البرتغالي برناردو سيلفا حتى جوان 2028 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المان سيتي الإنجليزي. برناردو سيلفا 9 مواسم على المان سيتي كلها كانت ناجحة، 459 مباراة، سجل 76 هدف، توج ب 15 لقب أبرزها دوري أبطال أوروبا. منتخب الكرة الطائرة موجود حاليا في إيطاليا، يلعب اليوم مباراة ودية ضد المنتخب الإيطالي. أقل من 22 سنة المنتخب التونسي للكرة الطائرة يواصل تحضيراته لتصفيات البطولة الإفريقية اللي باش تحتضنها المغرب من 26 جوان إلى 3 جويلية 2026، وخاصة زاد ألعاب البحر الأبيض المتوسط من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. جمهور النجم الرياضي الساحلي وصل مساهمته في غلق ملفات اللجنة المستقلة لفض النزاعات، المبلغ المجمع إلى حد الآن 551 مليون مع غلق 5 ملفات، أوميجام 150 مليون، أحمد البريري 25 مليون، علي جمل 190 مليون، صلاح الدين الغدامسي 45 مليون، فهمي برمضان 92 مليون، الخمسة ملفات هذه كلها تغلقت. الملف الخامس هو ملف عليا البريقي، المبلغ المجمع إلى حد الآن 49 مليون والمطلوب 122 مليون. نفس الشيء في اللجنة المستقلة لفض النزاعات في الاتحاد الرياضي المنستيري، تواصل غلق الملفات فض المساهمات جمهور الاتحاد، غلق الملف الأول بقيمة 30 مليون، غلق الملف الثاني 10 ملايين طلال بوعبان المعد البدني السابق، غلق الملف الثالث قائد فريق الاتحاد السابق موزاس أوركوما 70 مليون، غلق الملف الرابع لشريف بوديان اللي انتدبوا الاتحاد الرياضي المنستيري الموسم الفرد لكنه ما كملش الموسم 41 مليون، وتم غلق الملف وتحصل على مستحقاته. الملف الخامس هو الموجود، الملف الموجود إلى حد الآن هو ملف منظر القاسمي، المبلغ المطلوب 40 مليون مع تواصل بيع اشتراكات موسم 2026-2027، مدارج مكشوفة 100 دينار، مدارج مغطاة 200 دينار، مدارج جانبية مغطاة جانبية 400 دينار، منصة شرفية 1200 دينار. وليد جزري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، استوديو المونديال 4 متاع العشية، واستضافة للمدرب فوز البنزرتي.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا وفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني لاحظ عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Labo 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jamara FM.
1: ساعتين و 12 دقيقة على جوهرة FM. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في موعد جديد من لابو 2.0 من توا حتى للأربعة متاع العشية. رفقكم بالأخبار بالخدمات والمعلومات، واليوم عنا برشا جديد موجه للناس اللي شاركت في المناظرات الخارجية للانتداب في الكونكورات. أكل اللي من شرجان دي وحنك في كل يوم في لابو 2.0 نقولوا هاو فما كونكور جديد. اليوم عنا بعض التحيينات وبعض الأخبار، تعطيونا ودنيكم وتابعونا بعد شوية بيان سور مع مختلف الفقرات اللي تعودتوا بها، مختلف الميزاجو خليني نقول، والتحديثات اللي قاعدة تصير في عالم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. مرحبا بكم الناس الكل اللي كيف تسلم عليكم. حسام الجيد في الديجيتال اليوم يرافقنا، سمية صغير في الإخراج التقني مرحبا، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. وأحلى بداية بشكون بالموسيقى اللي تسمعها معنا بعد شوية، جاستن بيبر توت سويت، محمد حمائي على جوهرة FM.
0: Labo 2.0.

0: الاثنين والخميس من الماضي ساعتين للاربعة مع سنة مهني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0. أهلا وسهلا، مرحبا بكم بيان سور مع أولى الفقرات والأخبار. نقدموا لكم النشرة الإخبارية ولا الموجز الإخباري اللي هو في علاقة بأخبار التطبيقات والمعيار متاع التقييم متاعها اللي قاعد يصير الفترة هذه، وكونوا متأكدين أنه كل 24 ساعة دي ما فما أخبار جديدة. خليني نحكي لكم على الأخبار السخونة إذا نجموا نقولوا، اللي هي عندها علاقة بالصحة النفسية، وين منظمة الصحة العالمية أصدرت أول دليل إرشادي استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة النفسية، وقالت ردوا بالكم مش أي أبليكاسيون تدعي اللي هي بشد داويكم ولا تعدي عليكم ولا تقولكم شو من الأعراض النفسية اللي عندكم. راهو في الدليل هذية فما 10 معايير لتطبيقات الصحة النفسية، وأي تطبيقة تخدم خارج المعايير هذية فهي خارج السياق، ممكن تضرك ومش تنفع، كيما الخصوصية، كيما الشفافية، كيما عدم التمييز، كيما إمكانية الوصول. والدليل متاع هذية متاع المنظمة الصحة العالمية راهو متوفر باللغة العربية على موقع المنظمة. الحقيقة هي خطوة مهمة لحماية المستخدمين من التطبيقات الغير موثوقة، وخصوصا لبي ألغوريتميك اللي يحكيوا عليهم بارشا اليوم في عالم الديجيتال وعالم الانتليجنس ارتيفيسيال. الخبر الثاني في علاقة بالتطبيقات العربية، ونحكي لكم على أبليكاسيون جديدة اسمها وعي. وعي هي تطبيقة سعودية، إلى حد الآن في 6 أشهر من اللي تحطت في الأبل ستور والجوجل بلاي حملوها أكثر من 2 ملايين أشخاص. التطبيق هذا مجاني بالكامل للصحة النفسية. شنو يعمل لك؟ يعمل لك جلسات هكا متاع تيرابي، تمارين متاع تنفس، استشارات نصية مع ذكاء اصطناعي مدرب على التعامل مع مشاعر القلق والاكتئاب. وهذه الحقيقة ممكن باش ينفع برشا العبيد اللي متعودين يحكيوا مع شات جي بي تي باغ اكزومبل، يقولوا له قلق فيد دعتيني مقترح متاع بون بلون نجم نتفرهد بيه. اي بان ردوا بالكم، راهو اليوم التطبيقات ولات تمشي برشا باللي كاتيجوري، يعني بالميزات نتاعها وبالمجالات نتاع الاختصاص نتاعها. دونك مش شات جي بي تي هو المؤهل إنه يجاوب على الصحة النفسية ولا يجاوب على علامات القلق والتوتر، فما تطبيقات نجم تكون مختصة بيان سور. الابليكاسيون هذه متاع وعي هي التطبيقة الوحيدة الأكثر تحميلا، دونك أكثر تيليشارجمون، وهو الأكثر استخداما في الخليج تحديدا. الخبر الثالث موجه للطلبة، وين جامعة القاهرة تطلق عيادة نفسية رقمية بالذكاء الاصطناعي للطلبة متاعها مجانا. الابليكاسيون هذه هي انترن، تمشي كان مع الطلبة اللي يقراو في جامعة القاهرة. إلى حد الآن نجمت تجمع أكثر من 300 ألف طالب، وتوفر جلسات أولية مع الذكاء الاصطناعي في الحالات الحرجة بالنسبة للطلبة اللي ما نعرفش، يعني اللي يعمل ديبريسيون، اللي عنده دي كريز دونغواس خاطر عنده اكزاما، اللي ماهوش لاقي الطريقة المثلى باش ينجح في حياته الجامعية. دونك الحالات تتعدد، هي المهم الابليكاسيون هذه راهي داخلية خاصة بجامعة القاهرة لكن ناجحة جدا ومنتشرة جدا. دونك اللي خمم هكا في فكرة ابليكاسيون ينجم يدعم بها الفضاء الطلابي اللي هو ينتمي له راهي سهلة برشا الحكاية، يكفي انك تخلق وتصنع الفارق. الخبر الرابع والأخير، دراسة جينا من جامعة ستانفورد اللي تقول إنه استخدام تطبيقات الصحة النفسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي به متطور إلى حد الآن في سوق التطبيقات بصفة عامة، وبه على خاطره يقلل من أعراض القلق والاكتئاب بنسبة 35% خلال شهرين، يعني 8 أسابيع، مع الالتزام بالاستخدام اليومي لمدة 10 دقائق فقط. الدراسة هذه شملت 5000 عينة، يعني 5000 شخص قاعدين يستعملوا في ديزابليكاسيون الداوي فيهم ولا الداوي في صحتهم النفسية من 30 دولة مختلفة، من بينهم 500 مشترك أو مشارك من المنطقة العربية. الحقيقة ما نعرفش شنو رأيكم في موضوع كيما هذايا، هل باش نوصلوا لنهار من نهارات انه التشات بوت ولا ليا بصفة عامة هو اللي باش يعمل لنا دياغنوستيك ميديكال نتاعنا، هو اللي باش يداوينا، هو اللي باش ينصحنا شنو نعملوا وشنو ما نعملوش؟ في الحالة هذه الذكاء الاصطناعي يدخل في منافسة واضحة جدا مع المجالات الطبية. احنا نفرحوا ديما كيف نحكيوا على توظيف الذكاء الاصطناعي للإنجازات الطبية، اما كيف شو اللي ينافس بصفة مباشرة في مهنة الطبيب اللي هو نورمالمون هو اللي باش يعمل التحليل، هو اللي باش يعالج، هو اللي باش يقول لك الأعراض اللي عندك دليل على شنو وكيفاش نجموا نقصوا منهم. فيظهر لي لهنا نقطة استفهام، كيفاش باش يكون المشهد في العشر سنين الجايين كان حينا ربي بخير.

0: Non-Stop Music.
1: Non-Stop.

0: Labo 2.0, مع سلام هاني. Labo 2.0. Labo 2.0.
1: مواصلين الحديث في اللابو 2.0 على تطبيقات الصحة النفسية اللي هي مستحيل كانت نجم تعوض التواصل البشري وقالت نجم تعوض التعامل مع الطبيب المختص على خاطر وفي الاخر هي تبقى تطبيقات مترينية. ولهنا نحب نقول لكم راهو لونترينمون عنده دور كبير في الريزولتا اللي تنجم تعطيه لك التطبيقة ولا يعطيه لك الذكاء الاصطناعي. دونك في الاخر العبيد اللي حضروا اكل البروتوتيب ولا حضروا اكل باز دو دوني والا اكل فرضيات اللي تنجم تصير راهي في الاخر باش تبقى ليميتي على الاخر مهما باش توسع راهي باش تبقى ليميتي. هذاك علاش التطبيقات هذوما مش من باب التشجيع على استعمالهم لكن باش نعرفوا زاد شنو اللي قاعد يصير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الوين وصلت بينا. وكما قلت لكم راهي ما تنجمش تعوض الطبيب او التواصل البشري. التطبيقه الاولى اللي نحب نحكي لكم عليها هي وعي اللي قبيله عملت لها اشاره اللي هي بالدارجه وبالعربيه الفصحى. اذا انت تحب تحكي معها بالعربيه الفصحى تعطيك جلسات تامل تعطيك دي سيونس هكا نتاع ريلاكساسيون دي سيونس نتاع ثيرابي مدتهم بين 3 و10 دقائق فيهم تمارين التنفس فيهم اختبار يومي للمزاج تعطيك زاد نوت على المزاج نتاعك اليوم كيفاش الصباح وتنجم تتحدث مع الذكاء الاصطناعي اللي هو مدرب على الاستماع دون اصدار احكام وهذه نقطه لحقيقه ايجابيه بالنسبه لتطبيق وعي. دونك كل يوم وعي شو المطلوب منه انه يعطيك جرعه من الامل اليوميه سواء اقتباسات من كتب والا مقولات تقالت على لسان ناس قبل وتكون مشهوره وتكون عندها الدور نتاعها على تحسين المزاج نتاعك والا نصائح والا زاد يذكرك بقصص النجاح. هو موجود في جوجل وابل والى حد الان اكثر من 2 ملايين تيليشارجمون بالنسبه للابليكاسيون هذه. نمشي بكم لابليكاسيون اخرى ما تبعدش برشا على الابليكاسيون الاولى اسمها سكينه S-A-K-I-N-A. دونك كيف كيف زادا غراتويت لابليكاسيون هذيا بالعربي وتفهم اللهجات الخليجيه والمصريه متخصصه في التعامل مع القلق والتوتر المرتبط بالدراسه والعمل. دونك كان عندك توتر انت جاي من حكايه اخرى ولا مشكله عائليه راهو ما ينجمش يحلها لك. دونك هذيا مختص في الدراسه والعمل يعطيك اختبارات نفسيه سريعه يعطيك تخطيط يومي لتحسين المزاج والمجتمع يعتبر والا الكوميونيتي اللي موجوده في لابليكاسيون هذه اللي قاعدة تستعمل فيها تعتبر آمنة نسبيا على خاطر تحكي على دي بروفيسيونيل وإلا دي ستوديون. دونك تقريبا يعني الأجواء تكون آمنة بالنسبة للمستخدمين بصفة عامة لكن فما مشرفين مختصين على تطبيق هذه. دونك يعتبر أيقونة سرية الابليكاسيون هذه متاع سكينة على خاطر تضمن برشا الخصوصية إذا أنت كنت تخاف من نظرات الأخرين ليك إذا سمعوا بيك أنت قاعد كونسلتي ولا قاعد تمشي لبسي ولا غيره. نمشي بكم لتطبيق المرة هذه 100% مصرية متطورة جدا باللهجة المصرية اسمها تطمين. تطمين هي مجانية هي تعاون الحقيقة ورسمية تطبيق هذية عملتها وزارة الصحة المصرية وجامعة عين شمس تقدم استشارات أولية بالذكاء الاصطناعي إذا كانت حالتك تستدعي تدخل بشري دونك وتحويلك لأقرب عيادة نفسية علاش لا. دونك ما تستحقش تسجيل في الابليكاسيون هذية فقط أنت تنجم تحلو وتستعمله مباشرة هو باش يسألك أسئلة وانت تجاوب عليهم ويحترم الخصوصية بالطبيعة أما النتيجة يلزمك حتى أنت زادة تحترمها. إذا تطبيقها قالت لك راي حالتك متقدمة ويلزمك تمشي تعدي راو يلزمك تمشي تعدي. نمشي بكم لتطبيقة أخرى اللي هي Headspace. Headspace مجانية الحقيقة في مستوى معين بعديك تولي بالفلوس. هي من أشهر تطبيقات التأمل في العالم. النسخة المجانية تعطيك 10 جلسات تأمل أساسية للناس اللي أول ما بدأوا يستعملوا فيها. التطبيق هذا إلى حد الآن يدعم نسبيا اللغة العربية في المحتوى الصوتي أكثر من المحتوى المقروء وبعديك بعد 10 جلسات تولي بالفلوس بطبيعة وتوصل تقريبا 15 دولار في الشهر لكن النسخة المجانية يقولوا اللي هي كافية كبداية جيدة باش تعرف روحك أنت وين وصحتك النفسية وين. آخر تطبيق نحكي لكم عليها اللي هي

الاضطرابات والقلق والتوتر اذا موجودين. ان شاء الله هذوما الكل ما تستحقوا لهمش مستمعينا، وان شاء الله تكونوا بصحه نفسيه جيده. احنا نقول لكم يكفي انكم تستمتعوا بوقتكم، يكفي انكم تسمعونا تتابعونا تتفاعلوا معنا. نتصور هذه الحد الادنى من الضمانات اللي نجم نضمهم لكم. بعد شويه المشوار باش يتواصل مع الموسيقى اكيد، ما زيد باش يكون الموعد اخباري مع قسم الاخبار هذه ما ثلاثه بالضبط، ونرجع لكم مع بعضنا باش نكملوا ساعتنا الثانيه اللي تستناو فيها الفينومين 2.0.

0: جمعوا جمعوا دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انتو بتحكي عنها على البنوتة؟ لا لا مش سامعني صوت مرو قول لي كده مرو كنت فين؟ احكي لي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زو

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بمدينة العلوم بتونس العاصمة يوما تكوينيا وعالميا حول الإحداثات الجديدة في التوجيه الجامعي ومسارات التوجيه ومراحله. يستهدف المختصين في التوجيه الجامعي من مستشاري الإعلام والتوجيه بوزارة التربية وأيضا ممثلي الجامعات بمختلف جهات الجمهورية، وذلك في إطار الاستعداد لدورة التوجيه الجامعي للسنة 2026-2027. المديرة العامة لشؤون الطالبية أحلام الشاطر أوضحت أن هذا اليوم الذي جرى تنظيمه بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية والدفاع الوطني يهدف إلى دعم منظومة التوجيه الجامعي من خلال تزويد مختلف المتدخلين بالمعلومات الدقيقة والمحينة حول مستجدات التوجيه، وخاصة ما يتعلق بعروض التكوين والمسارات الدراسية وأفاقها الجامعية والمهنية، إضافة إلى تمكينهم من التفاعل المباشر مع الإدارة العامة ومع أهل الاختصاص والإجابة عن مختلف الاستفسارات، بما يساهم في تحسين جودة الإحاطة بالناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. الكشافة التونسية في فعاليات المؤتمر العالمي 39 للمرشدات وفتيات الكشافة المنعقد بمدينة سيام ريب بكمبوديا بين 13 و19 من جوان الجاري، وذلك بمشاركة وفود تمثل مختلف الدول الأعضاء في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. الكشافة أوردت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المشاركة التونسية انطلقت يوم 13 من جوان الجاري بالتزامن مع افتتاح المنتدى العالمي للشابات الذي خصص لبحث دور الشابات في صنع القرار وتعزيز القيادة النسائية ومستقبل الحركة الإرشادية والكشفية على المستوى الدولي. طالب قادة دول مجموعة السبع بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، معربين في الوقت ذاته عن ترحيبهم بالاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الصراع بينهما، والذي يتضمن أيضا تمديد الهدنة المعلنة في أبريل 60 يوما لإفساح المجال أمام محادثات للتوصل إلى هدنة دائمة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد لوفد المطار نال موارنا في الاغتراب أن التفاوض مع كيان الاحتلال الصهيوني تقوم به الدولة اللبنانية وحدها، وما من أحد يأخذ مكانها. أفادت صحيفة هارتس العبرية بأن القيادات العسكرية الإسرائيلية قلقة بسبب غياب تأثير تل أبيب على المفاوضات الإيرانية الأمريكية واحتمال فرض الانسحاب من جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. الجوهرة فام تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور.

0: صوت وصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى، حاجة فلاش المونديال
1: منذ 3.6 دقائق. مرحبا بكم في آخر أخبار المونديال. نبدأ بخبر جانا توا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أعلن تعيين الحكم الروماني ستيفان كوفاكس حكما لمباراة تونس واليابان في الجولة الثانية للمونديال الأحد القادم الخمسة متاع الصباح. الحكم الروماني معروف جدا لأنه 42 سنة عمره، هو اللي أدار نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 31 ماي بين الأرسنال والبي اس جي، وقت البي اس جي انتصر، وهو اللي رفع دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي. زاد أدار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أفريل فارت بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، وحكم معروف من أحسن حكام القارة الأوروبية. أدار مقابلات زاد في الدوري السعودي الممتاز بين النصر والقادسية، بين الهلال والاتفاق، أدار نهائي كأس الخليج بين العراق والعمان. الاتحاد الدولي لكرة القدم يعول على الحكم هذا لإنجاح المباراة، لأنها مباراة خاصة جدا بين تونس واليابان لحد القادم، لأنها هي المباراة الألف في تاريخ مونديال جمال السلامي مدرب منتخب الأردني اللي انهزم اليوم صباح ضد النمسا 3-1 في أول مباراة ليه في تاريخه في المونديال. بعد الهزيمة جمال السلامي قال: فخور بأداء اللاعبين، ظهروا بأداء مشرف في أول مباراة لهم في المونديال. خسرنا ضد منتخب بيضم في صفوفها، وعلاش أسباب الهزيمة؟ لأنه منتخب النمسا يضم في صفوفه لاعبين من ريال مدريد كما ألبا، من بايرن ميونخ كما لايمر، وعلى وقال حتى على بنك الاحتياط موجود الهداف التاريخي للنمسا أرناتوفيتش. نجم منتخب النرويج هالاند وصف قائد منتخب الأرجنتين ميسي بالمجنون بعد تسجيله 3 أهداف البارح في عمر 39 سنة، ويعادل رقم الألماني كلوزا كأحسن هداف في المونديال ب 16 هدف. تقارير صحفية إسبانية أكدت أن المباراة الثانية على التوالي لامين يامال ماهوش باش يبدأ المباراة كأساسي في تشكيلة إسبانيا في المونديال بسبب تواصل الأوجاع. لامين يامال كان شارك في الدقائق الأخيرة في مباراة الرأس الأخضر، المباراة الثانية ضد إسبانيا تواجه السعودية في المباراة الثانية في المونديال لحد القادم، لكن حسب آخر الأخبار باش يكون على بنك الاحتياط بسبب إصابة في الركبة. جزيري كان معاكم في آخر أخبار المونديال، موعد الرياضة القادم في استوديو المونديال مع جمال من الأربعة للخمسة، وسط إضافة للمدرب فوزي البنزرتي.
0: فلاش المونديال
2: لابو 2.0 Votre laboratoire des tendances sur Jamara FM.

0: 2.0.
1: مرحبا بكم من جديد في لابو 2.0. الأخبار ما زالت متواصلة، نحكيه على الشأن الوطني، نحكيه على متابعاتنا المحلية، وخليني نتوجه بالمساج لكل الأمهات والأباء. نعم، نقول الأمهات والأباء على خاطر الاهتمام والتركيز الكبير عندهم هما الحقيقة في 24 ساعة هذوما، وانطلاقا من غدوة تعرفوا أنه باش تنطلق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني. غدوة باش يبدأ كونكور النوفيام في تونس دورة 2026، دونك على امتداد 3 أيام، الخميس 18، الجمعة 19، والسبت 20 جوان 2026. لسائل أن يسأل قديش عدد المترشحين اللي غدوة باش يبدأ عندهم الكونكور. هما الحقيقة أكثر من 32 ألف مترشح في التعليم الأساسي العام، و203 مترشحين في التعليم الأساسي التقني، يعني المجموع هو 32203 مترشح. رزنامة الاختبارات كما قلت على امتداد 3 أيام. عدد المترشحين بالنسبة للسنة في النوفيام هو بتراجع، سجل بلوتو تراجع طفيف مقارنة بدورة 2025، وين عدد المترشحين لامتحان ختم التعليم الأساسي التقني هو 203 فقط. الإعلان على النتائج حددته وزارة التربية ديجا من قبل، وقالت باش يكون هذا الاثنين 6 جويلية 2026، هو موعد الإعلان على النتائج. بيان سور فما إجراءات خاصة كما أي كونكور في تونس، كما الباك، كما النوفيام، كما السيزيام. وزارة التربية خصت جملة ولا قامت بتخصيص جملة من التسهيلات لفائدة بعض المترشحين، من بينها المواضيع بخط البراي، تضخيم الخط لعدد من التلاميذ، وتمكين بعض الحالات من ثلث الوقت الإضافي خلال الاختبارات. من النصائح المهمة جدا للمترشحين للنوفيام ليلة الكونكور، بطبيعة نقولوا لهم ترولاكسي وترتحوا رواحكم، تحاولوا أن المراجعة متاعكم تكون خفيفة، لكن أني باش نركز على الجانب التقني الحقيقة. ما تنسيوش استدعاء الامتحان متاعكم، ما تنسيوش الوثائق المطلوبة للحضور إلى مركز الاختبار، وتوصلوا أنكم قبل موعد الانطلاق بوقت كافي على الأقل نصف ساعة. بطبيعة ما تهزوش تليفونات الجوال متاعكم وإلا أي وسائل إلكترونية كما الساعات الذكية. نظموا الوقت متاعكم أثناء الإجابات، ونغملمون هذه الكل ترينيتوا عليه في فترة المراجعة متاعكم، يعني كيفاش تجاوب، قداش الوقت المخصص لكل مسألة، كانوا حلت شنو يلزمك تعمل، تراجعوا الورقة متاعكم قبل ما تسلموها، وتتحصلوا على قسط كافي من الراحة والنوم ليلة الامتحان، يعني المقصود به الليلة. مناظرة النوفيام هي محطة الحقيقة مهمة لتلامذة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد النموذجية اللي مازال العمل ساري المفعول بها في تونس. وللإشارة، وهي إشارة مهمة نتصور، أنه العدد هو محدود جدا من المقاعد حسب النتائج المتحصل عليها في الامتحان. معناها ديما الفرق شاسع جدا في تونس بين عدد المترشحين لمناظرة النوفيام أو السيزيام مقارنة بعدد المقاعد الشاغرة أو المفتوحة أو النسبة العامة للالتحاق بالمعاهد النموذجية، وهذا يخلق نوع من الضغط مقصود أو غير مقصود، لكن الضغط موجود. يعني كي يبدأ عندك أكثر من 32 ألف مترشح يتنافسوا عليه 4000 مقعد مثال، دونك يعني الطلب اكثر من العرض، وهذا معمول به زاده حتى في السيزيام سنه او يقرب الكونكور تو نحكيوا عليه، انه عدد المترشحين اكبر من عدد المقاعد المتوفره. وملاحظه هامه جدا زاده في علاقه بمناظره النوفيام والسيزيام عام السنه، فانه فما تراجع هام في عدد المترشحين مقارنه بالسنوات الفارطه. هذا ما يمنعش احنا نرفعوا تمنياتنا بالنجاح والتوفيق للمترشحين الكل، ان شاء الله زينة، ربي إن شاء الله يسهلها قدامكم، وإن شاء الله يا ربي زغروطة النجاح نسمعها في ديار الناس الكل. دونك غدوة إن شاء الله ينطلق الموعد، مع تمنياتنا بالنجاح للجميع. كانت هذه محطتنا وتركيزنا اليوم على المناظرات الوطنية في تونس، بما أنه غدوة ينطلق النوفيام، وبعده مباشرة مش ينطلق السيزيام، وتوا نحكيو عليه كي يقرب الموعد متاعو.
0: المدرب القدير فوزي البنزرتي، المدرب التونسي الأكثر تتويج، ضيفنا في برنامج ستوديو المونديال. ستوديو المونديال باش نحكيو مع الجنرال فوزي البنزرتي عن تتويجه بلقب البطولة مع نادي الأفريقي ومستقبله مع الفريق، مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026، وعدة مواضيع أخرى.
2: الموعد
0: نهار الأربعاء 17 جوان، انطلاقا من الأربعاء متاع العشية على جوهرة FM TV.

0: تونس وصلنا المكتبة 45 دقيقة tout de suite قصة جديدة في الفينومين.
1: فينومين 2.0.
2: فينومين 2.0.
0: في الفينومين ديما فما قصص متاع ناس أنقذتهم التكنولوجيا وأنقذهم الذكاء الاصطناعي وخلق لهم فرص جديدة في الحياة سواء كانت حياتهم العادية أو مسارهم المهني. نحكي لكم على أمين اللي عمره 24 سنة كان يقرأ في كلية الطب سنة خامسة وتعرفوا انتم مستمعينا الضغط والكمية الكبيرة متاع الواجبات اللي تنجم تكون عند طالب يقرأ سنة خامسة في كلية الطب. كان أمين في قمة الضغط النفسي، امتحانات صعبة، مسؤوليات كبيرة، فشل العاطفي زاد هو اللي زاد الطين بلة، وفي مارس 2024 دخل في نوبة اكتئاب كبيرة برشا، ما خرجش من بيته، وقف الماكلة والشرب بشكل منتظم وفكر حتى في الانتحار. في نهار من نهارات قاعد يسكرولي هكا في تليفونه طاح ببوبليكاسيون سبونسوريزي على حاجة نجم تلهيه، ولقى انه فما ابليكاسيون هي خاصة بالعلاج النفسي، وقال بينه وبين روحه ما عندي ما نخسر. أما هو أمين في الليتا هذيك كان واعي جدا اللي هو قاعد يعيش حالة اكتئاب وطولت معاه الحالة. دونك بدأ يتحدث مع الذكاء الاصطناعي في الابليكاسيون هذية، وكان ما يتحدثش على مشاعره بطريقة مباشرة، يعني ما هوش قاعد يحكي راني عندي وعندي ولا نحس ونحس، بالعكس هو كان ذكي جدا في التعامل متاعه، إنه بحكم الماتوريتي اللي عنده يعني علميا وأكاديميا بما إنه يقرأ في الطب، فإنه كان قاعد يحكي شو اللي قاعد يصير معاه كل يوم، والذكاء الاصطناعي كان يرد عليه ولا يجاوب فيه بكلمات بسيطة، مثال هاني نسمع فيك، يظهر لي هذي يتسمى صعيب الشوط هذي. احنا جينيرالمون جربنا مع شات جي بي تي الحالات هذوما وشفنا شات جي بي تي كيفاش متعاطف جدا مع أي حالة تنجم تجي، وإذا تقوله باش نعمل هكا يقول لك فازي أني معاك. المهم كان وقتها أمين واعي بالحالة متاعه إنه حاجة في حاجة للحديث، مش في حاجة لشكون يشخص له الحالة متاعه كما قلت لكم بحكم الإدراك المعرفي اللي عنده. بعد جمعتين من الاستعمال للأبليكاسيون هذه كان يستعملها تقريبا بين 10 و 15 دقيقة كل يوم، لاحظ فما حاجة غريبة أمين، لاحظ اللي هو ولا يستنى في 10 وال 15 دقيقة. أي أنتم باش تقولوا لي أي هو كيفاش يستنى في 10 وال 15 دقيقة بما إنه هو اللي يتحكم في الجهاز؟ ردوا بالكم، احنا قلنا أمين راهو يقرأ ميدسين وراهو في فترة مراجعة، معناها أمين وقته محسوب بالوقت، معناها هو قاعد يخصص يوميا مثال من ما 3:15 حتى ما 3:30 باش يشد تليفونه، فلا يتجاوز الوقت هذاك، وكان يحترم في الوقت بصفة غريبة جدا. دونك التطبيق هذايا كان بعد كل جلسة كان ما يعطيش حلول سحرية، لكن كان يسمعه من غير ما يصدر أحكام عليه، وهذايا اللي كان محتاجه أمين في اللحظة هذيك. دونك التطبيق شجعه أنه يتحدث مع واحد من أصدقائه المقربين، يعني من البشر من الحقيقيين كما نقوله، وخذي بنصيحة متاعه بالفعل اختار واحد من صحابه ولا يحكي له في نفس الحديث اللي كان يحكي فيه للأبليكاسيون هذايا، لكن قد يستخدم أون باراليل في كدعم إضافي. أمين اليوم تجاوز الاكتئاب متاعه وتخرج من القراية نجح، لكن هو متطوع في نفس الابليكاسيون هذية على خاطره قاعد يرد على مساجات المستعملين كمرشد بشري. ولهنا يظهر لي نقطة يلزمنا نركز عليها، كيفاش أنه رغم تطور أدوات الذكاء الاصطناعي فإنه العنصر البشري لازم يكون موجود، يعني حتى التطبيقات اللي هي تعالج نفسانيا زعمة في الحالات اللي قاعدة تجيها راهي تعطيك الميزة أنك تتواصل مع شخص بصفة مباشرة مع مرشد بشري وتشارك القصة متاعه وإلى الأحداث اللي قاعدة تصير لك مع الأخرين. أمين شنو يقول في آخر التجربة متاعه؟ يقول صحيح الذكاء الاصطناعي ما داوانيش، لكنه كان جسر أني من خلاله تعديت للمساعدة الحقيقية، أني نمشي نعدي بالحق عند طبيب وأنه نلقى ناس تسمعني، دونك دلني كما نقولوا على الحل. الذكاء الاصطناعي كان الصديق اللي يسمعك وقت اللي ما فهمش شكون يسمعك، وبطريقة هذية يقول أني جرأت على التحدث حتى ولو كان إلى آلة ماهوش إلى بشر. نصيحة اللي يوجهها أمين للناس اللي ممكن تعاني في صمت وعندها مشاكل نفسية ومش قاعدة تتكلم عليها، يقول أمين ما تستناش أنك توصل للحافة، ما تستناش أنك تقرب من الهاوية، تحدث لأي شخص لأي جهاز، المهم تخرج اللي عندك الداخل، والصمت هو العدو الحقيقي. دونك أمين من طالب كان ينجم يكون يلقى روحه في مستوى آخر في ثنية أخرى، اليوم ولا طبيب متطوع لإنقاذ الآخرين فيها الابليكاسيون هذه، رغم اللي عنده اختصاص وعنده مهنته بطبيعة، ويقول إنه كل ما عاون شخص واحد عبر الابليكاسيون هذية يحس روحه تقوش عليه عاود أنقذ نفسه مرة أخرى. الحقيقة حاجة مزيانة، وقصص كما هكا ما تنجم تكون كان جميلة وتخلي الأثر في الناس اللي ممكن تكون تعيش في حالات مشابهة. هذاك علاش الفينومين 2.0 يوميا موجودة في اللابو 2.0 على جوهرة FM.
2: Labo 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jamara FM.

مروان الخوري وصلنا لما 3:54 دقيقة في اللابو 2.0 ختام موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا لكم اللي تابعتونا طيلة ساعتين من زمان. البرامج ما زالت متواصلة على موجات الجوهرة FM. دونك بعد شوية الموعد باش يكون إخباري كالعادة مع قسم الأخبار الأربعة متاع العشية تسمعوا آخر الأخبار ومباشرة بعدها استوديو المونديال. شكر كبير برشا للإكيب اللي رافقتني طيلة الرونديفو متاع اليوم مع حسام القايد في الديجيتال. شكرا ليك سامي ضويري في الإخراج التقني يعطيك الصحة وسنه مهني كالعاده. كانت معكم بوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. موعدنا يتجدد غدوه بحول الله كالعاده من ساعتين حتى للاربعه. كونوا في الاستماع كونوا في المتابعه. باي باي.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنشر وزارة الدفاع الوطني قريبا دليل التكوين العالي العسكري، وهو وثيقة تعريفية موجهة إلى التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا للموسم الدراسي الحالي والراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي العسكري. وتندرج منظومة التعليم العالي العسكري ضمن منظومة التعليم العالي الوطنية، وتضم مؤسسات جامعية عسكرية تعتمد برامج تعليمية معترف بها وطنيا، وتمنح شهادات جامعية مطابقة للمعايير المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي التونسية. كما توفر هذه المؤسسات تكوينا يجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العسكري، بما يضمن إعداد إطارات عسكرية ذات كفاءة علمية ومهنية عالية. أكدت حركة تونس إلى الأمام اليوم أن القرارات التشريعية والأوامر تفقد قيمتها ما لم تتحول إلى منجز وظلت وعودا خطبية، مؤكدة ضرورة تطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع. وذكرت الحركة في هذا الجانب في البيان الصادر عنها اليوم إثر اجتماع مكتبها السياسي مؤخرا، ذكرت بعينات من الأوامر والقرارات التي ظلت في مستوى المكتوب أو الوعود الخطبية على غرار المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء اللذين نص عليهما صراحة دستور 2022. كما أشارت حركة تونس إلى الأمام إلى المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بنظام حماية اجتماعية للعاملات الفلاحيات، موضحة أنه تضمن فصولا تنص على إجراءات بالغة الأهمية، سواء تعلق الأمر بالتأهيل أو التكوين أو ببعث المشاريع وبآليات تدخل الصندوق وتقييمها دوريا، لكنها لم تتجسم على أرض الواقع. دافع الرئيس الأمريكي ترامب عن الاتفاق مع إيران، مؤكدا أنه جيد لأسباب كثيرة على رأسها ضمان عدم تمكن طهران من حيازة سلاح نووي. أما بشأن حرية الملاحة، فقد كشف ترامب أن منطقة هرمز فتح جزئيا، متوقعا إعادة افتتاحه كليا خلال اليومين المقبلين. حدد أيضا إيران اليوم باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل إليه البلدان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مشددا على أن إيران لن تحصل مستقبلا على سلاح نووي. كما حذرت منظمة أوكسفام الخيرية من أن الحجم الحقيقي لانتشار فيروس إيبولا الذي يجتاح إفريقيا قد يكون أكبر مما تذكره الأرقام الرسمية، وسط مخاوف من تفشي هذا الفيروس دون اكتشاف ذلك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

الأربعة وسبعة دقائق، مرحبا بكم في استوديو المونديال. عدد خاص من استوديو المونديال مدى حتى الخمسة باش نحكيه طبعا على كل ما يهم المنتخب، المشاركة التونسية في كأس العالم، وأيضا نحكيه على النادي الأفريقي وتتويجه بالبطولة من خلال استضافة المدرب القدير فوزي البنزرتي. طبعا بعد شوية يكون بحذنا نحكيه على كل ما يهم طبعا التطورات الأخيرة، هل أنه يعني كان اختيار صائب من البداية في سبيل اللموشي ولا غلطنا، لأنه نذكر أنه فوزي البنزرتي كان عنده رأي في الجانب هذا وقت اللي صار اجتماع مع وزارة الشباب والرياضة، وكان عطى رأي صراحة في اختيار مدرب مناسب. ثم نحكيه على قدوم إيرفي رونار، هل هو حل ولا مسكنات، وهل هو قادر على تغيير الوضع؟ طبعا الى جانب كما قلت عده نقاط اخرى وكواليس المونديال. دونك قعدوا معنا حلقه مثيره مع المدرب القدير فوزي البنزرتي. نبدا بالموسيقى من بعد نستقبلوه بحضنا، وطبعا مع زادة توفيق زعبوب. دونك عنا ما نحكيه في كل ما يحدث مع المنتخب الوطني التونسي.

0: 14 دقيقة عودة في استوديو المونديال. طبعا استوديو المونديال اليوم خاص جدا لأنه الحقيقة ضيفنا ضيف ثقيل فوزي البنزرتي. اي بيسالش هذا خلنا نحكيو الأرقام احنا نحكيو الأرقام تو نفهموا علاش ضيف ثقيل. ضيف ثقيل بالتجربة نتاعو بالكاريير نتاعو 11 بطولة في تاريخ يعني ثانية ليه مع الأفريقي اللي هزها سنة 89 كانت تذكروا الأولى. هو أكثر مدرب متوج بالبطولة والوحيد اللي يتوج بها مع ثلاثة فرق مختلفة: نجم الساحلي، الترجي ونادي الأفريقي، يعني ثلاثة فرق الكبار. خمسة بطولات مع الترجي، أربعة بطولات مع النجم، زوز بطولات مع نادي الأفريقي. بالنسبة للكأس توج بكأس واحدة كانت مع نجم الساحلي في موسم 2015، بطل الأفريقي مع الترجي في 94، بطل السوبر الأفريقي مع الترجي 95 ومع الوداد 2018، زوز ألقاب في كأس الكاف مع النجم 2006-2015، زوز بطولات مع الوداد 2019-2021، كأس أفرو آسيوية مع الترجي 95. فوز البنزرتي كذلك درب المنتخب اللي باش نحكيو عليه الوطني في زوز مناسبات في آخر 10 سنوات. وكم باش نذكركم خلينا نكمل سي فوزي ونعطي الكلمة.
1: ثلاثة مناسبات
0: ثلاثة مناسبات صحيح، من 28 جويلية 2018 لغاية 20 أكتوبر في نفس العام خاضت لعب ثلاثة مقابلات في تصفيات وفاز فيهم ثلاثة. تجربة ثانية كانت من 1 جويلية 2024 لغاية 22 أكتوبر من نفس العام، لعب أربع مقابلات فاز في ثلاثة وخسر في واحدة. دو شوفوا النتائج معناتها. سبق له زاد قيادة المنتخب في كأس أفريقيا 2010 وحقق ثلاثة تعادلات، يعني المهز اللي قاعدين نشوفوا فيها توا ماريناهاش مع فوزي البزرتي. سي فوزي
1: شكرا الله يعطيك مرحبا بك.
0: هذه أرقامك راهو أنت قلت لي علاش هذه أرقامك مش شاري عملتها.
1: هي
0: أرقامها والتاريخ. دونك طبعا فوزي كيفاش يعيش المونديال هذا؟ قبل ما نرجع بعد شوي للنادي الافريقي اما خلينا نبداو مع الاكتواليتي. اول حاجه سي فوزي تتابع في المونديال تبع في المنتخب؟
1: عاد نتابع نشوف معناتها في جميع المباريات تقريب فهمتي، حتى ولات تخمه نتاع المباريات
0: برشا صحيح.
1: مثلا البارح يمكن بعد خاطر مباراه الجزائر ما نجمش ما نشوفهاش،
0: ما نجمش تفرج عليها صحيح.
1: معناتها وقت شفت يمكن الخمسه ولا السته ولا لا بعد
2: بدات ماضي ساعتين
1: لا فهمتي، معناتها حتى كملت مباراة الجزائر باش نجم ترقد فهمتي، يعني طقم نتاع مباريات قاعدين نشوفهم. معناتها معناتها تشوف المباريات هذوما كان نجم نتكلم عليهم، ما فماش حاجة جديدة، ما شفتش حاجة معناتها اكسترأوردينير. جو بونس كو لاكاليتي دو جوار نقصت فهمتي، اللي تشوفوا اسبانيا من غير يامال ما عملتش حاجة، تشوفوا ميسي رغم لاج نتاعو الواحد معناتها براتيك ما هو اللي يعمل في كل شيء، سجل ثلاثة أهداف معناتها مش مسهل في عمره، في خاصة فما حرارة معناتها نتاع الطقس يعني معناتها فما تقريبا أساليب اللعب الكل تتشابه لبعضها مع جميع الفرق.
0: سي توفيق الأرقام سي فوزي قال علاش قلت فيه هذه أرقام هذه تاريخ
2: نسلموا ساعه.
0: مرحبا،
2: سلموا على سي فوزي، سلموا على كل حضور الاستوديو، سلموا على مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهر تي في. الارقام تحكي وحدها، ما تنجمش اليوم تقول لي والله سي فوزي البنزرتي ماهوش افضل مدرب في تاريخ كره القدم الحاليه ومازال ينشط.
1: شكرا،
2: ربي يطول في عمره، وكل النوادي ترغب في باش يكون سي فوزي على راسها. فهذه النتائج هذه مش وليد صدفه صح، فما عمل، والكوره في الصدفه قليل وين فما واحد ينجح، ولكن بالعمل والاجتهاد وخاصة معناها كي يبدأ الواحد منتظم في العمل نتاعه وما ترى إلا النتائج، ما تجيش وقتية يمكن، ولكن على فان ديما تلقى النتائج. وهذا سي فوزي اللي عودنا به، يبدأ وبعد في الأخر تشوف النتيجة. فإن شاء الله ربي يوفقه في مسيرته، ما نعرفش
0: شكون
2: قاعد في الجوهر كا ولا ماشي، أما أهم شيء أنه
0: هاو بدات المساجات. خونا الصابر محمد من امريكا يقول لي بربي سلمنا على الجنرال، نقول له تحيه ليك من امريكا وربي يفرح قلبك كما فرحتنا، لانه من احباء النادي الافريقي المتيمين. شوف الاحباء اللي سي فوزي اللي ديما انت ديما تخدم من اجلهم، خاطر نذكرك انك ديما تقول فرحتي
1: لما
0: تشوف
1: الناس
0: هذو
1: تفرح
0: في جميع النوادي،
1: فرحه وقت تشوف الجماهير ولا معناتها الناس فرحانه ولا معناتها في احتفالات كبيره فهمتي. هذيك معناتها بالنسبه لي عمري ما خمم عن نفسي، عمري ما خممت على النتائج باش نهزوا بطوله ما نهزوش بطوله، لكن وقت نشوف معناتها الناس فرحانه ومعناتها الدخل شويه بهجه القلوب تواصل الاحبه معناتها بصفه عامه رياضيه بصفه عامه. توا السنه هذه معناتها مثلا النادي الافريقي قبل مثلا النجم الساحلي فهمتي، فهذيك معناتها اكبر معزه واكبر حاجه نعتز بها.
0: باهي خلينا نقعدوا في المنتخب تو بعد نرجعوا الافريقي، لانه برشا اسئله زادت بعد التتويج وبرشا حب ان الافريقي يحبوا يعرفوا زاد بعض الاجابات، لكن خلينا نحكيوا على المنتخب. سي فوزي ماذا يحدث في المنتخب؟ يعني اليوم هزيمة كارثية أولى مع بلجيكيا. قلنا مثالش هذيك تحذيرات نتحول ونأكلوا زادة نفس النصيب من الأهداف والنتيجة والسكور. غياب الأداء، غياب الروح، الجرينتا ما فهمناش ماذا يحدث في المنطقة.
1: والله الجرينتا والروح ما نصور، أما التنظيم والمعطى سيرتو معطى الديسيبلين وصان دي جروب معطى هذه مش معطى نهار الماتش مش تعملها إذا ما تعملهاش معطى اللون سجور متاع الكيب ناسيونال ولا ملعبية، خاطر نحس فما بعض ملعبية لما عنديري معطى فما بعض يقول لك كيف العاملين مزيان الفريق الوطني وهذه معطى لا منحبوش وما نفهم دولا، لكن معطى يلزمك تفهم حاجة فهمت ولا معطى خاطر وقع اجتماع قبل ما تعين صبري لموشي مع السيد الوزير وهي طلع جميع الأطراف جميع الأطراف. كنت حاضر كنت حاضر في أعتقد تقريب الوحيد في المجتمع ذاك اللي قلت لازم لابد ما تكون أم مدرب تونسي، لأن حسب الأحصائيات متاعنا متاع المنتخب التونسي أكثر نجاحات وقت مع مدربين تونسي
0: مصحيح
1: فهمت اكثر نجاحات حسب الاستاتيك انا تو ما عنديش اما وقتها جبتها منه فهمت ولا معناتها، لكن تحس معناتها الاتجاه كان ماشي في اتجاه واحد وكنت عارف معناتها فما رئيس الجامعه ونائب الرئيس كانوا موجودين كانوا معناتها ديجا معناتها فهمت اللي عندهم
0: فكره
1: ديجا عندهم فكره في مخاخهم ومعهم فهمت جماعه اخرين ديجا فهمت تعرف كيف سميت انا شكشوكة بالملوخية هو بعض جابوا واحد لا هو تونسي
2: فرانكو
1: هو تونسي ما عنده حتى علاقة بتونس ما عندهش حتى باسبور تونسيان الباسبور تونسيان وقت لما اتفقوا ما عمل باسبور في قنصلية غادرة ما عندهش حتى باسبور تونسيان مش موجود حصلوا عملوها هكا قلت بون لعله فيها خير معناتها مبروك عليهم فهمت الله ربي نجاحهم يا مسكين يقلقني برشا كيفاش معناتها تونس بعد معناتها السنين هذا كل خرجت معناتها الكادروات في جميع الميادين معناتها من ناحيه هكا تحب الطب الاقتصاد تحب كل عندنا دكاتره في الرياضه نعملوا الاستاتيستيك تو نلقاو اكثر بلاد عندها معناتها دكاتره معناتها في الرياضه اكثر من اكثر بلدان الموجودين معناتها الفنتان معناتها المقومات الكل عندنا وباقي معناتها احنا نستنزو بلا جانب وقلت عدت مرات معناتها انا ضد معناتها 20 سنه التالي معناتها نذكر في المزير قال فوزي بن زرتي باش يعلمنا الوطنيه ما مانيش بنعلم الوطنيه لكن معناتها انا اما بلي كومبيتونس تاع تونس اما ما نطلق الكادر نتاعنا جلال القدري ما نجحش في المونديال ما ربحناش فرنسا
0: يعتبر ناجح
1: نبيل معلول في المونديال على الاقل ربحنا ما عادش فهمني ما نعرفش معناتها اكثرهم ولا معناتها
0: نرجو التاريخ عسى المجلس التاريخ
1: وكيفاش هو عسى المجلس 78 وقت اللي معناتها مازلنا بعد مازلنا ما عندناش فهمتي لا تبارك الله من 78 لتوا في عوض نزيد نقدم ونحن نشوفوا على عده ميادين معناتها تونس لابس عليها عندها الكادروات الكل وعندها ما خدنا توا وانا عاشرتهم بارتو معناتها في المونديال وحتى في معناتها مدربين كبار معناتها عاشرتهم ما يفوقوناش معناتها بحاجه كبيره وانا بالنسبه لي نامن بالطاقه التونسيه فهمت ولا ديما لتو والغدوة تشد في المدرب التونسي باش يكون اي مدرب تونسي انا من الاول معناتها قلت البراني انا مانيش انتريسي دي تو خاطر جاتوني ثلاثه مرات طردتوني فهمتني لان انسان معناتها نقول مانيش بعض ساعات يقول ديكتاتور ولا لا قد نقبل الحوار اما القرارات ديما ناخذهم انا في الاخر معناتها ما نخلي حتى يدخل ممكن هذوما اساليب معناتها لان ما نشوفوا قائمه المنتخب انا بالنسبه لي فيها وعليها فما مينيموم معناتها 30 على الاقل 30 40% ما ينجموش يكونوا في المنتخب
0: غير ما تذكر الاسامي سي
1: فوزي لا ما نذكر حتى اسم لا لا لا جيتوش بقى نجوار هذوك نحبوهم نعزيهم فهمت ولا نتمنوا لهم مستقبل كبير وان شاء الله معناتها ينجحوا في المستقبل اما فهمتي ما يكون ما نجموش في الفتره هذه ينجم يكونوا فترات مقبله يكونوا في المنتخب فما 30% 40% ما ينجموش يكونوا غادي لان معناتها الوقت الحاضر ما همش فاهمين معناتها ولا فاهمين ولا من يعرف عليهم انا معناتها اللي نعم عملته معناتها في المنتخب بالستاتيستيك معناتها اللي ميور في الستاتيستيك هو اللي ناخذه واللي ميور في الستاتيستيك هو يلعبه من غير اسامي من غير اسم ما فما حتى اسم معناتها فوق ال فهمت. انا سيكم ساكي الفلياجير ما عندنا نشوف.
0: هل حسب رايك سي فوزي كانت قائمه المدرب ولا قائمه المتداخلين؟
1: انا متاكد انا ملول ما تعطي الثقه لكن انت متاكد اللي فما تدخلت متاكد 100% اللي فما عاده تدخلت.
0: وكيفاش مدرب يقول هو محترف ويقبل الشيء هذا؟ دونك من هنا دينا من القائمه بدينا نفهموا احنا
1: شو القائمه ما مختلة معناتها كيفاش ولا جابوا نسيت معناتها بطبيعه الحال معناتها يمكن معناتها تاثير ممكن عنده في مخه معناتها هو ما يدخل فيه حد لكن تاثير معناتها قول لك كلمة في الصباح كلمة في العشية ترد شنو في انتباه. نورمال معناتها فما تأثيرات معناتها مؤكد اللي فما تأثيرات معناتها جانبية إلا أثرت عليه في أخذ القرارات هذيك.
0: وسي فوزي فاجأتك شو التشكيلة اللي لعب بها الماتش الباهي؟ لأنه برشا متفاجئين حتى وحكينا احنا سي توفيق بالطريقة اللي لعب بها معناتها ويعني واحد ويلعب في ملاعبين مش في المراكز نتاعهم معناتها هذه غريبة زاد شوية. بالرغم اللي عندهم لا نحكيو بصراحه سي فوزي كل ساعه ومشى روح ربي
1: يجيبه والله ربي يجيبه في الصواب فهمت ولا ربي وجهه خير كما نقولوا معناتها اما فريمون معناتها غريبه اللي صار معناتها في المنتخب. انا معايا نبدا في الدار نتفرج مع الجماعه نقول لهم بالله معناتها اي مدرب تونسي حتى في الدرجه الثانيه ولا حتى في الدرجه الثالثه ينجم معناتها ينجم يكون يعمل ما افضل وما احسن باش ما يزيدش نطول الموضوع هذا
2: خاصة في طريقة اللعب من ثلاثة خمسة
1: ما فهمت شيء ما فهمت
2: يعني ولا تفهمها كيفاش وعلاش ما جربهاش قبل حتى لو فرض اللاعبية نتاعها نتاع ثلاثة خمسة اثنين مش موجودين شكون الفريق اللي في تونس يلعب ثلاثة خمسة اثنين؟ نادي الفريق يلعب
1: هو ما لعبش
2: الترجي تلعب
0: هو ما جربش
2: هو وين نحكي لك
1: كيفاه معناتها انت معناتها تجي معناتها الليل صلى الله فهمت ولا معناتها تبدل طريقة
2: وما كانش هو تاسيسي راهو غيروا في اخر لحظه
1: وما تعطيش بروفوندور حكي مع الشوط معناتها على اللاعب كيفاش باش يلعب سيتارا وبعد ما في اخر لحظه تغير رايه
2: فهمت اكيد الكلام جمال فما تدخلات
1: معناتها ممكن فما تدخلات معناتها هذه شوف انا ما نحبش ياسر نقطع وريش انت ولا
2: معناتها الحقيقه هذه سي فوزي
1: انا ديما نقول معناتها الكوره معناتها لوجيك حاجه معقوله اذا يمشي بالعقل الواحد يمشي بمخه ويمشي مع كارتيزيان معناتها يبور يصير افيك لو موان كي لا يبور يصير نجم ينجح سي با فري معناتها باش نقولوا الاخرين اقوى سي فري اقوى اما مش معناتها اقوى هو اللي يربح يا اخي يا ديزوف ليتوال كانت عندنا جمعيه اقوى من الاسبيرونس ما عندناش ما كناش احنا توسنا معناتها في النجم الساحلي ولا وتعاملنا في المنسير وتعاملنا يا تروزون كاترون في المنسير اخي معناها اقوى جمعيه ما عندناش لكن لعبنا على اللقب لعبنا على البطوله لعبنا في البطوله معناتها بالريزون ما
0: باللوجيك
1: باللوجيك انا نامن الكوره مع لوجيك
0: دونك
1: ما فيهاش فلسفه
0: دونك اكبر قرار خاطئ في تعيين صبري لموسي
1: يتحملوا مسؤوليه اللي اختار القرار فهمت ولا معناتها لانه معناتها انا ما والله العظيم لا عندي فكرة معناتها على صبري النموشي لا عندي فكرة لي أما معناتها تشوف ما تطلع لي الكتاب تلقاه ما نزعوه سبع مرات راه معناتها من التمارين معناتها مش البروفيل معناتها اللي لزمنا معناتها فهمت وأنا قلت لك معناتها بالنسبة لي معناتها أهم شيء معناتها عندنا كادروات تونس نجم نحطوا معناتها واحد ولا اثنين تونس نجم يكون نجم يعمل نتائج خير من وأفضل
0: دونك سي فوزي هل انت كنت لو كان كنت انت مسؤول كان بيدك القرار تنحيه بعد ماتش كما هما عملوا بعد ماتش
1: انا ما انا جيت انا في انا نسحب انا لو سمرش با نسحب وحدي
0: وحده المدرب
1: لوجيكمون مش هو معناتها اي انسان فشل يلزم ينسحب يلزمنا نتعلموا الثقافه هذه يزي من نعطيو خاطر كنا نحكيو في اللوف معناتها هو باش تعطي جمعه جمعتين شويه كلام وشويه كداف شويه بريسيون منه وشويه بريسيون منه بعدها ما يصير شيء كيما قبل وهذه ما انت التقرير متاكد منه 100% اللي باش يصير خليه يتكلموا خليه يعيطوا خليه معناتها يفتقوا مواهبهم وبعدها فهمت ولا ما يصير شيء تعدى جمعه جمعتين وبعدها
2: تعدى الموجه وترجع
1: تعدى الموجه فهمت ولا معناتها وتولي العصافير تزغزغ
0: هل قدوم ايرفي رونار كان في نفس السياق هذا يحاربوش؟
1: حربوشه بطبيعه الحال معناتها بالنسبه لي مدرب معناتها جاء في 24 ساعه ماشي مؤكد اللي باش يعمل خير من صبر الموش يعني ما نعرف منيح النار كنت مع بعضنا في المغرب نفهم منيح فهمت يعمل في حاجات معقولة في النجم يعمل أفضل لكن عادو مش قابل اليابان ومش قابل هولندا قال شوية مع تزوج الفرق
0: أبش تسمعوا وش قال احنا دوبا ما جاش نو قال إيرفي رونار على قدوم تونس
3: La fédération m'a contacté, j'ai pas hésité une seconde, puisqu'il reste, il reste deux matchs dans cette phase de groupe. Et le football, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis c'est une Coupe du Monde, c'est un événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'en faire déjà deux au niveau masculin. Et je sais la passion qui entoure cet événement et la motivation qu'on doit apporter dans un tel événement. Donc c'est ce qui m'a motivé à venir et surtout également, c'est un challenge qui est pas facile, mais c'est un challenge qui est motivant.
0: هذا الجزء الأول هو زيد سماك مش هو قال على سبيل اللموشي بوه هنا قال هو اللي هو يعني جاء فما أمل مدام زوز مقابلات وقال ديركت دوبا ما كلموني جيت هاوش قال على زميله سبيل اللموشي
3: Je me mets toujours à sa place, déjà parce que je l'ai vécu dans ma carrière, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et ça fait très mal. Son ego en prend un sérieux coup, on se sent coupable. Et puis quand on quitte une compétition comme il vient de le faire, je pense juste qu'il faut lui rendre hommage. C'est lui qui a payé les pots cassés de ce premier match raté. Je suis persuadé que les joueurs le savent, ressentent un sentiment de tristesse pour lui. Mais on dit toujours cette formule, on ne peut pas virer l'effectif. Et donc celui qui prend, c'est le coach. Voilà, donc une pensée pour lui et son staff. Et puis à nous de bien continuer cette compétition.
0: طبعا يتأسف يقول صار اللي حطينا قبل ويمكن من الصدفة انه ديما هو يجي في الكوت ديفوار هو ينحيو سبيل اللموشي ويجي هو طبعا نحوه وجه هو
2: دونك صار له حتى مع سعودي السنة هذه كان هو اللي معناها عمل له روبيراج وكان نتاع المكان التربص وكان هو اللي مشي بالمنتخب السعودي ولكن صارت ظروف أخرى وتمت إقالته ف
1: شنو الأسباب؟
2: الأسباب هذيك هي المشكلة انت تعرف فتات اللي كواليس
1: لا
2: فما شيء صارت اللي خاصة انتقد نوعا ما النوعية متاع اللاعبين اللي ما يلعبوش في المنتخب السعودي وانت تعرف اللي كل جمعية في السعودية عندهم برسك 10 جانب أو 12 ولا 8 جانب دونك معناها ما عادش فقد الهوية متاع اللاعب السعودي وما عادش اللاعب السعودي كومبيتيتيف هذاك اللي تشكى منه
1: لا تشكى منه قبل بتاع إيطاليا
2: مانشيني
1: تشكى منه نفس الشيء
2: نفس
1: العوامل
2: دونك هاك شفنا تو السعودية عملت ماتش نيول مع لوراغواي عدت أمبو ماتش جارديان عدى جروم ماتش تبقى احنا بالنسبة لنا احنا جايين وتوا والديسكور اللي اعطاه ان شاء الله يكون بوزيتيف وان شاء الله يوصل للاعبيه مي الوقت قصير كاس كي الفاشونجي اون فابور
0: سي فوزي هل المشكله اليوم في اللاعبين في اختيار المدرب ولا زاد المشكله في المسؤولين
1: والله ما عندنا باش يمكن معناتها يمكن اللي يعملوا في الاحصائيات معناتها نشوف في اغلب الحالات نجحنا باللاعبين لوكور معناتها تشوفوا أربعة كاس افريقيا قريب 80% من اللاعبين
2: ولادنا
1: اكثر يمكن اكثر حتى من 80% تشوفوا وقت اللي مشينا لعبنا كوب دافريك في الافريك دو سيد معناتها تقريبا 90% ولا 80%
0: ولادنا صحيح
1: صحيح صحيح لوكو كوا حتى الاخرين اولادنا ما فيش
0: محليين
1: فهمت ولا معناتها وإذا فما رانفور باش يجيبوه من برا أنا بالنسبة لي السنة هذه معناتها كانوا ينجموا معناتها ياخذوا عدة لاعبين من تونس معناتها لما درزوا بالإحصائيات كانوا معناتها أفضل من اللاعبين اللي قاعدين يلعبوا توا في المنتخب ولا أساسيين لأنه يلعب معناتها البرا معناتها ماهوش في مستويات عالية ماهوش يلعب مع السيتي ولا معناتها هو الريال كلهم معناتها ثانويين معناتها فما
0: ملاعبيات
1: وانسى فما ملاعبيات وانسى اللعب واجتهدوا سنة وعطاوا
0: فما سيمي سيفوزي نجم
1: معناتها نذكرهم لا ولا ما نحب فما زامي مثلا تو تنشكل تكلم على السالوني معناتها زوني لا في بروجري كبير كبير معناتها وقت اللي تشوفوا في 105 معناتها الدمار رغم وقتها ناقصين واحد ولا ديزرتي سون بوست ومشى باش يمركب وخلاف معناتها مسجل اربع اهداف وعطيه قداش من اسيست معناتها سي با نورمال ما يمشيش المنتخب في البلاد معناتها واحد كي سيلي معناتها كي جيت انا للكليب افريكا ما كانش نعرف ولا ما برك الله معناتها عمل هكا معناتها في الرياضه الاخرى مع الثمانيه اسيست معناتها فهمتي وتشوفوا كي حتى الماتش في الدربي معناتها وصل ل 18 لداخل 18 فهمت في 105 معناتها فما ملاعبين معناتها كيميريتين يكونوا موجودين في المنتخب معناتها مش على خاطر انا معناتها فكرنا ديما اجانب اجانب اجانب عليه
0: سيرتو كي تقول كيما قلت فرق ثانويه ولا فرق
1: معناتها إيه يلزمنا احنا نفكروا معناتها في اولادنا اللي يلعبوا في تونس فهمتني باش يكونوا موجودين وعندهم مكان مع الاحصائيات نتاعهم تبرع كانوا هما معناتها يمكن افضل من الجو من برا
0: سي فوزي ما جاوبتنيش قلت عندنا مشكله نتاع مسؤولين اليوم برشا ينتقدوا في ربما في المكتب الجامعي برشا ينتقدوا في هال المنظومه اللي ربما قاعده تكرر في نفسها اليوم ما جاش
1: ما جاش عده مرات بعد سنه كامله برا ما عادش خاطر نتكلموا معناتها في الفراغ نعطيهم رأينا ونعطيهم عدد البروبوزيسيون باش معناتها يصلحوا كرة القدم التونسية ولا يصلحوا التحكيم يعني المكونات نتاع الكرة القدم كل شيء هي ما شيء دخلت منها خرجت منها عندهم دوتر سوسي سون با الجير معناتها الفوتبول والجير لاتونيزي معناتها كيف عدي يومك عدي نهارك وهذا قلت حتى على بعض الوزراء وعدد فهمتني عطيه عدي نهار وعدي شهر وفهمت ولا لاباس حتى تصور مشكل يتغطى بعد جمعه بعد ثلاث ايام اي نو جامي بونسي ريفليشير فهمت كومون ديفلوبي نوتر فوتبول لتوا ما خموش لتوا ما عندهم حتى فكره وعطيتهم عدي الاقتراحات معناتها اللي يجي نعطيه اقتراحات اللي يجي نعطيه معناتها كيف لا معناتها ما احنا ما عندناش معناتها مكانه في البلاد هذه ولا ما عندناش راي فهمت وتبتوا راي بورتو معناتها تجي تشوفهم المسؤولين على كرة القدم التونسية تلقاهم ما يلعبوش كورة وما يعرفوش كورة معناتها جايين من مانيش عارف منين فهمتني على الأقل معناتها أنا ما نقول لكم مرحبا بكم لكن معناتها اسمه آراء اسمع راه معناتها الناس لخدمة ولا معناتها برن على ما قدرتها جسيبا ما عندي ما يسمعونيش بالكل كيفاش بتحبوا باش ينجحوا ما ينجحوش هما مش باش يقدموا الكرة التونسية والكرة التونسية باش تمشي بتوالي باش تمشي بتوالي باش تمشي بتوالي ماهيش باش تقدم بالكل ماني ماهيش باش تقدم رغم لا فما ديزيفور نتاع ليزونترونور فما ديزيفور نتاع المسؤولين معناتها في الجمعيات الكل معناتها ديزيفور مصر رغم امكانيات مادية معناتها ضعيفة ياسر والناس الكل تقاسي في المشكلة هذه اعطيني ما تلقاوش حلول ما فما حتى حل ما عمل حتى حل ما جابوا حتى حلول فهمتني ما فماش كل دي جون كي ريفليشيز معناتها شنو يلزمنا نعملوا بور سوفي معناتها الكلوب نتاعنا انت تعرف فور اكزومبل العام الجاي ممكن فما بعد 6 و7 ما نجموش يلعبوا
4: اكثر
1: هكا ولا
4: اكثر
1: ولا اكثر لما نعرف فهمتني هي سي با نورمال لي زانستانس وين هو يلزموا يفكروا في الماضي يعني معناتها يلقوا الحلول شكون باش يلقى حل معناتها فرمو معناتها حاطينكم مسؤولين معناتها باش تلقاو الحلول هي بور تروفي لا سوليسيون ما حبوش معناتها يسمعوا حتى شيء وهذا معناتها توا يمكن 15 و 20 سنه قلت معناتها نتقدم الكره التونسيه ما عندهاش الامكانيات لا الماديه لا البشريه باش يكون عندنا توا 16 فريق مستحيل فهمتني انا بالنسبه لي ديما قلت لهم 12 فريق مع بلاي اوف مع بلاي اوت انت تريز انتريسون نوصلوا ل 40 مقابله مع الكاس ومع الكوب دافريك نوصلوا معناتها المستوى العالمي تاع 45 50 مقابله في السنه فهمتي هذه المستوى معناتها لازم نوصل حتى اذا مقترحات حتى الاربيتراج قلت لهم نو زافون معناتها دي زونسيون معناتها اللي قراوا في ليزانستيتي تاع سبور معناتها بالمئات كي سون شوماج معناتها كما ما يعني ماش قاعدين يوم يقعد يستنى 6 7 سنين باش يلقى مكان قلت لهم عملوا كاستينغ معاهم وجيبوا 150 معناتها استاذ رياضي استاذ من الرياضه عامل سبيساليتي فوتبول ديشا قاري يعرف القوانين هودي سهل تعمل لهم على تيستاج تاع موا ولا ما با خاطر هما قارينه وسيبهم في الساحه تحصل الاربيتراج مش كيما توا نشوف ما عندناش حتى واحد لا في كوب دوموند لا في كوب دافريك مش فضيحه 78 ودار شنو علي بن ناصر
2: ونجي جويني
1: نجي جويني هنا في دي زربيتر كيسفلي لا كوب دي موند صح توا بعد ابري ثم خلل كبير في المسؤوليه وانا ديما نقول لهم يا ولدي الناس كل معناتها اي واحد فشل يلزم ينسحب انا معناتها طبيعتي في حتى يمكن دراني بعض ساعات يقولوا فوزي بالذات مش يبدل في العجال الكلمه الشهيره هذيك ما عندي نحس بروحي مانيش باش ننجح ولا باش نخفق على اي قاعد باش نتبادل البيس الواقعات نمشي على روحي وحدي ما نشارش باني نرجع نقول لهم اعطيني فلوس حتى شيء
0: المكتب الجامعي هذا كثر فيه الحديث سي فوزي وسي توفيق برشا بلاغات برشا تشكيات برشا كواليس رهيبة راهو نسمعوا فيها مع انشقاقات وثلاثة ضد أربعة وزوج ضد واحد وواحد يحكم واحد ما يحكمش ورا الجامعة خاتيه ولا خاتيه معنى هذا ما تصورش ما هذا من سي فوزي يضحك تصورش هذا من لا شيء خلينا مش نبدا بك انت تستفيد
2: لا المناخ هذا شوف ما تعودناش به بصراحة ما كناش حتى ربي فرج عليه مع وديع ما وصلناش للدرجة هذه هو سي فوزي يخدم مع وديع ويعرف أما الشيء اللي وصلنا له توا وصلنا للحضيض إذا كان فما تدخلات وفما الناس تحكم من وراء الكواليس وفما الناس تعطل وفما الناس عندها جروب نتاعها وعندها
0: يا دمون وقتاش مكتب جامعي كامل موجود في المكسيك يا ديرو
2: أسيدي هاو بعدين
1: نبدأ في المنطقة بها ساعات يبدأ عندي عصير الاثنين عصير لا في طاولة الفطور تلقى غادي كمان مع 30 من جميع
2: مكونات
1: اكثر من لاعبيه يبقى تدوخ ما انت ما فهمت حتى شيء فهمت ساعه سي با نورمال معناتها اما التاثيرات معناتها بالمكتب الجامعي معناتها القديم كيما قلت وديع ربي يفرج عليه معنا مع لا شماته في حتى حد بطبيعه الحال الناس كنا نحبوه معناتها مع وديع ولا حبيبي بيت راه حتى بعد ما صار اللي ما صار اما يقعد الداخل في الصوب سوبر سلانا حنا ربحتوا ثلاثه ماتشات ورا بعضهم ودو ماتش على الاكستريور ودو ماتش معناتها اوفيسيال ماهوش ماتش فهمت يجي معناتها يقول لك يلعب هذا ما يلعبش هذا شديت سي قلت له باوز ديسكوتي افيك لوي مي با اون فان كونت قلت له سي جي ريغريت بريزيدون مي ما ديسيزيون بريس بار اكزومبل سي بور سولا هذا جي تي اوت فما واحد اونترنور ربح لك ثلاثه ماتشات على بعضهم جيت في وقت ويتنحى خاطر من جدينو جاء على واحد اخر زي جوار اخر قال لي كيفاش هذا ما يلعبش ما فا با جوي وحط عليه انفلونس كبيره كبيره كبيره باش ندعب قلت له مستحيل ما يلعبش
2: كاو الواحد يموت بافكار معروف هذه
1: انا والله معناتها كوريكت ونيت مانيش ما عندي حتى شيء ضد هذا ولا ضد كل ولادي معناتها وقت تجيب جواريت في الكيب ناسيونال ولا في جمعية كلهم ولادك فهمتي اما الشواء معناتها يمشي مع الطريقه اللي باش تلعب بها
2: هو سي فاسون جوب زاد سي فاسون بصراحه هو رئيس يقعد رئيس
1: باق بارك زامبل معناتها التدخلات هذه نحس بها الا موجوده حتى الوقت الحاضر لانه معناتها نفس النسخه نتاع
2: القديمه
1: هما بيدهم كوبي كولي دونك معناتها انا بالنسبه لي
2: شنو تنتظر النتيجه اكيد مش تكون نفسها
1: كي نورمال فهم التاثيرات ونعرفهم كل واحد فهمت ولا حتى في الاتوال انا كي مرة عيطوا لي باش نفطر معاهم ولا نتعشى معاهم فهمت ولا باش يقولوا له على اساس ذاك البيفو قصير زيد حمزه الاحمر كيفاش قلت له احسن ملاعب عندكم في الاتوال وقت مازال نبدا باش ندير بارك زامبل ما فو با سيدي اذا انترنور ما تمكن من نفسه فو با سيدي انا ما عندي خاطر جوزي ما عندي انتو تامي كونسيونس ما عندي كل ولادي
0: هل ترى انه
1: فما تاثيرات
0: سي فوزي هل ترى انه المكتب الجامعي هذا قادر انه يصلح الكوره في تونس؟
1: لا هذا شوف معناتها انا بالنسبه لي معناتها اول حاجه معناتها الانتخابات برقايمه راهي ممنوعه انا بالنسبه لي ضر ياسر معناتها ما فماش قايم فما اسامي فما ني با دريزون القايمة هذه فيها واحد به القيمة الأخرى فيها واحد به القيمة الأخرى فيها واحد في اليوم القيمة الأخرى واحد ينجم معناتها يفيد يجي برا على خاطر مش موجود في نفس القيمة ساعة أكبر غلطة تعملت معناتها الانتخابات بالقيمة فهمتني الحاجة الثانية معناتها يفوق معناتها ليزوم دي تران ليزوم دي يكونوا موجودين معناتها في الواحد فهمتني ويقبلوا ويسمعوا ما يعملوا حوارات ويتكلموا مع الناس ويتكلموا مع أهل الذكر ويعرفوا وين يلزمنا نوصلوا. فهمت ولا بعض ساعات يتكلموا على فرنسكو سبورتيف، تاع الفرنسكو سبورتيف رانينا في الغاب ورانينا معناتها في التراب ورانينا في التيران باسكيت، ما عنديش مشكل معناتها يفوس ادابتي معناتها نمشيو مع الامكانيات موجودة ونجم ونجحوا، ما عنديش حتى اللي معناتها كلهم يتكلموا في الموضوع. معطيني السكرتير كيفاش يلزمك ما تطور كرة القدم التونسية، كيفاش يلزمك تطورها، كيفاش معناتها شنو هي برامج، شنو هي برامجك، ما فماش فما حد شيء.
0: مش الوزارة تحمل مسؤولية زاد سي فوزي
1: توسع دخلت الوزارة باش يقول لك
0: كل مرة يعمل يلم جماعة معناتها من بعد زاد سامحني زاد بصراحة
1: الوزارة الوزارة لوجيك ما تدخلش في الفيدراسيون
0: ما تدخلش
1: قانونيا معناتها بالقانون ما عندهاش حتى تأثير، فما تأثير معنوي لكن هي معناتها تحت السلطة نتاع
2: تحت رقابة
1: تحت رقابة وزارة الشباب مش تكون مستقلة ولا معناتها، اما معناتها هاي القرارات الاخيره معناتها ديما ترجع للجامعة التونسية لكرة القدم.
0: لكن هاو انت تقول ما تدخلش، هاي دخلت مثلا في تعيين المدرب
1: ما دخلتش لا لا لا لا
0: ما استعملهم يجب يكون النوع هذا
1: لا معناتها وقت السيد الوزير فهمتوا لا معناتها يحبط مانيش باش نقول معناتها حبط باش يكون مدرب تونسي، لكن معناتها الاجمعيه معناتها تقريبا 80% يحبوا اجنبي مانيش عارف منين جيت معناتها معناتها ديزونسيا جوار معناتها حبوا مدرب بيها لور الاتجاهات نتاع الدوله يقول لك احنا معناتها يلزمنا معناتها نخدموا بالكادروات التوانسه فهمتني مالوريزمون فهمت ولا في الاخر قلت لك جابوها شكشوكه هاك اشتر تونسي اشتر معناتها فرنساوي لا ومتاكد الا الفكره هذه موجوده عند اثنين او ثلاثه اللي نعرفهم منيح معناتها اصحابي كل شيء من انتجاع عند قادمينها محضرينها فهمت ولا موجوده قبل الاجتماع
2: لا مشاو قعدوا معاه وتعشاو وبعد
0: جاوا
2: حضروا في الاجتماع مالوزي
0: هم اخريقه
1: تاع البالي
0: سي فوزي مشكله حارس المرمى هل حقا برشا يحملوا في المسؤوليه لحارس النادي الافريقي الشامخ ويعني الهزيمه كانوا باش يهزها
1: شوف انا قبل ما نتكلم على حارس المرمى نتكلم على الدفاع هو في ساعات يقولوا فوزي بزردي ديما يخدم يبدا يخدم معناتها في الهجوم ولا يخدم في البريسينغ سي با فري اول ما نبدا بالدفاع اذا ما عندكش دفاع معناتها قوي ما عندكش فريق هيك تشوف الفريق الكل معناتها حتى قطر معناتها الطريقه الدفاعيه تحت كل ما الطريقه الدفاعيه زون 3 متر 30 متر 35 متر معناتها فما معناتها فلوتمون كولكتيف اتسترا معناتها يسكروا جميع المنافذ احنا وين الدفاع نتاعنا تكلموا على حارس المرمى بالخمسه ولا قبل وين الدفاع نتاعنا اعطيني دفاع وينه لعبنا باربعة بعد لعبنا بثلاثة من غير ما حاجة رأوا يلزم تحضيرات كبيرة متاع المدافعين كيفاش يتحركوا كيفاش يتنقلوا كيفاش ما يغطيوا كيفاش معناتها يعملوا عدة أشياء معناتها طول الديتاي طول الديتاي معناتها متاع إن بون ديفونس طول الديتاي جو فوا با كي سون ترافاي دي تو ماهمش مخدومين جملة شنو وليت معناتها سامحوني في كلمة شيوط احنا مع بلجيكا انت ولا معناتها
0: والحاجه اللي بلجيكا مع مصر
2: واحد واحد
0: شفناه مع مصر
1: واحد واحد فهمتي مصر ماركات الاولى فهمتي لا معناتها فريمون معناتها تحس مش النتيجه تحس القيمه نتاع التونسي نتاع القدر نتاع الفوتبول التونيزيان والكادر التونيزيان معناتها صغرت برشا ما باش ما نقولوش كلام معناتها يوجع هذاك اللي وجعنا اكثر من النتيجه معناتها النتيجه نجمو نقبلوها فهمتني اما باش تكلم على حراس المرمى شيات لو انت معناتها كمدافعين فهمت ولا خاطر معناتها تخدم مع كورديناسيون مع الدفاع
2: مش كيما ترى بربع قدام وكيما ترى بخمس
1: يعطيني كيفاش يتحرك الكارديان بعض ساعات معناتها كنت نشوف في الموضوع الكارديان وقت الان نبدا وقف هنا وانت بتشوت لي المفروض يتحرك من هنا الشوطه راهي بتجي من هنا يبدا يانتيسيب معناتها يفوت ترافيك ترافي هذاك الديفونس باش يعرف وين يقف وين يمشي وين يتحرك معناتها هذوما دي ديتاي يلزمهم معناتها يكونوا ميتريزابل معناتها بالنسبه للانترنال ناسيونال ولا بالنسبه للاثنين من جا مش معناتها تخدم مع دفاع ما يعرفش كيفاش يتحرك سارتينمون مش لاخر معناتها عمل بوكو دو بروغريس معناتها في الكلوب افريكا فهمت لكن مازال معناتها فهمت يتحمل بعض المسؤوليه
0: مش اخرى سي فوزي اللي هي الكره نتاعنا تعاني منها مشاكل الملاعب اليوم تراجعنا بشكل كبير وانت تبارك الله خدمت في المغرب يعني وخدمت في الخليج
1: ما انا قلت لك هذه من الاول قلت لك ما تمشيش نشكيو من الملاعب ما احناش باش نقدم لازم نتعلموا نخدموا
0: بالظروف الموجوده
1: بالامكانيات نتاعنا الموجوده انا ضد اللي يبكي ويشكي او ما عنديش ملعب ما عنديش شنو انا ما هنا ولا هنا ولا نتعنى ملاعب ساعات نترناو معناتها ساعات ما تشتر ملعب في الكرة بامبي تطلع طابت تقول لهم لاعبين اذا كنت تتعلموا تتاقلموا مع الملعب ولا تتعلموا تتاقلموا مع الحجر والحصحاص ولا معناتها الريح ولا معناتها ما نعطيهمش الذريعه.
2: لا سيرتو لي جون سي فوز قاعدين يتدربوا في ظروف صعبه بصراحه.
1: كان عندهم لترتون لي جون قاعدين يترناو في لترتون معناتها تبارك الله هنا في سوسه فما بوكو
2: لا سوسه داكور ما فما برشا اماكن اخرين يعني اكثر معناتها ما عندهمش توقيت
1: الترجي موجوده في
2: لا لا نحكي في وسط
1: الكلي موجوده لا حتى البرا موجودين لترتون موجودين معناتها
0: يعني هو سي فوز يقول لك ما يلزمش ما يلزمك تخدم باللي موجود تاقلم
1: اون اتوندون معناتها الامور معناتها تتحسن في الدولة اون اتوندون ما الدولة ما تهتم أكثر بالرياضة لأن ما
2: سبورت سكولير
1: أنا مش أقول لك حاجة فهمت إلى الدول توا المغرب كانت بعيد علينا ما هذا
2: كنا إحنا بعد عليها
1: تيجي حب هذا إيش حبيت أقول قلنا ما كانت حد شيء قدامنا إحنا الجزائر ما كانت حد شيء ليبيا ما كانت حد شيء توا ثلاثة بلدان اللي دايرين بينا ما اشتغلت عليهم قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة في ناحية الانفراستركتور نتاع الملاعب في ناحية ما هذا الفورماسيون في ناحية وما عادش تلقى تو النجم لاعبين اللي بتاخذ لاعبين اكثر 10 مرات قد اللي ناخذوا احنا معناتها في البلاد زير كيف كيف والمغرب اهو فهمتي اونيفو دو كلوب ما عادش ماشي ما هماش ماشيين مليح فماش كاليتي جوار اقل من قبل فهمتي حتى تو المغرب معناتها جوار هذا كل
2: برا
1: كل برا ما عندهاش رغم اللي معناتها في المونديال الاخير كانت عندها 4 و5 لوكو ما هماش تيتولير اما لعبوا
2: صحيح
1: هذوما كانوا عندي في الوداد فهمتني واما ولعبوا يلزم بارتيسيبي مرة هذه يمكن ما عندهم حتى حد
2: المنتخب المصري فيه زوز الناس صلاح و...
1: ومرشوش
2: مرشوش عمروش
0: مرموش
1: مرموش مرموش
2: هكاو الداخل كلهم لوكو الجزائر كلها بيراميدز
1: كلهم لوكو علاش قلت لك بعض ساعات معناتها كي تاخذ لوكو مش معناتها معناتها نقص ولا حاجه بعد الميريت الميريت
2: اللي يوظفهم صحيح وعطيني اللي يخدم بهم
1: الميريت الميريت معناتها ما ان يبقى دي نوع مش على خاطر يلعب برا في الدوله معناتها
0: بس فوزي خلينا نجي معك الموضوع النادي الافريقي حكينا برشا على المنتخب النادي الافريقي اليوم بعد البطوله هذيه والنجاح الكبير والفرحه اللي صارت لجميع النادي الافريقي الى حد اللحظه هذه يعني ماناش عارفين فوزي البنزرتي باش يجدد مع النادي الافريقي
1: هم برنسيب بنجدد مع
0: رسميا
1: هم برنسيب
0: هم برنسيب معناتها مبدئيا
1: مبدئيا معناتها الامور واضحه مع دي ما
0: علاش تاخر التجديد مثلا سي فوزي مثلا علاش
1: مثلا انا كونترا نتاعي في 30 جوان
2: مازال
1: جو با لو دروا دو سيني ان كونترا في 30 جوان والحاجه تفهم معناتها بعض ساعات يقولوا مدرب هرب وما يكملش عارف اللي خذ سمعتها ديما يودي انت كمسؤول عملت كونترا 3 سنين المدرب
2: لا
1: ما عندناش في الجمعيه اللي عامله
0: يعني كان اجنبي
2: لا ما عندناش
1: اعطيني ما

0: وراء اللعبة إذا كانوا خرج من الترجي طلبت أنه يسحب النادي الإفريقي.
1: سن مريح أنا ما بيك أنه لاعب كادر لاعب صحيح لا ما عدا متل لا ما عدا لكن تعرض لعدة إصابات ما لا ما عدا بريتيك ما غلقته شوية في الكارير بتاعه إن شاء الله ما عدا يكون لبيس ما عدا إذا بيك مفر فهمتي أنا كأنه هو لبس علي ما عندوش حتى مشاكل ما عدا صحية نرحب به ما عدا فهمتي وجي اللي كنا بيان ستانتيب إكستراوردينار
0: ونجمي فيك
1: مع الكورة ستانتيب إكستراوردينار فهمتي لا ما ان شاء الله يكون لاباس مع صحته لاباس خطار لاعبي وقت اللي يجيك الفريق اول حاجه تعمله فيزيت ميديكال.
0: سي فوزي باش يطلب تدعيم للفريق اذا كان النادي الافريقي خاصه انت قادم على مسابقه افريقيه.
1: دون لو كادر دي بوسيبل معناتها اذا فما ملاعبيه تستاهل باش يكونوا موجودين معناتها مرحبا بهم. اما انا ضد الانتدابات العشوائيه والانتدابات الانتدابات معناتها اذا فما انتداب باش ينجم يفيدني اهلا وسهلا ما فماش انتداب باش ينجم يفيدني معناها ما نجيبوش. وكما قلت لك توا معناتها الدنيا غليت معناتها ما عادش يخلونا معناتها غلاو علينا العيشه كما نقولوا ما خيانا مالي فيليب ولا غلاو علينا برشا العيشه معناتها اللاعبين ولاو غاليين برشا
2: غليت
1: معناتها اربع خمسه سته مرات ياخذوا في تونس يعني معناتها والجزائر كيف ماشي في نفس الطريق فهمتي فتصعب الامور مثلا انا عندي توفيق توا
2: شريف
1: اللي كان يرى فهمت انا كونت وعملت وفهمت ولادي كل ما عندك
2: كيفاش شلت الزوز وكيف
1: علاش يمشي
2: بولا
1: تو انت تكون ملاعب وترد وفهمت ولا ملاعب اللي هو نيفو فهمت معناتها فما حاجات معناتها
0: هاكا جماهير النادي الافريقي اللي طلبت وتسال وتتابع فينا فوزي البنزرتي يعني تقريبا يعني فقدت الامضاء لكن الاتفاق موجود مع النادي الافريقي والدليل انه يحكي على المستقبل يحكي حتى على بعض اللاعبين اللي يراهم انهم ينجموا يفيدوا الفريق. سي فوزي ناخذ منك كلمه اخيره حول وضعيه بعض النوادي. لا القهوه موجوده سي فوزي باش نخليك تاخذ قهوتك ديريكت بعد السؤال هذا مثلا يعني ما يعيشه النجم الرياضي الساحلي كيفاش ترى الحل نوادي اخرى زاد
1: الحل قلناها عدت 20 سنه تالي يمكن 15 سنه تولي شركات ما فيها حتى شيء خليت الشركات ما خليتها تجي ومعناتها نبرت كي معناتها زنبافير ونجموا يجيبوا جماعه من الخليج ولا معناتها اي واحد ينجم ياخذ الفريق معناتها فماش حلول اخرى راهي مانيش فاهم علاش الفتره هذه كل مؤخرين على الحكايه هذه ما حبوش يفهموها والله يمكن 15 سنه ونحن نحكيوا في الموضوع هذا مع الوزراء الكل حكيت معه وكل واحد يقول لك سي هاي شيء كل واحد كما قديش يذكروا بالخير معناتها وقت اللي ما فماش برلمان قلت له سي لوكوزيون جامي باش تعدي مرسو قال لي باش يحضر يا مجلس النواب حتى قال لي مجلس النواب يا مجلس النواب ضد النقاشات قلت يعطيك القرار وما خرج لي قرار في جمع هو نقاشات هو رواق دينا معناتها زين حسيت له معناتها تعدينا في تونس كان هالجين وحتى نعملوا دراسه تم دراسه
0: فدوني خلال الوضع
1: الادارات الكل حتى انت باش تعمل مشروع برا عمل دراسه برا عمل جيب الماء جيب الضوء في الدراسه نتاع مجرى المياه يا ودي الناس تخدم ارواح ادارات الكل واقفه كيف مجلس النواب كلكم ما يخدمش ما يعملش شيء حتى الدراسه وحتى يجتمع وحتى في يحكي وحتى
3: الرياضه
1: نتاعنا مش رياضه ورحمه بابا تونس كل ماشي لا الادارات نتاعنا راهو راهو غريبه غريبه راهي معناتها معظم معناتها لما تصير بلاد هنا يا ولدي كل شيء يا اخي صعيد السيد الرئيس نقولوا ما فيش قروان قالوا فسقيه يلزمها دراسه فسقيه ويلزمها خبراء ويجيبوهم من الخارج راهي شيء غريب مانيش قاعد الاداره التونسيه شنو المهم تاعها؟
3: تسهيل مهام
0: والتسريع
1: مش ودي ميديات ما هو تقول لي القانون بجيش بدنا على قانون مع الجمعيات يا ودي علاش ما تخرجوش؟
3: خمس سنين
1: انت قلت لك 20 سنه
0: شكرا لك سي فوزي البنزرتي كل التوفيق خليك تشرب قهوتك لانك من بكري قاسين على قهوتك هاي مدلي صغير مع تحياتنا المدرب فوزي البنزرتي اللي كنا سعداء باللقاء نتاعو طبعا شويه تلقاو كل الحديث اللي قالوا في الباج نتاعنا وفي السيت نتاعنا وان شاء الله ان شاء الله يسمعوا برشا من كلام فوزي البنزرتي خلينا نصلحوا لانه كرتنا ماشيه في هاوية
4: كاس العالم على جوهره اف ام تي في

0: برونستيك اللي كان نختموا به ها باش نحكيوا على الجوائز والكادوات.
1: برونستيك المونديال.
0: برونستيك المونديال اللي في انتظار برونستيك كان احنا توا نحكيوا على المونديال. اذا اعطينا الترتيب ما طبعا اللعبه نتاعنا اللي يشاركوا فيها كل الفريق جوهر وخاصه المستمعين نتاعنا.
2: مرحبا بك جميل، مرحبا بك الهادي باللي اسمه فينا الكل يتابعوا فينا الكل وين ما كانوا. ترتيب الحقيقة كل مرة يتبدل ما يعني فماش استقرار على السواء في الصحة خاصة في الصدارة.
0: أنتوا
2: تكهنات هم مش معاه في تكهنات هم مش معاه. دونك البوغين سواء تحافظ على الصدارة نتاعها عندها 78 نقطة. دونك عندها النهار الثالث على التوالي هي لولانية. بوبكر وسيم 63 نقطة، كاهيم مشلية 59 نقطة، خليفة عبد الرزاق 54 نقطة، موسى أنوي 51 نقطة، فقيه نجم الدين 50 نقطة، سعيد أنس 48 نقطة، كينغ كونغ 47 نقطة، خوجة محمد علي 45 نقطة، والمتبة الأخيرة المحمد بن مبروك 41 نقطة. ذي التوب 10 يا جمال.
0: وطبعا ذكرهم كيفاش ينجموا يدخلوا ويشاركوا معنا في المقابلات المتبقية لأنه باش نعطي الجوائز.
2: كيف هي نفس البروسيدور، جيم وبارتاج للبوبليكاسيون موجودة نتاع البرونستيك نتاع المونديال. تعمل كابتور، تبعث البروسيدور، تبعث الكابتور دو كوم تاعك على التليفونات الموجودة الموجودة نتاع الواتساب. طبعا ما عم بيلم تاعك يترك اللوجين بتاعك وتكون موجود في الكيب تاجر اسبولي فات تويك التقريب 118 لاعب يا جمال.
0: هو نذكر بالجوائز، برشا جوائز في انتظاركم، يعني تلفزة تقريب يعني ممتازة جدا، سي كونت بوس، كذلك بي سي سالون، يعني دي بوند اشاب قيمة 500 دينار ودي بوند اشاب قيمة 200 دينار، كلهم مهدي من يعني لي سبونسور نتاعنا نتاع الجو هذه. وايند او ار بي اللي هي منظومه ذكيه تونسيه 100% متطوره وفق احدث المعايير العالميه، فيها كل ما يتعلق بالارهاج، جيستيون دو ستوك، جيستيون دو كوميرسيال، وكذلك بالكيس. ايضا فريخه كونسيبتا، ارقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم الموبيله العصريه بجوده عاليه واسعار تنافسيه. العربيه، كل ما تحتاجه من اجهزه اعلاميه كهرومنزليه بافضل الاسعار وتسهيلات في الدفع. كذلك سوليف جروب، شركة تجميد الخضر والغلال بالساحل، شركة رقم واحد في إنتاج الفريت. ماي بيست هوم، كذلك اختاروها التوانسة وجدتهم الأولى في المفروشات وجهاز العروسة في سهلول وفي أكودا. يولو جينز اللي هو مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. ومن منحلتي كذلك عسل طبيعي. دونك هذا من كل في انتظاركم كذبت هذوما أكيد غدوة زادة نشوف التركيب اللي مش ذكرنا من مقابلاته.
2: أي كيفكتيف موت مقابلات متاع اليوم ديجا موجودين من بيح اليوم ما فهمه كيف حتى مقابل تغطية
0: أبرزهم
2: قطر وكندا
0: وزادة
2: إنجلترا وكرواتيا ديجا موجودة مقابلة اليوم. غدوك كيف عندنا مقابلات محترمة برشا كيما مكسيك، كوريا الجنوبية، كيف دونك تنافس كبير خاصة احنا طريقة في جولة ثانية. دونك التوقعات شوية لوجيك أكثر شوي.
0: مرحبا بكم للانضمام لفريق جوهرة، تحياتي تحية كامل الفريق.
1: ستوديو المونديال، نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيس. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجانب الملاحة المنستير. مع بيك اب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار، الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي اكثر من لون. البيك اب ماهندرا يزيد يقرب لكم اكثر في تورني في عديد الولايات، تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهديه، المستير، سوسه، تونس، جندوبه وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدونج غراتويت حتى ال 31 جويليا. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج
5: الكوب دي موند جيت ومعها تبدأ الكادوة سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بلوس 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبارشة مفاجآت أخرى كيفاش؟ ما عليك تشجع تصنف وتربح مع سيكام ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبة بدون مسبشرة سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج
6: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
7: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
8: جوهرة أفهم
9: بيبليسيتي
10: بيزنس نيوز بيزنس نيوز
11: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي استقبل وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد وفدان عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك في إطار الإعداد للانطلاق الرسمي في إجراءات إنجاز مركز تجاري إفريقي متعدد الاختصاصات بتونس يضم فرعا لهذا البنك سيساهم المشروع وفق بلاغ صادر عن الوزارة في تعزيز نفاذ المنتجات والخدمات التونسية إلى الأسواق الإفريقية إلى جانب توفير الدعم المالي والفني للمؤسسات التونسية المصدرة للسلع والخدمات والموردة في الفضاء الإفريقي الوزير نوه خلال هذا اللقاء بمستوى الشراكة القائمة بين تونس والبنك خاصة فيما يتعلق بدعم تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف وتعزيز نجاعة النظام الإفريقي للدفع والتسوية مذكرا بأن تونس كانت أول دولة بشمال إفريقيا تنخرط في هذا النظام منذ فبراير 2024 برمج ميناء حلق الواد 240 رحلة بحرية خلال موسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج لهذا العام تربط الميناء بعدد من الموانئ الأوروبية وذلك في إطار الاستعدادات لتأمين حركة مكثفة للمسافرين خلال فترة الذروة الصيفية مدير ميناء حلق الواد محمد الشلي أفاد بأن البرنامج يتضمن 50 رحلة من وإلى باليرمو الإيطالية و44 رحلة من كل من جنوى الإيطالية ومرسيليا الفرنسية و17 رحلة من إيطاليا أيضا بالإضافة إلى 3 رحلات مع ميناء جرجيس كما أكد أيضا أن مختلف الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية والأمنية للموسم تم استكمالها بالتنسيق مع جميع المتدخلين مشيرا إلى انعقاد اجتماع اللجنة المينائية يوم 24 من أفريل لضبط برنامج رسو السفن وتنظيم مواعيد دخولها وخروجها بما يضمن انسيابية الحركة واحترام المواقيت نفذ مركز تجارب وتقنيات البناء بوزارة التجهيز وأيضا إدارة صيانة واستغلال الطرقات والإدارة الجهوية للتجهيز بمنوبة اليوم عملية تجريبية نموذجية باعتماد الخرسانة الإسفلتية الباردة من نوع 3 في صيانة الطرقات وذلك قصد تقييم خصائصها الفنية وتحديد مدى نجاحها ثم تدارس إمكانية تعميمها مستقبلا على الطرقات المرقمة مرجع نظر التجهيز بكامل تراب الجمهورية وتشجيع البلديات على اعتمادها وفق تصريح مدير عام المركز محمد القاسمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أسفرت حملة مراقبة إقليمية بولاية منوبة نفذها اليوم 16 فريق مراقبة اقتصادية من ولاية تونس الكبرى وأيضا الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بدعم من أعوان الأمن والحرس الوطنيين أسفرت عن تحرير 90 مخالفة اقتصادية إثر 528 عملية مراقبة شملت مسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية بالتفصيل بمختلف معتمديات الجهة وفق معطيات قدمتها الإدارة الجهوية للتجارة منوبة دوليا توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تتعافى سوق النفط العالمية تدريجيا من تداعيات إغلاق مضيق هرمز قبل أن تنتقل إلى مرحلة فائض كبير في المعروض خلال عام 2027 مدفوعة بزيادة الإنتاج بوتيرة تفوق نمو الطلب العالمي. رفع بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورغان تشيس تقديراته لحجم إنفاق وقروض شركات التكنولوجيا الكبرى المطلوب لتطوير الذكاء الاصطناعي بعد زيادة توقعاته لحجم القدرات التي ستقوم الشركات ببنائها، حيث قدر خبراء البنك حجم إنفاق هذه الشركات شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى حتى 2030 بحوالي 5.5 تريليون دولار، أي بزيادة قدرت ب 400 مليار دولار عن تقديراتهم في نوفمبر الماضي.
10: Business News.
9: جوهر اف ام تندنس.
12: تندنس. برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
10: أريدو طور عالمك.
13: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة FM. كالعادة نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا لقيت هذا اليوم. باش نمشيو في جولة الهونغ كونغ، وين باش نلقاو حانوت جديد باش يتم افتتاحه بتبيع متجر تجزئة ولا ريتيل غير تقليدي. علاش؟ على خاطر يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبو البشري في خطوة تعكس التوجه المتزايد نحو دمج التكنولوجيا في الخدمات اليومية. المشروع باش يكون على واجهة هونغ هوم البحرية، والحانوت باش تكون المساحة نتاعو صغيرة على الاخر، ماهيش باش تفوت 9 متر مربع. هذا بتبع حسب مخرج على موقع انترستينغ انجينيرينغ، وباش يتولى روبو بشري سماوه تشياو غاي إدارة التفاعل مع الزوار في وسط المتجر، وباش يكون مسؤول على التواصل مع الحرفاء، تقديم حتى من اقتراحات حول المنتوجات والاستجابة السريعة للمواقف المختلفة اللي تنجم تصير وقت اللي يدخل الكليون للحانوت هذا. الحانوت يعتبر أول مشروع من نوعه للشركة خارج البر الرئيسي للصين، ويمثل هذا استكمال للمسار اللي بداته من خلال مشروع سماوه Galaxy Space Capsule واللي تأسس في بيكان. والحانوت كان قائم على الروبوات في العاصمة الصينية واللي حقق نتائج لافتة ونجاح كبير، ونلقاو يقدم الخدمات نتاعو لما يقارب من 1000 كليون يوميا، الشيء اللي شجع الشركة على نقل التجربة إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق الانتشار. من المقرر لكون الحانوت هذا باش نلقاو فيه تشكيلة متنوعة من المنتوجات، كما مثلا لاسناك الوجبات الخفيفة وإلا المنتوجات الإبداعية وحتى من الدويات اللي نجم ناخذها من غير أوردونس. ويتمتع التصميم بمرونة تسمح بإضافة فئات مختلفة من السلع حسب الطلبات متاع الحرفاء. ويقولوا خبراء اللي كونوا فما تأثيرات غير مباشرة للمتاجر هذه، على خاطر تقدر الشركة اللي كونوا وجودها ينجم يزيد في الإقبال على المتاجر المجاورة بنسبة تتراوح ما بين 30 و40%. دونك تصور روحك تدخل انت الحانوت تلقى روبو ينجم ينصحك، يقول لك تاخذ الكولور هذه، تاخذ النوعيه هذه، شنو تحب تاكل، شنو تحب تشرب. هذا الكل مع روبو يخدم بالانتليجنس ارتيفيسيال سانز اوكين انترفونسيون هومان. زعما حاجه باهيه والا حاجه خايبه، نخلي لكم الحكم ليكم انتم. بقيت متابعه طيبه لكل برامجنا، نتقابلوا غدوه ان شاء الله.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: جوهرة اف ام. تسمعوا مدة الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: شكرا لاختياركم جوهر اف ام. هذه حلقه جديده من انتيبيوتيك. سعداء جدا نكون معكم، مرحبا بكم الناس ترجو فينا على جوهر تي في. نهار اخر سخون من نهارات الصيف، هذا هو الصيف، ان شاء الله ربي يلطف بينا طبعا، والناس اللي تخدم مضطره في السخانه ان شاء الله ربي يخفف الخبز هذا كما يتقال. هاي شو احنا فرحانين معكم طبعا في انتيبيوتيك حتى للسبعه كالعاده، هذا الموعد اليومي معاكم الاثنين للجمعه حتى للسبعه نتاع العشيه. ترجعنا فرح برجب، مرحبا فرح.
1: مرحبا سامي، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات اللي تفرجوا فينا زاد على جوهرة تي في. على السخانة وعلى الطقس وعلى الصيف اللي جاي وهو قريب يوفى يظهر لي خاطر جوان. تعرف قديش تاريخ اليوم؟ عندك فكرة؟
0: 17.
1: تتصور اللي احنا 17 جوان، معناتها تتصور وقتاش بدا هو
2: 17 جوان؟
1: اي مسي انكرويابل. كان جوان جاي سي، معناتها وفي جوان جويي وفي الصيف الحمد لله. هاو العوده المدرسيه على الابواب، بداو يشريو الكراتب، غلفوا الكتب بالحق. راهو سا باس تيلمون فيت، تاو نظر هكا فهاد الكتب تشوف كيفاش شويه خاش تلقى روحك الكراتب تعلقوا، بدينا نغلفوا في
0: والله معاك الدنيا تجري. مرحبا سوسن معالج.
2: مرحبا بك سامي، نسلم عليك وعلى اللي يسمعوا فينا الكل. فرح مرحبا اللي يتفرجوا فينا على جوهره تي في. كنت مع فاصل مع صديقتي وزميلتي فرح برجت بر تفرهد على قلبها على تصبر في روحها على شهرين ونص اللي مازلنا ما خلطناش حتى لسل
0: الدنيا تجري. الدنيا تجري،
2: الدنيا تجري وسخانة تطلع، الدنيا تجري وسخانة تطلع. دونك ربي معنا ومعاكم وان شاء الله عطلة وبلتو صيف جميل خاطر برشا ناس ما عادش عندها عطل.
0: علاش فما الناس اللي باش يخرجوا في
2: أزمة اقتصادية حانقة سيدي؟
0: علاش صغار
2: فما اي باش يخرجوا؟ بيان سور باش يقفوا الأطفال في عطلة، ما احنا لي زادولت نخدموا ما عندناش عطل.
0: عندنا علاش؟
2: ما عندناش عطل احنا،
1: شغلنا نخدموا الوضعية. باش تعمل تصور مسلسل وحدك، باش تجي للراديو وحدك، شو باش تعمل في الصيف؟ اعطيني أفكار.
2: في الصيف فما الأفلام بتاع السينما.
1: هاو الناس إن شاء الله إن شاء الله
2: ربي يبارك فيك. هكا تصبر في روحك على السخانة. انت تتفائل بالعوده المدرسيه والخريف ولا تتفائل بفيلم
1: ان شاء الله؟ ان شاء الله
2: وان شاء الله ما فما كان كل في الخير يا رب ان شاء الله.
0: يلا كالعاده نبداو بكواد نف.
3: كواد نف
0: تفضل فرح.
1: في كواد نوف باش نحكي على حاجة صارت عند التوا كيلكو جوغ 4-5 أيام وبتتخ أقل، وباش نحكي على نهار لحد عنا 5 متاع صباح موعودين بالماتش الثاني للمنتخب الوطني
0: ضد اليابان.
1: ضد اليابان دونك الماتش هذا في إطار موعودين موعودين دونك في إطار كأس العالم 2026 فما المقابلة هذه باش تجمع تونس ضد نظيرها الياباني. واللي صار توا 4 ولا 5 أيام هو مبادرة جديدة عملتها سفارة تونس باليابان في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين دونك تونس واليابان. عملت وبالتعاون مع مكتبة مشهورة في اليابان اسمها World Library. إيش عملت؟ عملت كتاب جديد، كتاب معناتها في إطار الحملة اللي هي اكتشف تونس. الكتاب ذا أول كتاب، أول إصدار تونسي كتاب موجه للأطفال باللغة اليابانية. والكتاب هذا باش يتوزع في اليابان في المكتبات في المكاتب المدارس الابتدائية في رياض الأطفال معناتها الروضات. وطبعا الكتاب هدفه أنه يعرف بتونس للصغار هذوما اليابانيين واللي يعرفوا ما فهم حاجه اسمها تونس. عندنا ما نعرفش بيان سور كان كره القدم ولا شكون المبادره انا هي اللي باش تعرف اكثر بتونس. يا هل نرى الماتش هذايا باش يعرف هالشباب اليابانيين والصغار ببلاد اسمها تونس في شمال افريقيا، والا اكثر مبادره سفاره تونس في اليابان زوز باهيين ويكملوا بعضهم وجات في تايمينغ باهي. دونك مع نفس المبادره هذايا فما زاده ديزاكتيفيتي ورشات تفاعل ودونك دي زاتوليي العاب تعليميه وتثقيفيه وجوائزها هدايا وحاجه كادويت من التراث التونسي. تخيل في اليابان دونك اذا الكل صاير هالايامات باهي مش خايبه بالكل. المبدعه احلام الخضري هي اللي قامت بتصميم الغلاف، وذكر انه احلام هي تونسيه شابه تونسيه كانت حازت في سنه 2023 بجائزه مسابقه المانجا السنويه اللي تقوم بها وتنظمها وزاره الخارجيه اليابانيه. دونك مبروك لينا هالإصدار الجديد في كوكب اليابان الشقيق، وحظ سعيد لفريقنا ومنتخبنا الوطني نهار الأحد الخامسة صباحا ضد اليابان.
0: ميرسي فرح. هاي فاصل احنا
3: ان شاء الله ان شاء الله منتصرين والجماهير وراكم آلاف وملايين.
0: يلا فاصل ونرجع لكم.
4: بعد العرب سات جورة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورة اف ام تي في.

0: حدي
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والاحزان
1: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة واحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان
3: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
4: جوهرة
0: بيبليسيتي
5: تسمعوا روتين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور
6: مع سامي بن نور
5: على جمعة FNTV شوف أسمع وتمتع
6: وتمتع
5: كواد ناف
7: كواد ناف سوسن
8: انا ما زلنا في انا في جو الكره والامبيونس نتاع كره القدم والمونديال دونك قلت بون نعرف تو الناس كلها متبرانشيا مونديال قلت شنو نجم نجيب لكم زاويه اخرى من زوايا
9: اللي
8: هي لما حلا معلومه عرضتني فيديو عرضتني معناها على على الـ الـ على الـ الـ قديش كل فريق مشارك في
7: 48
8: في قديش كل فريق مشارك في المونديال قديش يتحصل على كل منتخب قديش يتحصل على شنية الجائزة المالية ولا الإعانة ولا عارش كيفاش يسميها خاطر برشا
7: هي
8: فلوس
7: ستة واحد
8: احنا في الثقافة نسميوه الدعم في الكرة ما فهمتش خاطر ياسر فلوس حاجة كبيرة
7: كرة خاطر فيها برشا فلوس يعني الفيفا اون بلوس يعني 48 فريق وبوب وواحد فأكيد أنه الدعم الرياضي ذي والجائزة متاع المشاركة باش تكون عالية
8: باش تكون عالية أبسلو.
7: شنو الأرقام؟
8: الأرقام أفيت هنا ما في باليش اللي هو من مجرد المشاركة من مجرد المشاركة عندك المنتخب ياخذ مليون و700 دولار مليون معناتها مليار بفلوسنا احنا نقوله
7: مليون و700 ألف دولار يعني مليار و700 مليون من المليمات
8: مليار و700 مليون من المليمات شركي مرة أختي فرح بالنسبة للتأهل للمجموعات ريت قديش قانوعين نحن من المنطول اللي كفينا
7: الدور الثاني
8: التأهل للمجموعات 9 مليون دولار معناتها 9 مليون دو دولار الدورة شو اسمه الأنسيزيام معناها الدورة
7: دورة 16
8: الدورة 13 مليون دولار الربع النهائي 17 مليون دولار بالنسبة
7: للم
8: بعدك نمشي وندخلوا في
7: نصف النهائي
8: بعدك باش ندخلوا في المربع الذهبي
7: نصف النهائي
8: لا الربع النهائي ساعة قبل
7: لا الربع النهائي قلته
8: اي قلت 17
7: بعد المربع الذهبي هو نصف النهائي
8: الرابع ياخذ 25 مليون جوستومون
7: 25 مليار
8: فوالا نحكي على الكاري دور معناها الرابع ياخذ 25 مليار مليون دولار الثالث 27 مليون دولار الثاني 30 مليون دولار والفريق الفيناليست والفائز طبعا 42 مليون دولار
7: وانتم
8: تتفرجوا
7: فلكية.
8: ثبتوا مليح في شكون معناه اذا كان ماكمش ديسيدي ولا هكا قلوبكم هكا فترشه شوي شوي شوي بورتغال على شوي سنغال على شوي اسبانيا على شوي مصر كيفين على شوي مغرب هكا ركزوا مليح هكم عرفتوا لي زونجو ايكونوميك نتاع المونديال دونك ركزوا بعرفوا شكون تشجعوا
9: بربي شنو قص في المونديال بيسك حكيت لكم على مقابله تونس واليابان نحب نذكر بحاجه مهمه برشا لتونس عندها زهر يكسر الحجر هالمقابله هذه فيفا شخصيا مش تحتفل بها أيما احتفال على خاطرية تعد المقابلة رقم ألف
7: رقم
9: في
7: ألف
9: تاريخ فعلا. المونديال دونك شو زهرنا معناتها الأضواء ستكون مسلطة على هذه المقابلة
8: على عملتنا اللي عملناها
9: لا لا لا بالحق هي المقابلة
7: رقم ألف
9: وفما عندنا شباب توانسة موجودين غادي وقاعدين يحضروا في دخلة بالمناسبة على شرط ما يكونش فيها شعارات سياسية دونك احنا عندنا ثقافة الدخلات وننجحوا فيها إن شاء الله
7: مقابلة رقم ألف
9: كله باهي في إطار تعريف بلد هذايا تونس
7: طبعا يلا هاي هذه غنيتنا الأولانية صالح فرزيت ولا عزارة يا بيعتني بعد شوي نرجعو لكم في أنتيبيوتيك

0: رجعنالكم في غوتيبيتيك، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جولة تي في. هذه هيا بنا نلعب،
1: هيا بنا نلعب.
0: حاضرين سوسن فرح؟ مجموعه من الشبان في المانيا قرروا انهم يعملوا تجربه باش يدخلوا للاستاد للسينما للحفلات من غير تذكره. يعني يحبوا يتحيلوا باش يدخلوا للبقايا هذوما. زعما شنو الفكره؟ كيف ما صعيب شو تراسكي بالديجيتال؟
2: ما عادش بكري في وقتنا احنا كانت ممكن
0: تراسكي، ممكن تو ما عادش ممكن
2: بالكاميرات وبالمزور دو سيكوريتي وبالبورتيك الكترونيك اللي في الباب.
0: شنو هو الفكره زعما؟
2: دخلوا من البورت دو سكور.
0: هذيك زاد كلاسيك، هذيك
2: ما عادش
0: انا فيديو عملته
2: قديمه انا روحي مراه قديمه. تشعبته مسور من ثقب الايراسيون.
0: كيف
3: فيها ذكاء اصطناعي، فيها مثلا حاجه تقيت الاخفاء، يلبسوا كانهم مش ظاهرين يوليو يتعداو
0: خنكونوا
2: يدهنوا روحهم بالكروماكي.
0: خلي نقولوا انه هي مساله مرتبطه بعلم النفس.
2: يعني يعملوا روحهم يعملوا روحهم دي فيجيل، يعملوا روحهم دي بورتيي مثلا، ولا عمال نظافه، ولا حاجه هكا.
0: اي
3: يتنكروا في عمل العلم نفس، معناتها لازم يوريو روحهم كي يفون هذاك ما داخلين سان ما غير ما يقفوا حتى عند حاجه.
0: مي موش قال لي انا
2: يعملوا روحهم غمه بلديه ولا بوليسيه.
0: واحده من اقوى
3: داخلين
0: التجارب الاجتماعيه اللي اجتاحت الانترنت، اكتشفوا مجموعه من الشبان مساله غريبة شوية في علم النفس البشري، واللي هي تصرف وكأنك تنتمي للمكان. دونك يهزوا معاهم سلوم واللي يهزوا اللي يلبسوا لو جيلي هذاك الجيلي جون، والشبان هذوما يمشيوا كأنهم معناها يخدموا في البقعة ذيك، يتجاوزوا الناس الكل، الناس شادين الصف وغيره، وحراسة المكان والتفتيش وغيره، وما يوقفهم حد. يفترض الجميع بما فيهم أفراد الأمن عفوا أنهم عمال ينتميوا للمكان ذاك، عندهم حاجة باش يصلحوها ولا حاجة. وتذكروا بياسور مثلا أخيرا اللوفر كيفاش تسرقها، ويدخلوا للسينما للبوات للمتاحف، وتجاوزوا حراس الأمن الموجودين في الأماكن هذية من غير ما يدفعوا ولا مليم.
3: هذه يا سامي تعرف ذكرتني، يقول لك في علم النفس كيف تبدا فما حاجه مثلا جريمه كبيره ياسر، تنجم انت تسلكها وتمنع منها بحاجه كيما هكا مثلا.
0: طب روحك عادي
3: عادي مثلا انت ليه اكثر من هكا تقول الحقيقه، مثلا تكون انت تسوق في كهربه وسارقها الكهربه وعندك لطف كادافر في مال الكهربه، يوقفك بوليس.
0: يعني عندك كل الاسباب
3: ولا يوقفك بوليس يقول لك اش تعمل كرهتك هذه؟ لا تقول سرقها وحطت فيها جثه في الماء. هو يضحك ويقول لك باهي تعدى، وهي بالحق انت سرقها وحطت جثه في الماء. دونك البسيكولوجي تخليك بالحق تظهر زعما مسحه هكا عادي.
0: راسكيت مره في بلاصه؟
2: راسكيت اي بيان سور، انا بنت تي جي دونك ترينو والسبيسيال نتاع
0: الحفله. راسكيت
2: في حفله في البيسينات زاد كنا نراسكي، وقبل في الوتله ندخلوا نراسكي وفي الحفله كانت ما كانتش فما هكا ديما فما كل وتيل عنده باب من تالي على البحر
0: نمشيو
2: على الشط على الشط وندخلوا. وقتها كانوا ما يدخلوناش خاطرنا سوا صغار والا ما
0: قداش كان مهم انك تدبر كارتا نتاع وتيل في بيسين تو ما عادش يعني لك حتى شيء.
3: بنتي ما عادش يعني لك حتى شيء، جيماجين اصغر يعني
0: لا نوسيون تبدلت. هي اي بون مي وقتها كانت هذيك
3: تدفع فلوس باش يدخل بلايص فيهم بامس جيماجين
0: برشا فلوس. هذا على ذكر حفله، معناها اخيرا فما حفله في البراين ادامس معناها. انا عشت بريس كذايا للناس اللي عملوه توا، يعني احنا شادين صف فما ناس يجيو كوم كوا يتجاوز الصف، يعني كوم كوا يحكي في التليفون ولا
3: زعما هو مهم قوي ومستعجل قوي،
0: وفما الناس ما يكلموهمش على خاطر يقول لك بتدخل يفون بارتي من التنظيم ولا
3: اي.
0: انا توجهت لواحد منهم قلت له سامحني احنا شادين صف وصف طويل ويدوم لمده 40 دقيقه ولا ساعه بريسك معناها. قال لي خاطر احنا جينا تنجم ترجع وفهم البوليسية فولاو يرجعوا في الناس.
3: فهذاك صار لي موقف محرج شوية في براين أدامز. مشيت بكري برشا وشديت صف بكري برشا وكنت من الأوائل في الصف على خاطر مشيت بكري أنا ولي معايا. اي دونك وقت اللي أنا واقفة فما شكون تعدى مرة واثنين مرة ثلاثة قال لي فرح جيت دقيقة من فضلك بوليس. هو أنا الحقيقة خفت شوية خاطر ميت شيء يخوف معناتك عيطك بوليس تنجم تكون فما أوسي جامي ما فماش مال وكادافر وجثة وكهرباء سرقتها. مي قلت الله أعلم. يا أخي خذيني هكا عجب قال لي
0: تحب تدخل
3: ما مش تحب قال لي ادخل شوف الجماعة اللي معاك و... يا قلت له لي أنا بالحق باغ برانسيب خاطر سورتوك بديت نعمل في علاقة صديقة مع اللي في الصف ما خيبني نخرج هكا بعد ياسر ما يرقى. يا أخي بعد فكرت كي هو ما حبش ينبزو حب يعمل زعما وفي الأخر في الأخر شقلت قلت فرح أنت حتة كاملة مهرجانات تقدمه تمشي تدخل شخصين من معناتها ميسالش كيف في آخر الكاريير يودو دوك نتاع إيجا تفضل أنت نورمالمون مكانك على المسرح كان دنيا دنيا وقتها. دونك قلت باهي اللفتة معناتها باهي مشيت وعلاش مشيت قلت لي معايا سي سيغ سافا لوغ فيغ بليزيغ اللي باش يدخلوا هكا يقعدوا ما يقعدوش اللي صف. قلت أي أما شنو قبل ما نقول لهم هيا ومشيت اعتذرت من الصف الكل قلت لهم راهو موقف محرج أما ماخذها بالخاطر وميرسي وسامحوني. قالوا لي تعاو باش ندخلوا كلنا دوك فرحانين يا لاليميت وأنا فرحت المبادرة مش خايبة. والأقوى من هكا وقت اللي احنا داخلينكم وقتها مازلت مدرجات فارغة وكل دوك أنا قلت نمثل وأنا داخلة فيك السيت محلاه أركيولوجيك نعمل هكا براين براين ويز براين هكا يا اخي خرج لي براين ادامز عمل لي هكا طلع هو غادي وقاعد يصور وكل سلم عليه ياسر بيت في الفاز ياسر مشهد سيغياليست عرفت
0: وي وي هذا هو يسيروا طبعا في يسير في, يسير في حفلات وفي حاجات اللي هما باهو ما تتوقعش ها فما تفسير النفسي موجود يعني. يلا تعرفوش ان هو اكثر دور يكرهه عادل امام في مسيرته الفنيه ويتمنى لو انه الدور هذا عمره ما تعمل حب ينحيه من تاريخه الفني.
2: زدت كي شفت هالانترفيو نتاعو
0: ما الفيلم ما نعرفوش
2: فيلم سيد درويش حتى انا ما نعرفوش
0: هو فيلم سيد درويش 1966
3: مدراش مثل فيه هو
0: 66 بطولة كرم مطاوع وهند رستم هند رستم خرج احمد بدر خان. الفنان عادل امام كان يجسد في دور صبي العلمه.
3: الله الله الله ده
2: بلا ما تجيش مع الزعيم خاطر
0: يعني
3: ولا يحشموا الغول هذا
0: يعني سبب له احراج خاصه انه وقت تعرض الفيلم هو جالس في العائله بتاعه عادل امام ويقول يعني في لقاء صحفي الفيلم ده ما فيش مناسبه مش بيتعرض فيها ذكرى ميلاد سيد درويش او عيد الجواء او اي مناسبه وانا بكون قاعد وسط اولادي لا الفيلم بيتعرض بحاول ما اتفرجش عليه. يعني العمل هذا اللي هو يحاول يتفاداه دور الصبي العلمه
3: ميدو نتاع رشي عبد اللي في
0: تقدم برشا في السينما المصريه خاصه في الافلام اللي تحكي على حقب تاريخيه بعيده ترجع لبدايات القرن العشرين كما مثلا بين القصرين واللي قام بدور صبي العلمه الفنان أنور محمد فيلم خمسه باب. ولكن اكثر الفنانين اللي تميزوا في الدور هذايا كان شكون؟
2: الدورة هذه 66
0: لا الدور تاع صبي
3: سعاد حسني
0: معنا المرافق للفنانة
3: وجه ثقيلة ولا نبيل عبيدة اللي معاها
0: نبيل عبيد
3: فاروق فلوكس فلوكس
0: فاروق فلوكس بالتحديد في فيلمين هما درب الهوى والراقصة والسياسي في دور شفيق ترت بعد شوية نرجعوا لكم واحدة
3: شفيق ترتر اسمه
0: في أنتيبيوتيك
1: هيا بينا نلعب

24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: وصل معرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 28 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% في قصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنستير. تسمعوا مدتين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع وتمتع. صنع في تونس،
1: صنع في تونس. اليوم باش نحكيو على خدمة مهمة تقوم بها مكاتب تنمية الموارد التابعة للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS في الجهات الكل. مكاتب قريبة من الناس وتخدم كل يوم باش تعزز ثقافة التضامن والدعم الأطفال والعائلات اللي تستحق المساندة، باش نفهموا أكثر الدور متاعهم وكيفاش يخدموا في التيران. نحكيو مع مسؤول تنمية الموارد بالمكتب الوطني للجمعية، بهاء بن حميدة. مرحبا بهاء. الو بهاء، تسمع فيا؟ بهاء اذا كان يسمع فيا. الو بهاء، هذا اللي مش حاضر التليفون. اذا كان مش حاضر نحكي شويه على اللي تعمل في المكاتب هذه. طبعا المكاتب اللي هي ترافق العائلات، مكاتب تخدم على القرب وتكون قريبة من الناس هذوما، وهي تخدم كل يوم باش تعزز كما قلت الثقافة هذه، ثقافة التضامن وأنها تدعم الأطفال والعائلات اللي تستحق المساندة. وشفنا أنه في كل مرة SOS وجمعية قرى أطفال SOS تكون موجودة بمختلف الـ ربما الأهداف متاحها من خلال استراتيجيات مدروسة، من خلال المشاريع الصغيرة للعائلات أو الأمهات بالنسبة للمرافقة، كذلك النفسية والمرافقة الاجتماعية اللي تكون موجودة بالنسبة للصغيرات باش يكونوا يعيشوا في الديار متاعهم. لأنه اليوم أطفال SOS والأطفال هذوما يعيشوا في العائلات مع أمهاتهم كيما التوانسة الكل. إذا كان حاضر بها، مرحبا بيك.
2: مرحبا بك سامي، مرحبا بكل الناس الحاضرين معنا على موجات جوهرة فام. شكرا لكم على الدعوة المفتوحة دائما لجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.
1: مرحبا بها. نحب نعرف شنو دور المكاتب اللي كنت نحكي عليها قبيلة، تنمية الموارد في الجهات. المكاتب هذه كيفاش تنجم تقرب الجمعية من الناس والمؤسسات وهو الهدف؟ بها
2: نسمع فيك سي اون فيت، ما نعرفش فما مشكله نتاع ريزو خاطر الصوت نسمع فيه بشويه على الاخر. يا ثاني اون توكا احنا اليوم
1: نعاود لك السؤال تحب.
2: لا سي بون برانسيب، اليوم دور المكاتب في الجمعيه هو دور مهم جدا، لان نحن نعرف انه جمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS هي منزل لاكثر من 10000 طفل وداعم وساند لاكثر من 2300 عائله موجودين في مناطق الجمهوريه. دونك اليوم دورنا انه احنا نقرب اليوم للمواطنين، دورنا انه نخدم على تنميه الموارد بصفه كبيره، لانه اليوم عندنا صغيرات وعندنا عائلات ورانا. دونك مهم جدا ان تكون فما بارتي كبيره نتاع تنميه الموارد، وخاصه احنا نعرف أن الجمعية التونسية كذلك هي مصرف من مصارف الزكاة حسب فتوى كانت صدرت عن دار الإفتاء التونسية. دونك اليوم باش نقربوا للمواطنين، باش نفسروا لهم شنو هي القضية اللي نخدموا احنا من أجلها، باش نسهلوا لهم زادة طرق التبرع وأنهم يكون عندهم بوينت كونتاكت ديريكت مع الفروع أو مكاتب الجمعية. دونك احنا موجودين تقريبا في برشا مكاتب في ولاية الجمهورية التونسية. نحكيوا على قرية أطفال SOS جامارت، مكتب تنمية الموارد موجود بالقرية في شارع البيئة في جامارت. دونك نحكيو على قرية الأطفال SOS المحرز، دونك القرية موجودة في حي حشانة المحرز، لكن مكتب تنمية الموارد موجود كذلك في المركب التجاري برباط المدينة بسفيقس باب جدلي جرمدا. دونك مكتب تنمية الموارد موجود كذلك في ولاية سيدي بوزيد في شارع البريد عمارة مختار بلعجة طابق الرابع. دونك موجودين كذلك في جربة، مكتب تنمية الموارد موجود في شارع علي البلهوان ميدون. عندنا كذلك مكتب تنمية الموارد موجود في ولاية سليانة تحديدا في عمارة الزئبق مكتب عدد 4 بحي النزهة بسليانة. قرية الأطفال SOS أكودة، القرية موجودة في 15 أكتوبر واد العروق في أكودة، أما مكتب تنمية الموارد فهو موجود في شارع صادق مقدم سهلول واحد بولاية سوسة، وأخيرا مكتب تنمية الموارد بولاية مودنين اللي موجود في شارع الحبيب بورقيبة بعمارة طيبة. دونك هذوما مكاتب تنمية الموارد اللي نستقبلوا فيهم احنا الداعمين، نستقبلوا فيهم المواطنين التوانسة، نحاولوا نفسروا ونوعيوا المواطنين اليوم بالقضية الأم وهي حماية الأطفال وتوفير رعاية بديلة للأطفال فقيد السند. ومن خلال زاد المكاتب هذوما فما العديد من المكاتب اللي فيهم SOS ستار اللي احنا نحاولوا من خلالهم نروجوا للمنتوجات اللي يكونوا انجوهن النساء في برنامج دعم الأسرة، ونحاولوا نخلقوا كانال دو كوميرسياليزاسيون مهم اللي هو التسويق لهذه المنتوجات اللي تنتجها الأمهات في برنامج دعم الأسرة، من أجل انه نمكن العائلات انهم يكونوا متقلين ماديا ويكون عندهم مشروع ولا يكون عندهم مدخول من الصنعة ولا البرودوي اللي يصنعوهم هما. يمكن نحكيوا على دور مكتب الموارد، تنمية الموارد هو دور بين التحسيس بين تنمية الموارد وبين تسويق للمنتوجات في الاسويستر. دونك هي عائلة متكاملة، مجموعة من الخدمات اللي نحاولوا من خلالها نقربوا من المواطن، والعلاقة مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال الاسويست تكون أسهل، ويكون عندك أن انترلوكيتور وأشخاص موجودين على دمتك، خاصة كذلك نحكيوا على النسيج الاقتصادي اللي يكون فما ربط نسيج اقتصادي مهم من خلال مكاتب تنمية الموارد الموجودين في الولايات مع الشركات المنتصبة في الجهات هذيك، من أجل كما نقولوا قضية واحدة وهي دعم الأطفال فقدي السند.
1: أي التحديات شنو بها اللي تواجهها في الخدمة هذه؟
2: التحديات هو احنا نعرف اليوم الأطفال فقدي السند العدد ما زال، معناها مثل عندنا برشا اليوم أطفال فقدي السند يستحقوا تدخل عالم.
1: إذا كنت نجم بها إذا كنت نجم ترجع للبقعة اللي كنت فيها على الريزو
2: نسمع، ما نعرف تسمع فيها توا هكا ولا
1: اي، تفضل عاود لي الإجابة.
2: قلت لك يا سامي احنا اليوم عندنا 10,000 طفل في كفالتنا، لكن فما 31,000 طفل كذلك مازالوا ينتظروا في التدخل العاجل لخدمات الجمعيه. دونك من دور اليوم مكاتب تنميه الموارد انهم يقربوا للمؤسسات، يقربوا للمواطنين، يحاولوا يوعيوا بهذه القضيه من اجل تنميه الموارد، لانه اليوم حتى الميزانيه اللي عندنا فهي مرصوده لكل 10,000 طفل اللي احنا نرعاهم 2,300، المسيره مازالت متواصله والعدد مازال معناتها ينتظر في خدمات الجمعيه. هذاك علاش نقولوا احنا اليوم دور مكاتب تنمية الموارد هو مهم، ومهم جدا من أجل الاستدامة الاقتصادية والاستدامة المالية للجمعية. ونوجه رسالة لكل المواطنين متاعنا اللي يحبوا يتعرفوا على خدمات الجمعية.
1: هذا كنت نقول لك شنو الرسالة اللي نوجهها لتوانسة
2: اكزاكت، ما احنا نوصلوا لهم رساله انكم تيجوا بحدنا تعرفوا على العائله المصغره والمكبره لاسواس من خلال مكاتب تنميه الموارد، لابواب مفتوحه للجميع معناتها من الصباح الى المساء. احنا في خدمه كل المواطنين التونسيين، الناس اللي تحب تبرع بالزكاه نتاعها، الناس اللي تحب تستفسر على خدمات الجمعيه، الناس اللي تحب تدعم الامهات من خلال مكاتب الاسواس ستور اللي موجودين في صفاق وسوسه. دونك الابواب مفتوحه لجميع التونسيين، واحنا رانا منقدموا كان بخير التوانسه ومن نجم نتطوروا كان بدعم كومنتوما. سينو عندنا لو سيت ديسپونبل على ذمه كل المواطنين اللي هو www.swsve.tn، والا رقم الهاتف اللي يتصلوا به واحنا نزيدوا نوجههم بالعناوين مباشره اللي هو 58 371 002، 58 371 002. دونك يتصلوا بينا ونعطيهم عناوين المكاتب، وين زملائنا يشرفوا على بقيه العمليه من اجل ارشاد كل المواطنين ومدهم بكل المعلومات اللازمه.
1: شكرا لك بهيب رحميدة على كل هذه المعلومات. مسؤول تنمية الموارد بالمكتب الوطني لجمعية قرى أطفال SOS، عنا فيديو احنا نشوفوه بعضنا على جوهرة تي في ونسمعوه على جوهرة FM. نرجع لكم بعد شوية في أنتيبيوتيك.
3: في تونس أكثر من 60,000 طفل ينقطع عن الدراسة سنويا، أكثر من 5,000 طفل يعيشوا في الشارع بلا مأوى. أرقام صادمة لكن هذه الحقيقة، والأرقام هذه تمشي وتزيد. الحل مع قرى أطفال SOS، إن نجموا نبدلوا نغيروا بطريقة سهلة برشا. كل حد قلبه وجعه على صغير حن عليه ويحب يعاونه ينجم من توا يعمر البيابي. يكفل صغير على www.soisve.tn. البيابي الاقتطاع الشهري القار هي الطريقة اللي تخلي الجمعية تكفل أكثر صغار وتدعم أكثر عائلات.
4: صنع في تونس.
5: جوهرة FM.
6: الدنيا الجديدة.
7: جوهرة FM.
8: جوهرة FM.

0: الأول. طب
1: هتورطي نفسك مع البنت دي تاني؟
2: مش يمكن دي فرصتي الحقيقية إن أرجع كل اللي كان من حقي في يوم من الأيام؟ السنين اللي أنا ذاكرت لها فيها وسرقت مجهودي تعبي وأفكاري وكلامي اللي بقوا باسمها على كل لسان.
3: النفعية والأنانية والفرق بينهم. الحقيقة بقالي فترة كبيرة بفكر في حاجة اسمها النفعية.
2: هنتكلم عن النفعية والأنانية والفرق بينهم، ماشي؟ بص يا ستي،
3: اللي هي إنك تشوف اللي قدامك مش كإنسان، كمنفعة، كفايدة، كوسيلة. وعشان أفرق ما بينها وما بين الأنانية هقولك إن الأنانية بتقول أنا وبس، لكن النفعية بتقول
4: أنا هستفيد منك قد إيه وبعدين أبقى أشوف أنا هتعامل معاك إزاي.
0: والله دروس في
5: خليت لنا تكمل الدرس. والله انا لفتت انتباهي بديت تاخذ نوت جبخانات. قلت
0: لازم تشوف العمل شنو ساعة
5: حتى نعرفوا شنو ايه؟
6: هنا خليل
0: شنو العمل ساعة؟
6: مسلسل.
0: هو شاب من أسرة بسيطة متزوج حديثا يكافح لبناء حياته من الصفر كيما برشا وسط تحديات وضغوط يومية. يفاجئ بحمل زوجته في 5 توائم فيسعى رغم الظروف الاقتصادية القاسية لتأمين حياة كريمة للعائلة هذه. إخراج
5: كما كارثة طبيعية ولا حاجة
0: كارثة طبيعية.
5: تفرجتي رامي تحمي الحمد لله نصيحتك نقطة فيه.
0: إخراج حسام حامد، تأليف أحمد عاطف رياض، بطولة محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبو ريا، أحمد يونس، حمزة العيلي، وسنجي مراد.
5: أما كيني أول مرة نسمع اللي كنت تسمع فيه ما تذكروش.
6: هزك النوم يمكن
5: سي بوسيب في السينما نرقد عادة
0: بالحق،
5: أما في الدار نقعد ساعات في المساج نعاود 100 مرة.
0: ترقد في السينما ولا في مسرحية واشكلها
5: في الليل؟ وليت نرقد سينما عشان نمشي سينما في الليل خاطر ولا يبان بيا الفيلم، خاصة كانوا مش ياسر هكا
6: مايكل جاكسون. ما دي فيلم تري زونيو فرح
5: جي سي سي ما نحبش نزم زك جي سي سي شفت حاجة مرتين ثلاثة والله صارت لي. دونك مايكل جاكسون ما رقدتش أم كلثوم ما رقدتش كي تشدك حاجة تبدا تبدا تعب بعد نهار خدمة والبوب كورن السكر يطلع وفايدك ليت وكها وتولي ترقد.
0: يلا المقطع الثاني.
7: اوكي شيوان سي بيان سا؟
8: Oui, c'est bien ça.
7: Selon votre contrat, le management ne peut licencier un chauffeur qu'en cas de faute lourde. Alors, vous êtes parfois en retard?
8: Non.
7: Des infractions au code de la route?
8: Non.
7: Vous buvez au travail?
8: Non.
7: Vous n'avez frappé personne?
8: Au travail?
7: Oui.
8: J'ai pas l'impression.
7: Eh bien, dans ce cas, nous n'avons pas à nous en faire. Je vous présente mon cousin, Russell Buffalino.
8: Comment ça va? Salut, enchanté. C'était comme à l'armée. Si on suivait les ordres, si on faisait ce qu'il fallait...
0: يلا فيلم قصة سائق شاحنات اسمه فرانك شيرن يصبح قاتل مأجور وعند راسل بوفالينيو وعائلة بوفالينيو الإجرامية ومساعد رئيس نقابة سائقي الشاحنات. المخرج هو مارتن سكورتسيزي العبقري، روبرت دينيرو، الباتشينو،
5: كلهم
0: رومانو.
6: سان غران فيلم
0: اللي هو
6: The Irishman
0: 2019، واحد من احلى افلام سكورسيزي.
5: زعما تلموا في اعمال اخرى باغ هذا فيلم
6: تلموا فيه هيت
0: الباتشينو ودينيرو في هيت. يلا احنا بعد شوي نرجع لكم في ساعتنا الثانيه The Second Voice. Let me be. بعد شوي نرجع لكم ما تبعدوش.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر اف ام بوبليسيتي.
1: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسبسيون.

0: تافيل الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي
3: جوهرة أفهم جونا ما يكون كان هكا.

0: الجوهرة في ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة في ام تي في. حاجة اخرى
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
2: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفخفة وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك. جوهرة سبورت،
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية والبداية بمونديال 2026.

0: جوله اف ام تي في.
1: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن تعيين الحكم الروماني ستيفان كوفاتش حكما لمباراة تونس واليابان في الجولة الثانية للمونديال لحد القادم الخمسة متاع الصباح. الحكم الروماني 42 سنة، هو حكم نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 31 ماي الفارط بين الأرسنال والبي اس جي، أدار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أفريل الفارط بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، أدار مقابلات في الدوري السعودي الممتاز الموسم هذا بين النصر والقادسية الهلال والاتفاق، ودار نهائي كأس الخليج بين العراق وعمان. الموعد اليوم كان مع ثاني حصة تدريبية للمدرب الجديد الفرنسي هيرفي رينار، والتركيز انطلق على مباراة اليابان لحد القادم الخمسة متاع الصباح بتوقيت تونس، حصة تدريبية ثم اجتماع مع اللاعبين في مقر إقامة المنتخب. ترني ريفار هيرفي رينار اجتمع باللاعبين في نزل الإقامة وقال مع الناس

جمهور النجم الرياضي الساحلي واصل مساهمته في غلق ملفات اللجنة المستقلة لفض النزاعات. المبلغ المجمع إلى حد الآن 553 مليون مع غلق 5 ملفات: أوميجا 150 مليون، أحمد البريري 25 مليون، علي جمل 190 مليون، صلاح الدين الخدامسي 45 مليون، فهمي برمضان 92 مليون. من هذوم الخمس ملفات تسكرت. الملف الموجود توا هو ملف علي البريقي، المبلغ المجمع إلى حد الآن 55 مليون والمطلوب 122 مليون. نفس الشيء بالنسبة للجنة المستقلة لفض النزاعات في الاتحاد الرياضي المنسيري، تواصل غلق الملفات فض المساهمات. جمهور الاتحاد غلق الملف الأول قيمة 30 مليون، غلق الملف الثاني لطلال بعبان قيمته 10 ملايين، غلق الملف الثالث المزاس أركما قائد فريق الاتحاد السابق 70 مليون، غلق الملف الرابع شريف بوديان 41 مليون تحصل على مستحقاتهم، الملف الخامس هو الملف منظر القاسمي والمبلغ المطلوب هو 40 ألف دينار مع تواصل بيع اشتراكات موسم 2026-2027 مدارج مكشوفة 100 دينار، مدارج مغطاة 200 دينار، مدارج جانبية مدارج مغطاة جانبية 400 دينار، منصة شرفية 1200 دينار. رسميا مستقبل المرسى أعلن تعاقده مع حارس نجم المتلوي حمزة بن شريفية لمدة 3 مواسم. حمزة بن شريفية 29 سنة هو الانتداب الرابع للمستقبل المرسى بعد محمد أمين كشيش، نضال حاج عمر، هارون العياري، مع تعاقد الفريق مع المدرب عماد بن يونس. ريال مدريد أعلن رسميا تعاقده مع البرتغالي برناردو سيلفا حتى جوان 2028 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المان سيتي. 9 مواسم مع المان سيتي 459 مباراة، سجل 76 هدف، توج ب 15 لقب أبرزها دوري أبطال أوروبا. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.

خمسة لسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: مرحبا بكم مستمعينا. هذه ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك. يلا كالعادة الساعة الثانية نبدأها بنهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات
2: في نهار من نهارات اليوم اخترت وحنا في بداية فصل الصيف وفصل السهرية وفصل الكونجيات وفصل المرح والحبور والعشوات البرة والبحورات والكل. دونك
0: قداش صورت و...
2: هو هيك هو الصيف بتاعك هيك خاطر يمكن توا في العصر الحديث ما عادش خالتين عليها ما احنا عرفناها هكا. سامي وباش نرجعك جوستومون للصيفيات اكيد باش يذكر باش يحيروا فيك برشا مشاعر وبرشا مواجهة والسيوي. نعرفوا اللي الجيل متاعنا يعرف اللي الجيل هذا ما خلطش مسكن على تونس وقت اللي كانت تستقطب برشا وجوه من الكلوبينج في العالم اجمع. وقت اللي كانت تونس في الليل تخلق الحدث في السهريات في لي بوات دو نوي. وقت اللي كان مازالت معناتها الموسيقى والدي جيينج اللي توا ولينا نسميه الدي جيينج كان كان في الوقت اللي كانت تونس يا حسره في معز مش
0: عارف المخرج بتاعنا دونك عنده علاقة وطيدة بالدي جيينج دونك اكيد اللي يسمع فيها
3: ما خاطر الناس من مالكي يعلم فيه
0: قاعد يعلم فيه دونك والله العكس
2: يا غيبتك يا معز والله كنت نجم لما حلا كنت نتمنى انك تعيش معنا في فترة اللي هي نهاية التسعينات وبداية الالفينات وقت اللي كانوا لي غران دي جي يجيو لتونس وقت اللي كانت
0: حتى
2: كشي للالفينات اخر الالفينات بعد ما عاودش يجي وانا ما عاودش اخر مره
0: اول الفينات بعد
2: 2020
0: لا نحكي 2009 2010
2: انا نتذكر 2020 كان لي شرف و لو بليزير باش نحاور دافيد فانديتا وقت اللي جاي الحمامات في الاذاعه الشقيقه اي اف راديو اي اف ام. ودافيد فانديتا اللي قعد من اخر لي دي جي اللي قعد ديما يحب تونس وتكونت له علاقه خاصه بتونس بالحمامات اسونسيلمون وبحر الحمامات وجو الحمامات. دونك حبيت ان نرجع بكم من خلال الفيديو
0: انت يا معز جوهر اف ام دافيد فانديتا
2: فانديتا اي
0: صحيح هاي
2: اي في وقت من الاوقات وي
0: توا زاد
2: اوكي ريزيدون عندكم دافيد فانديتا
0: كانك حاورته في الهارات اي بس
3: لبستو شاشيه كي شفته لبستو شاشيه
2: لا حاورته بالتليفون ما شفتوش شفته في لوديون وقت اللي وقتها كي يعمل سهريته في 2006 وقت اللي كانت الموسيقى معناتها يخدم في برودكسيون معناتها نتاعو هو ودي تيتخ اللي كيو ماركي العالم الليل في تونس. تشوفوا شويه من سهريته في لوديون جامارت اللي يتذكر لوديون جامارت عام 2006 في الباركينج يدور في الباركينج يدور في الباركينج وفرحان كيفاش برشا كراهب وبرشا عباد فرحان اللي برشا جمهور كبير برشا. اما انا مون بريفيري سي با دافيد فانديتا الحقيقه نتاع ربي مون بريفيري كان دافيد جيتا
0: سامامون
2: فوالا قبل سامامون سما من
0: واحده من انجح
2: من بعد مي بلوتو بلوتو Love Don't Let Me Go تيترو الأولين الكل اللي لعبوا في الكاليبسو ولعبوا في التورينج كلوب كانت تتفكرش التورينج كلوب يا سيدي اللي كان في اللي كان البار بلاج متاع أوتيل لارجان أو المركب لارجان اللي توا من الأسف مسكر من أكتوبر 23
0: ذاك عمل حفلة في فرنسا دافيد جيتا ذولي 80,000 متفرج تقريبا
2: دافيد جيتا بون جيتا يامات في آخر التسعينات وأول الألفينات كل سيف براتيكمون يجي للكاليبسو في حمامات. واما انا نتفكر اول حفله جاها في تورينغ جوستومون عام 2000 واحنا فرحانين نتفكر وقتها انا واختي وبنات التليسي صديقاتي تحيه ليهم فاتن وفايزه احنا مش مصدقين وقتها اللي وي دافيد جيتا بيدو شخصين جاي باش يلعب وباش نشوفوه منا ليه وباش نشحوا كل شيء. دونك احنا مازلنا هكاك داخلين في الكولوار منشيله خاطر كنا صغار برشا يوقفونا في الباب مي اوغوزمون كون بنات الحومه ولاد الحومه دونك كانت الامور اسهل من توا معنا لا يدخلونا خاطر يعرفونا شكون ميم سي اون ايتي مينور على خاطر كنا ما كانش عندنا السن القانوني باش ندخلوا مي الحمد لله كانت بون هنا البونليو كلها كانت ولاد حومه دونك كي يعرفك معناتها يخليك تدخل وانت بيدك كي تدخل وتعرف البورتيي فما علاقه ياسر محلاها مع البورتيي على خاطر البورتيي هو ولد الحومه هو ماهوش كان يعس على السهريه هو ولد الحومه دونك تحسوا روحك اون سيكوريتي على خاطر كسوا في البحر ولا في البار بلاج والا في الليل في السهاري كانت فما ياسر علاقه محلاها ما بين لي بورتي اللي هما كانوا ولاد الحومه وما بين الشبيبه الصغار البنات والاولاد اللي هما ينجموا يكونوا خارجين بالسرقه ينجموا يكونوا ما قلتش خارجه بالسرقه او ينجموا يكونوا خارجين بالسرقه على ديارهم دونك سيتي اون سورت دو بروتيكسيون وكانت جو مزيان برشا دونك نذكر احنا داخلين في الكولوار نتاع التورينغ ومازلنا ماناش مصدقين زعما بالحق معنا دافيد جيتا ونرى في كاتي جيتا اللي هي كانت زوجته ومديرة أعماله باش كان يلون تحوس بالتليفون في يدها ووقتها اكتشفت المونيومون هذية معناتها هالمرأة هذية هالمانجر هذية قداش صعيبة وقداش ماتيكولوز وقداش او ديتاي بخي وقداش تحبه وقداش مشجعته وقداش واقفة وراه دونك قلت سي سيغ معناها ما يجي حتى شيء من عدم معناها ما جابش يكون سيد معناتها يبدع في موسيقى كيف من هذيك فك الوقت هذاك
0: ما عندوش حد يتلاقي بها
2: وما عندوش شكون وراه دونك فوالا سيتي لاج دور يظهر لي دو كلوبينغ في تونس وسهريات الحقيقه زاد وقت البارح اليوم مراكب الارجان في قمرت مسكر قبت الهواء مسكره البارحه تو نهارين التالت عديت انا وصاحبتي بحذا الجولف نتاع قمرت زاد كيف اللي هو كان ملتقى معناتها جميل جدا يصيروا فيه سهريات مزيانين برشا الجولف اللي في دور تشوترانا زاد كيف كنت باش نعرس فيه دايوغ انا وليس الغربي اليبوك ذات صيف 2005 دونك سا ما في ما لو كور اليوم البلايص هذوما يسون ديلابغي طايحين يسخفوا وقت اللي نعرفوا اللي تونس بلاد سياحيه ونعرفوا اللي تونس ما عندناش معناتها ما عندناش ثروات كبيره اما عندنا السيرفيس وعندنا الجو وعندنا السيكوريتي الجانب الامني معناتها اللي
0: الانسان والرجال ينجموا
2: يخرجوا الشباب في الليل ويخرجوا يحوسوا يحتفلوا بعيد ميلاداتهم ولو تو جينا الباك وسهرية الباك دونك سما في ان بتي باسمو او كور وانا نتفكر ونراجع في هاللي فيديو هذوما ونتفكر في
0: ذكريات كبيرة
2: في تونس في الليل والنظافة في الشوارع والسنتيمون دو سيكوريتي والناس كلها اصدقاء دونك في بداية هذا الصيف نقول ان شاء الله سيف يروحوا في السهريات
0: الحاجات هذيا ترجع
2: وحاولوا تفرحوا فوالا افرحوا وان شاء الله الحاجات هذيا ترجع وان شاء الله هالفضاءات هذوما اللي هما عندهم تاريخ واستقطبوا باشا فنانين كبار ان شاء الله يرجعوا يدخلوا يخدموا ناس زاد ويخدموا شباب وخلي الجيل هذا زاد الصغير والشباب اللي طالع الجنزي تخرج وتمشي تعيش وتتمتع بشبابها وتتمتع بحياتها
0: وتسمع
2: موسيقى وتسمع موسيقى باهيه وتشطح على خاطر الرقص زاد هوايه باهيه ومفيده للصحه وتفرهد العقل والمخ والكل وبيان سور نبعدوا على كل ما هم حاجات اللي توا ولاو يخوفوا ولا تمنع حتى الاولياء وانا واحده منهم صايب صغيرك في بواد دو نوي
0: ميرسي ساوسر معالش كانت هذه نهار من نهارات يلا فاصل ونرجعوا لكم
1: في نهار من نهارات للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105
4: جوهرة اف ام
5: بوبليسيتي كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
4: جوهرة أفهم
5: بوبليسيتي

0: الانترفيو مع ضيفنا زميلنا اللي طبعا تنكتشفوا الحاجات اللي يعمل فيهم من الروبورتاجات للسيبور جدد ذو طبعا على الديجيتال. دونك صوت رافقنا من خلال عديد التجارب التلفزيونية زادة من خلال الحقائق الأربعة مع زميلنا حمزة بلومي, وكان طبعا رئيس تحرير في التلفزة, واليوم فما توجهات أخرى تنكتشفها معاه. هيمن معتوق, مرحبا بك.
1: مرحبا سامي, مرحبا بكم. سعيد جدا اني اكون بحذاكم من الناس اللي بحق نحترمها معنا في مجال الاعلام, في مجال السينما والمسرح, في مجال الاعداد زاده مع زملاء برا.
0: مرحبا بك,
1: فرحان جدا.
0: مرحبا بك. دونك اللي مكتوب هنا من غرام بالسياحه والسفر والكوجينا يلقى روحه تواجه صحافه. معش لأي بدا صحيح هذا.
1: أنت رجعتني
0: اختيارك السابع هذا في الترجيح.
1: أنت رجعتني للباك. أي صحيح صحيح, ما كنت
0: سابع حاجة صحافة
2: البدايات.
1: رجعني للبدايات. أنا كنت صحيح حطيت صحافة سابع شواء. أنا كنت مغروم بالفنادق وحطيت سياحة في الأربع الأولانيين, ونحب الكوجينة ما بتبيعتي, ونحب السياحة ونحب السفر ونحب, فحطيتهم الكل. ما خطفتش خطفة الصحافة السابعة. من وقتها انطلقت المسيرة. ولا نفكرها أنا وقتها حسين, وكي جاني طفل صاحبي معنا كصل الجواب وقتها وقال لي أيمن راك تواجهت صحافة.
0: فرحت؟
1: مش
2: ما
0: يفرحش. لا سؤالي هو فرح
1: الصحافة. ما كنتش نتصور انه مش تمشي للسابعة, كنت نتصور للرابعة.
0: ولكن انت عندك حب المهنة هذه؟
1: انا ما كانش عندي حب, خاصة ما كنتش نحب نبعد على دارنا, خاصة كانت فما معناها المعهد الوحيد اللي قري في تونس, وما كنتش نحب نبعد معناها فهمتني. فكان اجبرت اني معناها نمشي, ومن وقتها بدأت الرحلة.
0: وتوكا قبل ما نحكيه على ديجيتال, هي فرصة نهنيوك بتتويج وثائقي عدالة إلى القبر الفائز بجائزة جولدن فيمي فيلم فيستيفال في بلغاريا. عشان يحكي الفيلم,
1: هو الفيلم يحكي على جرائم تقتيل النساء في تونس من قبل أزواجهم. الفيلم اخترناه بعد أرقام كبيرة معنا قاعدين نشوفوا فيها, اللي هي قاعدة تزيد اللي هي تو تقريبا في عام 2023 فما 25 حالة, 2026 فما 30 حالة, 2025 سمحني فما 30 حالة.
0: النساء ضحايا القتل من الزوج, من الأب, من الصديق, من الأخ. يعني هذا هو اللي موجود اليوم من خلال اللي انت تعرضت له.
1: هذاك اللي تعرضت له, ما انا ركزت اكثر من قبل الزوج. واليوم على الاليات اللي قاعده اليوم معناها اللي تلقاها المراه باش انها تحمي روحها. خذينا شهادات بصراحه صادمه, حكينا مع برشا مختصين في المجال هذايا, قرينا برشا دراسات, عملنا بحث اللي هو معناها بالحق اليوم فما مشكلة كبيرة من ناحية تطبيق القانون 58. فما مشكلة كبيرة اليوم في حماية المرأة. أنا برشا جرائم حتى في الحقائق الأربعة تقريبا كل شهر نخدمه معناها. نشوف الإحصائيات رغم مزوز نساء في الشهر قاعدين يتحطوا عن طريق أزواجهم. فخذينا الموضوع هذايا, حققنا فيه, خدمنا مع شهادات من تونس لهنا مع مختصين, والفيلم توج بالجائزة خاطر بطبيعته هو الجولد الفيمي فيلم اللي يركز برش على قضايا النساء والطفولة والعنف الأسري. فمن بين 100 دولة مشاركة تقريبا فما تقريبا 5000 عمل من 100 دولة معناها. فالحمد لله الفيلم متاعنا هو اللي توج بالجائزة.
0: وتوكا الفيلم وين موجود, وين نجم الناس يشوفوه؟ يعني
1: هو موجود على اليوتيوب على منصة فيز برو, ومجرد انه معناها تكتب عدالة الى قبر تلقاه الوثائقي, هو 17 دقيقة محطوط في منصة فيز برو. الحاجة السعيد بها انه المنصة هذه منصة جديدة وانا بديت نخدم معاهم, هي منصة مستقلة تعنى بالقضايا
0: تونسية.
1: لا ماهيش تونسية, هي منصة مستقلة تعنى بالقضايا في العالم العربي, لكن المقر متاعها في الامارات فهمني. فتعنى بكل القضايا في العالم العربي, ومعناها هذا اول وثائقي تتبث في المنصة هذه تمكن من الحصول على الجائزة هذه.
0: انت المرور من التلفزة والروبورتاجات التلفزة من الحقائق الأربعة الى الديجيتال, فما حاجة تتبدل هنا
1: اكيد,
0: حتى من ناحية الفورما, من ناحية التناول الصحفي, من ناحية برش حاجات
1: اكيد. هو
0: التلفزة مختلفة يعني.
1: التلفزة مختلفة, هو الديجيتال اختيار ينجم يكون ذكي من اي واحد يخدم في التلفزه معناها باش انه يمشي له, على خاطر انت تعرف الصحفي الجيد يلزم يكون معناها على الاقل يوفق بين التلفزة والديجيتال ويوفق بين الجماهير الكل. نحن تعرف اللي الجمهور ما هوش كتلة واحدة معنا، فما أنا جمهور متاع ديجيتال، فما جمهور متاع أنا مثلا كن نمشي في الشارع يسلموا عليا كان سهل كبار يعني.
2: ما ترى الديجيتال مش يعطيك أكثر حرية؟
1: يعطي بيان سور، يعطيك أكثر حرية، ولكن شوف زادة ما تمشيش للديجيتال بعقلية أني باش نمشي للديجيتال باش نتسيب، فهمني؟ ما يزمك تهز معاك أخلاقيات المهنة اللي خدمت عليها عندك سنين، يزمك تهز معاك احترام العقل الجمهور اللي أنت معناها تهز معاك، فما مجموعة مبادئ تهزها، خاطر باش ما تدخلش العالم، إذا باش تدخل العالم الديجيتال بمجرد أنه خليني يعني مش ندخل أنا مش نوري روحي، فما
0: هذا صاير شويه اليوم،
1: صاير برشا مش صاير شويه معناها، فما برشا
0: برشا انفيلات
1: برشا جريان وراء التراند نتاع اعطيني نظهر واعطيني كذا. فانا حتى كي مشيت للديجيتال هزيت معايا خبره 14 سنه معناها، انت تعرف سامي اللي 14 سنه في التلفزه معناها
0: محطات كثيره
1: خادم في 4 تلفز معناها، في عندي مئات باش ما نقولوش كان نقولوش في التقارير اللي تعدت التلفزه، صوتي تقريبا الناس كل تعرفه في التلفزه واستنست به، فقلت علاش لا اني ما نهزش حاجه اللي تكونت فيه، اما لكن ما نهز حاجه معناها على الاقل تكون سلسله، هي عملت سلسله نتاع تعنى بالجرائم في العالم. القضايا اللي هزت الراي العام.
0: علاش اخترت هذايا؟ انا برشا ناس خدموا على هذايا قبل زيدا.
1: والله لقيت روحي فيه معناها الزون اللي نحبها، فهمتني؟ وبالامكانيات اللي عندك معناها، ما نجمش انا توا ندخل للديجيتال ونبدا نمشي نجم نخرج نصور تيران وكل شيء، خاطر هذا يتطلب ويتكلف، هي فما برشا تلافس قصد برامج على خاطر هذا يتطلب وتتكلف في اللي تورناج، فهمتني؟
3: وانا مش اسالك هزيت معك شويه سبونسورات للديجيتال. نجمت؟
1: ما والله نصارع، اما لازم كاهو تحب الاستمرار، تحب الاستمرار، تحب
3: نفس طويل،
1: تحب نفس طويل، تحب الاستمرار. انا عملت الشين الاولى نتاعي عشان يوتيوب نتاعي، وتعرضت لبرشا مشاكل ومع شركه الانتاج وتقسيت واثرت ماما وحبطت وقلت لا ما عادش نكمل.
3: مشاكل انتاجيه مع شركه الانتاج ومتعقل التواصل معناها.
1: فقررت اني انا
0: كانت عندي شيء حسابك الخاص وحدك.
1: تمشي لحسابي الخاص.
0: اتنجيو هذا، ولكن ايمن تعرف انه اليوم انت ممكن نشترك معاك في حاجات، انه الكونتينيو نتاع التلفزه هو كونتينيو في الغالب احنا نعملوا الصحافه، يعني حتى الناس اللي تشبهنا يعملوا الصحافه باش انهم يعملوا كونتينيو يفيد الناس، يحل مشاكل، يحاول يلقى حلول، يعطي امل، هذا هو يعني هذا المفروض. ولكن اليوم في التلفز ما نحبش نعمم، هذا تقريبا غير موجود.
1: انا ما عادش نشوف ريبورتاجات، ما عادش نشوف ريبورتاجات اللي مبنيه على التحليل، على العمق، على اللونكيت، على
0: حتى بورتريه نتاع عبد يبيع في المعدوس.
2: كي قلت لك الديجيتال في اكثر حريه جوستومون، معناتها نقعد تغيست انت ايمن صحافي باش تمشي كصحافي، ماكش تولي انستغراموز، معناتها نحكي على الحريه من الجانب جوست من جانب التناول المواضيع، سورتو كي يبداو مواضيع صادمه او حكايات صادمه او فيها عنف او فيها، واحنا نعرفوا اللي تلافزنا ما يحبوش، معناتها يحبذوا أنه معناها ما نغوصوش برشا في كل ما هو معناتها أبعاد يبدأ عنده بعد صادم ولا بعد اجتماعي.
0: هذا يعطيك ممكن مارج أكثر.
1: يعطيك أكيد، يعطيك مارج، ويعطيك حتى حرية أنك وقتش تظهر معناها، فهمني؟ أنت تبدأ تخدم في برنامج الناس ما عادش تستنى البث معناها. أنا نتعدى في برنامج مثلا، نتعدى نهار الخميس في الليل، الجمهور ما عادش يستنك أصلا باش أنك تتعدى تجيني
0: شوف الديجيتال.
1: تو في الديجيتال معناها الناس كل ولات تو تدخل للديجيتال، حتى الناس كل ولات بتليفوناتها، تو التلفزه هي التليفون راهو معناها. الناس كل تحب وقت ما تحب تحل التليفون تتفرج، وفي اي وقت في اي بلاصه في اي مكان يحب يحل تليفونه ويتفرج معنا.
0: هل المغري عند المشاهد على الديجيتال على التليفون باش يشوف الجرائم الكبرى، هل طريقه السرد، هل قوه النص، هل هو الفيزوال زاد اليوم فما الياي اللي يسمح لك بنوع من الحريه اللي هو مش برشا مكلف، ومعناها الغوكونستيتيوشن كانت تقبل اعاده تمثيل الاحداث كنت مضطر انك تصورها في استوديو بممثلين، ولكن اليوم بالياي تنجم تعمل هذا طبعا.
1: احنا الفيلم اللي عملناه كله معناه إعادة تجسيد الأحداث كلها بالليل، وهذا يعاون هذا يعاون أكيد. أما تقول لي طريقة السرد، هو أكثر حاجة يمكن خاطر البودكاست بصفة عامة مبنية على الهوية السمعية، معناها تقول لي طريقة السرد
0: أصل سمعي في الأصل.
1: هو سمعي هو سمعي، فالأصل فيه أنه يكون معناها على الأقل طريقة السرد تكون جيدة، القصة تكون متماسكة، الصوت يكون هادئ، معناها الحاجات اللي معناها تخلي عبدي يكمل معاك في القصة ويشد الانتباه. أنا فما نعرف من بين برنامج مشهور جدا جدا جدا على اليوتيوب اللي ما تصدقني يحكي في قصة وهو في الكهرباء يوري في كياس، وشوف اللي نومبر دو فيو متاع الناس المشاهدين والناس المدمنة سوال في طريق اسمه يحكي في قصة بطريقة هادية بطريقة
0: وانا الفيزيوال ماهوش في شيء،
1: ما فما حتى شيء اصلا، هو ما يظهرش
0: ولكن هنا شنو المغزى من تقديم الجرائم؟ انا نسالك يعني هل هي حاجات نسمعوها قبل النوم؟ يعني فما ناس تسمع العروي قبل النوم، فما ناس تسمع مسلسلها المفضل بذكرياته قبل النوم، فما ناس تسمع الجرائم ممكن مش حاجه ننصح بها برشا. هي
2: سامحني سامي انا بيدي كنت كيف قبل ما نعرف اللي صديقتنا نحييوها نوال بن صالح، كي تجي ترقد في الليل ترقد على الجرائم نتاع السياري يبنوا بها، تقول لي بنوا بيا
4: كنتوش تقيلوا على ديريك
0: ولا ديريك يعني شنو يفيد المشاهد مش انه يتفرج في جريمه، ام مساج تحذير تنبيه؟
1: وراه لازم ديما فما وراه رساله. تو نحن مثلا حتى في الجرائم ديما حتى كان تبع تلقى معناها احنا الاكثريه مش باش تحكي الجريمه مجرد انك باش تحكي الجريمه وكاو، فيها حاجات معناها فيها اهميه التحقيق، فيها على الاقل اهميه الادله، فيها على الاقل ما نحكموش على خاطر في برشا
0: على الاشخاص قبل
1: ما نحكموا، نستناو
0: المجرم شكون.
1: اي فما في بعض الجرائم اللي نحكيها اللي الناس الكل تمشي في بالها انه القاتل هو ذاك من بعد
0: كومبليتمون ديفيرون
1: ما لها هي وكي تخلى التحقيق وها وكذا، تقول لي انت ترقد الحفاد على فما برشا فما برشا. انا جيني برشا رسائل نتاعي ايمن هبط لنا حلقه، راني انا اصبحت مدمن على الحلقات،
0: ما يجينيش النوم لما نسمع الجريمه دي شنو
1: فما برشا. وهي راهي حتى من اكثر البرامج في العالم اللي الاكثر مشاهده هي برامج الجريمه معناها.
0: شكون اللي تحبه في الميدان هذا؟ فما برشا ناس سواء في تونس ولا في الخارج، فما برشا حاجه تعملوا في التلفزه ولا حتى في الديجيتال في تونس في الإذاعة، فما برشا ناس. شكون اللي تراه هكا قريب لك
1: فما أنا
0: كمستمع عندي؟
1: أنا يعجبني سامح سند، يعجبني أبو الصادق في تونس، يعجبني حمزة بلومي فهمني. فالنوعية هذه متاع ديما نسمع لهم وديما نحاول أني حتى خاطر هما سابقيني بسنوات، فنحاول أني حتى في الهوية البصرية كيفاش يخدموا كل شيء، نحاول أني حتى نشبه شوية، وإلا نحاول أني نقول يا أيمن لا استنبط حاجة أخرى باش ما تكونش أنت معناها تقرب لهم وكل شيء، لكن في طريقة السرد ربما مختلفين شوية معناها.
4: أيمن سمحني، الجريمة قاعدة تحكر على الرجال في العالم الديجيتال؟
1: لا فما لا خدمت على جرائم قتل النساء، آخر حلقة متاعي هي جرائم المرأة وعشيقها كيفاش قتلوا الزوج.
4: لا تقديم الكونتوني هذا في الديجيتال المحتوى معناتها قاعد حكر على رجال.
1: لا فما برشا بنات تفرجهم يحكيوا على في اليوتيوب
0: في العالم العربي ولا
1: في العالم العربي فما برشا بنات في
0: فما
1: فما برشا بنات يحكيوا على عالم الجريمة
0: ديما يشد الناس. انا شخصيا يعني عملته في الاجتماعي، ولكن مرة من مرات عملت روبورتاج متاع ناس دي زيتيديون تحيل عليهم شخص مش انه قال لهم مش ندخل نخدمكم وكل شيء، وعملت انا لو سويفي وفي الاخر شفناه يعني خبرنا عليه الشرطه، والشرطه جات هزته من المركز اللي باش انه ياخذ الجزاء نتاعو. بصراحه هذيك كانت حاجه انا بالنسبه لي مش ياسر مستانس بها. انت من خلال الحقائق الاربعه، من خلال زملائنا في الحقائق الاربعه طبعا، برشا ناس خذوا جزائهم من خلال البرنامج، يوصلوك مساجات باش انه برشا ناس دخلوا الحبس بسببك، ولا باش انت خاطر حققت في هذا وعملت الروبورتاج وقع التعرف على المجرم ولا المتحيل هذاك ولا غيره؟
1: اي هو البرنامج ساهم في كشف عديد
0: اكيد
1: الناس، ومعناها وبالمساهمه ذيك تقريبا فما عديد التحقيقات وعديد الحلقات اللي تتدخل النيابه العموميه بعد البرنامج بالضبط، ومعناها ويتم غدوه نسمعه وتم القبض على
0: شو تتذكر شو اللي قعد في بالك؟ فما مساج معين ولا فما الناس قبلتهم ولا فما حد معين قال لك هذا؟
1: فما
0: مثلا اللي قعد في بالك الاكثر
1: الأكثر في بالي قعد إنه في قضية النفايات الإيطالية اللي معناها بعدها بعد ما تشدوا عدد من تم إيقاف عدد من كوادر الدولة معناها مديرين عامين فما امرأة في الشارع قالت لي معناها قالت لي أنت دخلت بابا الحبس ومعناها بدأت تعيد في الشارع وأنت بسببك أنت قلت لها أنت رأي القضية إحنا رانا بثينا الموضوع إحنا مناش محكمة احنا رانا
0: فما خلط عند الناس
1: فما خلط عند الناس معناه احنا رانا مانيش احنا لا
0: قمت بالعمل الصحفي
1: انا قمت بالعمل الصحفي قلت راه فما صفقه مشبوهه راه فما زبله نتاع ايطاليا جاي تدفن في تونس وراه كذا وراه كذا مش بدنا حتى اسم
0: وهذا دور الصحافه في العالم كامل
1: ورينا جوست الصفقه ورينا المؤيدات اللي راه فما تلاعب في الصفقه
0: كان من اقوى من اقوى الريبورتاجات اللي تعاملوا في الحقيقه
1: كان من اقوى الريبورتاجات اللي تعاملوا عملنا له سويفي وصلت حتى سافرت لايطاليا ومشيت للشركه هذه اللي معناها اللي قامت بتوريد النفايات فمعناها كانت لي وفما شكون جاتني زادة في نفس القضية اللي قال لي في جرتك أولادي ما عادش يخرجوا لبرا خاطر قلت لهم راني أنا مانيش أنا السبب براه أنا خدمت موضوع عملت خدمتي من بعد القضاء شاف أنه هذاك متورط وإلا مش متورط هذاك حاجة تابع القضاء ماهيش تبعتنا نحن معناه فما ناس تخلط ما بين العمل الصحفي
0: العمل الصحفي وما بين
1: كانه كانه وجهنا اتهام ولا كانه ذكرنا اسماء ولا
0: صحيح.
1: كانه معناه
0: صحيح ممكن التحقيقات يكون عندك حنين انا شخصيا عندي الحنين هذا للتحقيقات للروبورتاج حتى كنت تخدم في استوديو ولكن المدرسه الاولى نتاعي هي للروبورتاج انت زاد نتصور لانه التحقيقات طبعا هو عالم اخر اكزرسيس مختلف على الاستوديو عندك الحنين هذا ربما التحقيقات من خلال كل مداير بالتحقيق معناها
1: طبيعة هو أصبح نوع من الإدمان لكن ما نحققش في الجمعة نمرض معناها عندي حنين الحقائق الأربعة طبيعي ما افتقدت برشا معناها وانا راني ولد التيران 14 سنه و 15 سنه راني ولد التيران معناها من اللي كنت في سبور اللي مشيت من بعدها
0: انا بقى 2010 كنت في سبور
1: كنت في سبور وكنت نخدم زاده معناها في النوعيه نتاع تحقيقات في مجال الرياضه فهمني فما
0: الحنين ديما موجود
1: الحنين ديما موجود
0: ولكن سبور الناس اللي تبدا في سبور غالبا تقعد فيه راه يعني انت كيفاش عملت ال 180 دوغري هذي؟
1: انا والله لا هو وقتها حسيت نفكرها انه ما كنت نخدم في سبور وصارت الثوره وقتها ووقفت الانشطه الرياضيه الكل والناس كل جندنا للاخبار ولمعنى متابعه الاحداث اليوميه فمن غادي ما لقيت روحي
0: عملت ريكونفيرسيون
1: حاجه سي بون معناها لقيت روحي اني في نلقى روحي في مجال الاجتماعي ولا حاجه اكثر معناها من
0: باهي ايمن اليوم احنا حتى كي نحكيو على الديجيتال سنذكروا انه فما قناه نتاعك قناه ايمن معتوك
1: فما يوتيوب فما قناة المعتوق
0: المعتوق
1: توا قناة اللي قام هذيك نتاعي جديدة فما ناس قاعدة تخلط بين القناة القديمة فما القناة الجديدة
0: المعتوق هي جديدة
4: المعتوق هي خلوك لبناني خاطر عندهم دار المعتوق في لبنان وفي مجال الفني معروفين
1: موجود
4: دارة الأعمال
1: أي موجود المعتوق وفما حتى ماركة زادة نتاع منتوج اسمه المعتوق
0: لو كنت المعتوق على يوتيوب هي القناة نتاعك الخاصة
1: هي القناة نتاعي الخاصة
0: باهي الناس زادة اللي تجي للإعلام ربما من غير تكوين أكاديمي أنا معناها مع أنك أنت شنو تقدم مش لازم يكون عندك التكوين الأكاديمي بتاع ليبسي أنا دي نظرتي معناها ممكن خاطرني أنا مانيش من ليبسي ولكن أنت شنو تنجم تعمل في العمل الصحفي جاي من الفارماسي جاي من ليبسي ماهوش إشكال ولكن زاد اليوم في الديجيتال الحرية ذات ولي فوضى ساعات
1: اي شوف راهو اذا ماكش متكون في المجال الصحفي انك ما تعرفش على الاقل الاخلاقيات ف
0: ديونتولوجي
1: اي واحد ينجم راهو شوف سامي راهو
0: حتى نشوفوا في اخطاء قاتله يعني
1: فما اخطاء قاتله والباهي انه راهو هي ميزه راهو ميزه انه تفتح المجال الناس كل ميسالش لكن تكون على الاقل فما اخلاقيات فما نوع من الانسان يكون عنده مبادئ عنده فكره عنده هدف باش يجي يحطه غاديك مش مجرد اني نهز كاميرا ونمشي للشارع ولا نعمل
0: ونعمل فيوز
1: نعمل فيوز ونعمل ميكرو تروتوار ونبدا نصيد في
0: نشوفوا شويه زاده في الميكرو تروتوار كما كنا نحكيو في الاوف انه الناس اللي يمشيوا العباد معناها مرضى ربي يشفيهم ان شاء الله ولا عندهم ربما اختلالات نفسيه ولا عندهم وتجي انت تعطيه ميكرو يعني وتسأله حاجات وتستنى شنو باش يجاوبك هذا يظهر لي تسمى اعتداء على الانسان هذاك طبعا
1: اعتداء
0: على في حاله ضعف هو
1: انا نعتبرهم كما يقولوا حاملي المصدح
0: حامل المصدح
1: ماهمش معناه مجرد انه حامل المصدح سيبور ميكرو هذاك محطوط في الشارع عاطي الميكرو لاي انسان
0: يعني ذاك مره فما واحده تعمل في ميكرو تطوار قلت لها المراه اي سي بون يعني هاني جاوبتك يعني قلت لها هي يزيد احكي لي يعني في الحاجات هذول في الصحافه اللي عمرك ما تلقاهم. زيد احكي لي انت الصحفي اللي تسال تاخذ اجابه تزيد طول خلنا الناس يشوفوا.
1: راني مطالبه ب 20 دقيقه بربي بالله زيد طول.
0: باهي الكونتوني هذايا هو خدمتك اسكو يعيش الصحافي الكونتوني ديجيتال؟
1: والله بالصبر بالصبر والاستمراريه ينجم.
4: الصبر قالها ما نعرفش قلوبه تحس بالصبر
1: لانه
0: شو عليها يعني تقعد سنوات
1: تنجم تعمل 10 حلقات ما ما ما معناها
0: ما تصور شيء
1: ما تصور حتى شيء خاطر انت تعرف اليوتيوب عنده قواعد يلزمك توصل لنوعيه معينه معناها هدف معين معناها مش باش يبدا 5 مليون
0: ما يجيبش فلوس اوتون راهو
1: ما هوش اللي يجيب ما هوش اللي يجيب
0: واش يجيب الملايين يعني
1: اي فانك تكون صبور فانك معناها ديما راهو نحطوا كلمه تاع ديما تاع عامين معناها فهمني ياك
0: عليك صبور انت
1: انا صبور
4: صبورك
1: احلى. انا صبور
0: اي اوتر تو صبور كيفاش يعيش الصحفي اترافير حاجات اخرين ممكن
1: اي لازم الخدمه فريلانس موجوده
0: وانا نخدم اكزرسيس جورناليستيك اخرين
1: اي فما وانا نخدم توا كما قلت لك زاد مع منصه فيس برو عندي معناها نخدم شويه وثائقيات وكذا معناها فهمني فالديجيتال صحيح يلزمه صبر يلزمه ميزانيه
0: ولكن بعد لو ترافاي باي يعني
1: وقت اللي تبدا تنتج وتصبر وما تلوش على الشهرة في الفيسع وما تلوش على كذا وتكون عندك المصداقية وتكسب الجمهور وتبدا تعمل لك الكوميونيتي نتاعك ولا الناس
0: وقتها تجني ثمار الصبر هذاك
1: وهذاك يحكي لهذاك وتكثر ومعناه وانت خاصة العباد اذا تبعتك راهم شاب قوي في ليك. انا والله عندي حلقات ساعة نبطة بالجمعة يقولوا لي يا من هاي تبدا كومنتات
0: وهاي
1: وينك هاي وينك هاي وينك فكي تعمل حاجة يمكن الترند يمكن ايش يقول لك تهبط حاجه تو عمرها ساعات ولا ايامات وتوفى لكن المحتوى الجيد راه ماهوش مش يموت راك مش تهبطوا الجمعه هذه راهو عادي يرجعوا لك العام الجاي يتفرجوا فيه راه ويبدا يتفرجوا في الحلقات الكل.
0: ترجع للتلفزه ولا لا؟
1: نرجع للتلفزه اذا
0: بشروط قال لي
1: اذا والله شوف هو
0: لا لا يعني
1: والله جاتني معناها جاتني والله جاتني عروض نتاع لكن
0: مش تخدم وين في اي نوعيه برامج اي نوعيه
1: اعداد برامج ترفيهيه اجتماعيه
0: ولكن نعرف اللي انت زاده فما ناس ما تنجمش تخدم معاهم
1: لا ما نجمش للاسف ما نجمش
4: متاكد لا وسؤالك هذا خليني نقول واش مازال فيها التلفزه تنجم تغري اللي دخل العالم الديجيتال
1: فينالمون كلامها صحيح معناها ديجا التلفزه معناها قلت معنا ما عادش ما عادش ترى ريبورتاجات ما عادش ترى
0: راهو هذايا في تونس هكا معناها التلفزيونات الفرنسيه مازالت تعمل في لي ريبورتاج وعندها لي بلاتفورم تاعها وتبث عليهم وناجحه كتلفزه وناجحه كبلاتفورم راه
1: فوالا ناجحه
0: حتى في الشرق زاد راهو
1: موجود
0: فما ناس الميغر فيغ من الديجيتال نجحوا فيه الميغر اليوم للتيلي من الديجيتال اللي احنا ممكن 3-4 سنين كنا نحكيو على اون ميغراسيون من التلفزه للديجيتال دونك المتغيرات كل يوم على لي فيرفيسونس هذيا في الفيزيوال.
4: لا انا بالحق سؤالي مش على التلفزه اللي محتواها ولا رديء ولا ناقص نحكي بالحق في وجود وحضور الديجيتال التلفزه اش مازال عندها تقدم لل بالحق سؤالي
0: اما التلفزه كي تخدم على الديجيتال تنجم تكون عندها انتيغان.
1: انا مشيت معناها مشيت الامارات ودخلت التلفاز غاديك اللي يخدموا في الديجيتال اكثر من اللي يخدموا في التلفزيون.
0: ايه
1: راه كلها ولات مركزه على عملت كل واحد عملت له جمهوره معناها جمهور التلفزه وجمهور ديجيتال معناها العباد المركزين اكثر تو على الديجيتال اكثر حتى من الانتاج تاع التلفزه.
0: ما خممتش في الراديو معناها صوتك مميز صوتك؟
1: والله عندي مشروع باش نحاول نقدمه ولا
0: وين
1: مش قدمه
0: واحدة من الإذاعات
1: بلاش
0: سبونسور ولا بي سبونسور
1: أنا خدمت عملت تجربة في الراديو عملت أونكيت في الراديو اللي هي معناها مش موجودة برشا فهمني
0: مشروع بسبونسور ولا من غير؟
1: والله انا
4: ضريت في تونس ولا مش في تونس زيد
0: مو في تونس
1: والله هل ما فهمتهاش هل العقليه بتاع سبونسور جيب سبونسور نتاعك واجا باش نجم
0: جيب سبونسور نتاعك واجا واعمل اللي تحب
1: هذه اللي هلكت هذا اللي هلك الاعلام جيب سبونسور نتاعك واجا اعمل حلقه جيب سبونسور نتاعك
4: جيب حويجه واجا
1: جيب حويجه واجا
4: شعرك تو نرجع لك
0: لا وشنو باش تقول
1: لا ما يهموش هكاك ما يهموش صدقني لا يهمو شنو باش تقول شكون الضيف شنو هو الموضوع شنو هو المحتوى الهدف اللي باش تقدمه شنو هي الفكره اللي باش تقدمها ما يهموش اجا تفضل مرحبا عندك فلوس عندك سبونسوراتك اجا تفضل ها وكذا سينو تنجيبوا اي انسان عنده علاقاته منه ومنه يجيب لك طرف فلوس يحط ويولي هو النجم الشاشه ويولي هو برا شوف انت تتبع المحتوى وشوف وطبعا بالحق مهازن نحكيه على مهازن
0: مهازن
1: معناها وتشوف السبونسورات معناها حاجة
0: طبعا فما
1: ما نحكيش على سبونسورات كبار أنا نحكي
0: نعرف
1: على
0: نعرف هي
1: نحكي على سبونسورات معناها منا ومنا
0: دي سنتر دي استيتيك
1: ولا معناها
0: حاجتك البارا فارماسي والحاجات هكا معناها
1: ولا معناها جست دخل لي فلوس وكا هو مرحبا بيك وجيب أي إنسان يحكي وجيب أي موضوع.
0: الاختيارات ما بين التلفزة والديجيتال والراديو وين تمشي؟
1: ماذا بيا أنا
0: واحدة
1: واحدة
0: واحدة ثلاثة إذا كان تتحط قدام لي تخوا شوما هذوما واش تختار واحد؟
1: نختار ديجيتال نختار ديجيتال نحب نحاكي جمهور المستقبل ما نحبش نقعد نحاكي جمهور الأمس
0: جمهور المستقبل
1: لأنه بعض البرامج ولات بصراحة تحكي على جمهور ما تحكي مع جمهور الأمس اللي هو مازال حب ندخل معنا في الجمهور المستقبل
4: زي. بيه وبرابي كي انت وصلت للجمهور المستقبل تخيل بعد الديجيتال شنو اللي تنجم تستناه انت
1: اكيد لا مش هيطلعوا لي بلاتفورم ومش هيطلعوا
0: مازال
1: مش هيطلعوا دي بلاتفورم اخرين اكيد ومش هيطلعوا
2: اذا كان ما طلعوش الروبوتات والذكاء الاصطناعي فسخنا الناس الكل
1: اذا كان ما تلقاش برنامج اذاعي
0: او توكا يعني اليوم الديجيتال يعني الناس تعرف شنو معناها هو وقداش ماخو لو تيران معناها اكتسح الميدان هذا بالغث والسمين طبعا وحاجه تفرح انه الناس مازالت تمشي للحاجات اللي ترى فيها افاده ولا ترى فيها ميساج وغيره معناها خاطر معناها سيت ان انفيسمون توتال معناها بالناحيه المواضيع طريقه تقديمها لانه اليوم ممكن باش تعمل ان كونتوني ديجيتال ناجح ماكش محتاج باش تكون صحفي انت معناها تنجم تمشي تصور ما نعرفش انا جزيره في الباسيفيك حتى تعمل النومبر دو في كبار
2: يكفي انك يكون عندك تليفون
0: اي فوالا تليفون باهي عنصر المفاجاه تحكي انت ترافق هذا
1: اي كما قلت لك سامي راهو الجمهور راهو ماهوش كتله واحده فما شكون يحب الجانب الترفيهي وفما شكون يحب على الحاجه اللي فيها المعلومه والتدقيق فانا اخترت
0: عددهم مختلف
1: عددهم مختلف هذاك فيه الشهره السريعه وفيها الربح السريع هذاك راهو يحب له الصبر معناها يحب له الصبر باش تكسب المصداقيه المصداقيه راهي تحب لها صبر الترند عادي راهو
4: شعار المرحله الصبر
0: صبر
1: فانا اخترت اني نكون

0: وحدنا ما نفكر أول نهار أنا وحمزة معنا في الحوار التونسي كيفاش ما أنا وياه وحدنا وإنصاف بغديري معنا قاعدين كان نستمتوا في فكرة البرنامج وكذا وعملنا إيكيب وعملنا معنا برامج تحقيقات ومغادي عشرة كبيرة مع حمزة
1: يحييك يكلمك أكيد يفالوريز خدمتك
0: أكيد أكيد. أنا أول حاجة نعملها أول حلقة هبطها في ديجيتال بعثها لحمزة باش يقيم الخدمة أول فيلم الوثائقي بعثه لحمزة معناها ديجا باش يشوفه وكلمني وهناني وديما شجعني معناها ديما شجعني وأصدقاء معناها وعشرة مازلنا كتقابلنا معناها
1: أنت كا أيمن معتوق نحييك أنت من الناس المثابرين معناها اللي حاجة ياسا نحبها أنا الخدمة
2: صبرين.
1: لا بيرسيفيرانس فوالا سا في بارتي من الأديان نتاعك كل النجاح إن شاء الله في اللي تعمل فيه إن شاء الله أكثر وأكثر نجاح على الديجيتال ولا حتى كان ما تختارش التلفزة والراديو فأنت صحفي يشرف التلفزة والراديو
0: الله يخليك
1: شكرا لك يا من معتوق يلا نوفيو بشيجي وحيت عينيك غدوة إن شاء الله نتلقاه وشكرا لكم مستمعين الكل ومشاهدينا مرسي سوسن مرسي فرح شكرا معسل إخراج رامي في الأعداد حيت عينيك شيجي غدوة نرجع بحلقة جديدة.

حياتك ما اقدرش ما اقدرش ما احبكش وحياتك ما اقدرش ما اقدرش ما احبكش وحياتك ما اقدرش ما اقدرش ما احبكش وحياتك

0: 24 3000. تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.
1: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيدي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. مالا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: جوهرة
3: أفلام بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يلتقي وزير خارجية موريتانيا وتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتاني. وأكثر من 2000 جندي وأغلاق للأجواء من أبرز استعدادات سويسرا ليوم التوقيع بين واشنطن وطهران. تفاصيل الأخبار، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر هذا اليوم الأربعاء بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق، الذي حل بتونس مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني. وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التعرض إلى عديد المحطات التاريخية التي تعكس عمق علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، حيث أبرز رئيس الجمهورية حرص تونس على تعزيز علاقاتها مع موريتانيا في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، مذكرا بأن تونس كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال موريتانيا ودعمتها في كل المحافل الدولية وساندت انضمامها إلى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية. تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى التحولات السريعة والعميقة التي يشهدها العالم اليوم، وأكد رئيس الجمهورية ضرورة توحيد المواقف والرؤى لمواجهة شتى أنواع التحديات بفكر جديد وبتصورات جديدة، لنكون فاعلين في صنع تاريخ جديد هو بصدد التشكل، ومساهمين في بناء مجتمع إنساني أكثر عدلا وإنصافا وفق بلاغ رئاسة الجمهورية. أكدت مديرة شؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر اليوم أهمية التوجيه الجامعي ودوره الأساسي في مساعدة التلاميذ على اتخاذ قرارات دراسية ومهنية مبنية على معلومة دقيقة وصحيحة، بعيدا عن التأثيرات العائلية أو الضغوط أو المعلومات غير الموثوقة المتداولة. وأوضحت الشاطر خلال مداخلة لها خلال يوم إعلامي لمستشاري وزارة التربية نظم اليوم بمدينة العلوم بتونس، أوضحت أن اختيار الاختصاص بعد البكالوريا ليس قراراً عاطفياً أو عشوائياً، بل هو مسار يحتاج إلى مرافقة حقيقية وتوفير المعلومة الكاملة حول عروض التكوين وشروط الالتحاق والآفاق المستقبلية لكل اختصاص، حتى يتمكن المترشح من بناء اختياره على أسس واضحة. الشاطر شددت أيضا على أن غياب المعلومة خاصة في بعض المناطق أو لدى بعض التلاميذ قد يؤدي إلى اختيارات غير سليمة أو غير ملائمة لقدراتهم وميولاتهم، وهو ما قد ينعكس لاحقا على مسارهم الجامعي ويؤدي إلى صعوبات أو حتى تعثر. أضافت أيضا أن التوجيه الناجح يقوم على التوازن بين رغبة التلميذ وقدراته ونتائجه الفعلية، مؤكدة أن النجاح لا يتحقق فقط بالرغبة في اختصاص معين، بل بمدى انسجام هذا الاختيار مع الإمكانيات الحقيقية ومع شروط التكوين. دورياً سيحتضن منتجع بورغنستوك السويسري بعد غد الجمعة مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وقد أعلنت الحكومة السويسرية تشديد الإجراءات الأمنية في انتظار وصول وفود الدول المشاركة في حفل التوقيع، وتجرى استعدادات حثيثة في سويسرا لاحتضان هذا الحدث الذي ينتظره العالم بعد أشهر من المفاوضات العسيرة التي تخللتها مناوشات كادت أن تعصف اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين. وفي هذا الخصوص قالت الحكومة السويسرية في بيان رسمي أن المجلس الفيدرالي وافق على نشر قوة دعم عسكرية يصل قوامها إلى 2000 جندي في إطار تعزيز التدابير الأمنية المصاحبة لعقد هذا الاجتماع. وسيقوم الجيش بدعم شرطة مقاطعة نيدفالد من خلال تولي مهام تشمل حماية المنشآت والمراقبة والاستطلاع والنقل والخدمات اللوجستية، مبينة أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للمنظومة الأمنية التي وضعتها سلطات المقاطعة، هذا بالإضافة إلى فرض إغلاق مؤقت للمجال الجوي خلال فترة انعقاد هذا الاجتماع، مؤكدة أن مثل هذا الإجراء ضروري لضمان أمن الوفود المشاركة. الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إن قادة مجموعة السبع اتفقوا على دعم الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران وتمويل طرق ومسارات بديلة لنقل الطاقة بعيدا عن مضيق هرمز وتسريع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ووقف العنف في الضفة الغربية المحتلة. القوات الأوكرانية حافلة كانت تقل فريق من بيلاروسيا لكرة القدم للأطفال في مقاطعة بريانسك الروسية أثناء توجههم لقضاء العطلة. المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف يقول إن أوروبا ستتجاهل مأساة هذه الحافلة البيلاروسية التي هجمتها قوات كييف بطائرة مسيرة، معتبرا أن الصمت متوقع في مثل هذه الحالات من الجانب الأوروبي. شكراً وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
3: تربيه.

جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه بلحظه خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبور السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين السته متاع العشيه العشره متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات كواليس المونديال يوميا

شمتاع الصباح نص النهار ماضي ساعة ومثلثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الأربعة للخمسة متاع العشية متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان 19 جويلية. المونديال على جوهر FM TV حاجة أخرى. حاجة.

0: Chemin FNTV. شوف اسمع واتمتع.
1: ثمانية وسبعة دقائق في استوديو جوهر اف ام. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من خوض الصحيح، موعدكم مع المسائل القانونيه، مع القضايا والاستشارات كما عودناكم. ثلاثه فقرات متنوعه تحت المجهر. اليوم باش نحكيوا على موقف محكمه التعقيب في قرار صادر نهار 13 جانفي 2021 بخصوص المساس بهيكله المحل او بطبيعه النشاط مستغل بالمكرة. اليوم زاد في موضوع اليوم باش نحكيو على التقاضي لدى المحاكم، الإجراءات والصياغ هذا اللي باش تعرفوه معنا، وقانوني ولا غير قانوني. خمسة أسئلة تكون مع الدكتور في القانون، الدكتور عبد المنعم عبود، محامي لدى التعقيب، أستاذ جامعي مكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص، ومؤسس الأكاديمية القانونية. مساء النور دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مساء الخير ومرحبا بكافة السادة المستمعين والمشاهدين، مستمعي ومشاهدي قناة وإذاعة جوهر اف ام تي في.
1: شكرا لك، تحية فريق كامل معكم، غازي خليل في الاعداد وتقديم، منير اسماعيل ومعز خياطي في الاخراج، حسام القايد في الديجيتال. باش نبداو مع الموسيقى ومن بعد نرجعكم مع تحت المجهر.

0: المجهر.
1: نرجع معكم من جديد في خوض الصحيح على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في في تحت المجهر. اليوم كما قلنا باش نرجعوا لقرار محكمة التعقيب صادر نهار 3 جانفي 2021 بخصوص المساس بهيكلة المحل ولا طبيعة النشاط المستغل بالمكرة. ونرجع معك أستاذ عبد المنعم عبود.
2: أول حاجة شكرا. يعني حتى بالنسبة لمحكمة التعقيب فيما يخص القرار هذا ربما نوجه له بالشكر لأنه فما اجتهاد فقه قضائي فيما يخص وقائع معينة. يعني باش نبسط بكل اختصار الوقائع اللي بتت فيها محكمة البداية ومحكمة الاستئناف وصولا إلى محكمة التعقيب لأنه الغاية هو تسليط الأضواء على مضمون هذا الاجتهاد. الوقائع تتمثل في علاقة كرائية فما مكري ومكتري وفما عقد تسويق وفي الفصل الخامس من هذا العقد فما تنصيص صريح على أنه لا يجوز للمكتري أن يغير من المكرة من هيكلية المحل ميمسش بهيكلية المحل إلا بترخيص مسبق من المالك. معنى ذلك أنه ما ينجمش يقوم بتغييرات وما ينجمش زادة كيف كيف يتوسع في المحل، ما ينجمش يقوم بهدم بعض الجدران، بتحويل مثلا أنابيب تمرير المياه، ما ينجمش يفتح نوافذ أو كوات أو مطلات، ولا يمكن له أيضا تغيير الأبواب من مكان. هذا الكل يدخل في إطار المساس بهيكلية المحل. يعني المساس
1: ما ينجمش يعمل تحسينات، ما ينجمش يعمل
2: إلا بترخيص مسبق، ينجم لكن بترخيص مسبق لا الحاجات التجميلية اللي ما تمسش. لا لا احنا اذا كان نتكلموا في العموم مش في وقائع هذا القرار يجوز له القيام ببعض الاشغال التحسينية اللي ما تمسش من المحل، ومن بعد وقت يرجع المحل لنهار اخر يتم تقدير تلك يعني قيمة تلك الاشغال التحسينية ويتم دفعها من طرف المالك المكري الى المكتري الذي المغادر للمحل.
1: هو بصراحة لكن احنا لهنا يقول اشغال راه يقول فما مساس من المحل.
2: لا لا لا فما مساس بهيكلية المحل. هنا نعطيك أنا نعطيك مثلا مساس بهيكلية المحل. مثلا محكمة التعقيب في قرارات سابقة تقول لك تغيير الأحواض من مكان إلى مكان وإدخال يعني وثقب الجدران هذا يعتبر مساس بهيكلية المحل. كي تقول لي فتح نافذة يعني هدم جزء من الجدار وتثبيت نافذة للإضاءة هذا يعتبر مساس بهيكلية المحل، خاصة وأنه إذا كان العقد ينص على أنه لا مجال للتغيير إلا بموجب ترخيص مسبق من المالك في هذه الحالة لا يجوز التغيير، وكل تغيير يترتب عنه تفعيل هذا الشرط الفسخي وبالتالي فسخ العقد وإخراج المكري بدون غرامة حرمان، خاصة ما تتعلق الأمر بمحل تجاري. احنا لهنا نحكيه على محل لبيع الحليب ومشتقاته. ماذا وقع في هذا المحل؟
1: شنو صار؟
2: شنو اللي صار؟ إيش صار اللي الكاري لهنا قام ببعض التغييرات. أول حاجة نحى التيندا، نحاها وحطها قبالة المحل. ثاني حاجة عمل نوع من الكشك المشبك وعمل عرضة زجاجية. بهذه اعتبرها المالك تغييرات وقع القيام بها بدون الحصول على الترخيص المسبق. فما حاجة أخرى، النشاط تغير. كيفاش تغير النشاط؟ من بيع الحليب ومشتقاته ولينا نبيعه في المياه الغازية ولينا نبيعه في المرطبات ولينا نبيعه في العصير ولينا نبيعه في الهريسة ولينا نبيعه في البسكويت وجميع أنواع الحلوى.
1: ممنوع هذا؟
2: طيب احنا نحكيه على نشاط متفق عليه اللي هو بيع الحليب.
1: معناه
2: كنا في إطار أنا جايين باش بعد تنشوفوا في إطار تعليل معين تنشوفوا ربما المحكمة محكمة الاستئناف كيفت الوقائع بطريقة فيها نوع من التحريف. على كل حال كل واجتهاد
1: تابع عليها غرت والرايب والبن
2: والله هذا اجتهاد ولكل كيف ما يجتهد يعني كل نفس بما كسبت رهينة. أنا جايين ولكن ربما محكمة التعقيب قد صوبت شيئا ما يعني الاجتهاد وكان اجتهادها صائما ربما من هذه الناحية. على كل حال تم القيام من طرف المكري، قال لك اخويا انا ما يساعدنيش، اولا فما مساس بهيكليه المحل او مساس بالاحرى بماديه المحل بدون الاسترخاص المسبق مني، هذه حاجه. ثم ثاني شيء قال لك تم تغيير طبيعه، تم مساس بطبيعه النشاط. ولهنا نورمالمون كل انسان يكرى له محل ويتفق معه على نشاط معين لابد له أن يحترم هذا النشاط طبقا لمقتضيات الفصل 967 من مجلة الالتزامات والعقود. أنا نكري لك مثلا إبيسري يعني عطرية، ما تمشيش تحولها أنت إلى بيع العطورات
1: مثلا.
2: أنا نكري لك بيع العطورات ما تحولهاش إلى بيع الحليب ومشتقاته. نكري لك بيع الحليب ومشتقاته ما تمشيش تردها نعرفش أنا تبيع الإلكتروميناجي الآلات والمعدات الكهرومنزلية. نكري لك هذا النشاط ما تمشيش تحوله إلى نشاط آخر، مثلا عرش أنا مكتبة تبيع الأدوات المدرسية، ما تبيع القماش، ما لا دي سبيسياليزاسيون بارسيال ربما تقبل. إيش معناها لا دي سبيسياليزاسيون؟ يعني تحويل طبيعة النشاط جزئيا بما لا يتعارض مع طبيعة النشاط الأصلي.
1: رب شوية.
2: اي معنى عطرية تبيع مثلا المواد نتاع التنظيف ينجم يتحد موجود، وين تدخل انت في عطرية النجم ونعتبرها كانها سوبرات وألا ريغور معناها ما هيش متعارضة مع طبيعة النشاط الأصلي.
1: بينما كي تولي حليب وتجيب شوية خبز هكا مثلا
2: تنجم ألا ريغور تنجم تتعد، ما معناها مع شيء من من التساهل والتسامح النجم تتعدى. اما باش تولي من حليب تولي لي بشكوت وراي وبشكوت وهريسه ومعناها وعصير وجازوز والعاب اخرى، هذه ما تدخلش في معناها في النشاط، وغيرنا النشاط قلبناه راسنا على عقب. على كل حال في الابتدائي المدعي قام برفع الدعوه المكري لهنا وظفر بالدعوه لانه حكم لصلاحه ابتدائيا بفسخ عقد الكراء. تفعيل الشرط الفسخي، كان من المفروض أنك تتحصل على ترخيص مسبق، ما تحصلتش على ترخيص مسبق فيما يخص المساس بمادية المحل وأيضا فيما يخص طبيعة النشاط. غيرتهم الزوز، هذه مسيت شوية بطبيعة المحل، نحيت لوتين قلعتها بكلها، جيت ثبت أنت عارضة زجاجية ما هوش متفق عليها في منذ البداية، جيت عملت يعني كشك مشبك باهي، هذا كله من الحديد يعني ما معناه فيها كمام التغيير اللي بلوز او موان كونسيستان. نمشيو للاستئناف، يعني المتضرر هذا من الحكم يعني المحكوم عليه قام باستئنافه. احنا قدام راهو محكمه البدايه، محكمه الناحيه بصفاقس، صدر الحكم محكمه الناحيه باش نستئنفوا قدام المحكمه الابتدائيه بوصفها هيئه استئنافيه بالنسبه للاحكام الصادره عن محاكم النواحي. المحكمة الابتدائية ايش تقول لك؟ تقول لك راهو بالنسبة للمساس بهيكلية المحل يلزمنا نفرقوا ما بين زوز انواع نتاع مساس. فما المساس الجوهري بهيكلية المحل والمساس بهيكلية المحل او التغييرات الجوهرية الماسة بهيكلية المحل. اي تغييرات جوهرية
1: على العقار او باش نقرب
2: اي تغيير جوهري تبدل لي باب من بلاصه لبلاصه، تغيير جوهري مثلا نافذه تبدلها من مكانها، تبدل زاويه الاضاءه، مثلا تنحي عرصه قال شنو قال من ناحيه جماليه ما تليقش، تجيب مثلا عرش انا تزيل جدران، تقيم جدران، هذا الكل معناها في وسط المحل انت بصدد المساس بهيكليه المحل او بجدران المحل. تمس بالليمير بورتور، تمس بدعائم المحل، هذا مساس بهيكليه المحل. قلت لك حتى نقل احواض من مكان الى مكان اعتبرته محكمه التعقيب مساس بهيكليه المحل.
1: احواض تقصد احواض المياه هنا دوره المياه؟
2: يعني لا لا لا لا لا, لا. احواض نتاع حانوت حجام. حانوت ميم طون قاعد هو حانوت حجام ولكن اون ميم طون قاعد يبيع في برشا منتوجات، يعني اون فان كونت كانه عنده ان فون دو كوميرس اكوتي دو سون فون ارتيزانال.
1: اي دي وارده برشا دي.
2: ينقل حوض من هنا لغديك يكسر الحيط هذا يعاود يصلحه، يمشي غديك يثقب ثقب في وسط الحيط، يعمل معناها يعمل تغييرات ويمس بالمادية
1: الرولوكينج اللي يتعمل معناها هو كرولوكينج في الحانوت معناها ريفيتمون هكا
2: تو كي تعمل لي فو بلافون على اساس الجدران القائمه والمساحه القائمه ما فماش مساس بهيكليه المحل، هذا ربما من الاشغال التحسينيه التجميليه. هذه وجبت التعويض من طرف المالك حين استرجاع المحل. هو يعني إذا أذنه صراحة أو دلالة في القيام بها مش مشكل. احنا اللي نحكيه توا بالنسبه للحاله هذه في محكمه الاستئناف، محكمه الاستئناف قالت حاجتين، قالت نفرقوا ما بين التغييرات الجوهريه والتغييرات غير الجوهريه، يعني التغييرات البسيطه.
1: هاي
2: اعتبرت انه التغييرات هذه المتمثله في ازاله المظله هذه والتين ده نحيناها وجبنا الكشك هذايا الحديدي، اعتبرت المحكمه قالت لك هذه ماهيش تغييرات جوهريه وما تمسش بالكيان المادي للعقار، واذا كان فما حاجه راهي صارت معناها ماهيش تغيير جوهري وما مسش بهيكليه المحل، ما مسش بالدعائم، ما مسش بالجدران الرافعه لي مير بورتور. دونك في النهايه هو تغيير بسيط. دونك تفرق ما بين التغييرات البسيطه والتغييرات الجوهريه. التغييرات البسيطه ما تؤديش الى تفعيل الشرط الفسخي وبالتالي فسخ العلاقه الكرائيه، بينما التغييرات الجوهريه هي التي في الحقيقه قصدها وقصدتها اراده الطرفين حين اشتراط عدم جواز ادخال اي تحسينات على العقار الا بموجب تدخل يعني اراده المالك والحصول من لدنه على ترخيص مسبق. قالت لك راي التغييرات هذه هي من قبيل التغييرات البسيطه. هذه حاجه هي على خاطر محكمه الاستئناف بصفاقس قامت بنقض حكم محكمه الناحيه والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوه. ما قلنا محكمه البدايه قالت لك راهو نفسخوا العقد وفسخ العلاقه الكرائيه وفما مساس وتغيير طبيعه النشاط، جات محكمه الاستئناف قالت لك لا راهو بالنسبه لي انا الدعوه هذيك ننقض الحكم الابتدائي والدعوه لا يمكن سماعها، وقضت بالتالي بعدم سماع الدعوه. فيما يخص تغيير فيما يخص طبيعه النشاط، عن ما فهم الدوفولي عاد فهم المساس بهيكليه المحل وفهم المساس بطبيعه النشاط. برشا مكترين راهو تو يسمعوا فيا ببالغ الاهتمام.
1: صحيح.
2: اش يقول لك؟ يقول لك محكمه صفاقس معناها من الطريف انها اعتبرت بانه بيع الماء والعصير هو من توابع نشاط بيع الحليب ومشتقاته. ما خاطر هي من ضمن من الاول ما قالتش معناها في الفورميول زادت الهريسه. الهريسه ذكرتها من الاول، اما من بعد قالت لك بيع الماء والعصير هو من توابع نشاط بيع الحليب ومشتقاته.
1: اي في السوائل معناها
2: قالت. في السوائل، سوائل ايش؟
1: في الحليب.
2: فما سوائل لهنا، فما زوز انشطه متباينه فتم التعقيب.
1: قريب يقول لك حتى الزيتونه زاده باهي في فطور الصباح.
2: حتى المشروب مشروبات البهلوانيه تو ندخلوها.
1: هاي عندما يتشرب
2: سيموني اسمع المشروبات البهلوانية تحرك ناو يضحك أو يضحك
1: عندما يسمع يضحك
2: قاموا بالتعقيب قالت ولا تو شكون المكري ما عجبوش قال لك نمشي للتعقيب. محكمة التعقيب جات بثلاثة ولا أربعة نقاط فيهم اجتهاد وراو حتى محكمة الاستئناف اجتهدت لكن ربما كان اجتهادها خاطئا وربما يسيروه البعض. على كل حال محكمة التعقيب صوبت الرمية وقامت بإبداء بعض الملاحظات اللي هي في الحقيقة حينما نتولى دراستها لا يمكن لنا سوى أن نتولى تثمينها. أول مسألة قلت لك التفرقة هذه وهذا بطبيعة الحال بناء على ما أثاره لسان الدفاع من مطعن. دونك كما يقول لك احنا المحامين والقضاء رانا شركاء في قامه العدل وما يتم صياغته من احكام من طرف القضاة هو في الحقيقه نتاج لتقارير المحامين. دونك احنا يعني شركاء في انتاج فقه القضاء. دونك محكمه التعقيب اش تقول لك؟ تقول لك اولا بالنسبه للتفرقه هذه ما بين التغييرات البسيطه والتغييرات الجوهريه لا اساس لها ولا سند لها من ناحيه ومن حيث القانون. ما فماشي نص يقول لك فرق ما بين التغييرات الجوهرية والتغييرات البسيطة. دونك هذه ما نجموش نعتبروها معيار للتفرقة لتفعيل بعض الشروط التعاقدية من عدمها.
1: باهي.
2: دونك نحالينا التغييرات.
1: قبل ما نمشيو الموضوع اليوم، الكاري إذا عنده تغييرات في المحل بسيطة ولا جوهرية، ينجم يكتبها في العقد من الأول باش يحمي روحه.
2: محكمة التعقيب باش تقول لك هي في الاخر بكلها وباش نجي نجاوبك على السؤال بتاعك. محكمة التعقيب تقول لك راهي التغييرات تمت خارج المحل ماهيش داخل المحل، ما مسدش بهيكلية المحل ولا بجدرانه ولا بالكيان المادي للعقار وانما كانت تغييرات خارجية. بالنسبة لطبيعة النشاط الحفاظ على الطبيعة التعاقدية للنشاط مذكورة في الفصل 967 محكمة التعقيب. شو تقول لك؟ تقول لك لا علاقة ما بين بيع الحليب ومشتقاته وبيع المنتوجات اللي ذكرتها منذ قليل. إذن المقتري قام بتغيير طبيعة النشاط، وهذا يوجب بالضرورة تفعيل الشرط الفسخي بما يؤدي إلى فسخ العقد
1: والحرمان.
2: وما الحرمان؟ من غرامة الحرمان. إذن احنا لهنا في اجتهاد من طرف محكمة التعقيب، ولكن ربما حتى بالنسبة للمحلل وكرجل القانون قد ينعن محكمة التعقيب أنها هي محكمة قانون، لكنها في هذه المرة قامت بالخوض في الأصل. هي قالت لك التغييرات الجوهرية والتغييرات البسيطة ما نعتمدوهاش كمعيار، ولكن في نفس الوقت بدأت تعتمد في معيار جديد التغييرات خارج المحل والتغييرات داخل المحل. معنى كأنها هي خاضت في الأصل ونصبت نفسها كقضاء أصل وأصدرت يعني وخاضت في الأصل، وما كان لها أن تأخذها في الأصل بوصفها محكمة قانون لا تبت سوى من الناحية القانونية، ولا تنظر سوى في مدى حسن تطبيق القانون من عدمه، ولا تنظر في أصل النزاع، لأنها ماش درجة ثالثة للتقاضي محكمة التعقيب سي لا كور سوبريم اللي هي تهتم بتطبيق القانون ولا تنظر في الوقائع وفي الحيثيات القضية من أول ومن جديد.
1: هذا هو نجاوب على السؤال ونمشي للموضوع اليوم استاذ.
2: باهي، التغييرات الجوهريه والتغييرات البسيطه هو في الحقيقه معيار جاد به اجتهاد فقه القضاء، ما عندوش سند قانوني. ماهوش لا كونسيستونس نتاع التغييرات هي المهمه، لكن مدى مساسها بهيكليه المحل ومدى خرقها لذلك الشرط. لان وقت يجي اشترط لك يقول لك المالك ما تمثليش المحل نتاعي الا بترخيص مسبق، كي تتجاوزك الترخيص هذاك وتمس بهيكلية المحل سواء كان تغييره بسيطا أو جوهري، فأنه الأصل في الأشياء أنه يرتب فسخ عقد الكراء، ما تمسش بالمحل المكر إلا إذا كان يكون مسألة تجميلية
1: واضح
2: ما فيهاش معناها أنه توش با لا كونسيستانس بلتو لا كونسيستانس ماتيريال والا لو كوتي ماتيريال يعني دي لوكال. لا لوكال هذاك يقعد لي مور بورتور والستركتور والدعائم ولي فوندمون، ما تمسش الحاجات هذه. يجي شنو اليوم زاد نحفروا حتى في الفونداسيون زاد وننقبوا حتى السقف، ما يجيش
1: صحيح.
2: دونك ما نمسوا كان الاشياء اللي ما تضرش بالمحل. وهكا معناها نشوفوا اللي سي امبورطون، يعني القرار هذا مهم من ناحيتين، اللي من ناحيه طبيعه النشاط كانت المحكمة خالفت محكمة الاستئناف، لأن محكمة الاستئناف اعتبرت بأنه النشاط الحالي هو من توابع النشاط السابق المتفق عليه، في حين أن محكمة التعقيب حاليا اعتبرت بأنه النشاط الممارس مختلف تماما عن النشاط الواقع الاتفاق عليه في نطاق عقد الكراء.
1: واضح، يعطيك الصحة أستاذ. خلينا نمشي للموسيقى ونرجع للموضوع اليوم.
2: خذ الصحيح

0: اليوم.
1: موضوع اليوم في خوض الصحيح، موضوع مهم زادة باش نحكيه، وعلى التقاضي لدى المحاكم. وقت اللي تحب ترفع قضية في المحكمة شنو تعمل الإجراءات والصياغ، كيفاش تكون الأمور كل قانونية، كيفاش تلقى حقك، تمشي للأستاذ. قلي هي هو أكيد، ما أكيد لازم تمشي للأستاذ، أما أنا القضايا اللي تمشي للأستاذ مباشرة، وأنا القضايا اللي الأستاذ يقول لك راه فما حاجة لازم تعملها.
2: تحية لسيمونير.
1: صحيح
2: سيمونير هو اللي قال تمشي للأستاذ، هاي تحية ليه. مال أحسن مخرج في الكون. أي
1: من غير رمي ورود، راه نعرف نعرف.
2: لا لا لا من غير رمي ورود، ياسمين وبرا مش
1: معز. خير من معز ولا تحدي ذا.
2: لا معز ما يخيبش حتى هو، مش خير معز ممتاز. يا ودي تعمل لي في المشاكل في
1: الله. عندي باقة شون دي معز. تحية معز. يلا خلنا ننطلقوا معك استاذ كما قلنا.
2: ننطلقوا. عندك فما زوز مجالات اللي إنابة المحامي فيها وجوبية. أول حاجة بربي فما مسألة اللي لابد من التنبيه إليها، وهي مهمة للغاية، هو أنه في المادة الجزائية حضور المتهم المحال من طرف وكالة الجمهورية أو من طرف دائرة الاتهام أو من طرف يعني جهة التحقيق أو جهة التتبع بصفة عامة على الدائرة الجناحية أو الدائرة الجنائية، راهو حينما يتم استدعاء شخص للحضور يحضر، لابد عليه من الحضور. الحضور إذن وجوبي، واضح، يحضر هو ومن بعد المحامي يتكلم. وإذا كان فما استدعاء ولم يبلغ الاستدعاء إلى الشخص واصدر الحكم وكان الحكم غيابيا، فإنه يتم الاعتراض على ذلك الحكم، والمحامي يقوم بالاعتراض وربما يقوم به حتى المعني بالأمر نفسه، على أساس أنه تحدد له جلسة في أقرب الآجال. في كل الحالات لا يقبل الاعتراض شكلا إلا بحضور المظنون فيها والمتهم. إذا كان يحضر يتقبل شكلا، وقتها نمشي ونسمع المحامي. إذا كان ما يحضرش المعني بالأمر يرفض الاعتراض شكلا. واضح ولا؟
1: واضح.
2: في المدني الأمر مختلف. في المدني يكفي حضور المحامي من الجلسة الأولى، والأطراف ما همش معنيين بالحضور، خاطر المحامين يحضروا وعندهم نيابة عن شخص معين، هما اللي باش يوصلوا له صوته قدام السيد الرئيس قدام القاضي، وبالتالي باش نلقاو احنا امام مجموعة عدد من الجلسات اللي يحضر فيهم المحامي بدون إلزامية حضور المعني بالأمر. دونك في الجزاء يلزم يحضر المعني بالأمر كريجل جنرال، وبالنسبة للمادة المدنية لا يحضر المعني بالأمر سواء كان مدعيا او مدعى عليه.
1: فيه
2: حتى إذا كان يحضر المدعى عليه في الجلسة الأولى في المدني.
1: أي ما يدارو شرشة.
2: المدني إذا كان.
1: لحظة بربي خلنا نطحن النقطة دي. إذا يدارو شرشة ولا عليها حكام ولا حاجة ما يزمش يحضر. يبعث المحامي.
2: كيفاش ما يزمش يحضر؟ ما فماشي ما يسمعوش المحامي إلا ما يكون المعني بالأمر حاضر. ما يدارو شرشة يسلم نفسه ويتم إيقافه، ومن بعد ذلك يتحال. كيتحال يتحال في حالة إيقاف.
1: أها.
2: ما ينجمش يبعث محامي هو رشيرشي.
1: اي مدامو رشيرشي ما ينجمش يبعث محامي.
2: شو يبعث هو من بعيد يعني يحرك في الأشياء هو بعيد؟ لا ما فهمش من
1: ينوب ويترفع في بلاسته
2: لا يزم يكون هو حاضر قدام السيد الرئيس، سواء كان في حالة إيقافة أو في حالة صراح.
1: ديما تتأجل
2: لا يتم إما تأخير القضية لإحضار المعني بالأمر مع تعهد لسان الدفاع، وإلا إذا كان يتم استدعاء ويصدر الحكم. ما يتمش استدعاء ويصدر الحكم، لأنه إذا كان يبلغ الاستدعاء يبلغ له الاستدعاء ويبلغ له ولا يحضر المعني بالأمر، وقت يعتبر الحكم حضوريا. الحكم يصدر ويكون معتبر حضوري، ويكون حضوري أيضا إذا كان يحضر المعني بالأمر جلسة، ويكون غيابيا إذا كان ما تمش إعلامه وما وصلوش الاستدعاء. وقت الحكم غيابي، وقت يكون عنده الحق في الاعتراض وبعد ذلك في الاستئناف، على أساس دائما الحضور ماديا أمام القاضي.
1: واضح الفكرة؟ الحضور المادي قدام القاضي.
2: في المدني لا، في المدني نجم السيد الرئيس في المدني.
1: في المدني احنا نحكيه على المدني.
2: ايه هو يحكي لها قال لك روشيرشي روشيرشي نحكيو جزائي وقت روشيرشي قال لك روشيرشي جزائي فما مشهور تفتيش يعني جريمة في المدني فما في الجلسة الأولى عادة ما رئيس الدائرة ينادي ويذكر اسم الأطراف وينادي على الأطراف جلسة وإذا كان يحضر خاصة قدام المحكمة الابتدائية ولهنا نحكيه أساسا على المحكمة الابتدائية إذا كان يحضر المدعى عليه وما يكلفش محامي فإنه الرئيس يدعوه إلى تكليف محامي في جلسة مقبلة لأنه حضور المحامي وإنابته أمام المحكمة الابتدائية ضرورية وواجبة ما يسمعكش الرئيس ما يسمعكش حتى كي انت تحب تفسر له ولا ما يسمعكش تناوب محامي يسمعك ما تناوبش محامي يقول لك المرة الجاية جيب محامي وإلا المحكمة تواصل النظر في الدعوة بدون قبول أي طلبات من طرف المدعى عليه إذا كان ما ناوبش محامي هذا عندك زوز مواد باش نذكرهم على سبيل المثال اللي هما إنابة المحامي بالضرورة وجوبية عندك المادة المدنية أمام المحكمة الابتدائية وعندك سادة كيف كيف القضاء العقاري قدام المحكمة العقارية مش في جميع الحالات راهو قدام المحكمة العقارية واضح؟ نعطيك مثال بسيط قدام وقت تقدم مطلب تسجيل الفصل 319 منذ تنقيح 2009 منذ تنقيح 2009 أصبحت إنابة المحامي وجوبية ولا يقدم مطلب التسجيل إلا عن طريق محامٍ تأويل أنه يكون محامي لدى الاستئناف ولدى التعقيب تعقيب الأحكام التسجيل وقت تطعن في حكم تسجيل لا يتم إلا من طرف محامي لدى التعقيب مطلب التحيين يتم تقديمه من طرف محامي إذن إنابة المحامي وجوبية الطعن في قرارات مدير الملكية العقارية على معنى الفصل 388 من مجلة الحقوق العينية هذا الطعن لا يستوجب إنابة محامي لا يستوجب لا يستوجب أما شكون يعرف الطعن هذا وشكون يعرف تقنيات التحرير في الطعن وشكون ينجم يعرف كيفاش يصيغك طلبات هذيك عداء المحامي دونك نظريا يمكن إذا كان شخص عنده متمتع بثقافة قانونية أنه يصيغ الطلب متاعه لكن ماديا الاستنجاد بخدمات وبكفاءة المحامي ضرورية ووجوبية تحكيك ماديا ضرورية ووجوبية رأي ضرورية ووجوبية رأي من الناحية المادية مش من الناحية القانونية لهنا نحكي
1: أي
2: فهمتني معناها هي ماهيش اوبليغاتوار لكن ريالمون باش تلقى روحك ملزوز باش تمشي للمحامي لانه المحامي هو الوحيد القادر على صياغه هذا الطعن اللي هو طعن في قرار مدير الملكيه العقاريه الطعن فيه بطريقه دقيقه وسلسه وصياغه هذا الطعن بطريقه قانونيه تمكن من الظفر بعد ذلك بالطلب
1: واضح
2: باهي احنا توا عندنا زوز قلنا المدني والناحيه هذوما قلت المدني والمحكمه العقاريه الانابه المحامي وجوبيه لكن الناحيه مثلا المحكمه الثانيه هل انه انابه المحامي وجوبيه؟ لا هاي سجل سيمونير شنو هي الحاجات اللي ينجم الشخص يمشي للمحكمه بدون انابه محامي؟
1: باهي
2: عندك محكمه الناحيه الاحوال الشخصيه النيابه فيها وجوبيه؟
1: لا
2: ماهيش وجوبيه باهي وشنو اخر؟ عندك قضايا العرف القضايا العرفية قضايا الشغلية إنابة المحامي غير وجوبية واضح الاستعجالي قضاء الاستعجالي قضاء العجلة قضاء الأمور المستعجلة هل أنه إنابة المحامي بالرغم أنه المسألة متأكدة وفي غاية التأكد ومحفوفة بخطر محدق يتهدد حقوق المتقاضين ينجمش المتقاضي يمشي يبلغ صوته مباشرة إلى هيئة المحكمة ينجم بدون الاستنجاد بخدمات محامي لكن هذا ما يمنعش أنه راه صياغة الطلبات في كل الحالات بطريقة قانونية وبلسان قانوني قويم لا تتم إلا عن طريق وعبر القنوات الاعتيادية اللي هي المحامي وخاصة إذا كان محام كفء قادرا على التبليغ وصياغة الطلبات بشكل قويم وسلس وقانوني أما هو هذا ما يمنعش أنه المادة الاستعجالية إنابة المحامي غير وجوبية فيها واضح
1: سؤال عطاير كالعادة منير مش خلينا نكمل
2: منير مش
1: نعرف محامي كفء ولا لا
2: محامي كفء والله هذه انت وتمرسك وسمعة طيبة نتاعو ومعنها وشو يحكيوا العباد عليه ونظافة اليد نتاعو وسمعته الطيبة وانت لا مش انت وزهرك فما الكثير من الاسماء والكفاءات اللي يعتز بها سلك المحاماة الكفاءة تعرفها من خلال ليزونتيسيدون تاع المحامي زاد كيف كيف قضايا معروفة ربحها فلان
1: قضايا ربحها فما معارف
2: قضايا ومستواه العلمي زاد مستواه العلمي مستواه انت كي تحكي مع شخص تعرفه هو شنو وزاد درجة الثقة ما بينك وبين المحامي اذا كان انت مرتاح لشخص معين خدم معاه
1: باهي هو سؤال عطاير قبل ما نمشي وإحنا القانوني ولا غير قانوني وتو نرجع حتى الموضوع هذا
2: تو نقول لكم بعد كيفاش المسار الإجرائي متاع القضية كيفاش نبدأ ونرفع القضية ووقتش نصدر الحكم
1: كان تحب خليوها
2: في لحظات في لحظات
1: في لحظات
2: في لحظات في لحظات
1: قضايا الأحوال الشخصية لا تستوجب إنابة محامي يعني
2: لا تستوجب إنابة محامي لا تستوجب إنابة محامي نجم غير محامي طلاق بدون إنابة محامي تنجم ولكن إذا كانت نوم محامي يكون هو من الأفضل إنابة خير. محامي لأنه هو باش يكون معناها قادر على تبليغ صوتك بالطريقة المأمولة
1: آه. خاصة كي يكون طلاق للضرر ولا طلاق
2: اي لحفظ الحقوق نتاعك هو ادرى يعني هو
1: يعني انا متفاهمين يعني حتى
2: هو مختص في القانون دونك يعرف كيفاش يتكلم ويعرف كيفاش يترجم الاراده نتاعك الى مفردات وعبارات قانونيه
1: والله السؤال ملح هو استاذ على قضايا الترفيع في منحه النفقه هنا يقول لك محامي ولا مش محامي وشنو هي الاجراءات
2: تو احنا شوف راو كل حاجة احنا نقولوا إنابة المحامي هي غير وجوبية لكن راو ريال مو باش تلقى روحك أنت في معناها في أمس الحاجة إلى الاستنجاد بخدمته ما خربيش عليك زاد واحد
1: ولا في مأزق معناها يلزمك محامي باش يكون
2: معناها إذا كان أنت معناها إلا إذا كان في حالة قل ذات اليد وقتها أي. حاجة أخرى إنسان في حالة خصاصة ما ينجمش ينوب محامي
1: أي.
2: وتعرف التقاضي راهو يستنزف مال ويستنزف بتبيع. مجهود لكن ماذا حق وراه طلب عندك الحاجتين هذوما عادة وهكا فما الليعنة العدلية بالنسبة للناس اللي ربما في حالة احتياج ينجم زادا كيف كيف يقدم مطلب في الليعنة العدلية وفما زادا بالنسبة لل حتى لمن يقع تتبعهم في بعض الحالات وما يمكنش انه يلقى معنا شكون يدافع فما عن الهياكل المهنية زادا تقوم بتسخير محامي للدفاع عليه
1: واضح
2: دونك حتى ساعة إمكانية التسخير ما يدفع حتى شيء ويلقى محامي رفع عليه ويحفظ له الحقوق متاعه وفي بعض الأحيان المحامي اللي سخروه يجيب له عدم سماع الدعوة دونك خدمات المحامي لا تحصى لا تعد ولكن في بعض الحالات أنا قلنا إنابة المحامي غير وجوبية لكن عمليا لابد من الاستنجاد بمختص في القانون على كل حال فيما يخص الترفيع في النفقة باش ما نهربش من السؤال الترفيع راهو ماهوش من الضروري أنك تمشي للمحامي وقدام محكمة الناحية أنت زادة كيف كيف باش تمشي طالب الترفيع في النفقة وباش يقوم ببحث استقرائي السيد قاضي الناحية وإذا رأى وجها للترفيع أو للتخفيض في النفقة فسيقوم بذلك بطلب من المعني بالأمر أو إذا كان نوب محامين وفقا لطلبات السادة المحامين
1: واضح؟ نمشي مع فاصل موسيقي ونرجع مع قانوني وغير قانوني أستاذ بالطبيعة خلينا مع شيماء الهلالي توا في أنت حبك نسمع

0: نرجع معكم من جديد في خوض صحيح وقيتنا مع قانوني وغير قانوني. ما أستاذ قبل ما نمشي معك دكتور عبد المنعم عبود في تفاعلنا مع مستمعينا ومشاهدينا الزادة من بريطانيا المساج يجينا الحقيقة هو مواطن تونسي مقيم في الخارج مطلق هو ومرته يعني زوز عندهم دوبل ناسيوناليتي طلقوا إنشا ومن بعد يلقاو رواحهم أنه هو لازم يدفع 70 مليون ولا 70 ألف دينار لكن يدفعها غادي يعني مش يدفعها لهنا مبلغ كبير. قالك ما فهمتش علاش المبلغ هذا وعلاش يلزمني نخلص معناه
1: ما يمشي يستلف مطلق إنشا هو اللي قدم دوك القضية الطلاق بإرادته هو مدامه إنشا وقاعد يمارس في حق من حقوقه اللي هو فك الرابطة الزوجية. إذا كان هو يحب يفك الرابطة الزوجية
0: مرتو وإذا مرته في تونس يلزم يخلص في تونس
1: إذا كانت نجم تنفذ عليه في تونس نفذ عليه في تونس وإذا كان باش تمشي تنفذ عليه خارج التراب التونسي فلهنا يتم إكساء هذا الحكم في الحقيقة الصيغة التنفيذية في بريطانيا يمكن التنفيذ عليه زاد كيف كيف في بريطانيا إذا كان المجالس القضائية في بريطانيا
0: يخلص دوبل هو طلق يخلص
1: حسب قانون بريطانيا إذا كان الحكم ولا بيت إذا كان الحكم بيت
0: أي
1: إذا كان ما زال توفى إمكانية الاستئناف والاستئناف رأى في غضون شهر من تاريخ صدور الحكم الابتدائي ينجم الإنسان يستئنف الفترة هذيك ولا يعني في غضون الأجال يعني المقدرة والمتاحة لطعن بتعقيب تعقيب حاجة أخرى هذيك بالنسبة لي في أجال الطعن إذا كان يطعن في الحكم ما الحكم يوليش حكم بيت
0: باهي وكي يكونوا صوص ممكن خارج أرض الوطن لا هي لا هو في تونس يلزم يخلص لها اللي هو
1: يا لور الحكم هو حكم تونسي
0: هاي.
1: إذا كان باش ياخذوا مثلا المنطوق الحكم التونسي ويكسيو بصيغة تنفيذية في الخارج بطبيعة الحال باش يتم التنفيذ في الخارج لأكثر ولا أقل
0: أما ما يخلصش
1: بالمنطوق على حسب الدينار التونسي
0: يخلص البرة هكا
1: ولا لا لا لا عليه لا يعاقب شخص من أجل نفس الفعل أو من أجل نفس الوضعية مرتين عليه من هنا وغادي له هو دوبل سانكسيون دوبل بين نون بيسينيدي معروفة القاعدة هي في اللاتينية في القانون الجزائي لكن زاد حتى في المدني شنو واحد يخلص لهنا يخلص غادي يخلص الدوبل ما يخلص بموجب حكم واحد
0: وإذا الزوجة طالبت بمبلغ في تونس
1: هو الحكم ما صدر في تونس دونك المبلغ باش يكون بالدينار التونسي
0: واضح
1: إذا كان حكمه عليه هو غرامة تعويضية بسبعين ألف دينار الرجل ربما يكون من الأثرياء الشخص هذا 70 ألف دينار هي غرامة كبيرة
0: واضح
1: من الأخرية
0: ما شكك قد ما يثبت اللي هو خلص غادي وما يخلصش هنا في
1: طبيعة
0: تونس.
1: الحال بطبيعة الحال إذا كان هو شنو إذا كان باش يخلص باش ياخذ وثيقة تفيد الخلاص وبالتالي هذا يتبرئ ذمته ماك المبلغ هذاك ما عادش ينجم يمكن تنفيذ عليه لهنا أو حتى مؤاخذته جزائية
0: واضح. يلا نمشيو للأسئلة بتاعنا في قانوني ولا غير قانوني واليوم أسئلة مهمة زادة. السؤال الأول أنت كاري محل وما خلصتش الملاك مدة معينة جاي الملاك وبدل الأقفال باش يستحوذ على المحل هذا ومنعك من مباشرة نشاطك إلى حين سداد ما عليك من معينات كراء متخلدة بالذمة قانوني ولا غير قانوني؟
1: والله هي في الحقيقة صورة متداولة وكثير من المرات نسمعوها ولكن فما مبدأ حتى مش في مبدأ في القانون مبدأ يعني مبدأ عادي يقول لك لا يختص أحد لنفسه بنفسه
0: أي.
1: ما يجيش الإنسان يقتص لنفسه بنفسه ما خلصنيش نمشي سكر لك الحانوت
0: أي.
1: رد بالك راهو كي يقترف في المالك هذه النوعية من الأفعال إنما يرتكب جريمة
0: أي.
1: هي جريمة افتكاك حوز بالقوة
0: به
1: هذا يتم التشكي به جزائيا لدى سيد وكيل الجمهورية وينجم بنفس المناسبة وعلى أساس معاينة يقوم بها عدل تنفيذ تكون من ضمن مصاحب الشكاية ومن ضمن مؤيدات هذه الشكاية فيتم البت بيصدر بطاقة إيداع ضد المالك اللي قام بعملية خطيرة للغاية يقول لك ملكي وما خلصنيش إيه ملكك ما خلصنكش تمشي هاوك ترفع قضية أنت فيها الخروج لعدم الخلاص تتحصل على حكم والقضية هي قضية استعجالية وتأخذ حكم وبعد تخرجوا لعدم الخلاص
0: واضح
1: إذا كان ما تفعلكش الفلوس
0: بيه.
1: وإذا كان مات المرتين والثلاثة هذا كيكون سبب للإخراج ريزون دو بلوس باش تخرجوا من المحل بدون دفع أي غرامة في الحالة هذه
0: باهي نمشي للسؤال اللي من بعد أستاذ قاعد تبني في محل من غير رخصة وقدمت مطلب تسويت للبلدية وأثناء صبان الدالة جاءوا أعوان الترتيب وبدون إذن كتابي من السيد وكيل الجمهورية اقتحموا المحل وقاموا بحجز معدات البناء بالرغم من معارضة المالك وجود قرار استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية في إيقاف تنفيذ قرار الهدم السابق قانوني ولا غير قانوني.

0: نمشي للسؤال اللي من بعد، ما تعدي في فضاء عام وتلقى مرأة بصدد تأديب ولدها وتضرب فيه بالكف، وصغير مالي الدنيا بالصياح. تأديب المرأة لولدها بالطريقة هذه قانوني ولا غير قانوني؟
1: لا، غير قانوني بالمرة، وأكدنا عديد المرات بأنه الحق في تأديب الصغير بهذه الطريقة. في الحقيقة قبل 2010 على ما أظن كانت إمكانية التأديب وسلطة التأديب ممنوحة للأبوين، ما كانتش تعتبر يعني نوع من الجريمة أو جريمة أو اعتداء بالعنف الخفيف أو حتى الشديد، لكن أبارتير دا ستمامو أصبحت جريمة وجريمة يعني تكيف أما اعتداء بالعنف الخفيف أو حتى اعتداء بالعنف الشديد. خدر ساعة ساعة واحد يجي يضرب ولده يفلق له مثلا طبلة وذنه، تولي فيها راحة وتولي فيها مشاكل واعتداء بالعنف الشديد. قال شنو تأديب؟ موش تأديب هذاك، وفي الحقيقة اعتداء بالعنف الشديد لأنه يترك أثر معتبر وأثر دائم.
0: أي.
1: وبالتالي الإنسان يرد باله في الأخر بالكل ما هو إلا ظنه، ما هو إلا ولده، والتربية ما تكونش بالعنف، لأنه العنف يجيب العنف ويجيب الضغائن ويجيب علاقة متوترة. وصحيح الأب عنده سلطة التأديب، لكن التأديب المعنوي أفضل بكثير من التأديب والتعذيب المادي. صح.
0: به نمشي للسؤال اللي من بعد. عندك أرض بيضاء تسمع اللي فما شهود وقاضي جاءوا على عين المكان، وأنه فما قضية تسجيل جارية تخص عقارك ويصدر حكم بالتسجيل وثبوت الملكية الفايدة الغير، ويجي المحكوم الفايدة ويطالبك بإخلاء المكان، قانوني ولا غير قانوني؟ هذا يدور لي سجل قبلك هذا.
1: هذا تم تسجيل العقار وما تبقى للمالك التعيس يعني سيء الحظ اللي فرط في الحقوق متاعه في الاعتراض، وبعد ذلك في تعقيب حكم التسجيل، ما على هذا المالك الذي فقد يعني ملكية العقار. الحقيقة الفصل 337 من مجلة الحقوق العينية يقول لك في صورة التسجيل المالك ليس له أن يرجع أصلا على العقار، وإنما له في صورة التسجيل ضده أن يعود بدعوى شخصية في غرم الضرر ضد المستفيد من الترسيم. يعني لتحكم الفيتو المالك يرجع ضده بقضية في التعويض، ما عادش بشي يطالب بالملكية، بشي يطالب بقيمة الأرض، يقول له رجع لي قيمة الأرض اللي هي تسجلت باسمك أنت، خلينه فرط في حقوقه، لأنه فما إجراء متاع تسجيل، فما عديد من الإشهارات وقعت في يعني الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فما مضمون مطلب التسجيل اللي تم إشهاره، فما بعد ذلك مضمون عملية التحديد، مضمون يتعلق بالإعلان عن ختم عملية التحديد، وفما حتى إشهارات تتعلق ب يعني التحديد التكميلي. الكل هذا يوقع في إطار عملية إشهار في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الشخص راقد ما فيقش بحد شيء، اصدر حكم بالتسجيل، فقد حقوقه ولا يتبقى له من حق سوى في التعويض المادي، أي في تعويض قيمة العقار الذي فقده بموجب حكم التسجيل، علما أن حكم التسجيل عنده مفعول تطهيري يطهر ذلك العقار من كل النزاعات والإدعاءات الاستحقاقية.
0: واضح. نشكرك برشا أستاذ عبد المنعم عبود، تحية كبيرة ليك. هكا نكملوا خوذ الصحيح للجمعة، هذه حلقة متميزة اليوم زادة، اي هذا هو المثل تاع اليوم، لو بروفيرب دي جو.
1: مثل اليوم، مثل اليوم، مثل اليوم يقول لك عندما يريد الحمار ان يلعب دور الاسد فدعه يلعب،
0: خليه،
1: فلا بد ذات يوم ان ينهق بالخطا.
0: لازم يجي نهار،
1: لازم يجي نهار ويغلط، راه خليه يعمل اللي يحب تو نهار يغلط.
0: برافو،
1: وقتها نكتشفوا طبيعة هذا الكائن، اما انه اسد اما انه شيء اخر.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك دكتور عبد المنعم عبود، تحية كبيرة لك مرة أخرى، نقول لك برافو. أستاذ جامعي محامي لدى التعقيب، هو يحبها دكتور في القانون، وهو دكتور من خيرة الدكاترة في القانون، ديما
1: صفة علمية نتشرف بها،
0: وهكا ديما فما إفادة راهو.
1: حتى أنت تبارك الله عليك، منشط متميز ومرموق، وعنا عاد المخرج الكبير، المخرج الرائع، المخرج الذي لا مثيل له، أحسن مخرج في الكون، اللي هو سي منير بن إسماعيل، تحية ليه، وماذا بينا تصفيقة زادة من طرف سي معز.
0: تحية تصفيقة على سي منير، تصفيقة على سي معز زادة،
1: وتزغري زادة زغرت عليها.
0: ميرسي بوكو، تحياتي لكم. بعد شوية هاجر النووي لكم معكم في موجز أخبار التسعة، وبعدها خواطر مع زهير الجيس، بلونوي مع أمين الميلادي، أخبار نص الليل مع هاجر، وليبغونتين مع أحمد الحباسي. بقيت متابعة طيبة.

0: بارا مجنا على خير نشكون. باي باي.
1: بعد العرب سات جورة FM TV على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورة FM TV.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تنطلق يوم غد الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام النوفيام دورة 26 و 2000 المقررة أيام 18 و 19 و 20 من جوان الجاري، وسيجتاز التلاميذ في اليوم الأول مادتي العربية والإنجليزية، فيما يخصص اليوم الثاني الجمعة الاختبارات الفرنسية وعلوم الحياة والأرض، على أن تختتم المناظرة يوم السبت باختباري الرياضيات والعربية. ودعت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم المترشحين، دعتهم إلى الحضور إلى مراكز الامتحان على الساعة 7:30 صباحا والاستظهار ببطاقة التعريف المدرسية والاستدعاء وتسليمهما للمراقبين، مع التأكيد على ضرورة تدوين الإجابات حصرا على أوراق الامتحان الرسمية. كما شددت الوزارة على منع إدخال الكتب أو الوثائق أو الأجهزة الإلكترونية إلى قاعة الامتحان، ومنع استعمال الحبر الماحي أو تضمين أوراق الإجابة أي معطيات شخصية من شأنها الكشف عن هوية المترشح. وأكدت الوزارة أهمية التثبت من المعطيات الشخصية ومراجعة معدله السنوي العام ورمز تسجيله بالوثيقة المعدة للغرض والتثبت من صحة جميع البيانات المدرجة بها. ودعت أيضا إلى الإسراع بتقديم الاعتراضات عند الاقتضاء في الآجال المحددة. وزارة التربية أشارت أيضا في بلاغها إلى أن أي محاولة غش أو مساعدة على الغش أو الإخلال بالسلوك داخل مركز الامتحان تعرض صاحبها إلى عقوبات قد تصل إلى إلغاء الامتحان والحرمان من الترسيم لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بالمؤسسات التعليمية العمومية. أكدت مديرة الشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر أهمية التوجيه الجامعي ودوره الأساسي في مساعدة التلاميذ على اتخاذ قرارات دراسية ومهنية مبنية على معلومة دقيقة وصحيحة بعيدا عن التأثيرات العائلية أو الضغوط أو المعلومات غير الموثوقة المتداولة. وأوضحت خلال مداخلة لها خلال يوم أعلامي لمستشاري وزارة التربية انتظم اليوم بمدينة العلوم بتونس، بيّنت أن اختيار الاختصاص بعد البكالوريا ليس قرارا عاطفيا أو عشوائيا، بل هو مسار يحتاج إلى مرافقة حقيقية وتوفير المعلومة الكاملة حول عروض التكوين وشروط الالتحاق والأفاق المستقبلية لكل اختصاص، حتى يتمكن المترشح من بناء اختياره على أسس واضحة. أكدت أيضا على أن غياب المعلومة خاصة في بعض المناطق أولد بعض التلاميذ قد يؤدي إلى اختيارات غير سليمة أو غير ملائمة لقدراتهم وميولاتهم، وهو ما قد ينعكس لاحقا على مسارهم الجامعي ويؤدي إلى صعوبات أو حتى تعثر. مضيفة أن التوجيه الناجح يقوم على التوازن بين رغبة التلميذ وقدراته ونتائجه الفعلية، مؤكدة أن النجاح لا يتحقق فقط بالرغبة في اختصاص معين، بل بمدى انسجام هذا الاختيار مع الإمكانيات الحقيقية ومع شروط التكوين. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد إيران باستئناف العملية العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين فقط من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل له البلدان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وفي ختام هذه الإطلالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة في بداية الليل بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم طقس عامة قليل السحب، الريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية.
2: أهلا بك زهير، مرحبا، كيف مستمعين جورا فهم؟
3: مرحبا بك، شنو الأحوال الساعة؟
2: صباح الحمد لله.
3: ما الذي تغير في علام بعد الزواج؟ خلنا ندخلوا ديريكت في الموضوع.
2: والله حياة جديدة،
3: حياة جديدة. ما ستسمعوا كل عروس تقع عنده نهارين، عارس عنده نهارين، يقولوا بيه العرس وإذا بشدوك بيه روح على الأقل 6-7 جر اللي

0: قابله جديد اول مره بيجي يقول لك اه بيل هارس. بيل هارس
1: بيل هارس وعم يقول لك يا روس ديما ديما يا روس ما عادش اسمك
0: لا لا سعيد ما عادش علم يا روس
1: يا روس
0: حتى ليلي يجي صغير هتقعد على روس خويا
1: فوالا دونك سافا الحمد لله نوجه تحيه لزوجتي كل شيء تسمع فينا
0: اي
1: وتحيه لاصحابي والناس اللي يحبونا ويتبعوا فينا الكل فوالا
0: اي ركز معايا هل الاستقرار العاطفي والزواج يعطي للفنان قوة وإلا يخلق عليه ضغط إضافي؟
1: والله حسب رأيي إذا كان يعني تكون الأمور واضحة من الأول أيوة لا لا لا هي تعرف الأمور تكون يعني واضحة من الأول هو تفاهم فما انسجام احنا في لغة الموسيقى نقوله أغموني يعني فما تكامل يعني والتألف يعني في الأفكار وتكون الأمور واضحة يعني اللي باش تاخو فنان تعرف معناها هي كيفاش
0: نصف يعني الفنان صعيبة شوية
1: صعيبة وماهيش يعني العيشة العادية النمطية يعني
0: فيها ضغط نفسي فيها عمل ليلي فيها تحضيرات فيها ستريس ساعات متاع ما فماش خدمة
1: صحيح.
0: إلى آخره من تلك التفاصيل
1: بالطبيعة الحياة الفنان يعني هي فيها برشة برشة يعني متغيرات والفنان بصفة عام يكون مزاجي معناها
0: تم توافق على انك تستكمل حلمك الفني
1: أكيد.
0: بعد الزواج والا
1: أكيد.
0: اذا لقلق غلب
1: لا.
0: تتخلى
1: لا لا اكيد انا ديجا من الحاجات اللي شجعتني انه زوجتي متفاهمه وتحب اللي نعمل فيه وتشجع اللي نعمل فيه يعني كيما هاني كيف نشجعها يعني في ميدانها وفي في خدمتها نكملوا بعضنا ونشجعوا بعضنا ونعطيه دفع يعني معنوي وتأطير معنوي به اللي يخلي الانسان يقدم بالعكس انه نوع ذاك نتاع الاستقرار يعطي سيكوريتي ويعطي يعني راحه نفسيه ويعطيك يعني اونفي باش تخدم وباش تقدم بالعكس معناها اذا كان مع الشخص المناسب والشخص هذاك يقدر ويفهم الحاجه اللي تعمل فيها بالطبيعه يعني ما طيب. تجرب كان كل حاجه به
0: انت من بين الحاجات ايضا انك وليت مستقر في باريس
1: اي
0: ما عادش في تونس من وقتش القرار هذا
1: القرار هذا هو تقريبا بدا من 2014 2015 بدت الفكره يعني موجوده واللي زوبورتونيتي كيف كيف جاوا لكن قعدت في تردد حقيقه كل مره نقول نمشي
0: مره
1: ونزيد عندي امل انه فما حاجات يمكن نوصل للحاجات اللي نحبها والا تتوفر الحاجات اللي نحبها ومن بعد قعدت في مرحله من بعد نمشي ونجي يعني على باريس وقعدت نشوف وسافرت حتى بلدان اخرين معناها شفت لكن شفت الحياه الثقافيه في باريس والثراء نتاع الحياه الثقافيه الموجود والتنوع
0: أي.
1: وفما يعني فما ارضيه وفما مناخ يخليك تشوف اللي انت نجم تكون في وسط الحاجه هيك وعندي حلمه كيما تعرف صغير اللي نحب الموسيقى التونسيه برشا ونحبها تخرج يعني وتوصل كيما يلزم ونساهم حتى ولو بقصه بسيط ولا بالمجهود اللي نجم نعمله اني نوصل لك ليدونتيتي وكل المحبه ذيك
0: معناتها قرار السفر لباريس كان بحث على فرصه والا هروب من واقع فني معين 2022 عندنا اربع سنين
1: هو ما نقولش ما نحبش نقول هروب لكن لانه اني نقول ارض الله واسعه والموسيقى هو فعل انساني وهي لغه تتفهم وتتحب يعني فما ناس موجودين في باريس مش ما عندهمش هما يعني حياه ثقافيه تلقى امريكي وتلقى اسباني وتلقى انجليزي وتلقى
0: مصري ليبي ومغربي
1: ولا ليبي والمغربي تلقى جنسيات الكل يعني هي كسياسه دوله موفره يعني من قديم الزمان مش جديد انه الدوله يعني حتى يعني جهد وعامله سياسه ثقافيه كبيره تخلي الفنانين من العالم الكل يتلمدوا غادي واحنا على سبيل الذكر كنشوفوا أنور إبراهيم كنشوفوا ظافر يوسف كنشوفوا أمين
0: عبير النصراوي
1: عبير النصراوي أمين بوحافة يعني برشا فنانين استقروا في باريس كما قلت لك لأنها فيها فرص وفيها مناخ يعني أمبيونس كبيرة تاع خدمة تخليك تحاول أنك تقدم لأكثر ولا أقل يعني
0: خلنا نرجع الليلة الأولى في باريس عام 2022 أول مرة مشي لباريس في نهاية الأمر كمستقر ما عادش كسايح عادش عارف روحك مش باش تمشي أيامات ومروح كيفاش كانت؟
1: الحقيقة هو
0: استقبلت كباريس بالسعادة وإلا كان فما
1: إيش أفصلك كيف كنت نمشي باش نمشي خدمة ونروح أربع خمس أيام محلاه فما انبهار يعني
0: وكل خمس ايام في ساعة عدي وانت ما تعرف شيء من باريس
1: في ساعة عدي وتلقى روحك روحت وتتوحشها تقول ما
0: وقتاش
1: نرجع لقيت روحي يعني الحقيقة خرجت في كونتكست يعني عندي باسبور كومبيتونسي تالون جات اوبورتونيتي عندي صديقي موسيقي اسباني عنده بروجي مع الانستيتو اسبانيول في باريس اقترح علي اني نكون نشارك في الـ في الـ في العمل هذا. والعمل هذا باش ياخذ وقت تقريبا على مده عامين يعني ماهوش
0: معناتها مشروع
1: مشروع
0: مشروع يعني كامل بروجي.
1: قال لي مستعد انت باش تستقر وباش وباش تتونجاج؟ قلت له قلت اي برا علاش لا. والحقيقه امي شجعتني خاطر كانت عندي رابط اسري قوي على الاخر. والوالده قالت لي برا وليدي نقول لك
0: لعل فيها خير
1: لعل فيها خير وشجعتني
0: وان شاء الله غادي فما مشروع مهم
1: شجعتني كما يلزم
0: بالقوي.
1: الحقيقه هي اللي هي اللي عطت الدافع.
0: نرجع لاول ليله كي مشيت.
1: اول ليله
0: كيف كانت تلك الليله؟
1: مش لاول ليله احنا وانت خارج من الدار مش تمشي
0: للمطار
1: للمطار يعني تحس الحقيقه احساس غريب لانه باللي باش تكون عندك ثقه في الحاجه اللي باش تعملها باش تغير حياتك باش تغير المناخ نتاعك باش تخلي عاداتك باش تخلي راحتك باش تخلي الناس اللي تحبهم اللي انت عشت معاهم يعني هذيك راحتك
0: خيوتك قاعدتك اصحابك وانتوراجك البحر
1: كل شيء معناها. لكن ولقيت روحي راني في دار وحدي تلقى روحك في
0: انت كي مشيت شتاء ولا صيف الساعه؟
1: يعني مشيت في تقريبا شتاء
0: شتاء
1: في اكتوبر مشيت في اخر نوفمبر يعني بديت
0: يعني
1: الثلج بدا في
0: خلطت على الثلج معناتها خليتها هنا شاعله سخونه قوي للرمان خلطت غادي تلقى الثلج مغطي دونك
1: كانت الحقيقه هي صعيبه نفسانيه وخذت مني شويه وقت مي تقول هذيك هي تجربه الحياه واللي يخليك تتشبث هو انه يعني كل مره تكتشف حاجه جديده والخدمه يعني انك تقوم وانك تمشي باش تخدم وانك
0: انت ومن حاجه تقري غادي دونك
1: بعد في وسط هذايا عدت كونكور مع وزاره التربيه في في فرنسا وتقبلت وليت نخوض في نفس الوقت
0: يعني البروجي شنو حوالو خاطر انت قلت البروجي نورمالمون على عامين احنا نحكيو على اربع سنين
1: كمل وعملنا عملنا العرض يعني الختم يعني تاع نهايه المشروع وتوا دخلت في مشاريع اخرى يعني موسيقيه لانه كيما قلت لك يعني فما
0: عديد في نهاية الامر اليوم اخترت الاستقرار في باريس
1: اي تمام
0: فنان تونسي مهاجر
1: نجم تقول لكن ما خليتش تونس يعني عملت اونترتون عملت عروض في تونس اخر حاجه يعني في الصيف اللي فات عملت عرض اكتوبر ميوزيكال هنا في سوسه يعني خليت الحياه الثقافيه يعني لانه مهنه التدريس تخلي لك العطل يعني احنا كل ستة جمعات جمعتين عطله وعندك عطله الصيف يعني ما نجمش نخلي خاطر حياتي في تونس وارتباطي لانه تونس عامله لي برشا والخدم يعني والساحه الثقافيه بتاع تونس هي روحي معناها
0: وتكونت فيها
1: كبرت فيها وكبرت فيها وديما عندي ليان كبير برشا. من
0: أصعب حاجة واجهتها في باريس الغربة وإلا المنافسة؟
1: المنافسة تفرحني لأن المنافسة تشجعك وتخليك تحسن من روحك وتخليك إذا كان تستغل نقاط القوة متاعك اللي هما موجودين عندك وتشوف انت وين معناها شنو الحاجه اللي نقصتك باش تخدم. المنافسه بالعكس تخليك تتشجع وتلقى نفسك.
0: الغربه
1: يعني وحش. من الاولى وكانت صعيبه شويه الحقيقه باش ولو اني راه شوف
0: تو تعودت معناتها
1: لا جيتي بيان انتوري خاطر عندي برشا اصحابي وقراب لي برشا ومعناتها يعني فما تخلق
0: الامبيونس يعني التونسيه أيه خلقتها
1: خلق
0: موجوده
1: عالم عندي يعني غربه تقريبا شنو غربه ما فماش غربه بصراحه.
0: قلت في لحظه خلي نرجع لتونس سايب عليا والا
1: الحقيقه جات الفكره جات مرات الفكره يعني جات مرات الفكره
0: لكنها
1: مبنيه على مبنيه على انفعال يعني عاطفي ماهوش عقلاني. تخمم بالاقل تلقى روحك لا ما يلزمكش تروح خاطر الامور كلها ماشيه كما يلزم والحاجه الباهيه انه حتى هذا ما يمشيش يمشي وحاجات اخرين وتلقى روحك عندك دي زوبورتونيتي اخرين يجي ويخليوك تتشجع يعني ديما فما
0: فما لافونتاج اللي يخليك
1: خاطر احنا خلينا نعيش بالحلم وبالامل وبالخدم دونك يخليك تونس خاطر يعني كي خرجت من تونس راني متى كل شيء واضح معناها نخدم نقري في الميدان يعني في الحقل الثقافي نخدم دوبوي معناها سنوات طويله مطلوب في الساحه الثقافيه سافا. بعد قلت تسائل راه تقول يعني علاش خليتها هذايا
0: تجربه اخرى
1: واني نحب نبدل نحب ديما
0: شو الفرق بين الجمهور التونسي والجمهور في اوروبا في باريس بالتحديد؟
1: الجمهور التونسي الحقيقه مقسوم الى فئات مقسوم مش في الصنص الباهره مش بالعكس هو ثراء فما ناس تحب اللي هي مشتركه وعندها قاسم مشترك مع الجمهور اللي في فرنسا. الجمهور في فرنسا شنو هو؟ مش تلقى جنسيات مختلفه برشا في تونس تلقى روحك براتيكمون مع التوانسه كهو هاد باش تلقى جنسيات مختلفة من اللي يسكنوا غادي تنجم يجيك تفرج فيك امريكاني فرنساوي مصري تونسي يتفرج فيك جزائري يتفرج فيك برشا توانسة يعني موجود فما من الجنسيات الكل
0: أيه.
1: وفما عقلية الاكتشاف يحب يجي يسمع موسيقى يحب يكتشف موسيقى جديدة يعني ما يتقلقش
0: كيف ثقافة جديدة أيه.
1: ما يتقلق بالعكس يكون فرحان ويسأل
0: ويعاود حتى ما يفهمش الكلمات يشيخ مع النغمة
1: يعني كما قلت لك هي لغة عالمية يعني أيه. هو كيف يجي باش يتأثر باش تعجبه وتحس يعني هو معناتها عنده مستوى نقولوا احنا ما نقولوش ثقافي مستوى سمعي يعني اللي يخليه هو عنده القابلية انه باش يسمع انماط اخرى ويكتشف ويحاول يحس بيك في شنو خممت وشنو في تونس الحقيقة نجم مرات تلقاها ومرات لا خاطر لانه صارت لي تجربة من الحاجات اللي خلاني نتشجع يعني مشيت بمشروع ثقافي اللي هو فيه تعرف قد الشيخ وزهير خدمة وجهد وكان في مستوى عالي وخدم يعني كيف مشينا تفاجأنا بنوعية اخرى متاع جمهور اللي هو منحبوهم راهو اللي طالبونا بجو يحبوا يعني
0: الحفالي يعني يحب يدور الحزام
1: ولا انه هي طريقه راهو باهيه لانه فيها تعبير على الفرح وعلى
0: وناس فيها تفريده فيها شيخه ما نجدد لك المشكله اطار التفريد
1: لقينا احنا تطلبنا في اطار في اطار كونتكست ثقافي ماشيين ببروجي تلقى اطار اخر اللي هو مش عم تعمل ولينا
0: تبدل معناتها خليت المجروع اللي خدمت عليه قداش ودورت له مفزين
1: زادك تجي تشوف في الاخر لانه هو ذاك مواطن حقه زاد
0: أيه.
1: هو جاي مسكين هو بحب ينشرح حب يخرج ينسى كل واحد
0: فيسع زيدني الاثنية هذه متاع المعادلة هذه متاع أيه. الثقافة عاوز كده الفنان عاوز كده والجمهور عاوز كده
1: أيه.
0: معادلة صعبة شوية أحيانا لقيتها المعادلة ولا مازال
1: تقريبا لقيتها المعادلة لأنه أنت شنو المخاض نتاع الفنان اللي بصفه عام مقولش الاكاديمي ما عنده تكوين حتى الاكاديميين ولا يلقى روحه كان مشى يعمل حاجه تابعه الموجه ولا تابعه يقولوا الشعب شنو يحب بلغتنا احنا يلقى روحه ماهوش راضي على روحه كان عمل حاجة فنية وبشاف ما يسمح منين مش يقبلين باش يقبل
0: دونك هذاك علاش قلت لك المعادلة صعيبة
1: هي المعادلة صعيبة لازمك تلقاها المعادلة لازمك تخدم باش تلقى انك ترضي روحك وترضي الجمهور
0: ترضي يعني. صوتك فنك غرورك الثقافي وايضا جمهورك يلزم
1: ما نقولش هو غرور لكنه هو يعني خاطر انت فما مستوى اللي نقول شنو هو فما ابداع ما تنجمش تكون اذا كان الناس كلنا نجم في حاجة نجم نعملوها الناس الكل وين التميز لهنا إذا كان حاجة متاحة للناس الكل وأي حد ينجم يعملها دونك لهنا ما عادش فما نقعد في الركود يعني ما عادش فما تطور ما عادش فما فراغ
0: إنتاجاتك قليلة علام معليش
1: والله إنتاجاتي قليلة اللي هبطوا أما كيما بروجي كيما تطريز يعني كله إنتاجي تقريبا 90%
0: إيه إحنا نحكيو على اللي هبطوا
1: على اللي هبطوا صحيح لأنه من الحاجات اللي تعملوا معناها في تونس تلقى روحك صرفت برشا فلوس يعني أول حاجة ما نحبش نقعد نعاود خاطر نصور راك حكيته مع برشا فنانين اللي ما فماش برودكسيون نعملوا في لوتو برودكسيون
0: فماش سبونسور ما فماش
1: تلقى روح يعني كيف نشوف في مصر ولا حتى الجزائر تو والمغرب يعني فما ناس جي تنفستي في الثقافه ما تنفستي في الثقافه هو يؤمن بفنانين يؤمن بنوع معين ويعمل ايكيب
0: يعاون فنان وبعد يحط لوجو نتاعو وشريكه اشهار
1: واليوم تبدلت الحقيقه الفنان لازم عنده استراتيجيه ولازم عنده يعني استراتيجيه واضحه اهداف وعنده بيجي وقتش باش يهبط
0: ماكينة تخدم
1: على طول يعني بدون انقطاع يعني هو مؤسس تم بروجي اللي هو في تونس الحقيقة وقت الواقع الموجود يخليك انت شنو الحقيقة السوق اللي ندخله منها فلوس
0: داي.
1: هي سهرات الخاصة اكبر سوق يعني الاكبر فنانين راه واللي هو يشرفنا برشا انه نكونوا موجودين في السهرات الخاصة ونبرتاجيه ونتقاسموا الفرحة مع العائلات التونسية
0: تحكي على العرس معنا
1: نحكي على العرس ونحكي على السهرات الخاصة
0: دي أي دميليت كده
1: أي مهما يكون
0: مناسبة
1: بصفة عامة يعني هذوك مو مدخولك انت لهنا باش تلقى روحك وين باش تقبل معناها يعني نضرب باش تعيش حياتك الخاصه نضرب باش تضم المستقبل نضرب باش تبني دار نضرب باش تعرس نضرب باش فهمت يعني تلقى روحك فما واقع اجتماعي اللي هو يخليك انت وين باش تكون موجود يعني
0: اليوم وقت اللي نقلت لباريس مع المشاريع المطروحه فما مشروع نتاع استراتيجيه علام عون
1: فما دقيقه
0: والانتاج والاغاني الخاصه
1: هذا هما مجموعه من الاغاني الخاصه اللي موجودين واللي تحطوا سورسين وموجودين المحامل نتاعهم يعني فما يمكن تقصير اني مانيش مهبطهم مانيش معتني طوف في اطار خدمه نتاع سيت اوفيسيال وفي السيت هذاك باش نهبطوا كل التفاصيل وكل الاغاني المسجله حتى لايف باش يهبطوا باش نقاسموهم على الناس خاطر في الاخر واحد مش خليهم نروحوا معناها يلزم يلزم يوصل الناس وتقريبا يعني فما استراتيجية ابارتير من شهر سبتمبر باش تكون في صوره اخرى
0: لونك
1: في
0: تمشي شنو علام لون لون مختص فيه والا كل الالوان
1: هو كيجي تشوف تكويني لكل الألوان لكن ميلي الخاص وإيماني هو بالموسيقى التونسية بصفة عامة اللي هي تصب في بعضها وخاصة المالوف
0: حتى التونسية مختلفة معناتها هادي جويني ماهوش الراشدية ماهوش المالوف
1: هذا هو هذا هو لأنه تونس يعني فيها ثراء كبير برشا وفيها يعني متغيرات وتونس بين مقولش معتمدية معتمدية بين عمادة وعمادة جيران ما تفيقش بهم كتبدا متعدي تلقى هذا لون وهذا لون وهذا نص وهذا واخد لانه عندنا ثراء كبير برشا واني نؤمن انه راهي موسيقتنا فيها مخزون كبير طبعا. وفيها ثراء كبير اللي ما نحبوش يقعد غادي كهو لازم يخرج لازم يشوف النور معناها لازم يتحرك ما يقعدش في اطارنا احنا كتوانسه كهو يعني نداولوه في روح في رواحنا احنا
0: في إطار انك تحب تهذب ولا في
1: مش
0: إطار
1: مانيش ايه. مش نعم مش حكايه تهذب لكنه انك حتى تغني ومش كان ونقولوا ان نستوحي منه لان اني توكي ما قلت لك 90% فما غالي كان تسمعهم تقول هذوما ملحنين عام الوقت هذاك لكن ما عملتهم قراءه جديده بلوني يعني بتصور جديد
0: بالالات الموسيقيه اللي تعملت من بعد لانه ممكن تعملت الاغنيه فما الات موسيقيه يعني اصلا ما وصلتش لتونس
1: بالضبط وهو شنو في الاخر نقول اني الفن يعبر على يعبر على الانسان وهو يعني رفليكسيون مرآة باش يوريك احنا فاش قاعدين نعيش وحتى في فرحتنا في احزاننا في قضايا نتاعنا في افكارنا في مشاعرنا يعني يلزم يعبر على الانسان كوقته ما نجمش نقعد اوكي معناتها هو في الاخر فما مساج خاطر حتى كيف تاخذ انت حاجات قديمه كيما نشوف الموسيقى الكلاسيكيه في الغالب اليوم تتعزف بتاع بيتهوفن وبتاع باخ وبتاع موزار الى حد اليوم لكن فما اجتهادات فما لمسات وفي الاخر فما وفاء لانه فما احساس بتاع اشخاص عاشوا في فتره معينه يقعد متداول متوارث الى اليوم اللي هو راه فيه علم معناتها الميوزيك سافونت هذيك نتاعهم طيب. ومن غادي يستنجوا ويقدموا
0: جميل هذا التطور اللي تحكي عليه اليوم تخلى عليه الوحش اللي اسمه الاي اي واليوم الاي اي ياخو من أغنية أم كلثوم وياخو من عبد الوهاب وياخو من التراث التونسي وياخو من التراث الليبي ويخلق في موزيكا غريبة والأكثر من هذا موزيكا عاملة ترند على مواقع التواصل الاجتماعي على تيك توك على الانستغرام الستوري كلها اي اي ولا
1: يعني لول معناتها ندخل ونشوف والله ما تقريبا 4 أو 5 أيام التالي ما في في باريس قاعد مع اصحابي قلنا هاي خلينا الناس من الاول تبدا فما
0: الانبهار
1: وتبدا تسمع وفما اللي يقعد فما اللي ما يعرفوش مش مختص في الموسيقى ما يطلعش اللي وبعد وانا قعدت نتبع في ردة الفعل اللي عامل شويه موسيقى كي تري في فوت يقول لك هذا ماهوش ماهوش ماهوش ما فماش الاحساس
0: ما فماش
1: احساسك هو في الاخر طب بلياش
0: قاعد اما الاي اي يهدد اليوم والا باش يعاون
1: مش يهدد نجم تستغله بالباهي كيما اي حاجه يعني كيما اي اليات يعني تتطور نجم تاخذ ممكن يربحك في وقت لكن في الاخر اني نشوف العمل الانساني بالنفس يعني خاطر مش لابد نتقدم
0: فما روح
1: فما روح فما احساس فما دينيونس فما يعني احساس فما شجن فما شجن داخلي ما تنجمش تطلعوا يعني بحاسوب يعني حاسوب لانه فاقد وفي الاخر حاسوب هو الانسبيراسيون نتاعو من الانسان راه وهو عمل انساني كيما نجموا نستغلوه في حاجات اللي تنفع لكن ترجع لك الجمله كيف تزيد شويه تسمع 4 ساعة ما درش تقلق راه ما عادش نجم بار كونتر تحط نهايه ام كلثوم ولا تحط ما نعرفش ستيفي وندر ولا في الستيل الكل كيف تسمع يعني
0: ما هو هي في الاخر مواكبه للتطورات خاطر شباب اليوم كان تحط له ام كلثوم ما يسمعهاش ولكن كان تحطها له بالاي اي وتزيد عليه شويه تكنو مع شويه كذا وترابيها وكذا تولي الكل محلها غني
1: بون شوف هو ما نجموش
0: لانه فما ذوق جديد اليوم
1: والله زاد واللي زاد راهو فما مجموعه زاده من الشباب اللي يسمعوا ام كلثوم وفما اللي خاطر اني شنو نقول
0: مش برشا
1: نقول شنو نقول
0: على الشباب راهو الاطفال
1: شنو نقول نقول اني راهو بصفه عامه بصفه عامه يعني الفن بحر والموسيقى بالتحديد بحر اخر في وسط البحر في وسط البحر هي يعني التنوع هذا ويرفع الناس الكل راهو البحر هذا
0: انت مع فكره انه البحر هذا في نهايه الامر كيف وكيما باقي الصناعات سي تان برودوي افونتر والبرودوي كي باش تخدموا فيه امبلاج وفيه ذوق ويتباع ولا ما يتباعش وفي تسويق انت مع انه هذه هي الفكره والا الموسيقى حاجه اخرى
1: موسيقى حاجة أخرى. موسيقى يعني ارقى منك أرقى، يزمك تواكب، يزمك تحس يعني هو تشوف الهدف الأساسي يعني في حتى من الفلسفة. الموسيقى تسمو بالروح، الموسيقى تهذب فكر، والموسيقى والفن هو منهج حياة يعني هو منهج حياة، هو هو يعني فكر كامل، هو عالم كامل، هو شخصية كاملة، هو مع تصرفات وتخيلات ويبني فكر يعني بتاع شو يعني. ما نجموش نهزوه كيف وكيف الرياضة كيف كيف، خاطر اليوم اللي نشوفوا فيها صناعة نلزم نخليهم متوازيين يمشيوا يعني،
0: ولكن في التطوير يمشي في إطار الصناعة،
1: في إطار الصناعة
0: حولت السينما إلى صناعة. شوف وين
1: طارت فيها يوم صناعة عبد الوهاب،
0: صناعة يوم صناعة عبد الوهاب،
1: صناعة في إطار معين مش الصناعة يعني ما نخليوش الصناعة هي اللي تطغى على الفن يعني الصناعة في خدمة الفن باش نجموا نخليه لفالور كيما هما ونجموا نوصلوا الأهداف اللي بالحق تبني بها شعب. وخاطر احنا كيما اليوم نشوفوا كل واحد من موقعه عنده ونكملوا بعضنا، الفنان الاعلامي الشاعر الاستاذ، الناس كل نكملوا بعضنا ونخدموا هدف واحد ونخدموا في استراتيجيه واحده اللي تهزنا لفمية واحده اللي هي باش نبنيو بها بلاد وباش نبنيو بها فكر.
0: طيب نبنيو بلاد متفاهمين، ولكن نجاح الاغنيه مهم بالنسبه للفنان، خاصه وينك تقولي ست انفستيسمو 20 و25 مليون لغنيه وساعات حتى اكثر كمان في الاخر تفشل الاغنيه خايبه. باش تنجح الاغنيه اليوم اذا كان نعملوا الترتيب، لانه الاغنيه كلمات ولحن وتوزيع وصوره وفلوس، في الترتيب كيفاش ترتبهم على المعون حسب تقديرك؟
1: حسب تقديري نقول يا اما لحن ولا كلمه، خاطر فما كل واحد طريقه، فما اللي ياخذ الكلام
0: اعطيني انت
1: حسب رايي
0: فيهم،
1: حسب رايي يعني يعني الكلمه واللحن مش مشكله، خاطرني عشت التجربه نتاع الزوز انه تلحن قبل وتعطي للشاعر وهو يحس اللحن يحط عليه كلام يحط عليه، والا العكس انه تاخذ انت كلام تعيشه وتركز معاه
0: بالكلام الجميل تنسبيري
1: لحن وتستوحي انت اللحن اللي تحسه يمشي مع
0: الكلمه واللحن،
1: كلمه واللحن توزيع، لانه هذاك باش يخرج اخراج يعني هو نتاع نتاع القطعه هذيك باش يخرجها في اطار
0: الفينيشن،
1: مش يعطيها اللمسه اللي باش تاخذ ثنيه يا باش تمشي في راب يا باش تمشي في جاز يا باش تمشي يعطيها اللون يعني هو الارشيتكت هذاك.
0: وبعد
1: ومن بعد اللي هو المرحله المهمه
0: بين الفلوس والصوره،
1: التسويق التسويق الصوره اليوم حتى
0: التسويق يعني فلوس،
1: التسويق هو فلوس ومش فقط فلوس، كيفاش باش تسوق وشنو هو الاوبجيكتيف نتاعك وين باش تسوق وشنو هو تحب توصل ساعه
0: في الصوره في حد ذاتها تسويق،
1: صوره تسويق لانه اليوم الناس تتفرج مع شي شيء يسمعوا.
0: انت مازلت تمن انه مازلت العباد تستنى كليب اليوم؟
1: إذا كان كليب نتاع هانو كليب وبر الحقيقة لا، يا إما كليب فريمون فيه ريشيرش وفيه خدمة وفيه اجتهاد وفيه حاجة انتريسونت، ولا كليب خاطر نشوف في برشا قاعدين يتعاودوا هما بيدهم، كان جوست هانو صورت كليب وكاهو، هذاك راه يعني
0: فما استسهلوه إلى أكثر من هكا، اليوم يحط لك تصويرته والكلمات طالعة بجنبه فما جنينة وراها ولا فما فونديكو.
1: حسب رأيي حسب رأيي
0: هذاك كليب،
1: حسب رأيي هكاك خير من أنه يعمل كليب كيما جات يعني، خاطر فما كليب جوست هاني صورت كليب وكاهو يعني. الكليب خاطر هو في الاخر شنو فما فكره فما في لمسه.
0: ما زلت العباد تقعد تحط كليب تتفرج عليه ولا هذا هو
1: لا المشكله هذاك هو
0: تو ما عادش فات
1: تو
0: عصر الكليبات ونستنى كليب باش يخرجوا فلان ولا
1: لا لا لا قليل
0: تجاوزنا
1: قليل برشا، يمكن هكا ساعات واحد انت نعرفه معناها دوق قاعدين مثلا اصحاب مع بعضنا ولا في الدار باش تحطه في التلفزه ويبدا يمشي يوم بوك ساعات باش ترمي عينك تقعد تشوف اش فما ما فماش، اما انت وحدك باش تمشي الكليب ممكن مره بار كيوريوزيتي باش تفرج فيك هاو معناها
0: ما صحيت فما زاد حاجه اخرى اليوم صايره اللي هو فما غنيات بالوقت يتحفظوا يتعلموهم العباد ويسمعوهم، وفما غنيات من نهار الاول الثاني مليون زوز ملايين اربعه خمسه عشرة ملايين تبعوا الغنيه بعد شهرين يسالهم عليها ما عادش يعرفوها ما عادش يحفظوها
1: هي خطره
0: تموت
1: ما مش تواصل سماها من بنغلاديش هذوكم سمعوا بالسبونسورينغ معناها خاطر نعرفوا الحكايه كل الفنانين الكل تقريبا يعرفوا ما يحبوش يقولوا انك تجي تنجم يعني تو انا قاعدين نجم نهبطوا تو فيديو ونحطوا على سبونسورينغ تلقى فيها 3 ملايين عاود 3 ملايين راهو ينور مرة يا اخي معناتها حتى
0: لانه فيك معناتها بالنسبه لي
1: الحقيقه موجودين وهاكم في الاسفل
0: خدعه
1: الناس كلنا عرفوها
0: الارقام
1: يعني هذا راهو حاجه ما عادش تخبى وعندي يعني زايده معناها
0: ما تهمكش الارقام
1: ما هيش مهمه الارقام قد ما يهمني الكونتيتي وقد ولانه يعمل رقم تقع عامل 3 ملايين و4 ملايين وبعد يعمل عرض يجوز من الناس هذا يعني الارقام مش صحيحه.
0: خلينا نسمعك شويه علي معون منير هي تعطينا ديزيكستريم من مش برشا الغنيات الحقيقه قداش عندك من انتاج
1: يعني توا تقريبا اللي عندي 13 و14 ما بتمرهم كيف
0: 13 و14
1: وفما راهم في الثنية الموجودين
0: نحكي موجودين
1: على
0: اي عند الاذاعات و...
1: لا لا ما
0: عند الاذاعات عندك 4-5
1: 4-5 والا تقاشي فما شكون اللي يحضر في عرض حاضر مسجل معناها
0: هذاك عرض به هي تسمعني اي

0: ولا
1: لا جست كانه يعني
0: معناتها على ذمه شكون ولا
1: اغنيه عجبتك؟ لا اغنيه عجبتني وزيد يعني هو كلمه مستعمله يعني في برشا اساميهم هكا وان بليس الخديجه يعني بالاسم خديجه تعرف عنها في العربيه الفصحى الخديجه يعني هي المراه يعني اللي نقولوا احنا كامله بصحتها يعني شوي لانه كان ذكا يعني مقياس لل مقياس لجمال المراه ول
0: هو خديجه
1: هي الخديجه يعني
0: الخديجه
1: الخديجه فوالا
0: دونك سي بوسا احنا رجعنا خدوجه عندنا حاجه اخرى كهو هيك او شوف معناتها المخرج كسر راسه بالصباح لليل لقى الاربع غنيات هذوما
1: صحيح صحيح
0: مقصر على المعون
1: مقصر والنجم المشكل هذي موجودين نقول لك في
0: حتى تقول لي عندي انتاج ولكن في الاخر وين الانتاج؟
1: علاش خاطر قلت لك تواني توريت الانتاج فما المصور فما بعض الاذاعات اللي كيف كنت ضيف فيهم يحطوا يعني الاغنيات كحاجات لايف يعني الحفلات اللي عملتهم ياخذوا حاجات ديزكستري هم تلقاهم سجلوا او
0: من المفروض انت يعني ما تستناش الاذاعه ولا التلفزه حتى يجي
1: العرض
0: نتاعك انت تدخل الماكينه وتحضر وتبعثهم تقول راهو عندي انتاج
1: صحيح
0: طيب نسمع حاجه في الديريكت
1: قول لي انت
0: اللي تحب اللي تو خطر على بالك واحنا في برنامج خواطر نجم صعبها عليك
1: قول لي
0: باه حياتك من اللي بدات لليوم اغنيه تلخص حياتك اختار لي راني صعبتك مش خليتك تختار وعدك خير هكا اغنيه تشبه لك تشبه لحياتك تشبه للي صار عليك للي عشته من اللي انت صغير لليوم مع الفن مع الموسيقى مع حياتك الشخصيه
1: بون يمكن مع الفن لليوم نجم نقول لك هي فما اغنيتين اللي انا كنت نحبهم برشا باهي الاغنيه الاولى
0: أعطينا واحدة توا ونخليه واحدة في الأخر إيه
1: باهي

0: شنو فهم عن غرور ولا شنو؟ ما تتمثلش روحك لا بالشمس ولا بالقمر انت عليهم الكل ولا ايش؟ ايش قصدت مالك؟
1: الاغنيه هذه اول اغنيه غنيتها في الاطار المدرسي اللي هو الاطار هذاك نحبه برشا وعندي ليه حنين كبير برشا قبل كيف كنا بين المعاهد كنا نوادي الموسيقى فما غرام وفما حب وفما شغف وفما ناس اللي عشت معاهم لليوم اصحاب الاستاذ اللي قراني لتو نحبه واصحابي اللي عشت معاهم لتو اصحابي ولتو عشره ولتو مع بعضنا والاغنيه هذه خذت بها جائزه الاولى في الاطار بين المعاهد على المستوى الجهوي ومن بعد خذت بها الجائزه الاولى على المستوى الوطني في دار الثقافه ابن منظور في قفصه
0: دونك تعني لك برشا
1: نحبها والحقيقه وقتها يعني فما حب وفما شغف والإطار كان جميل برشا وكيف غنيتها وقتها جدتي اللي هي أمي ربي يرحمها توفيت وقتها يعني هي وطت فينا بتاعها وإني في قفصة يلزمني نكون موجود وغنيتها يعني كان فما إحساس يعني
0: خاص
1: وكانت فما فرحة زيادة كأول تتويج من أول مرة خذيت
0: الجائزة
1: يعني لليوم الأغنية ذي كان حبها.
0: طيب إذا نرجعوا نعملوا فقرة صغيرة هكا متاع اختيارات بدون تفكير
1: دكو.
0: لو خيروك بين الشهرة والراحة راحة البال إيش تختار؟
1: راحة البال.
0: بين الحب والنجاح
1: ما بعضهم زوز.
0: لا لا كني خيرته كيف اختار يا علام
1: الحب والنجاح الحب يعني حسب
0: بين
1: رأيي.
0: الحب أو النجاح
1: نساش نجاوبك باش نقول لك علاش على خاطر زوز يكملوا بعض إذا كان فما حب فما نجاح
0: حتى الراحة تنجم تكمل الشهرة والشهرة تنجم تعمل لك راحة نفسية زيد
1: بالضبط
0: أما احنا نحكيه في اختيارات
1: ما يسيرش الحب توجيب النجاح
0: يهني على روحه تقول بين العقل والقلب
1: العقل
0: بين العاطفة اللي يختار الحب على النجاح صعيب يختار العقل على الحب صعيب يختار العقل على القلب انت خدمت القلب في الجواب الثاني وخدمت العقل في يا مدام تسمع قال لك راهو العقل الماضي او المستقبل
1: مستقبل بالطبيعة
0: الليل ولا النهار
1: الليل
0: تونس ولا باريس
1: تونس
0: الصمت او المواجهة
1: هو الصمت في بعض الأحيان لكن الصمت ساعات يولي راه مختل إذا كان ماهوش مع الشخص المناسب
0: الصمت أو المواجهة
1: الصمت وقت اللي لازم نصمت والمواجهة وقت اللي لازم نواجه ما قلقونيش وقت اللي عابد لازم فما مواجهة نواجهه ديريكت
0: عرس ولا مهرجان
1: مهرجان بالطبيعة ما حتى الناس اللي نتعامل معاهم الكل يعرفوا نهار اللي عندي مهرجان وحتى كي يجيوش نكتبوا كونترا نقول له راني مرحب بيك ويشرفني ونحب برشا راني لكن راه نهار تجي مهرجان راه الحالة الوحيدة اللي نجم
0: تلغي
1: نجم نبدل فيها الدات ونعلم من قبلها مش نجي قبل
0: مش ليل صلى الله
1: مهرجان ديما ما فما وقت
0: هما المهرجان زاد يجيوك ليل صلى الله للأسف معناتها يجيو قبل بشهر قبل شهر ونص
1: موجود هكاك لكن باقي فما
0: البرمجة علاقتك بالمهرجانات مريقلة وإلا تشعر أنك مظلوم على المهرجانات؟
1: ما كلش أنا مظلوم كل يعني في المهرجانات فما حاجات موجود فيها فما حاجات طلبوني واني ما نجمتش نكون موجود لاني عندي التزامات في باريس متاع
0: عندك جمهور يكفي باش تعبي سهره في مهرجان
1: والله عملت وعبيت يعني في فئه معينه مانيش باش نعبي مسارح كبيره يعني لاني ما عنديش يمكن الجمهور والقاعده الجماهيريه الكبيره لكن في الساحه الثقافيه الحمد لله فما يعني ناس اللي تعرفني وعملت يعني عروض لهنايا ولا حتى في باريس ونجم نشوفوا حتى لي فيديو اليوم الطاوي هابطوا يعني الحمد لله يعني ناس تحب الفن نوعية الفن ذاك
0: اليوم ما الذي ينقص على معون شو اللي ناقص على معون بينه وبين روحه واللي باش يخدم عليه في استراتيجية السنوات القادمة
1: استراتيجية السنوات القادمة هما لي ريزو سوسيو اللي هما الحقيقة مقصر يعني فيه سيت اوفيسيال اللي هو يزمو تخدم واستراتيجية وعامل فعلي للإنتاج يعني خاطر قبل كيما قلت يعني فما التزامات أخرى حتى العيشة كيفاش تتبدل التغير هذاك متاع النسق الزواج العائلة الحياة الشخصية يعني اليوم تلقى روحك على برشا واجهات توا باش يكون فما تركيز كبير على الجانب العملي الواضح لازم نعطي حق روحي خاطر مقصر مع روحي ما قمتش بالحاجات اللي لازمها نقوم بها يمكن فهم حتى السنوات اللي يحقوا ضيعهم
0: كان أعطيك فرصة اليوم باش تعاود شريط حياتك شنو اللي يتغير
1: اللي يتغير،
0: شنو اللي يلزمو يتبدل؟ فما أصدقاء يلزمهم يتنحاو، فما قرارات خذيتهم تتخلى عليهم.
1: أصدقاء يلزمهم يتنحاو ليه؟ لأنه فما برشا ناس ضيعت معهم الوقت زاد، مش مشكلة ماذا تابعين التجربة هذوك.
0: الباهي والخايب تعودهم الكل باش تعلم منهم.
1: اي نورمال معناها
0: حتى الخايب تتعلم منه،
1: ولا الخايب تتعلم منه وتقدر
0: تربح منه ثواب،
1: تربح منه تربح منه ثواب، جوست الوقت يضيع شوية وبرا، ما لازم لازم يعني تكون استراتيجية تكون خير، والأهداف يكون خير، وطريقة العمل تكون خير. خاطر فما فترات ضيعت فيهم وقت وضيعت فيهم فلوس في الفارغ في أمال، يعني لأنه فما أفكار من الانتوراج توصل لك غلط، ما توصل لك غلط كيفاش النجاح، والأول إذا تضرب كعبة بركة ومش في بالك أنت تحط برشا فلوس في غناية وتستنى باش هي تضرب بركة، مش هكاك. إذا فما كونتينيوتي من الآخر، تحب الغناية هذيك، مقتنع بها، تمثلك، تنتج، وديجا انت تعطيها حقها وتخمم في اللي بعدها طول، معناها تونشيني، معناها ما عادش تخلي
0: فما تستناها حتى تاخو قرار الهجرة. كنت تاخده في نفس التوقيت وإلا أقرب قبل؟
1: يمكن قبل شوية،
0: قبل شوية،
1: قبل
0: ما توخرت برشا في الهجرة.
1: بخرت برشا برشا زيت.
0: عندي ماكينة سحرية.
1: أيوة.
0: عندها دوز أوبسيون. الأوبسيون الأولى ثم إمكانية أنك تعمل تليفون توا لشخص توفى الله يرحمه. شكونه وشنو تقول له؟
1: والله اللي هو بابا ربي يرحمه،
0: الله يرحمه إن شاء الله. اش تقول له؟
1: قل له راني نحبه برشا، توحشته برشا، واللي معناتها تمنيت لو كان هو يكون موجود، لانه الوالدين ما نشبعوش منهم، واللي هو يمكن فما يعني حاجات اللي ماذا بيك يكون

0: وقيمة الأب.
1: أي إذا كان نلقى يعني ديما عنا مشكل، مش معنا مشكل لما كان ما جاش الكلمات اللي يعني نحب
0: تخمم ولكن تستنى في الكلمات المناسبة. الأوبشن الثانية، الماكينة هذه تحط لك علام عونه هو صغيرون عمره 5 و6 وما زال كبدا يقرأ وبعد بدا بين المعاهد وكل نوادي الثقافية وبدا يظن ويغني، كانت عنده بارشة أحلام حققتها له وإلا إش كان قابله توا ذاك علام إش كانوا يتربجوا بيك؟
1: يعني علومة أكثر حاجة
0: كانت قابله إش تحكي معاه إش تقول له؟ تعتذر له على شيء ما انكسر، على حلم ما وعدته به وما حققتوش، وإلا إش تقول له؟
1: بالعكس نقول له هو تواصل يعني، هو مازال عايش معي
0: الصغرون مازال عايش
1: بالحق راه نحس انه الجانب الذكي يقعد ديما موجود ديما ما يتنحاش، معناها فما جانب الطفولي الطفولي يقعد عايش في الوحده، واللي اني راني فما احلام حققتهم وبالعكس فرحت برشا وفرحان اني عملت موسيقى نحس ان يعني بالعكس لازم ديما نعطيها اكثر وديما نشجعها اكثر، خاصه في كان مشيت باش تعمل ريشيرش تلقاها بحر، كان مشيت باش تبدع وباش تغني وباش فيها تلقاها بحر وتلقاها صدر رحب وعالم كبير اللي يحتضنك واللي الحاجات اللي حلمت بها منكم فما حاجات حققت اللي اكثر منهم، ويمكن اني مقصر خاطر مانيش قاعد نبارطاجي في الحاجات اللي تعديت بها.
0: واضح بيه. قبل ما نسمع الأغنية الثانية خاطر أنت وعدتنا بزوز أغنيات، وقبل زاد كلمة الختام، شنو يوعد علام عون جمهوره اليوم؟
1: نوعد يعني بانتظام في الانتظام في
0: فما جديد على قريب ولا
1: على الأخر
0: وقتاش فما أغنية جديدة معناتها؟
1: فما أغنية جديدة
0: قول لي عنوانها على الأقل.
1: والله ما نجمش، هي موجودة عندي توا في في الواتساب. كلمات ياسين الحمزاوي الحانة من القرسي وتوزيع مرون الزيدي.
0: ستيلها شوية
1: ستيلها يعني تونسية تونسية
0: تونسية
1: تونسية بروحة بالعتيق الجديد.
0: العتيق الجديد افهم انت عاد
1: بعد اسبيري في اللحن والكلمات من الجونة التونسي وتوزيعها وتوجهها يعني بالجديد.
0: فما سؤال حبيتي تطرح ما تطرحش حتى التوى؟ اسألوا وجاوب عليه. كان فما
1: ما تقريبا ما يعطيك الصحة ساعة انت خويا في كيفاش هي من العام العرض تطريز انت في التريزة زيادة ما شاء الله عليك، معناها بالحق يعني تسلسل مزيان برشا ويعطيك الصحة زوير.
0: ولا عطيني الاغنية الثانية.
1: انا مشاش اقترح لي انت حاجة في التونسي وين النجم
0: منير شنو اقترحه علي؟
1: قول لي خويا منير
0: شنو اعطيوها شيخ اقترحه علي؟ تراه كان جاء عنا اللايف راه طلبنا من الجمهور على الفيسبوك يقترحوا علي اللي شرحت عليها تو هكا اللي جاي على بالك. احنا اليوم معناتها تو العشرة متاع الليل الناس في كرهبة تسمع فينا غنية متاع هكا تاع العشرة متاع الليل تاع شيخة شيخة فنية باش يفهموناش بالغالب برشا.

0: بتسني كيريتك حجيب تعلم.
1: نأخذ من عندك كلمة الختام وشكرا على الحضور على المعون في انتظار الجديد الجديد إن شاء الله على قريب لنا في برنامج
0: أكيد.
1: مرحبا بك. كلمة الختام
0: فرحان برشا اللي جيت اليوم بحذيك. والله الحقيقة حوار ممتع وراقي مش بحبش نقولها من مثال خلي واحد يتكلم إن شاء الله المستوى الإعلامي يرتقي حتى ويتعلم شوية من الحاجات هذه بالحق.
2: يعني متقلق أنت من بعض الحوارات الإعلامية؟
0: متقلق على الأخر لأنه فما يعني تحس

0: فهو الحوار والموضوع بصفة عامة يعني مواضيع ما عندها حتى إضافة. وقتها شوف احنا ملي جينا سلتك على الحياة الخاصة لفنان لكن باركوره الإنساني الاجتماعي شو عمل شو مش عمل في الثقافة نظرته إلى غير ذلك اللي هي حاجات يعني حتى الفنان يبدأ مرتاح وفرحان والمذيع يبدأ في لأنه هذا الحقيقة حسب رأيي مربوط بمستوى المذيع مش خاطر أنت صديقي ولا حاجة لكن ديما ذاك المستوى الثقافي والفكري متاع المذيع كما قلت لأنه راها مسؤولية وإذا كان معاش فما مسؤولية
1: طبعا هو معاش فما مسؤولية في نهاية الأمر ما هو شره تشقشق حناك ومش قاعدة في
0: هذاك هو يعني تحس
1: احترامي للحمام والقهوة أو الإعلام هو أنك تقدم مسؤولية. المعلومة لكن خرج منك معلومة اليوم أو زوز وثلاثة يعني قمت بواجب
0: يعني راه المعلومة معناتها مسؤولية وواجب مقدس ومهم يعني إذا كان يخرج على إطاره ويدخل في ثنية أخرى رانا لا نجم ولا نبني يذوق ولا نبني يفكر ولا نقدمه والفنان يعني هذيك الأمبيونس هذيك تولي نعطي بتاع بلاد كاملة ولا فكر كلنا نمشي والغادي
1: ولا تهزك كل بولدوناج غادي تكبر على الأخر. شكرا لك على المعلومة
0: شكرا لك
1: الصحة شرفتني نورتني
0: شكرا
1: قبل غدوة في خاطرة جديدة. شكرا منير إسماعيل في الإخراج اليوم ومجمل تحيات دار الجيس هاجر نوالي تسويت أخبار العشرة صباح الخير.
2: حب روحك ألباز حب تفهم العلة وبنت العلة حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة حب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر FM جوهر FM الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. مساعد الله مساءكم، أهلا بكم من هذا المجاز الأخباري. أفادت وزارة الدفاع الوطني اليوم بأن حصة التجنيد الثانية لسنة 26 و2000 تتواصل إلى غاية الجمعة الثالث من جويلية القادم. وبيّنت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الحصة تشمل مواليد الثلاثية الثانية من سنة 26 و2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. وأضافت وزارة الدفاع أنه ستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة. دعت الوزارة الشبان المعنيين للتقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وبيجة وجابس واليسرين مسحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. أعطى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ اليوم إشارة انطلاق مشروع تزويد المركب الفلاحي العلم بمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان بالمياه المعالجة ثلاثيا المتأتية من محطة التطهير بسبيخة، وذلك لري المساحات العلفية وأشجار الزيتون بالمركب. وأفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان مراد بن عمر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفاد بأن هذا المشروع يأتي في إطار ترشيد استهلاك المياه وتثمين الموارد المائية غير التقليدية، مضيفا أن هذا المشروع يقوم على استغلال المياه المعالجة ثلاثيا وبجودة عالية متأتية من محطة التطهير بسبيخة وضخها لفائدة المركب الفلاحي بالعلم بعد أن كانت مياه مهدورة وغير مستغلة. أوضح المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان أن المشروع الذي بلغت كلفته الجملية 870 ألف دينار شملت التجهيزات المائية وتركيب منظومة للطاقة الشمسية سيمكن من ري مساحات هامة بالمركب الفلاحي تشمل أكثر من 30 هكتارا من المساحات المخصصة لإنتاج الأعلاف وأكثر من 50 هكتارا من غابات الزيتون. تشارك تونس في الصالون التكنولوجي الدولي للتكنولوجيا الذي ينعقد من 17 إلى 20 من جوان 26 و2000 بجناح يشرف على تنظيمه مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع وزارة التكنولوجيات الاتصال وسفارة تونس بفرنسا وصندوق الودائع والأمانات. وقد افتتح اليوم سفير تونس بفرنسا ضياء خالد الجناح التونسي بحضور الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين وناجي الغربي المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، حيث شدد على أهمية مساهمة المؤسسات الناشئة في تطوير الاقتصاد الرقمي ببلادنا ودعم التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين تونس وفرنسا. ومن أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه من المقرر قريبا توقيع اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن إيران ترغب في توقيع اتفاق. وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأنه سيتم توقيع الاتفاق يوم الجمعة في سويسرا، يأتي ذلك بعد ساعات من تهديد ترامب باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها وفقا لتعبيره. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
2: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحي لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك.
0: جوهر سبورت،
4: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية، والبداية بمونديال 2026.

جمهور النجم الرياضي الساحلي واصل مساهمته في غلق ملفات اللجنة المستقلة لفض النزاعات. المبلغ المجمع إلى حد الآن 553 مليون مع غلق 5 ملفات. أوميجا 150 مليون، أحمد البريري 25 مليون، علي جمل 190 مليون، صلاح الدين الخدامسي 45 مليون، فهمي برمضان 92 مليون. ما دوم الخمس ملفات تسكرت، الملف الموجود توا هو ملف علي البريقي، المبلغ المجمع إلى حد الآن 55 مليون والمطلوب 122 مليون. نفس الشيء بالنسبة للجنة المستقلة لفض النزاعات في الاتحاد الرياضي المنسيري، تواصل غلق الملفات فض المساهمات. جمهور الاتحاد غلق الملف الأول بقيمة 30 مليون، غلق الملف الثاني لطلال بعبان قيمته 10 ملايين، غلق الملف الثالث المزاس بركومة قائد فريق الاتحاد السابق 70 مليون، غلق الملف الرابع شريف بوديان 41 مليون تحصل على مستحقاتهم، الملف الخامس هو ملف منظر القاسمي والمبلغ المطلوب هو 40 ألف دينار مع تواصل بيع اشتراكات موسم 2026-2027، مدارج مكشوفة 100 دينار، مدارج مغطاة 200 دينار، مدارج جانبية درج مغطاة جانبية 400 دينار، منصة شرفية 1200 دينار. رسميا مستقبل المرسى أعلن تعاقده مع حارس نجم المتلوي حمزة بن شريفية لمدة 3 مواسم. حمزة بن شريفية 29 سنة هو الانتداب الرابع للمستقبل المرسى بعد محمد أمين كشيش، نضال حاج عمر، هارون العياري، مع تعاقد الفريق مع المدرب عماد بن يونس. ريال مدريد أعلن رسميا تعاقده مع البرتغالي برناردو سيلفا حتى جوان 2028 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المان سيتي. 9 مواسم مع المان سيتي 459 مباراة، سجل 76 هدف، توج ب 15 لقب أبرزها دوري أبطال أوروبا. الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.

0: العشرة وخمستاشر دقيقة. مساء نور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة في بلونوي، سهرية جديدة، سهرية الفن، الموسيقى، الأخبار الموسيقية وبنة الموسيقى تسلطين مع الطرب اللي يكون حاضر إن شاء الله في ساعتنا الثانية. منير إسماعيل في الإخراج، أمين الميلادي مقدم الميكرو. سهريتنا تبدأ معكم توت سويت حتى نص الليل مع شاكيرة، مع هدى وعمر جمال، يامي يامي مع عند تايك. أما الانطلاقة تكون مع عمرو دياب.
1: Bleu nuit.

نرجع مع الموسيقى عمرو جابر وهدى نوصلوا معها للعشرة وخمسة وعشرين دقيقة في بلونوي. مرحبا بالجميع، ما زالت موسيقتنا متواصلة بطبيعة الحال باش تكون مع الشاكيرة اللي كانت حاضرة وما زالت حاضرة الأنغام متاعها في إطار كأس العالم لكرة القدم. ونعرف الناس كل الأغنية الرسمية كانت من عند شاكيرا. شاكيرا كانت حاضرة في حفل الافتتاح وبطبيعة الحال أدت الأغنية متاعها مع بيرنا بوي قدام الألاف وألاف المشاهدين كسوة في العالم أو في الميدان. بطبيعة الحال شاكيرا مرة أخرى تكون حاضرة بأغنية في شكل نشيد رسمي وأغنية رسمية للمونديال. لحنا باش نسمعوها تتسويت في بزدان لاي مع إتشيران على جوهر أفام، وحنا واصل معكم بعد شوية مع مريم نوردين وقدر جابوني.

0: كنا مع تامر حسني وملكة جمال الكون، مع شامي، مع نوصلوا لساعتنا الأولى ونهاية ساعتنا الأولى بالطبيعة. بعد شوية الموعد يكون مع هجر نوالي في موجز الأحداث، ونرجع معكم ساعتنا الثانية مع الموسيقى الطربية في بنة الموسيقى. وترتون خليكم مع دوليب.
1: شرف. Écoutez, ça n'a rien à voir.

0: Kiskor, Ueli Tokko, Tanvi, Mikrosauhara.
1: Mä oon
0: Mikrosauhara. Kuhabber ala raik.
2: Kuhabber ala raik.
0: كلمة ميكروجوهرة على 29100 وإلا 73 24 3000. 29100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
3: تجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم على افتتاح الدورة الثانية من برنامج التكوين الإقليمي كارديولوجي فور أفريكا، وذلك إثر لقاء جمعه بسفير الياباني بتونس ونائبة الرئيس الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ويندرج هذا البرنامج في إطار التعاون الثلاثي بين تونس واليابان والدول الإفريقية، ويستفيد منه أطباء مختصون في أمراض القلب من 10 دول إفريقية من خلال تكوين متقدم بالمؤسسات الصحية الجامعية التونسية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد بن عياد اليوم في مقر الوزارة وفدا يابانيا برئاسة رئيس الجمعية اليابانية للاقتصاد والتنمية في إفريقيا ونائبة رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ومثل اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز روابط الصداقة المتينة وتوطيد الشراكة الاستراتيجية القائمة بين تونس واليابان، مثل مناسبة لاستعراض حصيلة التعاون المالي والفني المثمر بين تونس والوكالة اليابانية، وبحث سبل تطويره ليشمل مجالات جديدة ذات أولوية تنموية واقتصادية وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. ووفق نص البلاغ، فقد عبر كاتب الدولة بالمناسبة عن تقدير تونس للدعم المتواصل الذي تقدمه الوكالة اليابانية للمساهمة في دفع عجلة التنمية في بلادنا من خلال تمويل العديد من المشاريع التنموية في قطاعات حيوية كالصحة والبنية التحتية والطاقة المتجددة والتصرف الموارد المائية، والتي تعكس عمق الثقة المتبادلة بين البلدين. من جانبها، شدت نائبة رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين السلطات التونسية، مؤكدة عزم الوكالة مواصلة مرافقة تونس في تنفيذ برامجها التنموية. تحدث وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفط اليوم بمقر الوزارة مع محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج الذي يزور تونس، مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد. وحسب بلاغ للوزارة، مثل اللقاء مناسبة للتأكيد على متانة علاقات الأخوة والتعاون العريق القائمة بين البلدين، وعلى الحرص المشترك لقيادتي البلدين على مزيد تطويرها والارتقاء بها إلى أرفع المستويات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين التونسي والموريتانية. وتم التداول خلال اللقاء في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث شدد الوزيران على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المحافل العربية والإفريقية والإسلامية والدولية خدمة لأهداف الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. وطنيا أيضا، تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفط اليوم نسخة من أوراق اعتماد محمد بن عبد الله بن حمد بريث

0: بن سفيرا مفوضا وفوق العادة للمملكة العربية السعودية بتونس. وأشاد وزير الشؤون الخارجية خلال اللقاء الذي انتظم بمقر الوزارة بما تشهده مسيرة التعاون الثنائي من تطور وإنجازات، لسيما وأن البلدان الشقيقان يحيان هذه السنة ذكرى مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. ومن أخبار العالم الآن، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع اليوم مذكرة التفاهم مع إيران. وأفاد موقع إكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا اليوم مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران دخلت حيز التنفيذ بعد التوقيع عليها عن بعد هذا اليوم. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقيت المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية، المونديال على جوهرة فم تي في، حاجة أخرى.
2: بلو نوي

بنة الموسيقى. واصل معكم في بلونوي مع بنة الموسيقى كالعادة، فقرة الساعة الثانية. اقتراحاتنا ليلة تكون مع ثلاثة أصوات جميلة. رغب على مغنينا مغرم يا ليل يا ليلي قبل الصالة، الحب كله وما توتسويت. التسلطينة تكون مضمونة بصوت ماجد المهندس على حسب وداب.

مع رغبة على ما نوصل معكم لاخر موعدنا في سهرة الليلة في بلونوي. شكرا الناس كل تابعونا من العشرة الوقت هذا. طبعا الاخبار بعد شوية مع هجر النوالي. شكرا منير اسماعيل في الاخراج. تحياتي لكم امين الميلادي مقدم الميكرو. دوما لتكم زين الناس كل. تشاو تشاو باي باي.

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه. خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، السته متاع العشيه، العشره متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت، من الاربعه للخمسه متاع العشيه، متابعه لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقيه المنتخبات، بحضور عدد من نجوم الرياضه، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويليا، المونديال على جوهر اف ام تي في، حاجه اخرى. حاجة
1: روحك الفاش، حب تفهم العلة وبنت العلة، حب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، حب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
2: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مسائكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه

0: بالعناوين. أكثر من 32 ألف مترشح يجتازون اليوم امتحان النوفيام. اليوم انطلاق أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة من مارسيليا نحو ميناء حلق الواد. والولايات المتحدة وإيران توقعان إلكترونيا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يجتاز اليوم أكثر من 32 ألف تلميذ الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام التي تتواصل أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، ويمثل المترشحون للامتحان نحو 18% من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام، البالغ عددهم 175,024 تلميذا، وقد سجلوا تراجعا مقارنة بدورة سنة 25 و2000 ب1163 مترشحا، أي بنسبة 3.5%. قدروا طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 26 و2027 و2000 في حدود 3750 مقعدا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية. وقد اتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين ذوي الاحتياجات الخصوصية، تمثلت في تمكين 14 تلميذا من تضخيم الخط وتوفير مواضيع الاختبارات بخط البرايل لفائدة مترشح واحد، إلى جانب إسناد ثلث الوقت الإضافي لكل حصة اختبار ل 67 مترشحا. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويلية القادم. من أخبار الشأن التربوي أيضا، أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الأرسالية القصيرة SMS تسجيل بهذه الخدمة بداية من اليوم الخميس على الساعة 10 صباحا. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 850-05 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وأكدت الوزارة أنه ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. وزارة التربية أشارت أيضا إلى أن المسجلين بهذه الخدمة يتلقون إرسالية SMS تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وعدد مختلف المواد، وذلك قبل الإعلان الرسمي على النتائج. في شأن وطني آخر، أفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة مساء أمس أنه تم تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد ملاق نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بواد ملاق، ستساهم في ارتفاع هام بمنسوب المياه بالواد. ودعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة جميع المواطنين والمتسكنين على ضفاف الواد إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن ضفاف واد ملاق، كما دعت جميع الفلاحين إلى إخراج مضخات المياه بالواد وإبعاد المواشي في أسرع الأجال وملازمة الحذر وعدم المجازفة واتباع الإرشادات والتوصيات من السلطة الميدانية وفق ما ورد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. تنطلق اليوم الخميس أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة في اتجاه ميناء حلق الواد، قادمة من ميناء مدينة مارسيليا الفرنسية، وعلى متنها قرابة 1300 مسافر و660 سيارة، وفق ما أفادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة عدواني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ومن المتوقع أن ترسل باخرة تانيت في ميناء حلق الواد على الساعة 10 صباحا من يوم الجمعة في إطار انطلاق موسم عودة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية. ومن المنتظر أن يشهد الموسم الصيفي الحالي حركية هامة على مستوى نقل المسافرين والسيارات في ظل تزايد إقبال التونسيين المقيمين بالخارج على العودة إلى تونس خلال فترة العطلة الصيفية. إجلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها تعقيد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس اجتماعا لمواصلة دراسة ومناقشة أحد المشاريع التشريعية المهمة المدرجة على جدول أعمالها وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان. ووفق نص البلاغ فأن اللجنة ستجتمع بمقر المجلس ابتداء من الساعة 9:30 صباحا، حيث سيتركز جدول الأعمال على مواصلة النظر والتباحث في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالاستثمار أو بالمستثمر الجبائي. ويكتسي مقترح هذا القانون أهمية بالغة لدى الأوساط المهنية والمالية، حيث يهدف إلى تنظيم قطاع الاستشارات الجبائية وضبط الأطر القانونية والمهنية المتعلقة بالمتدخلين فيه بما يتماشى مع التحديثات الاقتصادية والتشريعية في البلاد وضمان نجاعة المنظومة الجبائية وحقوق المطالبين بالأداء. دوليا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب ليمهدا بذلك للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وأفادت وكالة إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا أمس مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. وأضافت إكسيوس عن المسؤولين الأمريكيين قولهما أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران دخلت حيز التنفيذ منذ لحظة التوقيع. كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران. وفي شأن متصل، مسؤول في البيت الأبيض انشر النص الكامل لمذكرة التفاهم مع إيران والمتكونة من 14 بندا، مؤكدا أن المذكرة تتضمن تعهدا من أمريكا بالتعاون مع شركائها الإقليميين بخطة لإعادة إعمار إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

Тошкор хвилю топ танди. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000

问题。مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا في موعد جديد من ليبرون تان. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام، ساعتين من زمان ترافقوا فيهم من خلال الموسيقى والفقرات القارة، وطبعا من خلال اهداءاتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع موسيقى ورجعين.

0: Bromontaine. رجعنا معكم من جديد في لي برونتين. نجدوا التحية لكل من اختار موجات الجوهرة اف ام وسهرة لي برونتين. بعد شوية نعملوا طلع على اهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالاسماس على 85-990. اما قبل لوكي العادة في الوقت هذا يكون الموعد مع فقرة حكاية اغنية، واللي لا باش نتعرفوا على حكاية شو حلو للفنان زياد بورجي. الاغنية اللي خرجت عام 2017 وكانت من كلمات والحانه. قصة الاغنية يرويها زياد بورجي.
1: مش عارف تعمل لها اغنية صغيرة، شقفة صغيرة تنيم عليها. كنت نيم على كذا شغلة يعني بيقولوا للاولاد يناموا، فقلت لا انه ولو ملحن شايف حالك، فعملت لها شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما اجمله، بس هاي الشملة وتنام عليها. هلا على السنة ونص تقريبا سنتين بلشت تحضر أغاني ويوتيوب وهيك، وصارت تقلي حلو حلو. كنا عم نصور بوقتها مع فالكون فيلمز مع أستاذ صبحي سنان ورائد سنان، بوجههم أكبر تحية، والمخرج حبيب قلبي المبدع اللي عملت أكتر نجاحاتي بالسينما معه هو سيف الشيخ نجيب. كنا هون عم نحضر لفيلم وهي بدها حلو حلو على اليوتيوب، فأنا عامل أربع يعني هالمقطع بس، فبدها تشوفها على اليوتيوب. فعم خبروا الحادثة لسيف، قال لي بس كتير حلو المطلع. قلت له بس إذا بدي كملها لازم تضل معتبرة نور إنه هيدي الغنية لإلها، يعني ما لازم يكون في مثلا تركتيني، ما في تركتيني
2: أي غرام أو
1: بتضل مقتنعة إنه هيدي. فكان عندي كتير صعوبة بإني شو بدي نقي كلمات ومفردات تقدر تضل بالنسبة لنور ببراءتها
2: تنطبق عليها
1: ببراءتها، وبنفس الوقت تقدر تكون للحياة وللشغل.
0: وتوان خليكم تسمعوا الأغنية وتستمتعوا بها، ونرجو نواصل معكم سهريتنا في لي برونتين.

0: l'antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين سهريتنا بدات معكم من نص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع مواصلين مع الموسيقى.

Libre antenne. مرحبا من جديد في ليبر اونتين على موجات الجوهرة اف ام. بدينا معكم النص الليل وما زلنا معكم حتى الماضي ساعتين. نسلموا على كل مستمعينا ومستمعاتنا ونسلموا على زياد وفراس ومحمد اللي يسمعوا فينا في الجم. نسلموا ايضا على منى اللي تهدي غنية الليل الايمن. نهاد سلم على الغالي راغب وتقول ربي خليك ليا واللي هدي غنية الليل الاسمى. تحياتنا ايضا لفاروق وعبد السلام وعماد اللي يسمعوا فينا في مساكن. وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة مرحبا بكم ديما بالاس ام اس على 85 990.